ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

الحبيب واخدانا السنين، ياريتنا نبقى قريبين، كان لينا دنيا لوحدنا.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي جمعتكم انطلقت كيما تحب، وان شاء الله بدايه الاسبوع كانت موافقه لكم، ان شاء الله تكملوا بنفس الانرجي وبنفس ان شاء الله التمشي، وان شاء الله تكملوا بنفس النسق. فوالا هذه هي اللوجه عليها، ان شاء الله تكملوا بنفس النسق نتاع الحاجات الباهيه اللي بديت بها الاسبوع، ونتمنى انه ما تبقى من الاسبوع ذي يتعدى كان بالخير وكان بالاحداث الباهيه وكان بالحاجات اللي تفرح وكان بالحاجات الايجابيه. شكرا لكم على استمع لنا، هذا موعدنا اليوم في أول ساعة في جمعتنا الأولى من شهر جوان، إن شاء الله شهر خير زادة علينا، ديما نستفيلوا بداية الشهر إن شاء الله يجيب معاه كان الحاجات الممتازة جدا. شكرا لكم على الاستماع لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم لأنكم ما زلتوا تقاوموا حتى الآخر أشهر في السنة الدراسية ولا السنة الجامعية ولا حتى في السيزون بتاع أي خدمة تخدموا فيها، إن شاء الله موافقين يا ربي، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله تكملوا ما تبقى من هذا العام وانتم محاطين بالناس البهين، بالناس اللي تشجعكم، بالناس اللي تقف معاكم. ان شاء الله تمنيتنا الكل لكم انتم في صبحية اليوم 3/2 جوان. بعد شوية ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، عنا موعد بعد شوية زادة مع فاطمة في الزابينج، نرجع على اهم التصريحات ونرجع زادة على اهم الاخبار، كل ما يهمكم ان شاء الله تلقاوه موجود معنا بعد لحظات في ليزيفينمون جوج. زد عنا موعد نحكيو على اهم الاحداث المنتظره. صباح برشا على فاطمه، صباح على رفيق اللي رافقنا في الاخراج، ونصبح عليكم انتوما ونتمنى لكم كل الخير في صبحيه اليوم. نقترح عليكم لينا شماميه موج البحر، خلينا نتفرج كل يوم صباح شويه. يلا تصفيت موعدنا في اول ساعه يبدا من تو حتى لسته نتاع الصباح، مرحبا بكم.
0: اول ساعه

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. إن شاء الله نهاركم زين. صباحكم فل. صباحكم برشا نشاط. برشا طاقة إيجابية. إن شاء الله تبدأوا بها معنا صبحية في أول ساعة. موعدنا في الزابينج. نرجع على أهم التصريحات في 24 ساعة اللي تعديت. يلا الموعد تتفيت مع فاطمة.
2: زابينج. هل إحساس نعيش فيه وحدي ولا كل كلنا كيف كيف؟ حسيناه عمل علينا هجمة على بكري هكا إحساس شيء.

0: ألف مبروك.
1: يا صندوق عجب يا رسول الله كيفاش يا ولدي؟ عيد المرأة، عيد الخطيبة، عيد الأم، عيد الجدة يا رسول الله.
2: فما أنواع أخرى من الناموس اللي نقوله البعوض الريفي والبعوض الحضري، أما الوشويشة اللي احنا المصدر الأساسي متاعها هي صفخة السجوم. كل صراحة معناتها تكاثر فيها بصفة كبيرة نظرا للمساحة الشاسعة متاع متاع الصفخة والظروف المناخية خلات اللي السنة كما عملنا والدير العدد كبير برشا. شنو هو العوامل هذه؟ هو ارتفاع نسبة المياه.
0: تعرف وقت جدي يا خويا اسكندر ما تجيش ديك فارغة يعجبني اسكندر
3: برشا اخبار جبتو معاك
0: هكا تحب بارا يبدأنا بالاخبار الاول دراك نشوفوا الاول
3: والله كلها تخص الماتش تاع البارح
0: اي
3: ماتش الكوب خاطر
0: ان شاء الله الف مبروك للترجي ولجماهير الترجي الذي التونسي مبروك.
4: كما ذكرت هو حسب التوقعات الموسمية الخاصة بالفترة معناتها نتاع جوان جويليا اوت 2026 تابعة لمصلحة معناتها المعنية بالتوقعات الموسمية بالمعهد تشير إلى معناتها بحسب المعهد الوطني للجو وكذلك المركز الأوروبي للتوقعات الطقس المتوسط المدى المركز الأوروبي للتغيير المناخ المعهد الدولي للبحوث والمناخ الأرصاد الجوية الفرنسية السيناريوهات الكل أكثر احتمالا هو تشير إلى أعلى من المعدلات العادية تقريبا على كامل البلاد أو حتى نجم نقوله أشد حرارة من معتاد بفارق يوصل حتى معناتها 5-6 درجات.
0: حكيت لي الحكاية البارح معناتها جماهير الترجي تحب تعدي صفية أخرى إيش معناتها؟ ألعبونا السوبر قبل ما تمشيو كأس العالم وجماهير النادي الفريق يقول لك إيجا فضوها زاد أخويا قبل كأس العالم خنكملوا واحد فينا يشيخ على الآخر ونمشيو كأس العالم وإحنا مسكرين الدوسي.
5: انا باش نهزك الوشويشة باش نهزك راهو باش نحكيو على الوشويشة باش نحكيو
2: صحيح هو راهو شوف توا كيما نقولوا فيه توا عدة سنوات ما عادش الناموس والوشواشة اللي هي ماهيش راهي ناموسة راهو بلوس تقرب للذبانة كناموسة ما تقرش ماهيش ما تتغذاش من الدم.
5: زابينغ هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم غدو يكون عندكم موعد جديد مع تصريحات جديدة أخبار جديدة كان فلتوا أي حاجة تلقاها على بكري معنا باش ندخلوا في نهار جديد مع أخبار جديدة ويبدأ عنا فكرة جديدة على أهم الأحداث وأهم أتقال جديدة في برامج موزايكا فان بعد شوية موعدنا في الميتيو ونحكي وطاقس شوية آخر دي سعد ميسي مسك الليل توتفيت في أول ساعة. أول ساعة

There is nothing like this. أمار إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك الناس الكل, إن شاء الله تكونوا في فورمة اليوم الصباح. طريقة سلامة لكم وين ما تسمعوا فينا, تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. طقس اليوم 3-2 جوان توتسويت في بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم, طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق, الحرارة في ارتفاع نسبي مقارنة بالبارح, تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة, نحكيو على المناطق الساحلية والمرتفعات بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات, مع ظهور الشيل البحر قليل الاضطراب, ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة الأربعاء 3 جوان, الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف مع ظهور شيلي, البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل, الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب, مع دهوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, ويكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق, تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. ميتيو زينا معكم حتى لستة متاع الصباح, صباحكم فل, إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل, وشكرا لكم على الاستماع لنا. شوي آخر موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور, نحكي بعد شوية زدا على أهم الأحداث المنتظرة ونحكي على أهم المواعيد زدا اللي تلقاوه ما بارتيغ من ستة متاع الصباح. بيتر تشينكوتي Are You The One توتسويت في أول ساعة. أول ساعة. The question that I

0: الحلوة جيت وصلنا للخمسة وثلاثة واربعين دقيقة. نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. لاكتواليتي تتفيد في les événements du jour.
1: les événements du jour.
0: طريق السلام عليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل احنا فترة مقبلين على فترة الامتحانات الفترة هذية، وذيك علاش نحاولوا كل مرة نقدم لكم بعض المعلومات وبعض زادة المعطيات اللي تهم المراجعة متاع الصغيرات، وزادة خاصة شنو يقولوا الأخصائيين في علم النفس في علاقة بالموضوع هذية. ذي تنرجو نحكيوا فيه بأكثر التفاصيل، لكن قبل خلي نحكيوا على التوقعات الجوية بالنسبة بالنسبة لل اليوم، لأنه صحيح كنا نحكيه في الميتيو وخذينا لمحة، لكن المعهد الوطني للرصد الجوي كان قام بتحيين وتحدث على أنه اليوم الثلاثة باش نسجلوا درجات حرارة اللي هي بيدها باش تعرف ارتفاع باش تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية، ولكن النقطة أنه بالنسبة للجنوب اليوم باش نسجلوا حتى 40 درجة حسب ما كان زاد أكدوا البارح كهية مدير الاستغلال بالمعهد الوطني للرصد الجوي باسم الرحالي. وفي تصريح لبرنامج في الإذاعة الوطنية كان تحدث على أنه درجات الحرارة خلال أشهر جوان وجويليا وأوت يقول باش تكون أعلى من المعتاد في بلادنا، مع احتمال تسجيل موجات حر. وتوقع زادة الأستاذ متاع علم المناخ في الجامعة التونسية زهير الحلاوي يقول أنه باش يتم تسجيل درجات حرارة في الصيف باش تتجاوز نسبيا المعدلات العادية، وهذا في سياق التغيرات المناخية اللي قاعد يشهد فيها العالم الكل. وقال إنه زادة ما شهدته عدة دول أوروبية مؤخرا من ارتفاع في درجات الحرارة وين تجاوزت حتى 30، وهذا ما يعتبر ارتفاع كبير في البلدان هذية. وكنا حكينا على اللي كان يكون الموجودين في فرنسا، وقلنا زادة حتى على درجات الحرارة المرتفعة اللي شهدتها إيطاليا، وكيفاش إنه حتى في روما تم التعديل متاع أوقات العمل باش ينجموا الناس تتنقل خاصة في ظل هال درجات متاع الحرارة المرتفعة هذية. نحكيه كما قلنا في بداية الزيفينمون دو جور على المراجعة وعلى كيفاش زاد اليوم يمكن الفترة هذية الأولياء يحكيه كل مرة على الفترة متاع المراجعة وكيفاش يتم زاد التحضير للفترة هذية على صعيد النفسي. ومن المهم زاد أن اليوم نقدم بعض النصائح اللي تكون من عند المختصين اللي بالنسبة ليهم برشا يعتبروا أنه الفترة هذية راهي صحيح فترة معناتها مهمة بالنسبة للتلميذ، لكن حتى نفسية التلميذ فإنه مهمة جدا. وكيفاش زادة حتى تتم الفترة متاع المراجعة، كيفاش إنه ما يزمناش نقدمه برشا زادة نحسوا التلميذ إنه حاجة ستريسانت الفترة هذية، وإنه زادة ينجم يكون التلميذ معناتها في فترة المراجعة كل تلميذ عنده طريقته الخاصة به، ما نجموش يكونوا عن الكل نفس الطريقة بالنسبة للفترة هذية. ويزمنا زادة نحاولوا أن نحترموا كل تلميذ وكل زادة الخصوصية متاع التلامذة. وداير غذية ما أكدوا أيمن ترابلسي هو الأخصائي في علم النفس العصبي، يقول أنه كل تلميذ عنده الخصوصية الذهنية، عنده العادات زادة اللي تعاونوا على التركيز والاستيعاب، سواء من حيث الوقت متاع المراجعة، مش كما اللي نجم يراجع صباح بكري كما نجم يراجع في وقت آخر، كيف زادة من حيث المكان اللي يحس فيه بالراحة أو الجاهزية الذهنية. ويقول زادة أنه ما فماش اليوم طريقة مثالية للمراجعة اللي تصلح لتلام ذا الكل بنفس الطريقة. في حوار لي مع وكيل تونس أفريقيا الأنباء يتحدث في إطار الاستعدادات للامتحانات الوطنية أنه احترام خصوصية كل تلميذ راهو لا يتعارض مع بعض الحقائق العلمية المتعلقة بالعمل متاع الدماغ من أصله. يقول أنه الذهن يكون ساعات في أوج الطاقة متاعه في الصباح بكري، وهو اللي يخلي الفترة هذه هي الأنسب لمراجعة المواد اللي يمكن فيها أكثر صعوبة وتتطلب جهد ذهني أكبر. ويقول أنه حسن تنظيم وقت المراجعة ما يقلش أهمية عن عدد الساعات. يقول أنه التقنيات اليوم اللي ترتكز على الدورات المتالية للمراجعة تمتد كل واحدة منها على مدى 25 دقيقة بعد 5 دقائق مخصصة للراحة، أو اعتماد مثلا السيكل متاع 50 دقيقة عليهم 15 دقيقة من الراحة، هي من الأساليب الناجعة يقول اللي تعاون في المحافظة على التركيز تجنب الإرهاق الذهني. ويقول أنه أحدث الدراسات أثبتت أنه الطريقة الثانية هي أكثر نجاعة، يعني يحكيوا على 50 دقيقة مراجعة و15 دقيقة من الراحة. ويكون زادة أكد لأخصائي في علم النفس العصبي أنه فترة الراحة يزم تكون بعيدة على التليفون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها كي يبدأ صغير شدد التليفون في فترة هذيك تحرم الدماغ من الاستراحة الحقيقية وتزيد زادة من تشتت الانتباه.
1: Les événements du jour. أول ساعة

0: Patricia Kaas, mademoiselle chante le blues, 55 دقيقة شنو يستنى فينا partir من 7 متاع الصباح نعرفوا tout de suite في les programmes du jour.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: بالضبط بعد 9 دقائق من توا الموعد يكون معي كيف احلى صباح الكل كالعاده امين جاره من 6 حتى للتسعة متاع الصباح 3 ساعات نذكركم باهم المواعيد رابيدمون الموعد يكون مع فاطمه في دقيقه حظ مع 46 دقيقه 6:55 دقيقه هو موعد الربح ولي كارت دو ريشارج من هدي موزايك فام 17 دقائق لاكتواليتي الضيوف موضوعنا اليوم مجله الصرف هل انه نجمو نحكيو على مجله الصرف او التغيير متاع مجله الصرف من هنا قبل السنه البرلمانيه هذا اللي باش نحكيو فيه مع ضيفنا نائب ماهر الكتاري ورئيس لجنة المالية باش نحكيو معاه بأكثر تفاصيل في الموضوع هذايا 27 دقيقة وموعدنا زادة اليومي مع 10 مينوت كرونو يرجعنا مكي كيما كنهار ثلاث أكيد باش نرجعو نحكيو على مباراة المنتخب الوطني البارح والنمسا ونحكيو على الاستعدادات للمونديال وكل مهم زادة كواليس وأخبار المونديال الموعد زادة يكون مع الربح في صباح تربح تكلمونا على 71-113-1000 تصبحوا تسأل لو تاخذوا سؤال بلوتو وتحاولوا تجاوبوا على السؤال هذايا اللي ربحكم الو دو برودوي من هدايا جديده يوميا الو كوندكتور 200 دينار من هدايا توتال انرجي زاد تنجموا تربحوهم كي تشوفوا اي منو موجود وجاوبوا على سؤاله الو يوميا يربحكم ال 200 دينار ونختموا كالعاده بساعتنا الثالثه اللي يكون الموعد فيها مع اياد الدهمني في مع اياد البارومتر زاد هو موعد الاكتواليتي والتصويت وزاد كيف التعليق في 30 ثانيه على مختلف الاخبار ونختم كالعادة بانتباه شقال مع التصريحات والمواضيع اللي كل مرة تكون تثير تصريحات ردود فعل هذا الكل نحكي فيه بأكثر تفاصيل ميرسي بوكو فاطمة في الزابينغ اللي سمعتوها شكرا ليك رفيق على انك يومين موجود معنا في الإخراج الموعد ان شاء الله يكون بعد لحظات معك كيف احلى صباح الكل غدوة يكون عنا رونديفو جديد ان شاء الله في اول ساعة من 5 حتى للستة طريقة سلامة ليكم ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل بون كوراج ان شاء الله زينة للناس اللي تعدي ولا عندها اليوم أي رونديفو مهم أو امتحان أو كونكور أي مناظرة إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق للناس الكل طريق السلام عليكم إن شاء الله نهاركم مبروك
1: الأولى في تونس

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله نهار الثلاث موفقين ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم الخير والسلامه في صبحيه اليوم 3 جوان 2026، وبدا شهر كاس العالم وما ادراك ما كاس العالم، وان شاء الله باذن الله موفق المنتخب الوطني التونسي. اكيد في نشراتنا الرياضيه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على تحضيرات المنتخب لكاس العالم، عاد ما مازال على ضربه البدايه نهار 11 ان شاء الله باذن الله، اقل من 10 ايام مازال وتكون ضربة البداية بالنسبة لكأس العالم. به انتم شنو احوال كأس القهوة الساعة نتاعكم اليوم الصباح؟ ان شاء الله يكون بنين، وان شاء الله باذن الله يفيقكم ويعطيكم كل الطاقة الممكنة من الكافيين يا جماعة باش تبداو صبحية مبروكة سعيدة. اول ما تسمعوا فينا نتمنى لكم ان شاء الله طريق السلامة، عودة طيبة ان شاء الله. كانت البارح بعد اسبوع كان الحق ما فيش برشا خدمة، الحق نتاع ربي معناتها الناس الكل، العباد عايدة ثلاث اربع خميس ديجا مشكور روح منها ثلاث، الجمعة اللي فات منها الاثنين الدنيا فارغة، نهار الجمعة القنطرة الشهيرة هذيك اللي كانت موجودة اللي تعديتوا بها مباشرة للبارح نهار الاثنين، والبارح كانت العودة تدريجيا إلى العمل، وإحنا زاد إلى العمل يا جماعة بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. صباح الفل لكل الفريق وللسادة المستمعين وين ما يسمعوا فينا بمختلف الفريكونس نتاعنا وعلى السيت نتاعنا www.mosaikafm.net. مرحبا، هذه أحلى صباح من 6 للـ9.

0: De Santas Bea.
1: ستة وثلاثين وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/2 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل. حتى غدوة ثلاث الحرارة في ارتفاع طفيف على اليوم مع ظهور الشهيلي. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة الإيجابية مع ثاني يوم من جوان. حاليا الجمرة راهي موجودة في الجدي الترابي، كل الأبراج الترابية في طليعة الحظ المزين. نحكي معاك عذراء برج الثور، تأثيرات حلوة، فما نشاط حيوية، أخبار مزينة تستنى فيكم، تتغير الأجواء، تتحسن زيد على الأقبال، هذا الأكيد حسب التوقعات الفلكية. أول أخبارنا للحمل، حاول ترتب أولوياتك وما تتسرعش في اتخاذ قرارات مهمة. الثور ركز على هدف واحد مهم كملوا للآخر قبل ما تبدأ حاجة جديدة. والجوزي اليوم نهار أفضل برشا من نهارات اللي تعديت، صحيح نحن في موسم عيد ميلادكم، لكن ما يعنيش أنه القمر القمر المكتمل اللي كان في برج القوس الناري قلقكم شوية، المهم سيسوا على هيك التفاصيل الصغيرة. السرطان، إذا عندك شكون في حياتك حاول تحكي بصراحة علي في بالك وما تخليش زيدا سوء التفاهم بينتكم يكبر. الأسد، أنت بتبعك تحب تتحرك في صعب باش توصل للهدف اللي حابب عليه، اما راهو الفتره هذه الصبر يخدم اكثر من الاستعجال، خذ وقتك، نظم امورك وتوكل على ربي. وكان على برج العذران، هير الدعم، الحظ، الاخبار الحلوه، ما تنسيش ادي القمره منوره برج ترابي صديق، هذا حسب توقعات الفلكيه. كارمن شمس.
3: واخيرا موالي برج العذراء، انتم بحاجه اليوم لهالدعم الحلو القوي من الحظ الموجود اليوم. القمر من برج الجدي بيساعد، عندنا أيضا المريخ كمان بمثلث مع برشكم، لذلك في تحول إيجابي اليوم. يمكن الأحد والتنين ما مشي الحال، اليوم مفروض الأمور يمشي حالها، كلكم نشيطين والأمور عندكم ممتازة.
2: نتعدي ونحن للميزان، إذا فما موضوع محيرك راهو الكلام الهادي الصريح خير برشا من التلميحات. حتى العقرب عندك راهو قدرة باهية على التفاهم على التفاوض، والناس تنجم تسمع رأيك أكثر من العادة، أما رد بالك من كثرة التفكير والتردد، راهو ساعات القرار المتوسط خير من انتظار قرار مثالي. القوس، القرار اللي تأجله برشا مرات يمكن يولي يستنى منك شجاعة أكثر من التفكير. والجدي، الكلمة الحلوة خلينا نقولوا انه كلمه حلوه في وقتها راهي باش تعمل فرق كبير. الدلو، يفضلك رد بالك من المصاريف المفاجئه والا القرارات اللي تجي من الحماس، خذ دقيقه للتفكير قبل اي خطوه ماليه. ونكملوا نحن مع برج الحوت، ساعات الفرصه ما تستناش حتى تكون كل الظروف مثاليه، اذا عندك حاجه مقتنع بها ابدا فيها بخطوه صغيره اليوم خير من انك تبقى تستنى الوقت المناسب.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. لو دو برودوي جديده على ذمتكم تنجموا تربحوه معنا، كان تطلبوا 71 113 ألف. صباح تربح بعد تقريبا 35 دقيقه من توا. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 78 76 40 33 28 73 18 ألف. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. والي منوبة يصدر قرارا بإتلاف 5 هكتارات من محصول الطماطم بمنطقة شويقي في معتمدية تبربة بعد ثبوت سقيها بمياه الصرف الصحي، وذلك حيث تم تنفيذ القرار من قبل وحدات الحرس الوطني بتبربة بإشراف معتمد الجهة إثر معاينات قامت بها لجنة جهوية مشتركة تضم مصالح الفلاحة وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وأظهرت المعاينات أن صاحب الضيعة عمد إلى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي وتجميعها بحوض مائي لاستعمالها في ري مساحة الطماطم، كما تم تسجيل اعتداء على الملك العمومي للمياه عبر وضع حاجز بمجرى واد بالجهة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن كافة إمكانات الدولة ستجند خلال الامتحانات الوطنية لمواجهة الغش الإلكتروني وضمان نزاهة وشفافية الامتحانات ومصداقية الشهادات الوطنية. ووزير التربية يدعو الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات وعدم حمل أي أجهزة أو معدات إلكترونية إلى قاعات الاختبارات تفاديا للعقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
3: يجب على الأولياء ندعوهم إلى الوعي بذلك وحتى لا يشتكي بعضهم بعد ذلك من كل هذا الضرر الذي تسبب فيه المترشح نفسه أو الولي عندما غفل عن ابنه بتوصيته ومراقبته وتأطيره. حتى نتخلص من كل هذه الشوائب نريد أن تكون الدورة كما الدورة السابقة وأكثر، دورة كفاءة ودورة نزاهة ودورة عدالة بين المترشحين جميعا. فقط لنطلب أكثر من ذلك، أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يسبب أو يكون شبهة غش. هذه الأقلية القليلة، أؤكد أنها أقلية قليلة، ستعول على هذا الجانب، سنقاومها بكل ما أوتينا من إمكانيات، لا وزارة التربية فقط بل إمكانيات الدولة. الدولة مستعدة كي تحمي أبنائنا من التغرير بهم، والدولة مستعدة لأن تحمي الشهادة الوطنية، لأن الشهادة الوطنية ما زالت تحمل سمعة جيدة في المؤسسات الجامعية.
2: وزارة الداخلية تعلن أنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم بمختلف مكاتب العلاقة مع المواطن التابعة للأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وذلك عوضا عن الاقتصار على إيداعها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وبمقتضى هذا القرار أصبح بإمكان المواطنين المعنيين أو من ينوبهم قانونا إيداع مناشير كف التفتيش لدى أقرب مكتب للعلاقة مع المواطن بمناطق الأمن أو الحرس الوطنيين، بما يحد من مشقة التنقل ويسهم في تسريع إسداء الخدمات الإدارية حسب بلاغ الداخلية. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن أن تداعيات الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على حركة الطيران العالمي خلال شهر أفريل 2026، حيث تسبب الانخفاض الحاد في حركة السفر بالمنطقة في سحب المؤشر العالمي نحو التراجع على الرغم من نمو الأسواق الدولية الأخرى. تقرير سيف الدين المهري.
4: أظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن إجمالي الطلب العالمي على السفر الجوي سجل انخفاضا بنسبة 3.4% في شهر أفريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وحسب التقرير فإن الحرب في الشرق الأوسط كانت المحرك الأساسي لهذا التراجع، إذ تهاوى الطلب على شركات الطيران في المنطقة بنسبة قياسية بلغت 46.6%، وهو ما انعكس سلبا على حركة الطيران عبر العالم. وفي المقابل تظهر البيانات أنه في حال استبعاد منطقة الشرق الأوسط من المعادلة فإن الطلب العالمي كان سيحقق نموا إيجابيا بنسبة 1.2%، وكانت شركات الطيران في الشرق الأوسط الأكثر تضررا على الصعيد الدولي حيث تراجع الطلب عليها بنسبة 48.1%. مديرة العمليات الأرضية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي أكدت أن شركات الطيران والمسافرين على حد سواء بدأوا في البحث عن مسارات أكثر استقرارا وأقل تأثرا بالتوترات السياسية والعسكرية، كما أن بعض خطوط النقل الجوي الدولية بدأت بالفعل في إعادة توجيه شبكاتها التشغيلية بعيدا عن المناطق الساخنة، وهو ما ظهر بوضوح في نمو حركة السفر المباشرة بين أوروبا وآسيا بنسبة 15.3% لتعوض جانبا من الحركة التي كانت تمر سابقا عبر مراكز العبور التقليدية في الشرق الأوسط.
2: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: Santas Bear. سبعة و14 دقيقة على موزايك اف ام. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي، العمل عليك والشدة فيك، ان شاء الله موفقين، وان شاء الله يا ربي تحضيرات ممتازة للعادي والبكالوريا اللي يقوموا بكري اخرى على ارباحهم. ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم الكل. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو،
2: نهارك مبروك امين، نهاركم زين لكيف تاع احلى صباح. الناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله يا ربي نهاركم في كان الخير. اليوم في على الخوي موضوعنا مجله الصرف، نحكي زاده على اللجنه اللي كانت عقدت اجتماع موسع مع وفد من كونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه كونكت لمناقشه المقترحات اللي تتعلق بتحديث المجله نتاع الصرف. هذا يجي في اطار مجموعه من الجلسات نتاع الاستماع اللي كانت تطلقتها اللجنه مع مختلف الاطراف معنية بالمنظومة الاقتصادية والمالية. نذكر زيدا أن اللجنة قبل كانت استمعت إلى ممثلين عن وزارة المالية، الإدارة العامة للديوانة، وقاعدة تواصل في اللقاءات نتاعها مع منظمات مهنية، خبراء زيدا، محاسبين، حتى عدد من الشباب اللي ينشطوا في الاقتصاد الرقمي، اللي يخدموا زيدا فريلانس، اللي العمل عن بعد زيدا قاعدين يخدموا الشباب هذوما، ومستثمرين توينسا وأجانب. بشكل تكون فما رؤية لإصلاح منظومة الصرف. باش نحكيو زادة انه كيفاش فما مختلف الخبراء اليوم والمتدخلين اللي اجمعوا على انه مراجعة مجال الصرف اليوم تنجم تضيف بعض النقاط ونكتشفوها. نحكيو على على مستوى الاقتصاد في تونس، تنحكيو فيها باكثر التفاصيل مع ضيفنا رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب سيمان الكتاري. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا ليك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي بعد شوية نحكيه على هل إنه فما اليوم مؤشرات إيجابية في علاقة بالسلطة التنفيذية وفي علاقة بالمشروع متى تنقيح مجلة الصرف. واليوم زيدا نحكيه هل إنه تراو إنه المرحلة اللي وصلت لها الدراسات الموجودة حاليا والمقترح قانون الموجود حاليا لدى لجنة المالية، هل إنه نجمو نعتبروا إنه المرحلة هذه مرحلة متقدمة من الدراسة؟
3: والله وصلنا لمرحلة متقدمة أكيد، لأنه احنا استمعنا كما قلت أنت من الأول، أول حد استمعنا له هي وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، حبينا نبدأ بالسلطة التنفيذية باش ناخذوا رأيهم، والحق جاو وكان تفاعل إيجابي وإيجابي جدا. حكينا في عديد المواضيع، حكينا في مفهوم الإقامة، وحكينا كيفاش نحاولوا خاطر فما برشا مفاهيم تاع إقامة، فما مفهوم الإقامة بالنسبة للصرف وبالنسبة للجباية وبالنسبة للديوانة، حبينا نلموهم الكل باش يولي فما مفهوم بركة باش نسهلوا على العباد وعلى المواطنين تاعنا وعلى المستثمرين الأجانب. وحكينا زاد على تلائم مع ملائمة العقاب مع الجريمة اللي موجودة، وحكينا زاد على كيفية معناها أنه نتعداو من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية في الاستثمارات، وحكينا زاد على الموني ميميريك معناها والبلاتفورم اللي موجودين اللي الشباب نتاعنا قاعد يخدم بها، وحكينا على كل شيء. وبعدك جاونا المنظمات الوطنية الكل، وإن شاء الله باش نكملوا نستمعوا إلى الخبراء المحاسبين، لكن فما حاجة برك اللي هي قاعدنا احنا نحبون نستمعوا لهم وبعثنا لهم مراسلات باش يعطيونا مقترحاتهم ورأيهم في مجال الصرف. هذه هي البنك المركزي اللي ما تحسناش على إجابة، دونك هذيك هي النقطة نحب نقول يمكن النقطة السوداء الوحيدة اللي موجودة في كل المشاورات هذوما وكل اجتماعات بالنسبة للمجال الصرف، لكن قاعدين نتقدموا.
1: سماهر صباح النور. احنا نعرفوا انه معناتها موضوع مجال الصرف موضوع معقد، ولكن خلينا نحاولوا نبسطوا المستمعين. استوريكمون تاريخيا تونس مجلة الصرف ولا منظومة الصرف بشكل عام اللي اهم جزء منها هو المجلة، قائمة على فكرة الحد اكثر ما يمكن من تحويل التوانسة الفلوس من دينار الى عملة صعبة، وكل شيء معمول في الاتجاه هذايا من اجراءات من تعقيدات الغيره للحد الى هذايا. بيه. واضح انه زاد اليوم الوضع بتاع الاقتصاد التونسي لا يحتمل عملية تحرير كاملة، بمعنى انه نوليه كما الدول اللي بدون اي قيود تمشي تهز فلوسك بالدينار تبدلها تاخذها دولار ولا اورو ولا ين ولا اللي هو اليوم، هذا غير ممكن. كان تحاول تلخص لنا الهدف متاع المشروع اليوم، شنو ما الحاجات اللي تحبوا تنحيوا منها القيود في حالة بيصور اذا توجه كما كنت نحكي ماهوش تحرير كامل؟
3: بيه انا جوست سمحني باش نصلح لك حاجه لو تسمح. اللي كنت تقول فيه توا كله ماهوش مجال الصرف، انت كنت تحكي على تحرير الدينار، مجال الصرف ما عنده حتى دخل في تحرير الدينار. معناتها انت كنت توا تقول لي كيفاش الناس باش تحول الدينار لديفيز، هذا ما عنده حتى دخل بمجال الصرف. تحرير الدينار حاجه ومجال الصرف حاجه اخرى، معناها ما احناش قاعدين نحكيه في تحرير الدينار جمله، قاعدين نحكيه مجال الصرف. ونحب نقول

0: مش موجود جمله في المجال، ما احناش نحكي على هذه جمله، نحكي على حوايج اخرى اللي خاطر في الصرف والتجاره الخارجيه. فما مثال تسهيل، نعطيك انا مثال بسيط جدا، تسهيل الاجراءات. مثلا عندك شركه في تونس تحب تستثمر في نيجيريا، في كينيا، في فرنسا، في امريكا، في اليابان، في سنغافوره، لتسهيل الاجراءات لاستثمار الشركات التونسيه باش يوليو شركات كبيره نجم تداحم الشركات الاخرين اللي موجودين في شمال افريقيا. هذه حاجه رقم واحد.
1: سمير اليوم هذا اللي يحبوا يفهموه الناس هو شنية العوائق اللي تحول دون انه المستثمر التونسي اليوم يحول ديناراته الى عمله باش ينجم يستثمرها اير.
0: هذا موجود لانه فما مفهوم الرقابه القبليه والرقابه البعديه. مثال الرقابه القبليه ما تقبل انت ما تعمل استثمار، يا اما تستثمر في تونس في الخارج، ولا انت تونسي مقيم في الخارج حاب تستثمر في بلادك في تونس، ولا مستثمر اجنبي حاب يستثمر في تونس. فما رقابه قبليه. شنو الرقابه القبليه؟ هي ترخيص مقنع، معناها انت تعمل مشروع تحب تجي تستثمر في تونس، ساعات تقعد احنا جاونا واتصلوا بينا مستثمرين سواء كان توانسة ولا اجنبيين، يقول لك انا عندي فلوس من برا نحب نجي نستثمر 50 مليون يورو ولا 100 مليون يورو، نقعد بست اشهر بالعام نستنى في الترخيص هذا من البنك المركزي مثلا. يقول لك انا كي نعمل مشروع ولا يونيتيود دو بروجي بعد راهو شهر ولا شهرين الدراسه اللي عملتها تولي غير صالحه راهو في التحولات وكل شيء. ويقول لك انا مثال كي نمشي لبلاد اخرى في جنوب الصحراء ولا نمشي لبلاد اخرى عربيه ولا افريقيه ولا واحد، يقول لك انا في ثلاثة ايام سي نبدا كل شيء مريقل، الشركه تعملت واعطوني مثال للتراء. في تونس يقول لك فما هذه الرقابة القبلية، فما الإشكاليات الإدارية، وديما فما الخوف أنه احنا الإشكال نتاعنا تو شنو؟ ولينا خايفين لا الدوفيز يخرج، وخايفين وقت الدوفيز يدخل، معناها مشيرتين ولينا خايفين. هذا هو الإشكال الموجود. معناتها كل ما نحكيه على عملة أجنبية قلش علينا حاجة، قلش علي حاجة نحكيه على الممنوعات. راهو موش هذا. ونحب نقول راهو فما إجماع كبير من اللي سمعناهم الكل اللي جاوا الكل، وحتى نشارك ساعات في منتديات عالميه ولا خبراء توانسه. الحق عندنا خبراء راهو كبار برشا توانسه وعندهم صيت كبير برشا في الخارج، يقول لك راهو مجال الصرف هذية اذا كان تتعدى ونعطيه رساله ايجابيه
2: انه تنجم تساهم حتى على النمو الاقتصادي اللي تزيد حتى بنقطه او اكثر.
0: نجم تساهم في النمو الاقتصادي. الناس كل اجمعت سواء اللي جاونا للجنه ولا خارج اللجنه، يقول لك نجم تعطيك نقطه في نسبه النمو.
1: سماهر انا ان شاء الله منيش غلط، ظهري شفت لك تصريح تقول انه انتم مساعين لانه يتم المصادقه قبل العطلة البرلمانية على المشروع هذا. دونك زوز أسئلة اليوم، أنت قلت أنه تم الاستماع إلى وزارة المالية، هل أنه النجم نعتبره أنه فما نوع من الموافقة من الوزارة على تمرير المشروع هذا؟ والنقطة الثانية، هل أنه تنجموا تقدموا من غير ما يكون عندكم الموقف نتاع البنك المركزي؟
0: شوف احنا يا حبذا حبوا يكون عندنا موقف في البنك المركزي، وهذا قلتها في عديد المرات، لانه البنك المركزي عنده دور هام مهم جدا في مجال الصرف، وحتى في القانون اللي كان موجود قانون الصرف والتجاره الخارجيه نتاع 1976 كان عنده اهميه. ولهذا راهو ما نجموش نخدموا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه كل واحد وحده. فهذا شيء مهم جدا. احنا قاعدين نستناو، معناتها انا شخصيا وأعضاء اللجنة المالية ماذا بينا أنه يتعدى قبل العطلة البرلمانية، معناتها قبل آخر جويلية 26، يعني احنا نقوله أنه خسرنا برشا وقت وتونس ضيعت برشا وقت. نشوفوا أنه دول كانوا قبل دورانا، من عرش أنا سيدة رئيس الحكومة كانت في كينيا الشهر اللي فات وشافت كيفاش التطور في الأمور هذه.
1: سمير وزارة المالية اليوم هل أنه موقفها مساند لتمرير المشروع؟
0: ونجيبك بصراحة
1: بالحق خطر ما عنديش معلومة نسل فيك، معناتها خطر انت قلت استمعنا لهم حبيت نعرف شو موقفهم.
0: شوف موقفهم إيجابي، لكن كما تعرف هما راهو السلطة التنفيذية

0: نستناو في رساله واضحه انه امشي وقدموا القدام لي لفات انهم جاوا بركه انهم جات وزاره الماليه وجات الاداره العامه للديوانه هو انهم يشوفوا انه راهو البلاد ما عادش تستحمل انتظار اخر واخر كلمه طيب. اخر كلمه سامحني
1: ثاني
0: راهو في ميزانيه الدوله 95% من ميزانيه الدوله جايه من الجبايه وجايه من الاشخاص اللي قاعده تخلق في الثروه هون في البلاد اللي هما قاعدين يخدموا صباح وليل وعشيه. ولهذا الناس هذوما قاعدين يطلبوا في تنقيحات ولا في مجال صرف جديده باش المساهمه نتاعهم تزيد وحتى الضغط الجبائي ينقص. دونك عندك 95% من الاشخاص اللي قاعده تساهم في ميزانيه الدوله راهو يكون 95% راهو كل شيء معناه قاعدين يطالبوا في التوجه هذا. واخر كلمه ان شاء الله حظ سعيد للي يعديوا في الباك والاولياء نتاعهم.
1: شكرا لك شكرا لك سي ماهر يعطيك الصحه ومشكور جدا على التفاصيل هذه كل اللي قدمت لنا. ضيفنا رئيس لجنه الماليه والميزانيه بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاني ان شاء الله نهارك مبروك.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: ميتيو ميتيو
4: مباشرة مع ضواتنا يا رصد الجوي خونا نيس ان شاء الله هركس عاد الايام صباح نور.
5: صباح الفل والياسمين امين تحية ليك ولو في اذاعة مزيك
4: مهير سخون اليوم ان شاء الله.
5: صحيح هي ذيك المعلومة الأبرز اليوم حرارة بسكون في ارتفاع ملحوظ تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 33 و 38 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي ممكن توصل حتى 39 درجة في توزر. بالنسبة لتونس العاصمة كنا يوم أمس سجلنا 31 درجة اليوم ننتظر 35 درجة مع العالم كونه معدل الفترة هذه يعني العشرة أيام الأولى من جوان هي 29 درجة. وكان نزيد عليها يعني نسبة الرطوبة تكون بين 30 و 40% في فترات الظهيرة يعني تعطينا درجة حرارة محسوسة تكون تقريب 37 ويمكن حتى 38 درجة. هذا في المناطق الشرقية خلينا ندخلوا لتونس الكبرى كان باش ناخذ منوبة كمثال اليوم مؤكد باش نسجلوا فيها 37 درجة وممكن حتى توصل 38 درجة. في معدى ذلك طقس باش يكون عامة قليلة السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح عموما اليوم باش تكون جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات والبحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد التوقعات الجوية إن شاء الله باش تكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح تولي شمالية غربية بالشمال تتوصل جنوبية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يوم الغد يصبح في فترات ما بعد الظهر مضطرب بالشمال نرد بالنا يتواصل قليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للبحر يتواصل حتى يوم الخميس لغاية منتصف النهار مضطرب نرد بالنا أصدقائنا المصطفين. يصبح قليل الاضطراب عشية يوم الخميس ويتواصل قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي يوم الجمعة. يومي الخميس والجمعة طقس عموما بش يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا الطيارات تنتقل من القطاع الشرقي بالتالي بش يكون عندنا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. هذا طقسنا أخوي أمين شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: يعطيك صحة إن شاء الله هلك أسعد الأيام في الأمان.
2: ميتيو
3: عزيز الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل أمين لكل السادة المستمعين.
1: إن شاء الله نهار مبروك سعيد. البارح المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته التحضيرية للمونديال ضد النمسا في النمسا 1-0 خسرنا، لكن بأداء محترم جدا.
2: بالضبط، هذا العنوان الأبرز للمقابلة متاع المنتخب الوطني التونسي البارح. واحد بلاش الهزيمة ضد النمسا، لكن المنتخب الوطني التونسي أداء مبشر جدا خاصة في الشوط الأولاني من المقابلة. نحكيه على منتخب مصنف 24 عالميا، نحكي على منتخب يلعب في بلاده قدام جماهيره، أحرجوا المنتخب فيه ألبا في ملعبه وفيه لايمر لاعب بايرن، يعني في عدد كبير من اللاعبين المحترمين جدا وقدام جماهير. وزاد في وسط هذا الكل أنا قال المنتخب،
1: ما حسيتش المباراة في النمسا أصلا، الجمهور منتخب بركان اللي كان حاضر البارح كانوا ما تشجعوا خير برشا من النمساويين.
2: وداير فما فيديوهات للجماهير تاع المنتخب الوطني التونسي في المقابله نتاع البارح موجودين على الباج تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك فام، واجواء كبيره صنعوها جماهير المنتخب الوطني التونسي البارح قدام الجماهير النمساويه. والمنتخب البارح صنع الحدث خاصه في الشوط الاولاني، احرج النمسا، جابوا كور على العارضه، شفنا كفروم تاع حنبع المجبري على العارضه، كره في رشوات على القائم، مخالفه من انيس بن سليمان كيف كيف على العارضة، تصويبة فراشوات اللي نحاها الحارس. يعني هجوميا المنتخب الوطني التونسي وصل أكثر من المنتخب النمساوي، فقط المنتخب النمساوي جاته كرة واحدة سجلها، نحكيه تقريبا زوز كور جاوه للمنتخب النمساوي، واحدة كرة تصدلها مهيب الشامخ والكرة الثانية تسجلت. دونك البارح خاصة في الشوط الأولاني أداء محترم جدا المنتخب الوطني التونسي. شفنا تشكيلة ممكن برشا على الأقل فما 90% منها هي التشكيلة الأساسية للمنتخب في المونديال. وقت نحكيه على مهيب الشامخ في حراسة المرمى، العبدي على اليسار، فاليري على اليمين، محور الدفاع فيه الطالبي والرقيق، قدامهم الياس سخيري وراني خذيرة، أنيس بن سليمان، إسماعيل غربي، حنبع المجبري، وفراس شوات. ومن بعد التغييرات اللي صاروا، خليل العياري خذا مكان أنيس بن سليمان، ريان اللومي خذا مكان فراس شوات، سيباستيان تونيكتي خذا مكان إسماعيل غربي، والحاج محمود خذا مكان المجبري، والياس سعد خذا مكان راني خذيرة. هذوما التغييرات اللي صاروا في المقابلة متاع البارح. نحكيه خاصة على شوت أول، نجمو نحكيه على بلوزمو على روبير أمين. وقت كي نشوفوا أداء المنتخب الوطني التونسي، نشوفوا الأجريسيفيتي، نشوفوا كيفاش الكرة الدور في المنتخب الوطني التونسي، الاستات متاع المنتخب الوطني التونسي باهين برشا البارح ضد منتخب النمسا.
1: عنده مشكلة مع الشيء اليوم بكي تونس وش ونمشي شبي بابا شبيك يا مكي شبيك السباح احكي لي سايب علينا من هذا احكي لي شبي بابا
2: لا
1: نمشي في انتظار ثاني مباراة المنتخب
2: باش تكون
1: نهار ست بلجيكا
2: في بلجيكا كيف كيف ان شاء الله يأكد المنتخب الوطني التونسي الوجه المحترم جدا اللي خرج به البارح ضد المنتخب النمساوي. المرة هذه مش نطلعوا في الكاليتي متاع المنافس، منتخب بلجيكا أصعب من منتخب النمسا، إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل مخير، لأنه البارح على الأقل على الأقل كان يسحق نقطة، يعني يسحق التعادل البارح ضد المنتخب النمساوي.
1: قاوت راو الصباح بجاه ربي لا تخضع لي راو قاوت والله لا كملها به. نمشيو البارح لأول ظهور كان للخطة الجديدة اللي عنده شكر بيعرف الترجي هذا التونسي وظهوره في أول حوار.
2: هو الحقيقة شكري الوعر كان يعني نهار لحد كان فما ديتاي وضحهم في ميكرو موزايك فام في انترفيو مع أحمد من بعد نهاية مباراة ديربي العاصمة، حكى على أوكبيلو، قال مازال الدوسي محلول، مازال ما نعرفوش، حكى على بعض النقاط أخرين، نحكي على النقاط الجديدة اللي حكى عليها البارح. شكري الوعر قال أنه باش يجي يكون معايا من أبناء النادي، باش يكون موجود في فرع كرة القدم، دونك باش يجي في خطة مسؤول أكيد، في انتظار شكون الاسم هذا، ولو أنه بدأت في الكواليس فما بعض الأسماء الدور. أحكي على براكوني المدرب الحالي،
1: شكون بالكواليس الأسماء؟
2: والله فما ممكن ينجم يرجع معز بن شرفية مثلا، ينجم يكون في خطأ إداري خليه بالك بالك راه عنده دي بروجي اخرين
1: يحب يبدل الكارير نتاعو قالك وقايد تبديل كارير في العمر هذا ممكن جدا بون معاش تدريب مواصل قال صعيب برشا مدرب باش يواصل هو صعيب برشا
2: قال صعيب برشا انه يواصل كريستيان براكوني وقال اليوم انه اجتماع يعني اجتماع حاسم بخصوص مصير براكوني وكيف كيف الغربلة في الفريق الرصيد البشري وتجديد العقود. حاسم زاد الاجتماع بخصوص أقبلو اللي تعطات له بروبوزيشن قال أقبلو ثم تجاوب صغير وقال انه اليوم مش نقعدوا معاه وباش نطلبوا منه انه يعطي قراره بصفه نهائيه يا يواصل يا يغادر الفريق. حكى على يوسف البلالي كيف كيف اللي حكى عليه كان نهار في موزايك فام قال يقعد ولد الترجي قال يوسف يحب يقعد واحنا نحبوه يقعد في انتظار شنو باش يصير في التاس قال باش نعطيه الوثائق المطلوبه الكل باش نقفوا معاه في القضيه وقال انه حتى يوسف البلالي بدل المحامين نتاعو في القضيه هذه في التاس. وحكى زاد على يوسف المساكني نجم نحكيه على أول تصريح رسمي يخص مستقبل يوسف المساكني قال يوسف المساكني اعتزل نحترم رايه وقال ما حبيتش نعاود نحل الدوسي هذا لأنه مغادرة يوسف المساكني كانت في صمت وفي غموض دون تأكيد أو نفي. البارح حكى شكري الوعر على الاعتزال متاعه ومن نقاط الأخرين لحكى عليهم شكري الوعر قال أنه قدوم باتريس بومين للترجي نقطة استفهام قال ما عطاش الإضافة وقال فشل المدرب هذايا. هذوما أهم التصريحات اللي قالهم البارح شكري الوعر البارح في قناة الحوار التونسي.
1: باش كملوا بأخبار من العالم يخص المنتخب الوطني التونسي نعملوا طلب بسرعة خاطر الوقت قاعد يزر فينا. منافسنا منتخب السويد البارح كان انهزم ضد النرويج 3-1
2: عبارة تفرج في سيري فايكينج البارح
1: زوز فايكينج ضد بعضهم
2: زوز فايكينج ضد بعضهم والنرويج بعثت السويد للفالهالا انتصار 3-1 سيطرة كلية المنتخب النرويج البارح على واحد من المنافسين امتعنا في المونديال. ما نعرفش انه الفترة الاخرى اللي تعاد بها منتخب السويد اسكو مش نجمه هكا الحاجات
1: اول طرح ماما
2: أول ماتش هذا لكن يعني في انتظار
1: شو مش نقوله راو يدوروا في الإفكتيف وكل دخلت عمل طلع على الإفكتيف اللي بدأ الشوط الأولاني باستثناء شو اسمه ذاك انت أرسنال غوكيريس
2: غوكيريس
1: أي معناته باستثناء ذاك ما لعبش خاطر يمكن لعب نهار السبت
2: ما ذكر لعب فينا تشامبيونز
1: ليج لعبوش أما الأخرين كل لعبوا إيزاك لعبوا
2: ماركا
1: ماركا أما شنو بدأت الميتار الأولاني بالتشكيلة الأساسية وثلاثة بونتو كليتهم في 37 دقيقة ما دقيقة الثانية
2: 37 ومع العلم انه نورفيج من غير هالاند نورفيج من غير هالاند
1: تتفرح بها كان به والله بديت نطمع فيها السويد انا بصراحة
2: خلينا توا خلينا ننزل نشوف ما نزربوش
1: خلينا نبدين يا مكي به واضح مكي اكثر اخبار نلقاو معاك ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس يعطيك الصحة نتقابلوا معاك بعد شوي 10 مينوت كرونو

0: سيف سنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي NIC 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين NIC 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
5: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى
4: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
6: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان ان بريزونسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا لأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بينيديك

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: لبنى صباح نور.
2: صباح النور باخير.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. صباح نشاط، صباح حيوية، ونصبح تربح إن شاء الله. وأنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. هاو يستنى فيك لهنا بحذايا كان جاوبني صحيح. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
2: يعيشك شاء الله أسعد الأيام وإن شاء الله
1: نهارك ربي فضلك. أختي الغالية، البارح تونس لعبت ضد شكون مباراة ودية؟
2: نمشى.
1: صحيح نمشى مقال مكي. لا نمشى مكي يصبح ينطق فيهم وكل مكي تونش ونمشى. ده اليوم جبت لك شخصية معروفة جدا من نمسا. خلنا نعرف شكون النمسا هذية. بالله بالفرنسية شنو النمسا؟
2: النمسا
1: او ات
2: ات
1: اوت فور اوت بلاك فور. لا لا برسمي اوت اوتري اوتريش مش لازم به
2: اوتريش
1: اوتريش. بعد ما قلت هنا مش هذه اللعبه به. الطليعه نتاعك تقول شخصيه معروفه جدا من النمسا، اصله نمساوي، كان صغير كان بروديج، معناتها كان جبهذ ومعروف جدا من صغر سنه، من اللي عمره 5 سنين عمل اولى إنجازاته الموسيقية. تولد في سالزبورغ، سافر في أوروبا كل. من إنجازاته الموسيقية لا فلوت انشانتي، لو مارياج دو فيغارو، وتوفي في فقر كبير برشا وعمره 35 سنة. شكون اللي لوجوا عليه هذا الاسم ومازال اليوم يدور كأقوى الموسيقيين في العالم؟ تبكر نو
2: بيتهوفن.
1: كان جات بيتهوفن رقم اللي قلتها. أنا قلت لك مبروك ليك، أما أنا ما دام سكت مع ترى سكوت ليس علامة الرضا أو في الفقرة. هاي كهون بيتهوفن. يا بيتهوفن يا لي مهات.
2: لا والله صار ماشى أسنانك
1: يا بجرب عاد جرب جرب
2: صبيحو
1: جرب بالأم
2: أم
1: بالأم.
2: معروف برشا.
1: معروف برشا. موش مايكل جاكسون بجاه ربي. ام بعدها او
2: موزار.
1: صحيح موزار اجابه. ما ايش في بالك موزار نمساوي في بالك ولا في بالك تولي تعرفوهم الدنيا كل نعرف في بالك موزار بيصير نمساوي. شو عندك ستروس زادة كيف كيف في نمشي معناتها كنت تحب نشوف مثلا علم النفس. شكون اشهر واحد في علم النفس تعرفه مثلا؟
2: كان
1: نفسه. نعم
2: لا ما نعرفش يعني.
1: لا شو قلت بجاه ربي عاود
2: قلت ما نعرفش في علم النفس.
1: لا قلت من النمسا به فرويد. تسمع بي فرويد؟ اي فرويد باي نعرف فرويد نمساوي. وفي التمثيل تعرف شكون اللي اصله نمساوي؟
2: شكون؟
1: ارنولد شوانزينيغير.
2: شدي معلومه
1: تعاود اسمه نزيدك له واحده. شو اسمه؟
2: أرنولد
1: شوارزينيغر. برافو ألف مبروك لي. كان لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة يا لبنى يا باهي. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح النور.
1: صباح الخيرات امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فم
0: مش نفلا شيك خويا خذ راحتك مش برشا
1: باهي اليوم مانيش باش نعطيو برشا بلايص لان معناها الحركيه يمكن فيهم اقل من العادي. ردوا بالنا شويه على مستوى الصيدليه المركزيه, نفس الشيء على مستوى شارع مفتاح عبد الله واحنا داخلين الى ساحه باب سعدون. بطبيعه الحال ما ننساوش شارع التصعيديه واحنا ماشيين باب سيدي كاسم قداش نوصلوا للورديه وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان, نفس الشيء على مستوى شارع ولاد حفوز, كذلك على مستوى شارع طيب الميري شارع الولايات المتحده وين نلقاو الحركه فيها عاديه ولكن تبقى بتكون معناها من حين الى اخر الحركه فيها كثافة في الجوالين. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت ماذا بينا السرعة بتاعنا تكون محددة على حسب حال الطريق, نعطيه الأولوية لبعضنا خصوصا في بعض المفترقات اللي ما نلقاوش فيها الإشارات المرورية, وبطبيعة الحال ما ننساوش وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك الخلفية. ردوا بين على المترجلين خصوصا في بعض المناطق اللي ما نلقاوش فيهم المرورات الخاصة دي لهم باش يشقوا الطريق, فبالتالي ماذا بينا نعطيهم الأولوية القصوى حتى تكون العملية تتم بنجاح. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا بتنا نصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق.
0: يعطيك الصحة مراد, شان هرك اسعد الايام فينا من
2: كل يوم السنه الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح. مونديال السنه مع تليفون كن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج, بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع لكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل, مقاهي مطاعم وفنادق, ملا ما تنساوش تزورونا, جديدنا يستنى فيكم.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغومول جربة حتى 7 جوان, تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين, انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
2: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: معرض الاثاث والتأفيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان في معرض الشرقية, أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح ل 7 تاع العشية.
2: أحلى صباح, أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
6: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين, وين تلقاونا بقوة راجعين, خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور, الو كوندكتور.
0: صباح النور يا ايمن.
7: يا صباح الفل يا امين, يا صباح الخير وعليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. شميسه النهارده زي الفل, واحنا جينا برضو للمكان اللي دايما يعني احنا بنحبه على الاربه. ايوه طبعا انا ما اقدرش اسيب الاربه, لازم نبقى في الاربه كل فتره وفتره, والناس حتى بتسال عليا في الرامبوان في الاربه, بس الحمد لله. وعاي وحابب اقول لك ان انا امبارح كورت بعد سنتين توقف من الكرة, فصحيت من النوم كورفاتيراج ولا
0: كورفاتيراج
7: ولا كورفاتيري ولا معرفش اسمها ايه
0: كورفاتيراج. لا هذيك هي صحيح, قمت كورفاتيراج تاع المتعبت البارح وسافا. معناتها امكانياتك الفنيه بعد عامين ما كورتش؟
7: والله احرزت هدف بس يعني الحمد لله يعني لا
0: ونجمت معناتها تقوم الصباح وتمشي
7: والله سكيك. والله زي ما انا قلت لك, شويه ركبه شويه شوفي شويه ظهر, بس الحمد لله
0: مش خاط فيك وخيك في راي معناتها
7: الحمد لله
0: الحمد لله.
7: وان شاء الله خير كده كل اولادنا. طبعا زي ما انا قلت لك النهارده يمكن اخر يوم في الامتحان النهارده. مدام مروه صباح الفل.
8: بونجور.
7: لباس
8: لباسه
7: الحمد لله.
8: عايشك الحمد لله.
7: النهارده هي البنوته اسمها ايه اللي معاكي؟
8: مريومه.
7: مريومه ان شاء الله امتحان النهارده تمام. ها
8: ان شاء الله خلينا نسافر ونرتاحوا.
7: النهارده اخر يوم
8: اخر يوم.
7: امبارح سهرت تذاكري لها
8: كل يوم عندنا تقعد لسه جمعات واحنا نحضره.
7: لا والله
8: الحمد لله
7: ربي يعينك ان شاء الله
8: اتفوق الحمد لله في القرايه بتاعها.
7: طيب الحمد لله يا رب ويا رب تبقى مامتها برضو متفوقه في الاسئله بتاعتها
8: ان شاء الله.
7: احنا هنقول يا رب
8: ان شاء الله يا رب
7: عشان خاطر يعني لو ربحتي تديها ان شاء الله نص
8: فلوس انت فاضيه الكل
7: كلها
8: الكل
7: ماشي خلاص مفيش مشكله مدام مروه انت لو ماشيه في الكياس وفجاه هتغيري اتجاه اتجاهك في الكهرباء يعني هتحطي كلينيتو يمين ولا كلينيتو يسار بس لو دورتي من غير ما تحطي كلينيتو وحصلت مشكله ايه المشكله يعني دي فيها خطيه ماليه قديش
8: تصور 60 دينار
7: تقريبا انت بتعملي كده في الكياس
8: نحط هنا كمية طبعا لحقك كنت
7: عارف وتحب تقولي ايه للعباد اللي بيدوروا مره واحده فجاه هذا
8: اما نحط كمية طعم مش نفهمكم شو تحبوا تعملوا
7: في ناس بيكون ماشي في الكياس ما تفهميهمش هم داخلين يسار ولا ده وفهم العبد اللي بيمشي في وسط الطريق هذا
8: صح شو هبش يدور على اليسار يحط كمية طعم على اليمين
0: ايمن ريزو قسم مش عارف كان تسمع فيا ولا ايه
7: اي نسمع فيك دلوقتي
0: هكا سيبون اي
7: هكا سيبون
0: اي هي
7: انت سمعت الاجابه منها ولا ما سمعتها
0: لا ما سمعناش الاجابه سمعناك تفدلك اوكا انت وين
7: لا
0: اما الاجابه الحق ما سمعناهاش
7: باي احنا قلنا لما تكون ماشي في الكياس انت سمعت السؤال لما نكون ماشي في الكياس وتحب تعمل
0: تحط كده طيب الاجابه كانت يمين لا شمال لا يمين لا شمال ومن بعد
7: الله يسلمك الإجابة هي إيه مدام؟
8: 60 دينار
7: طيب نقول إن شاء الله مبروك لمريومة إن شاء الله بالنجاح ومبروك ليك 200 دينار
8: مبروك المريومة مش عشان لا ليه هي آخر نهار في القراية
0: تحبش أيمن يولي ولدك
7: قلت إيه؟
0: قلت تحبش مدام أيمن يولي ولدك زادة خليه يولي تربحه زادة حتى هو ليه؟ معاش؟
8: نعطيه 60 دينار
0: لا أي ولي ولدك مش كي تربح تعطيه معناتها نقصد
7: لا لا عم الحمد لله دي انا بدي ما شاء الله
8: لبس بيه
0: الحمد لله بالسيف يمشي على ساقيه ما شفتوش يمشي شفتو وقف انت مدام هذاك عليه راهو البارح كان
8: من الكوره عاد قالكم
0: من الكوره اسمحكم فواتوراج يعطيك الصحه مدام شان هذا كاس عند الايام ايمونه يا بيه تعرف كيفاش تداوي ما الكوفواتوراج ولا
7: لا والله قول لي والله
0: شات تمشي تعمل جري الساعه توا
7: ثاني مش قادر امشي
0: اساسا انا هذيك هي باش نجم تسرح الميوسك نتاعك تعمل جارية يا أيمن وبعد تمشي تعمل غطسة
7: غطة
0: أي تعمل غطسة وإياد خلك عنده خطة زادة مش كملها معاك من بعد
7: من بعد هاني جاي
0: باهي لا إيجا إياد لهنا على عين المكان نفش عملوك مساج معتها عربي
7: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: يعطيك صحة يا أيمن بارك الله فيك ثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس
9: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال إنرجي توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
10: ألو كوندكتور

0: البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بتي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردمون بلاش، ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنات Very fiber people.
3: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
4: الصيف على البواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: نحبك فايق يا ديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أقصح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
8: عندك أورانج.

0: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير التربية نور الدين النوري ينبه إلى أن وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار خلال الامتحانات الوطنية حتى وإن كانت في حالة إغلاق يعد شبهة غش، قد تترتب عنها عقوبات قانونية تصل إلى إلغاء الدورة. في هذا السياق وزير التربية يوضح أن هذه الإجراءات لا تقتصر على حماية مصداقية الشهادة الوطنية ونزاهة الامتحانات، بل تهدف أيضا إلى حماية التلاميذ من الوقوع كضحية لشبكات تروج لأوهام النجاح السريع وتتجر بأمال المترشحين عبر وسائل غير قانونية، داعيا الأولياء إلى ضرورة توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات.
2: يدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية بطبيعة الحال أو الهواتف الجوال أو غيرها، فعلى الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توخت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحب بها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان وقبل أن يدق الجرس لانطلاق الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المترقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات الغش، نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلقت الحصة، انطلق الامتحان بشكل فعلي. كل وسيلة غش، أكرر، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش، قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك.
1: صدور أمر يقضي بتعيين عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لكل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي الأمر عدد 80 لسنة 2026 القاضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي على رأس الإدارة العامة لشركة فوسفات قفصة، والأمر عدد 81 لسنة 2026 القاضي بإنهاء مهام الهادي يوسف بصفته مديرا عاما للمجمع الكيميائي التونسي. انطلاق موسم حصاد وتجميع الشعير في عدد من معتمديات ولاية جندوبة بداية من اليوم الثلاثاء، على أن تنطلق عمليات حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين يوم 9 جوان الجاري وفق ما أعلنته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. والمندوبية توضح أن هذا الموعد لا يشمل معتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان، حيث سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ انطلاق الحصاد والتجميع بهما. يشار إلى أن فتح مراكز تجميع الحبوب يتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، وأن عمليات التجميع تتم حصريا بالمراكز المصادق عليها. عالميا، رصد زلزال بقوة 6 درجتين فجر اليوم الثلاثاء قبالة سواحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا وشعر بها السكان في مناطق واسعة امتدت إلى مدينة نابولي وفق المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. ولم ترد في حصيلة أولية أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يشدد في تصريح اليوم لقناة فرانس تي في على أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي المطول في لبنان في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية رغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن هدنة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع مكي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس.
7: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي لعب البارح أول مباريات الودية قبل المونديال، مقابل أن هزم فيها ضد النمسا 1-0 هدف سابيتزير في الدقيقة 63. رغم الهزيمة المنتخب قدم مقابلة محترمة جدا، خاصة في الشوط الأولاني اللي كان فيه أقرب للتسجيل بزوز كرات على العارضة للمجبري وبن سليمان وكرة على القائم الفراس شوات. في الشوط الثاني تراجع شوية الأداء بالنسبة لمنتخبنا اللي مازال عنده مقابلة ودية أخرى قبل المونديال، باش يكون نهار السبت 6 جوان مع ماضي ساعتين في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. نواصل مع المنتخب، واحد من منافسينا في المونديال منتخب السويد خسر البارح وديا 3-1 ضد منتخب النرويج. في الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي يزيد المنصوري باش يغادر مع نهاية عقده في 30 جوان، مش باش يتم تجديد العقد متاعو. فما اتفاق رسمي مع متوسطة ميدان دولي تونسي على الإمضاء مع الفريق. بالنسبة للموضوع المدرب وكيف كيف الرصيد البشري، اليوم جلسة حاسمة بين نائب الرئيس شكري الوير ورئيس النادي حمدي المدب التحديد المدرب الجديد، مسألة مواصلة براكوني مستبعدة وكيف كيف باش يتم يعني الفصل اليوم في موضوع أقبيلو. في مونتاج جوان هو موعد عودة النادي الإفريقي للتمارين وانطلاق التحضيرات للموسم الجديد، وتم برمج تربص في عين دراهم ينطلق في الأسبوع الثاني من شهر جويلية. إدارة الملعب التونسي أعلنت على تعاقدها مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو، عمره 38 عام، آخر فريق دربه ماريكو هو فرنسي في الدرجة الثانية، وقبله درب تونديلا وجيل فيسنتي في الدرجة الأولى. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي أعلن على تمديد عقد حارس المرمى أصيل النملي حتى لسنة 2029. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، نحكي على المقابلات الودية استعدادا للمونديال. 5 متاع العشية كرواتيا ضد بلجيكا، 6 متاع العشية المغرب ضد مدغشقر، ومع 8 غير ويلز ضد غانا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك.
0: أحلى صباح، أحلى صباح،
3: أحلى صباح.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جارة.

0: قدرت سام تصبح
1: أحلى بونس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
2: أريدو طور عالمك
3: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
4: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو على فيديو اللي دارت وللناس اللي قاعدة تتابع فيه كل ما عنده علاقة بالرياضة واللي قاعدين يتابعوا زيدا في المنتخب الأمريكي. نحكيو على الفيديو اللي نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليزيتش اللي كان شفنا الفيديو دارت برشا يظهر من خلال الفيديو هذية وهو يمسح في اليد متاعه في القميص متاعه, فما اللي يقول بشكل عفوي, فما زيدا اللي رأى أنه اللقطة هذية فيها رسالة أخرى لأنه كان هذية بعد المصافحة متاعه لقائد المنتخب السنغالي. الموقف هذية صار في نهاية المباراة الودية التحضيرية اللي جمعت المنتخبين, نحكيه على السنغال والولايات المتحدة الأمريكية, واللي فات بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 3-2. التصرف هذية اللي خلى برشة تفاعلات, شفنا برشة تعليقات واسعة زادة بين الجماهير والمتابعين, بين البعض اللي يشوفوا أنه تصرف يعبر وكأنه يظهر عن الإشمئزاز. دايوغ الفيديو اللي قاعدة نحكي عليها تجمو تشوفوها على الباج موزايك فام ولا أحلى صباح باي موزايك فام, وبين زيدا اللي اعتبر انه هي ببساطة نجم تكون تصرف طبيعي جدا وعفوي بسبب التعرق الشديد اللي نجم يكون على مستوى اليد, وإلا حتى كانوا فما كلمة في يده في نهاية المباراة هذية اللي خلى اليوم المجال زيدا لأنه عدد من المتابعين يعلقوا على الموضوع هذية. لكن كما قلنا في أراء متبينة, ذكروا زيدا انه اللاعب الأمريكي اللي نحكيه عليه هو تم تتويجه في المباراة هذه بجائزة رجل المباراة بعد ما أنه تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر. هذا زيدا اللي شفنا زيدا فما برشا إشادة باللعب متاع نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليزيتش. نسيوني وانتو ما زيدا تعليقاتكم على الباج أحلى صباح باي موزايكا فين بعد ما تشوفوا الفيديو, تعطيونا رايكم.
3: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
1: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
2: أريدو طور عالمك
3: أحلى صباح
5: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا, وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زيدا. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار, واليوم برافا عملت أحسن فار, جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من باللار, ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح
7: 8:16 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد, صباح نور.
8: تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على مكالمة هاتفية بين زوز مسؤولين في دول, مسؤولين رقم واحد اللي واحد فيهم يقول الآخر هل أنت مجنون؟
7: اه؟
8: الناس الكل تكرهك
7: اه؟
8: و باقي نحكي فيه بعد شوي.
7: لا ولا رحبت انا راجعين معك يا ديديا غو بونجور.
4: اهلا وسهلا مين شاء نهاركم مبروك الناس الكل. بعد شويه في انتباه شقال باش نحكيو على المشاكل في علاقه بالمونديال, باش نرجعو نحكيو على مساله التذاكر, مساله الفيزا, الاسعار اليوم تاع التذاكر وحتى الاسعار تاع المواصلات, هذا الكل باش نرجعو نحكيو فيه باكثر تفاصيل في انتباه شقال.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي, تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.
5: حرب جديدة أعلنتها جوجل على ووب. جوجل قدمت رسميا الفيتبيت إير براسلة ذكية جديدة، أخف أجود ومعمولة للناس اللي تحب تتبع صحتها وبرفورمانس سبور متاعها. وما تستحق السبسكريبشن باش تعمل الحاجات الأساسية، تعطيك تقريبا نفس التراكينج متاع النوم، الريكوفري، الستريس والهيلث ديتا، واللي هو في ووب ما تنجمش توفرهم من غير ابونمون يوصل على الأقل ل $240 في العام. وإذا ما تخلصش البراسلة تولي بلا فايدة زي تلبس فيها. ولهنا تجي قوة جوجل مش جاي تنافس بركة، جاي باش تبدل قواعد اللعبة الكل. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمية على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه، اما تفانسي على الانترنت، موزيكا لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازم بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونكتي ومعاها ديزا بيلي ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تيتي. مازال عندك ما تسمع؟

0: يرد مني.
1: بونجور إيد، صباح النور.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش ننطلقوا في الفقرة هذه من مكالمة صارت البارح بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، اللي نقلها موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية ومسؤولين أمريكيين يقولوا إنه المكالمة كانت متوترة، كانت مشحونة، وإنه دونالد ترامب قال فيها نتنياهو: هل أنت مجنون؟ هل نسيت أني أنقذتك من السجن؟ الجميع يكرهك الآن، الجميع يكره إسرائيل. نعرفوا أنه صارت خلافات قبل وكنا حكينا عليها بين دونالد ترامب ونتنياهو. نعرفوا أنه طريقة تعبير دونالد ترامب هي طريقة فيها خلينا نقولوا برشا مباشرتية، وأحيانا يخرج على اللياقة. إيديور أنا معناتها في الترجمة اللي عملتها حذفت الكلمات اللي ما نجموش نقولوها اليوم في اللونتين، وهذا يبين حدة التوتر بين زوز أشخاص. أولا ساعة الكلام اللي يتقال يأكد ما تم تسريبه في السابق من ضغوط قاعد يقوم بها ترامب من أجل حصول نتنياهو على عفو في الاحتلال، نظرا لأنه نذكروا أنه عنده متاعب قضائية وعنده محاكمة جارية يدير حتى في معناتها قلب الحرب، على حرب الإبادة على غزة كان عنده جلسات علنية في المحكمة نتنياهو. وواضح أنه ترامب سعى أكثر ما يمكن

الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خاصة عبر الوسيط الباكستاني، ولكن مش فقط باكستان، فما زاد دور تلعب قطر في العملية هذه. وآخر مرة حكينا على الموضوع كنت أتذكر أمين، هو أنه كل التقارير تقول أنه الاتفاق جاهز ومسألة الإعلان عنه هي مسألة أيام. به اللي صار البارح هو أنه كان خرج تصريح عن مسؤولين إيرانيين قالوا سنقوم بتعليق المفاوضات طالما تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. هنا خلينا نحلوا قوس أنه مباشرة وقت اللي المفاوضات تقدمت شفنا حركية غير عادية عسكريا للاحتلال. كانت النقطة الرمزية فيها هي إعادة الاستيلاء على قلعة شقيف ونصب العلم نتاع الاحتلال عليها، وجيت بعدها تقارير من وسائل إعلام الاحتلال اللي تقول أنه الجيش يستعد لعملية عسكرية في بيروت وفي الضاحية الجنوبية اللي هي معقل حزب الله. هنا كان واضح انه هذا زاد يأكد الكلام اللي تقال برشا قبل، هو انه نتنياهو يسعى بكل الطرق لعرقلة الاتفاق مع ايران. وهنا تظهر تعقيدات اللعبة الجيوسياسية. علاش؟ خاطر كان نتذكروا امين الحرب هذه كيفاش بدات. بدات باجتماع في البيت الأبيض في السيتويشن روم اللي هو خلينا نقوله الغرفة المغلقة أو غرفة الحرب اللي معناتها ما يدخلوا لها كان المسؤولين العسكريين الأمريكيين. والتقارير متاع الصحافة الأمريكية تقول إنه في فيفري صار اجتماع حضر فيه نتنياهو، ونتنياهو جر الولايات المتحدة الأمريكية وترامب للحرب هذه. انطلق من فكرة متاع إنه عندنا معطيات على مكان وجود المرشد الإيراني علي خامنئي اللي تم اغتياله، وبالدرجة بتاعنا شنو باع نتنياهو لترامب؟ قالوا أنت توا مازال كي اختطفت مادورو، اليوم عندك إمكانية باش تعمل إنجاز تاريخي، أنت داخل الانتخابات تجديد نصفي في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر جاي، اليوم عندك فرصة لتسقط النظام الإيراني، تنجح فيما فشل فيه كل الرؤساء الأمريكيين سابقا، وهو عنا فرصة. راهو كيف يتم اغتيال خامنئي فإنه مسألة متع وقت مسألة سقوط النظام الإيراني. ترامب عجبته الفكرة، سورتو كان مازال نشوان بالانتصار اللي حقه في فنزويلا وصور متاع مادورو وهو يقاد للسجن في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطى الضوء الأخضر للقيام بالعملية اللي أطلقت الحرب على إيران. اللي صار هو أنه المعطيات ما كانتش كيما سوقها نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح تم اغتيال المرشد الإيراني، صحيح تم اغتيال عدد كبير من القياديين السياسيين والعسكريين، ولكن النظام الإيراني لم يسقط. ولكن في المقابل إيران استعملت أوراق أخرى اللي هي أولا عسكرية باستهداف أشقائنا في دول الخليج باستهداف الاحتلال، ولكن أيضا أوراق اقتصادية وسياسية مع غلق مضيق هرمز اللي أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية تضرر منها العالم الكل إيكومبري الولايات المتحدة الأمريكية. والنتائج على ترامب كانت عكسية، أغلبية الأمريكيين تقريبا ثلثي الأمريكيين أصبحوا ضد الحرب على إيران، الأسعار متاع النفط ارتفعت، التضخم رجع في الولايات المتحدة الأمريكية، واستطلاعات الرأي سلبية. الشيء اللي خلى ترامب يغير الموقف نتاعه ويسعى لإنهاء الحرب بمجهود دبلوماسي، وهذا اللي قاعد يقوم به. هنا نوصلوا للنقطة متاع الاختلاف التكتيكي وإلا المرحلي بين ترامب ونتنياهو، لأنه في الانطلاق كانت عندهم مصالح مشتركة، ولكن اليوم ما عندهمش نفس المصالح. اليوم ترامب يحب يسكر الحرب هذه على أمل أنه ترجع أسعار النفط في أسرع وقت، يرجع الاقتصاد لوضع عادي، وعلى أمل أنه يحسن وضعيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات متاع نوفمبر. وضعية نتنياهو تختلف. اليوم نتنياهو يلقى روحه خارج المفاوضات هذه، كل التقارير تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش قاعدة تعطي إلا في النزر القليل من المعلومات حول المفاوضات هذه،
إدير اليوم من نقد الموجه لنتنياهو هو أنه كيفاش يقبل أنه يكون خارج طاولة المفاوضات. هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه الحرب تنتهي دون سقوط النظام الإيراني، والجانب الثالث هو أنه الحرب تنتهي مع

0: محافظة حزب الله والمقاومة اللبنانية على مواقعها في جنوب لبنان. وبالتالي معناتها اليوم نظرية نتنياهو وإلا العقيدة متاع نتنياهو وإلا خطة نتنياهو هي الحرب إلى ما لا نهاية من غزة. ومن اللي بدأت حرب الإبادة على غزة نتنياهو كل ما تسكت المدافع وكل ما تسكت الطائرات يخسر في الرأي العام ويلقى روحه معناتها على هامش المشهد السياسي وإمكانية على أبواب السجن. دونك يلزموا يواصل في الحرب. وهنا اليوم التقاطع وصل إلى مرحلة اللي أدت إلى توتر كبير. نذكروا معناتها الكلام اللي قالوا له راه معناتها لا يحدث في الأعراف الدبلوماسية إنه رئيس دولة يقول رئيس آخر يقول له أنت مهبول وراه كان مش مني أنا راك مطيش في الحبس وراه العالم يقول
1: له نقول لك الكلام معناتها أنت مجنون كنت في السجن لولا دعمي لك أنا أنقذك الآن الجميع يكرهك ويكره إسرائيل بسبب أفعالك ماذا تفعل بحق الجحيم؟
0: فلا اليوم وهذه مهذبة ترجمة مهذبة برشة الكلمات بالإنجليزية أكثر بذاءة من هذية. دونك اليوم
1: تبا لك
0: فلا إكزاكتما وسينوت تعدى كلها تي تي تي مراد يقعد فقرة كاملة فلا. دونك اليوم القطيعة هذية تبين أنه في السياسة فماش تحالف دائم فماش صدقات دائمة فما المصالح. واليوم نتنياهو مصالحه تتعارض مع مصالح ترامب. اللي يلفت الانتباه هنا شفت من اللي بدينا نحكي ونحكيه على ترامب وعلى نتنياهو مناش نحكي على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا مصالح الاحتلال. هنا يبين كيفاش الجانب السياسوي والكارير بوليتيك متاع الأشخاص غلب على مصالح الدول متاعهم. اليوم كي تاخذ مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مصلحتها ماهيش في دعم الاحتلال وحتى كي تاخذ من وجهة نظر الاحتلال فإنه ماهوش من مصلحة الاحتلال استراتيجيا انه يواصل في الحرب هذه. يدير اليوم كل استطلاعات الرأي في العالم توري تنامي خلينا نقول الرفض والا الكراهية تجاه الاحتلال بطريقة غير مسبوقة وفي معاقل اللي كانت تاريخيا الرأي العام كان مساند للاحتلال اكثر منه مساند للقضية الفلسطينية. دونك اليوم الدخول الى الحرب كان نقطة مشتركة بين ترامب ونتنياهو ولكن إنهاء الحرب هو اليوم عقدة متاع خلاف واضح تماما أنه سينتهي في تقديري بانتصار ترامب والتوجه متاع ترامب والخاسر منه سيكون نتنياهو.
1: يعطيك صحة إياد بركة لو فيك خدوا معنا راجعين. أحلى صباح
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى لمية بالمية على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131 800.
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مواتيكم مع ثاني يوم من الشهر جوان راهو تخلى علينا الشهر السادس من عام 2026 مع موسم عيد ميلاد برج الجوزاء. انتم راكم الطاقة الحماس الحظ معاكم والخير مواتيكم. نحكيوا مع ثلاثة أبراج اللي هما الجوزاء ميزان وبرج الدلو. لكن هي نصيحة يا هوائيين حاولوا توازنوا بين الخدمة والراحة وما تضغطوش على رواحكم وأيامات الخير راهي تستنى تستنى في المائيين سرطان عقرب برج الحوت، فما مفاجآت على تغييرات ما توقعتوهاش، حتى في الحب راهي الرومانسية عالية وفرصة بداية علاقة، وإلا رجوع نحكيو على رجوع تواصل قديم. وانتو ما يناريين حتى لو كان حسيتوا بشوية ضغط راهو باش يمشي على روحه، على خاطر أيامات الجاية هوني نحكي مع الحمل أسد برج القوس توعدكم بالتغييرات الزينة. المهم خليوا قلوبكم خفيفة وشوفوا العذراء ثور برج الجدي، شوفوا الأبراج الترابية، هما اللي ما يعطيوش قيمة كبيرة للمشاكل، وهما اللي يركزوا كان على الحاجات اللي تفرح. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. بارومتر،
8: ثلاث أخبار كالعادة في البغومات، خنصوتوا عليهم بالأحمر ولا بالأخضر، التعليق في 30 ثانية. نبدأوا بالخبر الأولاني، طبعا شوية زادة باش نحكيه على شانسار في منزل بورقيبة في علاقة بالناموس، لكن خلي نبدأوا منه احنا على أبواب الامتحانات. باش نحكيه على تصريح وزير التربية اللي تحدث على موضوع التليفونات، حذر زادة على كيفاش الرقابة اليوم في المناظرات الوطنية، والبارح في تصريح لي قال انه سيتم الكشف عن كل هاتف جوال يتم إدخاله إلى قاعة الامتحان في المناظرات الوطنية. كان هذا خلال ندوة صحفية الخاصة بالامتحانات الوطنية دورة 26، قال سنكشف كل هاتف جوال تسلل إلى قاعة الامتحان وباش نتصرفوا معاه في لحظتها. وقال أنه يلزم اليوم تطبيق القانون بكل حزم، ما نبش نظلمه حتى حد، وسنطبق القانون بأعلى درجات الحزم. تحدث حتى زاد على أجهزة التشويش، يقول أنه التجربة هذه فشلت ولن يتم اعتمادها في المستقبل، وكيف كيف زيدا كان دعاء الأولياء أنهم ينحيوا لصغارهم ولا يخلصوهم من كل حاجة عندها علاقة أو شبهة للغش. فضلوا صوتوا
1: أخضر وأحمر، يد أخضر.
0: أنا أخضر لأنه اليوم من المهم الحفاظ على المصداقية متاع الامتحانات الوطنية متاعنا، والمصداقية هذه معناتها مرتبطة بأنه ما يكونش فما شبهة متاع إمكانية غش، وإلا ناس تحصلوا على شهائد من خلال الغش. هذا يمر عبر المراقبة. التجربة متاع التشويش واضح أنها فشلت، دونك اليوم الواضح أنه التوجه هو معناتها التفتيش متاع التلامذة اللي باش يدخلوا الامتحانات، ومنع اصطحاب كسوة اللي معناتها التليفونات والا الهواء معناتها الساعات الذكية والا غيرها لعدم استعمال التكنولوجيا. دونك اليوم واضح انه فما حرص للحفاظ على سمعة الامتحانات بتاعنا.
1: أقولت ممنوع التشويش داخل القسم، بيقولي فلابل الناس كل معنا فلابل لآلات التشويش ولتلامنا زادة. كيف كيف مال على الشريناهم، سامحني ما تتكلفوا مليارات هذوك من مشاب لا أنا نعرف معناتها اللي هم عملوا بيهم حد شيء، ما تتبين بعد أنهم ما همش هذيك الموديل ولا مش هذيك الموديل اللي يصلح ولا حاجة من نوع ذا. إذن قاعدوا هكاكا محطوطين تشريوا بالفلوس من العام، وقاعدوا ملوحين هكاكا ما عملنا بيهم حد شيء. أنا أخضر خاطر ضد الغش، ونحيي فيه الجرأة أنه يتقال كلام كيما هكا، معناتها وقت يلزم راه نهدو نهدو، معناتها راه تفسكي تعرفش يستنى فيك. معناتها بصراحة ما فماش ميثود خير من هكا اللي نجموا يفهموا بها تلام ذا بون. الأولياء زادا كيف كيف مش يقعد يفركس في ولده، زادا هو اللي يشوف فيه عنده بورتابل ولا ليه، وهو ماشي كمان يعدي باك ماهوش ولايد صغير زادا راه كيف كيف. وأحمر إياد الجانب المستحمر في الحكاية، كي نبهت كيفاش نجموا يفسكيو وقت فهموا ثلاثة يعسوا جاه ربي كيفاش فسروا. معناتها هما ثلاثة يعسوا في قسم تلقى فيه مثلا 12 13 هذاك هو ماكس يدوليا، هاد كل واحد قاعد في طاولة بينات واحد واحد فما طاولة فيها معناتها كيفاش ينجموا يفسكي يا ما يعسوش يا اللي يسرق يغلب اللي حاحي، مانيش فاهم والله لاني فاهم. معناتها كيفاش هما ثلاثة يعسوا عليك معناتها وانت تنجم تفسكي، معناتها بمعدل واحد يعس تقريبا على زوز ولا على ثلاثة، فيش واحد يعس على ثلاثة نجمو يفسكيو. أنا والله لهنا نشكك في حاجة مش عارف شنية المشكل، فانا بارامتر مانيش عارف شو يستعمل تليفون وما عادش درا شنو ويخرج فوسكا وتابلت واحد وفما واحد يعس عليك. معناتها والله لا فهمتها إياد، هذا أنت عندك تفسير لها؟
0: لا
8: يا بيذولي حتى وقت اللي يخرج
1: بيذولي صغارنا كل مخابرات مش هتلاقي تفضل نادي
0: جيمس بوند.
8: لا ما نحب جيت باش نقول فكره من بعد قلت مشيش تولي فكره باش تولي فكره التلامذة دونك مش لازم نحكيو
1: ناقصين افكار نادي ولا افكاري انا معناتها ناقصين انا ناخذ افكار من عندهم هما بالصغيرات بارك الله عليهم طايرين تو
8: لا علينا خلينا نمشيو نحكيو على موضوع اخر باش نحكيو على منطقه منزل بورقيبه وتينجا واحياء من ماتر في ولايه بنزرت اللي شهدوا ظهور جحافل نتاع ناموس كبير من نهار الاحد في الليل والعدد مشى وارتفع حتى لنهار الاثنين. هذا اثر على الحركه التجاريه والاقتصاديه فما حتى بعض الحرفاء اللي خرجوا من المطاعم والى المقاهي والفضائيات العامه وهذا زاد خلى حتى بعض من اصحاب المحلات يوصلوا يسكروا المحلات نتاعهم. الاهالي طالبوا السلطات بالتدخل لايجاد حل ومداواه الناموس. رئيس المجلس الجهوي ببنزرت مروان العباسي قال انه السلطات الجهويه ستتدخل بدايه من اليوم الثلاثاء وباش تقوم برش المبيدات في الاماكن اللي يظهر فيها برشا ناموس. تفضلوا صوتوا
1: اخضر اياد احمر تفضل
0: كيفاش اخضر سامي
1: من بعد فسر
0: لا انا احمر على خاطر من المفروض انه معناتها اولا مناش نكتشفوا في ظاهره الناموس نعرفوها اللي هي موسميه اللي هي كل صيف ونعرفوا حتى الاماكن ونعرفوا المشاكل نتاعها اللي جايه من المستنقعات اللي تحيط بالمدن سورتو زاد كيف بالمصبات. دونك اليوم كان من المفروض انه معناتها يكون عندنا خطة استباقية برشا بلديات زادة روتو هذي يعني اكزامبل متاع وضعية سلبية ولكن برشا بلديات اللي عندهم أسابيع من اللي قاموا بالإجراءات الضرورية واللي هذي أكيد يحد من انتشار الظاهرة هذه. دونك كان من المفروض أنه إجراءات تكون استباقية.
1: تشوفوا تصور معناتها تشوف فيهم إياد علاش هزيت أخضر على خاطر معناتها باش قولكم اللي ديوريت فين تاعنا موسى زوز أسابيع ولا ثلاثة كهو فقط معناتها زوز ثلاثة أسابيع وما عادش تلقاو حتى شيء. المشكل شنو كي تعاود تصب المطر معناتها راكم تراو كل مرة تصب المطر بعد زوز ثلاثة أسابيع تعاود ترجع نفس الإشكاليات من جديد. دونك معناتها الإشكال أنه الأيامات هذيا سخانة ومطر زوز مع بعضهم دونك تصب شوية مطر مع شوية سخانة تعطي الإفيه اللي قاعدين تشوفوا فيه هذايا موجود قدامكم مداوات يلزمها قبليه مش بعديه. دونك كما تزوز ثلاثة أسابيع يوفى كل شيء كما صابتش المطر مرة أخرى بيان سور.
8: الأخبار الثالث باش نحكيه على قرار إتلاف بالقوة العامة 5 هكتارات من الطماطم في معتمدية تبوربة بولاية منوبة وهذا بعد ما تم ضبط صاحب الهكتارات هذية خلال الشهر اللي تعدى قام بالري متاع الطماطم بمياه صرف الصحي. دونك فما زادة لجنة جهوية مشتركة من دبي الجهوية للتنمية الفلاحية لدار الجهوية زادة لهيئة السلامة الصحية متاع المنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموا بالمعاينة ونص القرار حسب نص القرار فانه الإتلاف الصادر عن ولي منوبة واللي قلنا زادة يجي القرار هذايا بعد ما تم تنفيذ بإشراف زادة عدد من الأطراف وحدات منطقة الحرس الوطني معتمد زادة تبربة على خلفية استعمال كما قلنا مياه صرف اللي تشكل خطورة على صحة المستهلك وزادة الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس ب واحد من الأودية الموجود في المنطقة هذيك.
1: أحمر إياد الأخضر أحمد صادق
0: لا أخضر وأحمر أخضر للتفطن العملية هذه خاطر هو كنت نجم تتعدى ينابرسو وما نشوفوهاش والنتيجة تكون كارثية ولكن زاد أحمر للجانب متاع أنه كيفاش الربح يدفع أحيانا الناس للقيام بأفعال اللي هي كلمة غير أخلاقية معناتها شوية معناتها لأن تنجم تكون أفعال إجرامية خاطر راهو كل الدراسات وظهرين فماش حتى حد ما يعرفش إنه راهو كيف يتم الري متاع المساحات الزراعية بالمياه متاع الصرف الصحي راهي النتائج الصحية كارثية على المستهلك وهذا الشخص اللي قام بالري هذا أكيد راهو يعرفه. دونك اليوم شنو اللي يبرر إنه بشر من أجل الربح يقوم بحاجة من نوع هذايا؟ السؤال فريمان معناتها يلزم نلقاو له حل خاطر صحيح يلزم طبق القانون يلزم الرقابة اتسترا ولكن انك تروي الأراضي متاعك بالمياه المعالجة بصرف صحي ومن بعد هيك الخضرة هذيك وإلا الغلة تهز تبيعها للمواطنين بصراحة عمل إجرام.
1: رينا مشاكل من نوع هذايا في أوروبا والاتحاد الأوروبي وصلت حتى بشركات معروفة كانوا يبيعوا الليتيو انهم معناتها يعاقبوهم ويسكروهم كومبليتمون خاطر فما شكون توفى كاريمون. علاش تقولي انت نجم يتوفى به موجود كل انواع اللي في مخك تتصورها من المشاكل الكل موجوده في الماء هذا. اللي جينا للمو باش نقول كلمه بالفرنسيه تكون اسهل، يكون فيه ماتيغ فيكال زاد كيف كيف اللي شنو تعمل هذايا، دي بكتيري كيما ايكولي كيما سالمونيل اللي هما يعملوا تسمم حاد جدا ينجم يؤدي الى الوفاه، دي فيروس ليباتيت ا نورو فيروس موجود فيه، نبات دي بارازيت وعظم نتاع ديدان ضاره جدا لجسم الانسان كيما تينيا كيما لاسكاريس اللي هذوما ينجموا يوصلوا حتى انه يقتلوا اولاد صغار ولا رضع. معناتها علاش احنا نوصلوا للشيء هذا؟ خاطر ارخص، خاطر ما عرفش شنو، معناتها نلعبوا بصحه العباد ولينا لعب لا ضمير لا حتى شيء. معناتها بصراحه والله ربي يهدي مخلق، وتحيه للجهات والسلطات اللي تفطنت لهم. يعطيك صحه ناديه، اقعدوا معنا راجعين.

0: الدار. برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فان. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
1: كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
2: انتبه أشغال نحكيه على بعض النقاط اللي ثارت الجدل في علاقة بالحضور متاع مباريات كاس العالم 2026 من تأشيرة للأسعار متاع بطاقات الحضور حتى الأسعار طبعا نسمعوا متاع الترينوات باش تتنقل من مدينة لمدينة كيفاش الأسوام شعلت فيها النار كما قالوا حتى عدد من المواطنين الأمريكيين. دونك نحكيه على أسعار البطاقات اللي سجلت ارتفاع غير مسبوق خاصة زادة بالنسبة للمباريات متاع الأدوار النهائية ذي اللي خلى جدل كبير وحتى زاد في وسائل الإعلام الرياضية لأنه أسعار البطاقات متاع حضور مباريات كأس العالم لسنة 2026 يعتبروها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم. وحسب آخر التقارير فإنه الارتفاع يتراوح بين 300 دولار للبطاقات العادية في بعض الفئات وصولا إلى 2.3 مليون دولار في السوق الموازية لعدد من حكيو الباقات الفي اي بي الفاخرة. بالنسبة زيدا حتى شفنا أنه فئات أخرى رسمية تتباع بعشرات الألاف من الدولارات. ذي اليوم اللي خلى أنه كاس العالم 2026 تعتبر البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم. واليوم السؤال المطروح لأنه ولا الحضور للمباريات هذية للأغنياء فقط. المنصة الرسمية اللي تتبع للفيفا اللي هي فيفا ماركت بليس تقول أنه التذاكر هذية اللي تم عرضها عن طريق المنصة تتيح للجماهير أنهم زيدا يعاودوا يبيعوا البطاقات نتاعهم بشكل لافت لكن بشكل آمن بلوتو. لكن اللافت في الموضوع هذايا هو انه الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يفرضش سقف للأسعار على البلاتفورم هذايا وهو اللي يخلي جوستمون الناس اللي تبيع تحدد الأسعار بحرية كاملة.
3: تذكرة واحدة لكأس العالم قد تصل إلى أكثر من مليوني دولار. كأس العالم 2026 يشهد قفزة غير مسبوقة في أسعار التذاكر. أرخص تذكرة تقترب من 300 دولار بينما تجاوزت تذاكر النهائي 11 ألف دولار ووصلت بعد التذاكر في سوق إعادة البيع إلى 2.3 مليون دولار للمقعد الواحد. الأرقام تكشف تحولا كبيرا في اقتصاد الرياضة وبحسب التقديرات فإن متوسط أسعار التذاكر أعلى بنحو 6 أضعاف مقارنة بآخر 5 نسخ من المونديال.
2: مع العلم أنه النظام ذي متاع التسعير الديناميكي هو نفس النظام اللي يتم استخدامه مثلا في شركة الطيران كتاوة تحل باش تقص مثلا تذكير الطيران تعود شوية آخر تعود تشوف تلقى فأنه السعر يرتفع. نفس الشيء زد لوميم برانسيب بالنسبة للوتلة للناس اللي تعمل
4: صحيح حسب العرض والطلب
2: اكزاكتو اه جوست هذاك باش نقولوا. حتى نفس الشيء بالنسبه للنزول اللي مثلا ينجم الاسعار مع زياده الطلب وحسب الزياده نتاع الطلب فانه الاسعار كي تبدا فما زياده بطبيعه الحال ترتفع. ونقطه ثانيه زاد اللي باش نحكيوا عليها هي في علاقه بالتاشيره لانه نذكروا انه اداره ترامب فرضت الكفاله شرط الكفاله على 50 دوله للحصول على التاشيره بما في ذلك حتى الدول اللي كانت متأهلة للمونديال. جديد فإنه كما كنا حكينا عليه الموضوع دار ترامب كانت تراجعت على واحدة من القرارات المتشدة المتعلقة بالهجرة.
5: لن يضطر حاملو تذاكر مونديال 2026 من 5 دول إفريقية متأهلة إلى المونديال إلى دفع كفالة 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة.
6: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق شرط دفع الزوار الأجانب من بعض الدول كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي في حال تأكيد حصولهم على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم.
2: اللي صار زيدا انه كان نحكيو على حتى الدول كان ذكر المره اللي فاتت مين سالنا شكون اللي وليت معفيت خاصه للدول الافريقيه دونك شكون اللي تم اعفائه من الكفاله فما الجزائر فما تونس الكابفير كوت ديفوار والسنغال
4: فما شكون مشى لشيخو فيزا بتذكره ورفضوا
2: فما موجود اوسي موجود. ونفس الشيء مثلا بالنسبه لجنوب افريقيا فانه تقريبا شفنا من اخر الاخبار انه المنتخب كان وخر معناها الحضور نتاعو بسبب والسفره نتاعو معناها تأجلت بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرات حسب ما أعلن عليه الاتحاد. الاتحاد المحلي لكرة القدم من هالحد. نحكيه على منتخب جنوب أفريقيا والاتحاد
4: غريبة ذا انطلاقا من موقفه السياسي من الكيان المحتل.
2: هذا اللي خلى أنهم يلقوا رواحهم اليوم يواجهوا في صعوبات تتعلق بالحصول على التأشيرات لبعض اللاعبين. نفس الشيء زاد بالنسبة للمسؤولين. نحكيه على نقطة أخرى زادة اللي خلت جدال كبير اللي هي السعر متاع المواصلات في علاقة بالتنقل باش يتفرجوا معناها المواطنين الموجودين في أمريكا في بعض المتشويت.
7: المسؤولون المحليون بإدارة النقل في المدينة أعلنوا أن مشجعي كأس العالم سيدفعون $150 لرحلة القطار ذهابا وإيابا بين نيويورك وملعب ميدولاندز، علما بأن سعر التذكرة كان $12 فقط، وهو ما اعتبره الناس استغلالا للجماهير. يذكر أن ملعب ميدولاندز في نيويورك سيستضيف 8 مباريات خلال البطولة العالمية بما فيها المباراة النهائية.
2: دونك اليوم المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا لا مش صحيح، احنا مانيش نحاولوا نستغلوا المشجعين، لكن نحاولوا نقوموا بتغطية تكاليف الأمن، توسيع خدمة القطارات من غير إرهاق دافعي الضرائب. ومع هذا فإن المشجعين يرون أنه هذه مجرد طريقة أخرى يتم معناه يحملوا بها المنظمين بتاع البطولة المشجعين أعباء إضافية اللي هما بالفعل يدفعوا في مبالغ طائلة لزيارة زادة الولايات المتحدة الأمريكية. وكيف كيف زادة ما نعرف أنه النقل العام معناه في برشا مناطق كانت حاجة ثانوية، يعني هذا ما يفسرش اليوم زادة الأسعار اللي موجودة لبعض التذاكر ذهابا وإيابا للتنقل والحضور معناه بتاع مشجعي دوري كرة القدم. به نختموا بنقطة أخرى زادة، هو كان تذكروا الموضوع متاع الجدل حول إمكانية تعديل مكان الماتشوات متاع المنتخب الإيراني، فما جديد زاد في الموضوع ذي؟
8: فيفا لا ينوي تعديل جدول مباريات كأس العالم بما في ذلك الاتحاد الإيراني. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي يتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات حسب جدول المباريات المعلن عنه في 6 ديسمبر 2025. وتأتي هذه التصريحات بعد جدل حول إمكانية تعديل مكان مباريات المنتخب الإيراني.
4: والله بصراحة هي أفشل نسخة من كأس العالم إياد، ولم تتعظى الفيفا من التنظيم المشترك بين الدول اللي بصراحة ما كانش عنده نفس الامباكت كما دولة تنظم وحدها كأس العالم. كيفاش نجي ونفرضه بالسيف؟ أبش نلمهم لكم بعد كل إياد مظاهر الفشل قبل البداية. كيفاش دولة معناتها نعطيوها تنظم كأس العالم ولا 3 دول أصلا منهم زوز يسميه ما يسميهوش فوتبول يسميه سوكر؟ هم اصلا ما همش ما
9: هم على بالهمش وكندا
4: اي ما على بالهمش بها، هم الكره اصلا ماهيش رياضه مهمه عندهم. هم كان كي جا ليميت شويه ميسي ما راهو نورمال معناتها عادي ما
9: ترتقي ماهيش الرياضه الاولى
4: الرابعه الخامسه الثالثه في احسن الحالات. ما تكفيش نعطيه كيفاش نخليه اكثر من 70% من مولعين بكره القدم بين القاره الاوروبيه ونصف القاره الاسيويه الشرق الاوسط وافريقيا، نخليهم في توقيت مباريات هو توقيت يكاد يكون مستحيل على المتابعه والفرجه، شيء اللي خلى صعوبات للفيفا انها باش تتسوق تلفزيا وتلقى دي سبونسور باش يعديوا المباريات في التلفزه، معناتها بصراحه في توقيت مضحك جدا. شيء 5 متاع الصباح امان ومد 3:30 الليل ل 70% من العباد اللي مغرومين بالكوره، معناتها اصلا اللي هما السيبل متاع الفيفا. باه لميتهم لك انا اياد وخليك كل مره تعلق. باه نبدا من الاول ساعه انا امباكت انفيرونمونتال ريكور، معناتها التلوث كبير جدا وقت يتعدى 48 فريق بلس 32 9 مليون طن من السي او 2. هذا الساعه مازلنا بديناش نحكيو كوره. شنو رايك في الرقم هذا؟
9: بون هو راهو قبل ما نحكيو على هذا خلينا نتفقوا وجهة نظر الفيفا لا وجهة نظر الفيفا تختلف. الفيفا تتوقع انه مداخيلها من كاس العالم هذه باش تكون اكثر مداخيل
4: واضح.
9: جوست حاجه اخرى انه يعتبروا انه السوق الامريكيه البوفوار داشا نتاعها شنو باش الفيفا ساعه هي منين دخل فلوس؟ دخل فلوس اسونسيالمون من كاس العالم، الباقي بين ال4 سنين هذوكم ما يمثلش حاجه كبيره بارابور لمداخيل كاس العالم. دخل من بيع التذاكر، بيع التذاكر شفتم انت الاسعار
4: ما زلت باش نحكي عليهم كلنا
9: ولا والحاجه الاخرى البث التلفزي. ومن الحاجات الجديده اللي زادوها انه باش يعملوا باز في كل ماتش في بالك داير البارح صارت
4: يبيعوا فيه بيوب
9: يعطيك صاحب شي يبيعوا فيه بيوب. دونك بالنسبه لهم هما رابحين فلوس
4: خلينا نكملك على رابحين وخاسرين. الفيزا اللي حكيت عليها نادية اللي بصراحة هي تكاد تكون تعجيزية لبرشة منتخبات منهم منتخب جنوب أفريقيا ريتو شنو أجرى له. البعض قال إنه ديسكريميناتوار ما عادش كيفاش نقولها معناتها
9: تمييزي
4: فيها لبلدان على حساب بلدان أخرى. فينانسيارمون إنكسيسيبل بأسوام التسكر اللي شفتوهم معناتها خيالية جدا. إنه مثلا لفانزون اللي كانوا بلاش فانزون أي دولة راهي تنظم كأس العالم راهي تعمل فانزون بلاش باش يجيو في قطر هنا بلاش في ألمانيا قبل بلاش معناتها الفانزون راهو في بعض الملاعب اللي بحضر الملاعب راهو ب 300 دولار دخول فانزون معناتها بصراحة شنو الهبال هذا اللي قاعد يصير. توا نحكي على الكورة كورة في حد ذاتها ككورة باش تشوفوا مباريات تعيسة جدا كي كان 32 فريق فما تقارب بينجم يكون بين المنتخبات في 48 فريق معناتها باش تشوفوا مباريات في اتجاه واحد منتخب شد منتخب يفشخ فيه.
9: علاش ولاو 48 فريق؟
4: ايه تفضل جاوب.
9: سهل ياسر باش عدد الماتشوات يزيد وبالتالي المداخيل كوسوا نتاع تسكر ولا نتاع البث التلفزي يزيد هذا هو السبب. فما حتى سبب
4: انت تحكي فينانسيغمون انا نحكي لك كره تو باه كره كي ترشح زاد من 30 باش يترشحوا فانا في الدوره الثانيه باش نشوفوا منتخبات ضعيفه معناتها باقي ما نجمش مستوى كره القدم في حد ذاته اللي مسنسين تفرجوا فيه في المونديال باش يكون اقل برشا ملاعبيه خارجين من سيزون تلعبوا ماتشوات اكثر أكثر تعب وأكثر إصابات باش نراوهم في كأس العالم هذيا. معناتها بصراحة لي كونديسيون تاع اللعب في حد ذاتهم دي بلوز في الولايات المتحدة الأمريكية سونسي الفوتبول أمريكان ماهمش سونسي باش يلعبوا فيهم كرة قدم ماهمش نفس لي نورم نتاع اللي يلعبوا فيهم كرة قدم اللوجيستيك اللي تم تنظيمها فما ملاعب ما تنجم تمشي لهم بحتى شيء حتى مواصلات ما توصل لهم ما توصل لهمش هذاك علاش هما قال لك لا باش نعملوا حاجات جدد باش نجموا تمشيو لهم وكل خاطر ما فماش مواصلات معناتها عندهم هما اصلا مش نجم تمشي وفي درجات حراره تكاد تصل الى 40 درجه في اكثر حتى من قطر معناتها اللي هنا في قطر بصراحه معناتها مش فاهم الفيفا شنو عملت يدها وكان خليك تحب تعلق
9: بس لا هو سيد الكلام اللي تحكي فيه كله صحيح وهنا من وجهه نظر خلينا نقولوا المواطن اللي المقدره الشرائيه نتاعو ولا المشجع اللي المقدره الشرائيه نتاعو ما تسمحلوش باش يشري تذكره ب 11000 دولار هذا كله يتفهم. النيفو نتاع معناتها الفرق نتاع الكره ايضا يتفهم ولكن الفيفا تفكر بطريقه اخرى. الفيفا تفكر بطريقه قداش ندخل اكثر فلوس كيفاش هما انطلقوا من فكرة متاع الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أنها نظمت كأس العالم عام 94
4: ولم تكن ناجحة بصراحة لم تكن ناجحة بتوقيت مبارياتها. برينا برشا ملعبيه في السخانه يعني وقتها نذكرهم باجو ضيع بينالتي
9: ذكرهم اما نشوف راهو الفيفا زاد يخمم معناتها ما عندوش
4: نيجيريا ممتازه
9: ما عندوش كان افريقيا واوروبا اللي باش ياخذهم بعيدات
4: اخي بالله سامحني
9: احنا معنيين
4: باه لحظه
9: امريكا اللاتينيه كلها معنيه باليوم
4: يساعدهم امريكا اللاتينيه حياتها كامله السادبت مع الاوروب ومع التوقيت اللي متاع
9: مباريات العالم يسادبت
4: امريكا اللاتينيه هذاك
9: اليابان زاد كيف يساعدها التوقيت جديد.
4: نحكي كرة انت تحكي على شركة انا نحكي كرة انا محب لكرة القدم نتنفس كرة من انا صغير نعشق حاجة اسمها كرة وطرح كرة وجو الكوب دي موند كل كأس عالم عندها ذكريات في مخي ما تتفسخش من اللي بديت نثبت على الكرة من 94 في ايطاليا بديت نفهم الكرة من 90 في ايطاليا بلوتو بديت نفهم كرة ونتبع شوية كرة وكل معناتها هذه راها افشل نسخة في كأس العالم كمتفرج ومغروم بالكرة مانيش الرفاح بوادر نجاح جملة بكل معناتها اللي سميتهم لك الكل معناتها انه نجيب منتخبات اكثر من لازم لان حتى نحب ندخل فلوس يا اخي ماك الشركه يا اخي كرهتونا في الكوره حتى الحاجه الوحيده الباهيه باش نكرهوها معناتها فوالا انا هذا المبدا اللي
9: ايه
4: كمحب لكره القدم اكهو
9: اي لا هو لو ديبا موجود بين المعطى الاقتصادي والمعطى نتاع التشجيع ولا كره القدم كالرياضه الاكثر شعبيه في العالم
4: غير معناتها مشجعين ما ماذا يا اخي
9: الاستاد باش يكونوا معبين هما اليوم فماش
4: باش معبين سامحني باش معبين فسد
9: بالجمهور
4: جمهور شكون
9: يودي هو ما يحددش شكون الجمهور هو عنده تسكر
4: جمهور شكون مش يعني معناتها انك مش تلقى 100000 واحد قاعد مربع ايديه وقاعد يتفرج في منتخب ما يعني له حتى شيء هذا بصراحه وقت انت مش تلعبها في طرف الدنيا من غاديك زاد دبر راسك معناتها كي مش تلقى انت حتى واحد يا اخي شنو الكره ما غير لي فانزون وما غير عباد وجايين من بلدان شو قطر كيفاش نجحت معناتها تنظيميا ورينا شو في المانيا كيفاش كان تنظيم ممتاز وشخنا كره شو في روسيا انت كيفاش كان تنظيم ورينا عباد مشات وتسهيلات باش يحضروا مشجعين كان ما الكره ما غير هذا ما عاد عندها حتى معنى حتى معنى بكل وللاسف اليوم احنا وصلنا العصر اللي الفلوس تتعدى قبل الباسيون وقبل الغرام وقبل كل شيء، وقت اللي ديما فما كومبرومي ما بيناتهم الزوز ينجم يكون موجود. رأيي كمحب للكرة إياد، ونحترم رأيك كمعتم.
9: لا أنا ما
4: كشركة
9: أنا مانيش عضو في الفيفا، ولكن كي تشوف الأرقام الفيفا تقولك أنا مش النجم ندخل 3 مليار دولار، ومعتها تقريبا يجيو 9000 مليار من المليمات بتاعنا. دوك اللي هي بيصير بعد باش تصرفها يا أخي، ما فيش يخذوه مشاري باش يصرفوها على الكرة،
4: نقصة فلوس الفيفا. ما قلت لك فما كومبروني، شو رأيك أنت نادية في بين وجهة نظر دخل فلوس ولا نحافظ على اللعبة في حد ذاتها؟
2: أنا الحقيقة معاه محافظة على اللعبة في حد ذاتها الحقيقة، خاطر أنت اللي كنت تقول فيه بالنسبة لي أنا معناها ديزانديكاتور متاع أنه ما نحبش نقول فشل، سي بريماتوري باش نقول فشل.
4: صراحه انت باش تقوم ماضي ثلاثه تفرش في تونس على خاطر نخدم؟
2: لا احنا صحيح بون خاطر نخدم.
4: اي ما كان جيت مواطن عادي
2: مثلا؟ الحقيقه لا،
4: خمسه نتاع الصباح باش تفرج،
2: الخمسه نتاع الصباح نبدا هوني
4: كان مش تخدم؟ لا
2: كان مانيش هنا. لا
4: إياد أنت نعرف مش مغرور برشا بالكرة، ما تتبع كرة،
9: أما كيف ناسيونال نتفرج صارت قبل
4: نتفرج بس لسه بتاعك تخدم في دارة مع
2: قم خمسة باش تفرج
4: ما ثلاثة أتعصب
2: ما ثلاثة صحيح خمسة سباق
9: قمت ثلاثة بتعصب ما تفرج في كيف مثلا جو أولمبيك اللي تصير في هاي ما هيش فوت نقوم باش نتفرج.
4: واضح أنت الاستثناء خوي.
9: ما نقولش إني معناتها نمثل باديتو.
4: يعطيك صحة إياد نادية، بارك الله فيكم. شوي آخر الموعد مع الأخبار غفران جوست من بعد جيهان جيكم في صباح الناس، نتقابلوا غدوة في الأمان.
10: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك، وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
11: ولدي الكبير عمل الحتش العام كان القراية وقهوة، وما شاء الله عليه لحد الآن مغروم بالقراية، معناته أما مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحبه يقول لي تحب نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات نحبها، إما التليفون ما نجمش نحي، صدقني اعتباري يولي مطروع، يبكي بالدموع، يركل الركلات اللي تعرض قدامه، يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
12: وكل عدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب، أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد، مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو، ما عادش نجم.
10: الإدمان عن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم، موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
13: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
14: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
15: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
16: مونوبري ديما معك. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
17: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. صادرات زيت الزيتون التونسي تسجل خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاعاً بنسبة 49.2% لتبلغ قيمتها 3643.8 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. ويعود هذا التطور أساساً إلى زيادة الكميات المصدرة بنسبة 63.9% لتصل إلى نحو 295 ألف طن رغم تراجع متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8% ليستقر عند 12.67 ديناراً للكيلوغرام. ومرصد الفلاحة يوضح أن زيت الزيتون المعلب يمثل 12.5% فقط من إجمالي الصادرات مقابل 87.5% يتم تصديرها سائبة، فيما استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.5% من حجم الصادرات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية منصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مع مسؤولي شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والمبتكرة والتي شرعت في الإنتاج بالشراكة مع شركة سيفات التونسية في إطار دعم الاستثمار وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في تونس. عالميا، موقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب لبنان، فيما شددت إيران على سعيها للتوصل إلى وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. وترامب يكشف عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع المقبل، لافتا في تصريح لشبكة ABC نيوز إلى أن الاتفاق ما زال بحاجة إلى حسم بعض النقاط وأنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في مناطق عدة من أوكرانيا حسب ما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء إثر ضربة كبيرة أكدت روسيا تنفيذها مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جيهان في أصبح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
18: الأولى في تونس صباح الناس، صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
19: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا الكل على وزي كفام. صباحية جديدة، نهاية جديدة، إن شاء الله يا ربي تهير كله خير وبركة وصحة ورزق لكل مستمعينا. وكاتبت لكم الكل ما نسيت حتى شيء. يظلي 9:07 وحتى لنص النهار كان على أخبار عنا، كان على الأكتواليتي عنا، والأهم منهم تلقى كان المعلومة ونقولنا صحيح في الصحيح. هذا كل تلقى أصواتكم ما نستغنيوش عليها بعد شوية في أول موعد مع صندوق أعجب. ما تفكرش في الأحزان، خليهم وراك وقول نبدأ صفحة جديدة. هذه الغنية بصوت علي الريحي على وزي كيف. مرحبا بيكم.
20: ما تفكرش في الأحزان ما دام

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: يا مرحبا يا مرحبا بكم وبصواتكم على ريبوندورنا على 71 113 013، لانه تعرفوا ان صوتكم يوصل معنا على موزايك اف ام، فشكر كبير على ثقتكم. باش نحكيوا على شطوطنا. اي نعم، اليوم درجات الحرارة باش تكون معدلاتها عالية. يبشرك بالخير، هذا مش انا قلته، هذا من المعهد الوطني للرصد الجوي. وسبحان الله، البارح في القصرين امطار وريح، وفي تونس وعديد الولايات اخرى درجات حرارة مرتفعة. اما اليوم كمان مش نعاود نقول بتكون اسخن حتى من البارح. تناخذوا بعض التفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. دوك باش نحكيوا على شطوطنا، على الحملات اللي قاعدة تصير، لانه احنا عنا من احسن الشطوط والبحورات في العالم. اي نعم، خليني نقول في العالم، لكن للاسف ماهيش نظفة، واللعيب زادة كيف كيف حتى على المواطن التونسي انا وانتي اللي كي نمشيو ما نحفظوش زادة كيف كيف. تو نحكيو فيها بعد شوية. الكلمة ليكم تتسويت، وتحية ليك المستمعة الكريمة اللي حبت تعمل رمارك. قالت كيفاش تلامذة تعدي ولاصق الحيط فما مارشي الكيلو بدينار يا مدام، الكيلو بدينار يا مدام. تتسويت الكلمة ليكم صندوق عجب.
2: صندوق عجب. زيك صح النور وعيدك مبروك. بالله على الكيس نتاع الكرم الغربي التلين ده، فما مكتب راهو عجوز امتحاني، تفهم وش معناتها عجوز امتحاني؟ وعايتو بطيخ ب3000 وغلة وكذا على الواحد، علاش العياط هكايا؟ ما يخوي بتخدم منيش قطعين رزاق، حط بلاكة واخدم على روحك. عليه العياط البطيخ والتلين ده قاعدة تعدي في الامتحانات؟ عليه روح لنا مكتب، روح لنا مكتب، راي زايح، راهو زايح، ما هوش معقول يعيشك كاتب العامة بتاع البلدية يفرحك ومن قتله بينا شوية.
3: بونجور صندوق عجب. بونجور، انا مواطنه من قربه، مواطنه غيوره، انا غيري على مدينتنا. جه ربي ندى الى وليد نابلس، يجا اعمل طلع على كورنيش قربه وبحر قربه، وشوف هيك الحاله الكارثيه اللي فيه البحر. هي قربه شفاها المتنفس الوحيد نتاعنا البحر، عنده قداش من عام هما باش يهيئوه لتو، ولا مسورينا بالحفر ورزينا بالكورنيش ماهوش مزلز، ورزينا برشا حاجات تو باش يكملوا يخليونا الرمل هكاك تو. معقول هذه معقوله؟ ومرسي صندوق عجب هكا، كان فما حاجة نتصلوا بيك انتم ما توصلونا صوتنا. مرسي بوكو.
4: أخير يا جياني غالي، الدنيا سخنة وربي يستر يسترنا يستر أمه محمد من الأكسدونيات ومن الحوادث اللي هي سببها العجل المستعمل اللي ركبها من التونسي من الخردة. علاش ما يقعش مراجعة أسعار العجل الجدد؟ ياسر عاجلة ب 400,000 ب 500,000 ياسر، وما يقدرش التونسي، وما نصورش أنا عاجلة مشتغلة على أرواح التونسة. ربي يسترنا يستر الجميع.
5: ربي يا نوفل عايش ولدي، الخبز الجديد اللي بشي خرجوه هو طول برمي جوان، فما الخبز ذا واحد اكر مرة انتع المطاحن قال هو خرج في الرايد الرسمي وانا بش نقرجوه وطفوه وطلوه، عاد خطر يعملوا بيه في البيتزا ويعملوا بيه في البشكوت وفي الوقت. ربي يجبد عليه يا نوفل.
0: صندوق عجب.
6: هذه معجزة المهدي نفسه.
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
9: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
13: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
16: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك اف ام.
17: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
18: توب نت. Very fiber people.

0: حتى لنص نهار معكم صفحتنا تواكي بدايات 9:24 دقيقة في صباح الناس. نسألوا على الطقس، البارح حسيتوها سخونة، من اليوم مش تحسوها أكثر وأكثر، اليوم يظهر لي درجات الحرارة، أتوا يأكد لنا ولا ينفي الخبر، أما يظهر لي بشي أكد وأكثر إنه درجات الحرارة اللي بتتم تسجيلها اليوم باش تكون درجات اللي نورمالمون سجلوها في تنبك جويليا وأوت. أنيس ساتوري معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي أنيس صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين جيهان، تحية ليك ولو في إذاعة موزايك.
0: ربي يخليك. اليوم نهار آخر جويليا أو الأوت؟
1: ولا صحيح، هو كان باش ناخذوا الحرارة القصوى، هو خلينا مثال ناخذ مثال في تونس العاصمة، المعدل في العشر أيامات الأولى هو 29 درجة اللي هي التو حاليا 29 درجة، تو 9.5-29 درجة وصل درجة الحرارة. المعدل في جويلية هو 35 درجة الحرارة القصوى، هذا هو اللي بننتظرها اليوم احنا في فترة ما بعد الظهر. عموما باش يكون طقس حار اليوم، درجات الحرارة باش تكون بين 28-33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33-38 درجة ببقية الجهات، ممكن حتى توصل 39 درجة في توزر مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتونس العاصمة قلنا ننتظر إن شاء الله 35 درجة كحرارة قصوى، كان نزيدها يعني عامل الرطوبة اللي باش يكون بين 30-40% في فترات ما بعد الظهر، هذا يعطينا حرارة محسوسة تكون في حدود 37-38 درجة. الدرجة الحرارة هذه يعني مش نحصها في داخل البلاد، في داخل الولايات الداخلية يعني حتى تونس الكبرى كما في منوبة، ما مؤكد يعني باش توصل 37 درجة، ممكن حتى 38 درجة. فيما عدا ذلك

0: عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. عنصر الريح عموما اليوم باش تكون جنوبية غربية قوية جزئيا. الريح عموما يعني في الشمال ما فهمش الشيلي مثل الجهات الشرقية على قليلة. عموما باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر عموما أيضا باش يكون قليل الاضطراب ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. يوم الغد طقس أيضا مغيم جزئيا ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح تكون غدوة شمالية غربية بالشمال تتواصل من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وين باش تكون حتى مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل في الجنوب الغربي ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بالنسبة للبحر غدوة بعد الظهر يصبح مضطرب بالشمال لهنا دعوة الأخوة المصطفين باش يردوا بالهم باش يتواصل مضطرب إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس هذه في الشمال. في السواحل الشرقية يتواصل قليل الاضطراب إلى متموج. بالنسبة للحرارة غدوة باش تكون في استقرار في جهات الشمال يعني تتواصل مرتفعة هي في الحقيقة لكن مش تزيد ترتفع أكثر في جهات الوسط والجنوب وممكن حتى توصل ل 41 درجة في جهة توزر. ثم يومي الخميس والجمعة إن شاء الله مع انتقال الطيارات من القطاع الشرقي باش تساهم في انخفاض نسبي في درجات الحرارة. وفيما يخص البحر قلنا يعني في ابتداء من يوم الخميس بعد الظهر يصبح قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي.
1: يعني اليوم البحر ماذا بينا ما يعومش؟
0: لا اليوم يعوم اليوم قليل الاضطراب. غدوة بعد الظهر بعد الظهر يصبح مضطرب وين في السواحل الشمالية أما السواحل الشرقية يقعد قليل الاضطراب إلى متموج. هذا هو
1: جهاز واللي كانت بشارج عصره
0: هذاك هو يعني طقس
1: نعرف هذا هو جينو جينو جينو جينو مسخرة معنا من هربي. يعطيك صحة سي أنيس شكرا ليك تحية ليك ومن خلالك قدم تحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس الساتوري تحية لكل مستمعينا. 9:28 دقيقة راجعين بعد شوية باش نمشي وللسعودية في بالكم أكيد أن تونس تحصلت على جائزة برونزية للتميز في خدمة الحجيج وبداوا من البارح حجيجنا يخلطوا لتونس إن شاء الله يا ربي حج مقبول لهم الكل وبدأت التحضيرات للحج عام الجاي إن شاء الله كان ربي أعطانا طولة العمر. تنخذوا التفاصيل بعد شوية مع مدير الحج والعمرة مباشرة من السعودية.
2: مع الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي استعمال الهاتف ألعاب الفيديو وغيرهم هل ولينا أسرى للشاشات التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك وقداش وقت نجمع عليه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرق.
3: ولدي الكبير عمل لحتش معاه كان القراية وقهوة وما شاء الله عليه لحد الآن مغروم بالقراية معناته مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحب يقرأ لازم تعطيه التليفون تحب يقول لي تحب نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات نخبيها إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني تقدر يولي مطروع يبكي بالدموع يركل ركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
4: العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس وأثرت على علاقة الآباء بالأبناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو معاش نجمو.
2: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي السمارت فون ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع عشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
6: ألو ألو عزيزتي علقت ونرجعنا.
7: لحظة ما تعلقت
8: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
7: شكون يشرب لك في قهوتك؟
8: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
7: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيد.
8: عليه بدني الكل بالقرصان متاعك.
7: تفرز فيك زيد.
8: في وين هي اللونز؟
7: ألو
8: ألو آه يا حبي خلت ولا علقت أنت؟
7: هاني جاية تنوريك فيها.
8: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على ناموسه
8: لونز تنسيك السوفرانس.
1: برودوي ال تي اش.
9: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
10: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: كل الأخبار الزينة إن شاء الله بنسمعوها على بلدنا. تحية لكل مستمعينا، ديما ذكركم بالتوقيت 9:36 وهذه صباح الناس على موزيك اف ام. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية للتميز في خدمة الحجيج، وهذه جائزة مهمة ومهمة جدا، اللي كانت مسابقة وكان ضمنها تقريبا 80 مكتب شؤون حجاج من كامل العالم المشاركين في هالمسابقة. ناخذوا عليها أكثر التفاصيل، وكما قلت لكم وتبعتوا معنا البارح، بداوا مجموعة من حجاجنا يخلطوا لتونس، إن شاء الله يا ربي حج مقبول ليهم. الحجاج باش يرجعوا، لكن باش يتم من توا التحضير للموسم الحج العام الجاي. تو ناخذ اكثر التفاصيل مباشره من السعوديه، معنا المدير العام المساعد لشركه الخدمات الوطنيه والاقامات سي غسان العليوي. مرحبا سي غسان، شو احوالك؟
1: صباح النور اخ جيهان، تحيه ليك ولكافه مستمعي اذاعه موزايكا فام.
0: ان شاء الله حاجه مقبوله. الحجاج البارح جاونا وبداوا يجيبوا لنا شويه السخانه من السعوديه اللي وصلت يظل ايامات الحج 50 درجه.
1: صحيح، تم تسجيل معدلات قصوى في المملكة العربية السعودية، وهذا الحقيقة كنا نبهنا عليه الحجيج من قبل التحول المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج. كنا أكدنا على جانب توقف الحرارة وضربة الشمس، والحمد لله حجيجنا كانوا منضبطين على أحسن وجه في كافة المجالات. الحمد لله
0: الحمد لله. نحكيه على التتويج، الجائزة اللي استحقتها تونس اللي هي الجائزة البرونزية للتميز في خدمة الحجيج. قبل ما نحكيه على التحذيرات اللي من توا، فمشكون يقول لك أبود صار توا في الحج، لا احنا التحذيرات تكون من توا للموسم الجاي إن شاء الله.
1: صحيح، هي الجائزة هذه تتم بناء على تقييم لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لكافة بعثات الحج. التقييم هذا يتم على عدة معايير قبل تحول المملكة العربية السعودية، الأعمال اللي قامت بها بعثات الحج، و على الميدان بالمملكة العربية السعودية في كافة المراحل، سواء مرحلة الفنادق وإلا المشاعر المقدسة. الحمد لله تونس توجت هذا العام، وهذا التتويج الثالث على التوالي، وهذا أهم، لأنه نحن من البلدان القلائد اللي فما استقرار واستمرارية في التتويج. ثلاث سنوات متتالية، هذا مهم جدا. هذا نتيجة أول حاجة تضافر جهود جميع البعثات المدخلة في الحج والمؤسسات المدخلة في الحج، نذكر منها وزارة الصحة، نذكر منها وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات وباقي الأطراف المدخلة. وأيضا هناك عمليات تطويرية ميدانية نخص بها أيضا كما كنت ذكرت أخ جيهان، موضوع المشاعر المقدسة، وأن كل حاج عنده مكانه في المشاعر المقدسة هذا الموسم، وعنده صورته واسمه، وهذا اللي حطوا ديجان دخل لوزارة الحج والعمرة على الميدان، ونال رضا واستحسان الحجيج، لأنه الهدف أن نحسن الخدمات والحاج يركز على مناسكه ويحس بأنه هناك تطوير الخدمات.
0: حتى في الإقامة معناها احنا مستنسين، معناها سي غسان نشوفوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بعض العائلات اللي تخلط لهم التصاور أو الإقامة أو التشكيات. الحق متاع ربي عنا مديدة، ما عادش نقول كان هذا ماضي وفاء.
1: هو بطبيعة الحال التحسين التدريجي اللي قاعد يصير بناء على التقييم وعلى ملاحظات الحجيج. تو الحمد لله موضوع السكن بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة حقيقة مكتب للبعثة التونسية للحج، من ناحية القرب للحرمين الشريفين ومن ناحية مستوى الفنادق، وخاصة السنة هذه حسنا أكثر ورفعنا المستوى في المدينة المنورة، كنا أقرب للحرم المدني، وهذا نال رضا الحجاج، وهذا يساهم في أنه العملية التنظيمية تصير في سلاسة، والحقيقة خلقت نوع من علاقة الثقة بين الحاج والمنظمين بكافة مكوناتهم، وسهلت العملية التنظيمية، وهذا ساهم أخ جيهان في أنه تونس تتحصل على الجائزة، لأنه ليس فقط تحسين ولكن رأي الحاج ورضا الحاج وقياس رضا الحاج بالمملكة العربية السعودية كان له دور معناتها محوري في الحصول على الجائزة، وهذا لاحظناه، ونحب بصدق يعني نتوجه التحية لحاجيجنا هذا الموسم. طبعا هما بطبيعة يسألوا ويدوروا ويثبتوا في الفنادق، لأنه بطبيعة نحن التنظيم هذا خاضع لاشتراطات تصدرها المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال، يعني مدى الالتزام بهذه الجوانب، شنو هي التحسينات اللي قامت بها كل بعثة، وبالتالي رضا الحجيج، وهذا حسيناه نحن حتى مباشرة مع الحجيج، وحسيناهم أيضا أنهم الحقيقة كان عندهم تحليوا بالصبر هذا الموسم متفاهمين بالظروف التنظيمية وعاونونا في التنظيم وعاونونا حتى في بعض الخدمات يقوموا بها. حاب نوجه لهم تحية الحقيقة بكل معناتها بكل أمانة على الدور اللي قاموا به معنا.
0: أي إن شاء الله عام الجاي كان حين ربي بخير نحكيه على العام الرابع على التوالي تونس تتحصل على الجائزة ذي، وذي ما يجيش من فراغ، ذي يجي من خدمة. مثلا توا التحسين اللي بش يصير للحج، الموسم الحج عام الجاي اللي انطلق من توا التحضيرات ليه، انتم قاعدين غادي
1: صحيح. هو توا تسلمنا نحن في الجزيرة السودانية تسلم وثيقة الترتيبات الأولية لفيها الخطوط العريضة للموسم القادم إن شاء الله، من المواعيد الزمنية إلى الاشتراطات إلى كافة الترتيب اللي لازم البعثة الحج وبعثة الحج التونسية على وجه الخصوص تقوم بها، وذلك نحن توا قاعدين ندرس فيه بطبيعة بالبقاع المقدسة في انتظار أنه يقع التقييم الموسم قبل اللجنة الوطنية للحج والعمرة وضبط الخطوط العريضة للموسم القادم. ولكن من الآن بدينا بالتنسيق مع الجهات المدخلة في المملكة العربية السعودية لوضع الخطوط العريضة لوضع الأطر اللي نخدموا عليها العام القادم، وخاصة أنه المواعيد الحقيقة متقاربة جدا. موسم الحج راهو يبدأ ومزال الموسم اللي قبله ما فيش، لأنه تعرف أخ جيهان نحن الحجاج العدد الكبير هم زيف في المملكة العربية السعودية، عندنا أكثر من 8000 حاج في مكة المكرمة. بدينا في ما نسميه نحن بالرد الثاني في المدينة المنورة اللي انطلق من البارح، رحلة العودة صحيح بدأت من البارح، ولكن أيضا الموسم الثاني في المدينة من البارح بدأ وتتواصل رحلة العودة حتى 14 جوان. بالتالي موسم الحج مازال مواصل، نحن مركزين على الموسم نتاعنا، ولكن ثم تنسيق كبير على مستوى البعثة التونسية بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله اللي نطمح أن نتميزوا فيه وأنه الحاج يحس بخدماته في أعلى مستوى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هل فما شروط معينة ولا فما تغييرات شوية في الشروط وضعتها المملكة العربية السعودية مثلا الموسم حج عام الجاي حسب الخطوط العريضة اللي مدوكم بها؟
1: هي بطبيعة الحال الشروط هي اللي كل عام ناخذوها، ولكن بطبيعة فما جدول زمني لأنه يقع تحيينه باعتبار تغيير المواعيد الهجرية مقارنة بالسنة الإدارية، وبالتالي يقع تحيين في المواعيد أكثر منه يعني شروط جديدة، ولكن الاشتراطات الجديدة والتنظيم الجديد والتحسينات الجديدة هي على مستوى بعثة الحج التونسية. لهذا لازم من توا قاعدين يعني ندرسوا في الآليات اللي باش نطوروا بها الخدمات نتاعنا
0: مثلا في الإقامة في النزل. هل فوالا مثلا في النزل صحيح انتم ما قلتوا سنة كانت نزل الخير الاختيار والقرب، هل العام الجاي مش نفس النزل مش تقعد ولا قاعدين تشوفوا في نزل اقرب او خدمات خير واقامه خير؟
1: هو اختيار النزول بالطبيعة يخضع إلى إجراءات الإجراءات الإدارية هذه فيها أسس يقع القيام بها تو، نحن نسميه تحيين قاعدة البيانات يعني تحيين قاعدة بيانات الفنادق على أساس نحضره للاستشارة اللي بشتاقة بعد عودتنا إلى تونس إن شاء الله بالنسبة للموسم القادم. وبالتالي موضوع الفنادق في الوقت الحالي ما نجمش يقع تحديده إلا بعد استكمال بقية الإجراءات، ولكن هناك تحسينات عديدة على مستوى الآليات التكنولوجية باش نستعملوها للعام القادم، على طرق التوعوية الجديدة اللي باش نستعملوها العام القادم، على مزيد تحسين الخدمات بالمشاعر المقدسة إن شاء الله. هذا الكل قاعدين نحكيوا فيه مع يعني الجانب السعودي وإن شاء الله نتوصلوا إلى تحسينات الموسم القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى، مبروك التتويج لتونس. شكرا لك سي غسال العليوي مدير عام مساعد شركة الخدمات الوطنية والإقامات.

0: حاجه ميلاد
1: حوراتنا وشتوتنا بحوراتنا اللي دشنت على بكري سنة وديما نحبه نعمله. ما هو أنا أقول القفة تتهز من شيرتين، المسؤولية للمسؤولين نخليوها لهم وإحنا نعمله زادة كيف كيف. مسؤوليتنا نظافة، كي تمشي للشط خليه نظيف، كي كليت ولا شربت ولا اتفرهت لمت كل شيء ولوح في، حتى كنت تقولي ما فهميش حاويات يا سيدي مش تلقى مثل تعب روحك شوية امشي شوية هز بالكربة، المهم خلي شطنا نظيف. باش نحكي على حملة لتنظيف شطوتنا سنة بنعمناه ولوسنة حتى عدد الشواطئ باش يكبر اللي باش تشملوا الحملة هذية، ونحكي أكثر في الموضوع هذية مع ضيفي رئيس البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ بوكالة وحماية تهيئة الشريط الساحلي سي نبيل المختار. نورتني سي نبيل، صباح الخيرات.
2: صباح النور ليك ولجميع المستمعين.
1: دشنت البحر سي نبيل ولا ما زلت؟
2: عمت معناها
1: الحال من بعضه ملا سي نبيل. الحملة باش تبدا نحكيه على تنظيف الشواطئ اللي هي كل عام تقريب المدة هذية، ويظل لي الرقم مش يختلف عدد شواطئ من عمناه والسنة قاعدين ماشيين ونكبروا. قلنا الأرقام سي نبيل
2: به عمني، وكنا نطفو في 133 شط سنة بطلب من عديد الأطراف وخاصة البلديات والمواطنين وكل شيء، ولو 152 شط على طول 180 كيلومتر في التدخل واحد، معناها خاطر احنا ندخلوا برشا مرات. والمساحة الجملية اللي باش تشملها اللي باش نطفوها 6500 هكتار.
1: 6500 هكتار. والحملة هذه باش تنطلق وقتاش ان شاء الله؟
2: هي بدات وباش تتواصل اخر الصيف لاخر سبتمبر، ممكن حتى نوصلوا اكتوبر.
1: اي، وبالنسبه للتجهيزات والسواء الامكانيات وزاد كيف كيف العنصر البشري موجود، التجهيزات موجوده في هذا في الحمله هذه؟
2: هي مش بكثره، الشركات المختصه في الحاجات هذوما ما عادش موجوده بكثره، اما موجوده معناها اللي نجموا نخدموا بها توجد، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف القرب.
1: اي فهمتك. النفايات اللي موجوده على شطوتنا مثلا كان ناخذ عمناول، قداش لميتوا في الحمله هذه من نفايات بربي سنبيل؟
2: عمناول لمينا 13000 متر مكعب من النفايات، منها 85% بلاستيك. معناها 11000 متر مكعب بلاستيك، ما يعادل 4.4 بيسين أولمبيك.
1: ما يعادل
2: من الفضلات البلاستيكية
1: 4.4
2: بيسين أولمبيك.
1: بيسين أولمبيك
2: اللي هي 50 متر في 25 في 2 متر على الأقل غرق.
1: أوه. معناها الواحد باش يستوى وعبها 4.4، باش نفهم قداش نخليه احنا البلاستيك
2: باش نزيدو نبسطوها. 553 كاميون الكبار هذوك متاع 20 متر كوب كلهم بلاستيك.
1: كلهم بلاستيك كانوا على شطوتنا على 133
2: على شطوتنا. اكل يمشي للشط ويلوح قبلي ويلوح دبوزة
1: ويلوح ساشي.
2: وش باش تعمل هذه الساشي يا اخي؟ شنو توي يلموها توي؟ هذوما 4.5 ونص نتاع بيسين اولمبيك راك خليتهم لنا انت يا مواطن يا اللي لوح دبوزة، انت راك مساهم فيهم،
1: انت راك مساهم فيهم. بربي سي نبيل اليوم البلاستيك اللي بالريح وقاعده في هالامطار وكل البحر قاعد يخرج لنا وقاعدين نشوفه، معناها حتى كي تدخل تعوم انا نقول لهم عندنا من احلى البحورات مريه معناها، اما على غالب قله وعي من المواطنين، خاطر انا نحمل مسؤوليه الاثنين للاطراف المسؤوله والمواطن زاد كيف كيف مسؤولين، تمشي تتفرد وكل خلي كل شيء كما في دارك. بالنسبه لي ما نستوعبش في دارك تو تخلي تلوح قبليه كيكه مرمي في القاعه، ماك قوم تجري وتلمدوا وتنظفوا
2: وتهبطوا مستحيل.
1: معناها التعامل مع الاماكن العموميه كان في دارك، هذيك هي النظافه. بلاستيك هذاك الساشي اللي هو نقول انا حقرها يقول لك خليها وتترمي في البحر، قديش يحب لها باش
2: ما بين 100 و500 سنه
1: ما بين 100 اي خلينا نسموهم هذوما مهمين، معناها الطرف البلاستيك بين 100 و 150 سنه.
2: اي كل ساشي بلاستيك الزرقاء ولا اي ساشي ما بين 100 و 500 سنه، وكي تتحلل زاد ما تتنحاش كومبليتوم من البيئه، خاطر تولي دي ميكرو بارتيكول ما عادش نشوفوهم، اما بعد باش تلقاهم في الماكله نتاعك، باش تلقاهم في الحوت، باش تلقاهم في في الماء اللي نشربوه، في في في الهواء اللي نتنفسوه، باش تلقاه في كل شيء.
1: وغير البلاستيك المواد اللي يحب لها سنوات هذو باش تتحلل بربي.
2: لا باش انا عملت انا بحث صغير باش نقول
1: تعبتك يا سيدي.
2: لا لا مش مشكلة، بالعكس ننور المواطنين واحنا بيدنا نستفيد. قشرة البنان تحب لها ما بين كلكو سمين ولا كلكو موا، معناها نجم تكون حتى أشهر باش تتنحى قشرة البنان.
1: اي
2: الوراق اللي هم بون هذيك تتحلل ما فيهاش مشكلة.
1: اي
2: الوراق ما بين 2 ولا 5 أشهر.
1: اي
2: الكانات، الكانات اون اليمنيوم ما بين 80 و 200 سنة. اي ساشي قلنا ما بين 100 و 500 سنة. البوتي اون بلاستيك اللي هي هذيك اللي نقصوا بها شاقين ساقينا وكذا كذا،
1: هاي
2: حوالي 450 سنة.
1: 450 سنة دبوست الوحدة باش تتحل البلاستيك. اي
2: فما حاجة أخرى لقيناها احنا في الفيضانات الأخرانية وصارت عليها بوليميك كبيرة، الكارت دو ريشارج هذيك تليفونيك اون بلاستيك، هذيك ما بين 100 و 1000 سنة انت والماتيريال اللي ما تصنع
1: اللي مصنوع به يقعد يشارجي الكارت او تليفون وبعد اوب تو البحر يبلع.
2: يا ماها تو البحر يبلع، تو الشط يبلع، تو شي هذيك كارت يا اخي شنو تنجم توصل 1000 سنة. هذيك
1: توصل 1000 سنة. الفيضانات الاخرى فضحت ياسر سامحوني،
2: فضحت
1: قلة وعي ونظافة من المواطن التونسي.
2: اي فما حاجه اخرى زاد نلقاو فيها ماهيش اون بلاستيك اما موجوده زاد الدبابز البلار.
1: اي
2: الدبابز البلار فما شكون يستعملهم ويلوح في وسط الماء ويتكسر ويجمعوا العباد وكل شيء. الدبوزه البلار ما تسيبلهاش ديكومبوزيسيون ما تتحللش.
1: أي.
2: اما تقعد تعيش 4000 سنة.
1: تعيش 4000 سنة.
2: 4000 سنة إذا كانت تتحط في بلاصتها راهي 100% ريسيكلابل، ما تتحطش في بلاصتها تقعد ملوحة في غادي 4000 سنة.
1: والله ايش نقول لك سي نبيل، معناها هوني كي نسمعوا هكا عندنا ما أكثر نقول لك مستمعنا الكريم اللي تمشي للشط باش تتفرهد وتفرد صغيراتك، راهو الوسخ اللي باش تلقاه في الشط وكل راهو في الأخر باش يجي في صحنك وصحن صغيرك في كعبة الحوتة اللي باش تاكلها كما مثلا وضح لنا سي نبيل. هذا هو وفي الاخر ما احنا زعام هوني في كل حاجه نرميو الكره نقولوا لا لا لا خاطر ما نظفوش. انت اول واحد اللي وسخت، معناها اول مره نبرأ انا نبرأ الجهات الرسميه من الامور هذيا، لانه بالحق معناها في الاخر مش انتم جاوا مثلا مسؤول جاي رمي هكاك باش نقول في الاخر ما قبل ما هو يقوم بخدمته صحيح، لكن انت زاد كيف كيف انت اللي مشيت وسخت هوني، انت اللي مشيت تفرهدت وفي الاخر قشور الدلاع.
2: اه شيء كبير قشور الدلاع، قشور الدلاع والماكله والكسكسي والمقرونه
1: كله ذاك كله موجود معناها كله.
2: انت تصور ناخذوا بطريقه اخرى، تصور احنا خليناها شنو باش يوليو الشطوط نتاعنا؟
1: كارثه يا سامحني في الكلمه.
2: هكا معناها باش تفهم اللي يقول لك ما يخدموش، تصور احنا الكونتيتي هذه كل خليناها احنا ما نخدموش يا سيدي وخليناها الكونتيتي هذه، شنو باش يصير في البلاد؟
1: للاسف هذاك اللي مؤسف انه بالحق عندنا شطوط من اروع شطوط اللي عندنا معناها، لكن ان شاء الله احنا نعملوا على وعي المواطن التونسي. نوعك اعطيناكم بالارقام شو ما هذوما اللي انت ترميهم الساشي اللي حقرها والكارت بعد ما شرجيت تليفونك اللي رميتها واللي في بالك البحر باش يبلعها وقديش تعيش وفي الاخر هاي مضره ليك كل عائلتك الكل معناها في الاخر الساشي نخلصها انا وياك.
2: ما تعرفش عليها كيفاش مش ترجع لك هذيك
1: فوالا
2: تقول انا بعيد وما تجينيش وسنغيف كوزوت يقول لك لا لا يا خويا باش ترجع لك هذيك.
1: يعطيكم الصحة سي نبيل، شكرا لك يا سيدي ربي يخليك، شكرا على تدخلك معنا. سي نبيل المختار رئيس البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، شيء يدوخ معناها الكمية نتاع النفايات اللي يلقاوها كي حكينا ما تعبي معناها 4.4 بالمئة من البيسين أولمبيك، كمية متاع البلاستيك اللي تتلم عمني والبركة على شطوطنا على 133 شط اللي يقول لي تقريب فما 553 تصوروا توما كميونة متعبدية من الكبار هذي البلاستيك، هذيك البلاستيك بركة اللي تلمد عمناول مش البير عمناول في حملة على شطوطنا. خليك مع غفران في الأخبار وراجعين نكلموا بعضنا مزلت عن الأخبار والحكاية على مزيك فهم في سبح الناس.
0: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
4: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
5: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا يوم غد الأربعاء 3 جوان وتتواصل أيام 4، 5، 8، و9، و10 جوان على أن يتم إعلان نتائج يوم 23 جوان الجاري. في هذا السياق المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل 54 مترشحا إضافة إلى تمكين 1127 مترشحا من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. ومدير عام الامتحانات بوزارة التربية يضيف أن 30 مترشحا سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية، فيما سيشارك 3 مترشحين من أطفال القمر في هذه الدورة. والمسؤول بوزارة التربية يشير إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 عاما وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عاما وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط يعلن فتح منظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 8 إطارات لصفة دائمة بمقره في العاصمة على أن يتواصل قبول الترشحات إلى غاية 22 جوان الجاري.
6: والمعهد يبين أن التسجيل انطلق إلكترونيا منذ أمس عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية، مشيرا إلى أن الخطط المعروضة تشمل 4 خطط لرتبة اقتصاد رئيس لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وخطتين لرتبة اقتصاد أول لفائدة المهندسين في اختصاص الإحصاء وتحليل المعلومات، وخطتين أخريين لرتبة اقتصاد أول لفائدة المتحصلين على شهادة الماجستير بحث في العلوم الاقتصادية. يشار إلى أن المترشحين مطالبون باستيفاء الشروط العامة للانتداب بالوظيفة العمومية مع تحديد السن القصوى ب40 سنة، مع إمكانية التمتع باستثناءات قانونية في بعض الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. عالميا، إصابة جنديين من الجيش اللبناني إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية في جنوب لبنان. وكالة أنباء فارس تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، مضيفا أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران عكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار، جيهان ميلاد.

0: لبوا مرشي على موزاي كفام. اليوم نهزوكم القصرين. تحية لكل مستمعينا في القصرين، مرحبا بكم تسمعونا لايف على سيت بتاعنا www.mozaikafam.net. برهان يحيى ويسمح الخيرات. برهان
1: صباح النور جيهان، تحية ليك، تحية تبعو فينا كل عبر ذات موزاي.
0: ربي خليك سنة قبل خنا معاك بواميتي، وسبحان الله البيرة عندكم ممطر وقريب خريف وشتاء.
1: البارح وقت البارح مطر وما في تقريبا البارح وصلت 40 ملم في سريانة، وقت البارح كيف تقريبا كل معتمديات الغسلين تقريبا فيها أمطار بعد أيام تاع سخانة شوي. اليوم رجعت سخونة شوي تقريبا، ما كان نودعوا في الربيع ونستقبلوا فيه باش يكون سخون شوي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. والأسعار شحويلها اليوم في المرشي؟
1: اليوم ما فماش حركيه كبيره جهه نعرف، وبعد عيد وفماش حركيه كبيره في
0: تو مره تحسوا مازالوا معايدين
1: ويظهر حتى المواطن تعب شويه مع بعد الاسامي اللي شفناها بتاع العلوش. حركيه كانت ضعيفه وهو تقريبا معدومه في المرشي بتاع القافلين، وكيف كيف برشا حوانت معناتها نحكوا على الحوت معناتها الحوات مازالوا ما رجعوش، كيف كيف جزارة معناتها تقريبا جزار واحد يخدم، والأسوام اللي موجودة جهام شاشوفوا الخضر والغلال. نبدو بالخضر، السلك 800 ومعروف 800 الربطة، معناها كيف كيف 800 الخص تم ب 15 واقفين للربطة هذه بالربطة اللي يتباع في قدام المرشي نتاع القصرين. بالنسبة للبطاطا 2250 كيلو، طماطم 3875 كيلو، فلفل 3250، البصل 2000، القرع 2000، بذنجان 3500، والفول 1700، القارص 4200. بالنسبة للغلال اللي موجودة شوية في وسط المارشي تاع القصرين، وباقي الحوانت اللي موجودة البرة في محيط المارشي، الخوخ تم 3500 حتى 6250، الفريز 6000 الكيلو، التفاح 22 دينار، البانان 18 دينار، حب الملوك 14 دينار الكيلو، الكرموس 7500، البطيخ 2500 الكيلو، الدلاع 1200، العوينة 5 دينارات، والمشماش 2000 الكيلو. بالنسبة للدجاج جيهان 8500 الكيلو، اسكالوب 17500، كويس دان 11500، كتف دان 9000، وكويس الدجاج 10 دينارات. بالنسبة للعلوش لقيناه تقريبا عند حانة واحد، ثم عنده كان البركوس 38 دينار الكيلو. كيف ما حكينا جهال الحواتها مازال ما رجعوش في المحشي تاع القاطرين، وتقريبا هذه دورتنا بأقل من أسبوع بعد العيد.
0: يعطيك صحة برهين يا حيوي، تحية ليك. 22 دينار التفاح، 18 دينار البنان، 7500 البيثر من عنا، راهو ذا كل من عنا. لا البنان مش من عنا، التفاح ذاك امبورتي ذاك 22 دينار. ولا ما تفهمش حاسيلو تنولي نعلمكم في بوا مارشيك في فقرة سورتو الغلة القلوب الضعيفة نحطوا موان دو قديش لازم في الغلة سورتو نحطوا موان قديش لازم باش ما نتبعوش معناها الأسعار. غلتنا هذيك هي المشكلة، وين غلتنا معناها؟ اليوم أقل غلة تحط يدك عليها بتلقى روحك في 5000 كيلوها، أقل 5000 معناها غلتنا. عطاو يجي عطاو يبدأ يزغرت عطاو ذاك الكرموس وكل شيء عمناه الخلطة 23 دينار. قصرين بلاد التفاح أي بياسي مروين، لكن التفاح اليوم قيني ب 22 دينار. وهنا أصمت وخلي الموسيقى شوية، وبعد العيد باش نحكيو إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. ما نحب نعرج على النقطة اللي هي تم صحتنا مع السخانة توا، مع بعض العادات الغالطة شوية، مع بعض الاستهتار من بعض المواطنين لأنه قاعد تاخذ من عند ناس ما تعرفش المصدر تاع ماكلة متاعهم شنو، تاخذ في الدبابز ما تعرفش شنو اللي كان مصبوب قبل ما تاخذ فيه انت كل السيترونات، اي تاخذ في الماء اللي تباع واللي يدوروا بالكميونة كل بلاصة شد الليترة من عشب قديش. أما هذي ما يحلو، ردوا بالكم من التسممات الغذائية. وقتاش نقولوا تسممات غذائية؟ مين تجيش ومصدرها؟ تفاصيل ذيها خبير معنا بعد شوية.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل ما زال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك، وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنه الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
2: ولدي الكبير عمل الاحتشال العام، كان القراية وقهوة وما شاء الله لحد الآن مغروم بالقراية، معنى

0: قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
1: العدو أمامكم والبحر وراءكم، فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب. أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الآباء بالأبناء. معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد، مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو، ماعادش نجمو.
2: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم، موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
3: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: إن شاء الله يا رب يكونوا مونسينكم. إن شاء الله تلقوا معنا المعلومة اللي تفيدكم. الأخبار والأكتواليتي الكل تلقوا على وزي كفام لهنا معنا في صباح ناس. بلا مرحبا بكم, صوتنا يخلط لكم على فريكانس متاعنا. تابعونا لايف زي كيف كيف صوت وصورة وين ما كنتوا على www.mozaikefm.net وعلى بارنا صباح ناس على الفيسبوك. سخنة الدنيا كما حكينا على شطوتنا, كما حكينا على الحملات متاع التنظيف, كما نحبوا زي كيف كيف وعين المواطن التونسي. أنا وانتي منهم زي كيف كيف انه كي تمشي البلاصه تخليها نظيفه, زاد كيف كيف عارف شنو تدخل وشنو توكل لسياراتك وليك, زاد كيف كيف ما يغركش السوم الرخيص, ما يغركش توا مع سخنه الدنيا اهو يدور بالكميونه بدل ما نعرفوش حتى شنو اللي كان فيهم, والله واعلم شنو المال اللي بيحولك على خاطر رخصه ويقول لك ما من العين الحلوه وما وانت تشري. اليوم كي نعملوا دوره او باش يبداو يبيعوا عاد وبداو ديجا يبيعوا حتى في المحلات, نلقاو السيتروناد المحلات المحترمه لا محترمه روحة تبيع في دبابز معناها عليهم الرقابة وكل ليه, نقصد اللي دبوزة اللي كانت الله أعلم شكون شربها ينحيوا لك منها البلاستيك ويخليك منها السيترونات وغيرهم. وبعد نحكيوا على تسممات غذائية. اليوم كيفاش نجم نحكي على تسمم غذائي؟ شو معنى تسمم غذائي؟ منين يجي التسممات الغذائية؟ شو أعراضها؟ كيفاش الوقاية منها؟ هو خبير لدى المنظمة العالمية للصحة في مجال سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الأغذية, وهو ممثل تونس لدى المنظمة العالمية للصحة في تطبيق الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء من 2023-2030. معنا الدكتور يوسف حمدوني. دكتورنا صباح الخيرات, مرحبا بيك.
1: شكرا, صباح الورد مدام جيهان وكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فيه.
0: شكرا ليك دكتور يوسف. اليوم دكتورة مع الصيف, مع ممكن بعض العادات الغذائية متاع كيفاش نستحفر على الماكلة وكل نجم تتسبب في تسممات, قبل كل شيء كيفاش نجم نقدم, ما معنى التسمم غذائي منين يجي؟
1: التسمم الغذائي هو نوع من أنواع الأمراض المنقولة بالغذاء, أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تم تناوله. باش نحكيو مدام على أسباب التسممات الغذائية,

0: وهي عده. تاتي حالات تسمم غذائي كنا ناكل اطعمه او مشروبات ملوثه واستعمال مياه شرب غير مراقبه لسبب بسيط وجود بكتيريا وطفيليات او فيروسات ومواد سامه في الاغذيه. وينجم يكون زاد رواسب بقايا رواسب كيميائيه في المنتجات الغذائيه ذات اثر حيواني والمنتجات الفلاحيه. نوجدوا مكونات معناها كيميائيه او رواسب مبيدات في المنتجات ذات الاصل الحيواني او في المنتجات الفلاحيه. ينجم يكون بعض الحشائش الزاده مجهوله النظر والنباتات والفطريات للشامبينيون نجم نستعملوها في الطهي ولا في الاكل ولا للتداوي تكون مصدر من مصادر التسممات الغذائيه. مادام جهات مع ارتفاع درجات الحراره وبدايه احنا تو في بدايه فصل الصيف معناها تناول الاطعمه الغير مطهيه معناها مش طيبه بالباهي او سوء الحفظ او عدم وضعها في اجهزه التبريد اضافه الى ان تكون ملوثه ينجم هذا الكل يعطينا معناها مخاطر صحيه ويتسبب في التسممات الغذائيه. خلال فصل الصيف ينجم يكون زاد على جراثيم مدام تنتقل انها تتكون في الاطعمه هذيك وعندما يتناولها من المستهلك تسبب له مخاطر صحيه. مثلا ارتفاع درجه الحراره مثل مثلا هو بيئه خصبه لما تتكاثر البكتيريا مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتير خاصه في اللحوم النيه والاطعمه تحتوي على البيض مثلا احنا المايونيز ولا الحلوى بتاع التيراميسو. انت ما دام حكيت على المياه الشرب الغير مراقبه كنا نشوفوها احنا تدور في الحوام معناها
1: بالضبط بيض وماء حلوه بالضبط اي يعجبك رخص
0: يعجبك رخص معناها تكون هذيك تحتوي على جراثيم مثل الشيغلا وتكون مصدر من مصادر التسممات الغذائيه. حاجه اخرى ما دام انها تو خاصه في اطار الصحه الواحده لا فرص ولا هيلث أنا في الذبح العشوائي أنا ثم أمراض وقت اللحوم تبقى معروضة للشمس تحت أشعة الشمس أو خارج وسائل التبريد. هذيك زادة لازم تنقل أمراض من الحيوان للإنسان وتتعفن هذه تحت أشعة الشمس زادة تكون مصدر من مصادر تسممات الغذائية.
1: بأنا دكتور يوسف هوني مثلا كي جبت لنا على اللحم مثلا المعروض في الشمس نقول أنا ماني كي نطيبه ودرجة الحرارة ما تقتلش؟
0: لا هو ديجا تعفن هو ديجا. وثم معناها جراثيم معناها تبقى معناها تقاوم معناها ارتفاع درجة الحرارة، هو انت يعني تاكل في الماكلة متأخر، دونك انت خاسر فلوسك خاسر صحتك. دونك ماذا بيك تزود معناها سواء لحوم ولا أسماك ولا مواد غذائية ولا معناها منتجات غذائية عامة من محلات خاضعة للمراقبة الصحية.
1: فوالا كي جبت لنا تو الأسماك تو ما عادش تدخل الدنيا باش نلقاو مثلا اللي ما نحبهمش ما نشوفوهم وكل عام نقولوا باش نتصداو للدار هذه وتعاود تظهر من جديد. اللي بكاميونه ويحل ويقول لك حوت فرشك جاي من القليبية جاي من مهدية جاي والمواطن حتى في رومبوان يقف ويمشي يشري.
0: الأسماك اللي تعتبر معناها من المواد السريعة التلف.
1: سريعة التلف.
0: سريعة التلف لازمها تنقل وتحفظ في مكان صحي وآمن. مثلا مثلا نشوف في مواد مثلا كما كنت تحكي مدام الأسماك تعرض في معناها في كميونة وتعرض في الأسواق في أسواق فرعية بدون معناها وضع عليها ثلج معناها بدون احترام شروط السلامة الصحية معناها بسهولة أنها تتسبب معناها تتعفن وتتسبب في مخاطر صحية مثل تسمم الغذائي. ديما نأكد ونعاود أن لازم معناها نتزودوا بكل المنتجات الغذائية من محلات خاضعة للمراقبة الصحية.
1: في داري أنا دكتور يوسف اليوم مع الدنيا سخانة مع مثلا توا مرة تسمع فينا طيبت عشية وخليته نقول أنا نسيتو علقة ما دخلتوش اليوم مع درجة الحرارة هذوما شنو التوصيات اللي تنجم تقدمهم لنا مثلا اليوم كربة بيت تسمع فينا اليوم؟
0: ما تجمش تتجاوز ذاك الفطور اللي طيبته ساعتين معناها وقبل ما تحفظ في الثلاجة معناها طيبة الفطور تخليه يبرد ومن بعد دخلوا للثلاجة ما يتزاوجش ساعتين معناها في حرارة الغرفة أو مثلا أنت سخنت وبعد ما يلزم باش تاكلوا ما يلزمش تسخنوا أكثر من مرة.
1: معناها سخنت مرة ظهر لي ولا سخنت بالزيت نعاود ندخل الفريجيدير غلط هذاك تسمى
0: غلط أي نعاود نخليه في الفريجيدير وبعد نزيد نعاود نسخنه مرة أخرى. أو مثلا في الإذابة في نفس هذا الإطار مثلا باش نذوب اللحم معنا ندخل اللحم في الكونجيلاتور ومن بعد نجبد انا نخرجه مثلا انا ظهر لي باش نستعمل وذوبته الكل
1: باش نستعمل زوز مرسويت منه الباقي باش نرجعه شنو نعمل؟
0: وباقي باقي باش الرجل معناها الكونجيلاتور هذا غير صحي تماما
1: تماما.
0: انا كنت من الاول تماما انا كنت من الاول تحط قطعة صغيره تحفظها في الثلاجه تكون خاصه في الكونجيلاتور وتجبد باللي اللي حاجتك به وانت فيه جبته ما عادش تعاود ترجعه للكونجيلاتور.
1: معنى اعتبارك رجعت انا الكونجيلاتور كان مثلا ذوبت وما ظهر ليش وعاودت رجعت الكونجيلاتور اعتبارك عملت
0: اعتبار خلل معناها عدم احترام شروط السلامه الصحيه وتنجم معناها تكون تكاثر معناها البكتيريا معناها والجراثيم يصبح غير صحي معناها. معناها انت من الاول حافظ على صحتك انك انت تحط معناها جيست معناها كما حضروا في العيد احنا والمواس نتاع العيد احنا توا كنا في العيد معناها انا فكر الحمل كل ما نحفظ نخزنوه بتوقف صغار حسب افراد العائله ولا حسب معناها مش نستاهل كوه وبعد يجبد بالطرف بالطرف ما نذوبوش الكل باش ناخذ من بعد جسم كميه ونعاود نعاود نرجعه للكونجيلاتور نو معناها السي في ذوبته ما رجعوش للكونجيلاتور
1: واضح.
0: هذه حاجه وثاني حاجه كما قلنا معناها كنسخنوا مره مثلا مش عام ما عاودوش نسخنوا مرتين وما خلوش البرا مثلا بعد ساعتين من طيبناها البرا في حراره الشمس او في حراره في حراره الغرفه احنا تو في حاجه خلاص احنا تو مدام في ان شاء الله في مواسم الافراح والنجاحات وان شاء الله كل دار كل فرحه في كل دار اثناء من اعداد الوجبات الجماعيه والاكلات ماذا بينا هكا نحترموا هكا شروط السلامه الصحيه للاغذيه وشروط حفظ الصحه من اواني من غسل اليدين من سلامتك المنتجيه في الخضره نغسلوها اليدين اللحم يكون معناها زاد في اثناء اعداد الاكله او الوجبه الغذائيه نحترموا الماكسيموم شروط معناها السلامه الصحيه.
1: واضح.
0: حاجه اخرى مدام انا في الصيف مثلا تو تكثر مثلا على البحر مثلا تبيع لك الكاسكروتات معناها هكا نتاع الفاست فود الكاسكروتات على الشط وتكون مصنوعه هكا زاد مثلا كيما التمر زاد مواد سريعه التلف زاد بالعظم زاد ساعات ثم سكان قيل العظم المروق يعني هو مش طيب 100% دونك هذاك ينجم يكون زاد مصدر من المصادر معناها السموات الغذائيه.
1: واضح. يعطيك الف صحه دكتورنا شكرا لك.
0: سمعني مدام احنا بنشوفوا احنا الاعراض
1: اي نكمل معك مع الاعراض
0: اي الاعراض احنا نقول الاعراض السموات الغذائيه مثلا انا هو تبدا معناها الاكثر شائعا والقي وجيعة الراس ألام في البطن معناها وينجم يكون الجفاف خصوصا عند الرضع.
1: اي
0: عند الرضع ما نحس معناها ذاك لازم معناها مباشرة معناها لازم يتصل معناها بالطبيب وساعات في نادرا انا تكون السمات الغذائية تسبب معناها في تمس معناها الجهاز العصبي.
1: واضح دكتورنا شكرا.
0: كل ما دام احنا مش نقدموا نصائح تو اللي بين فايدة.
1: تفضل سي يوسف تفضل دكتورنا.
0: احنا ما دامنا فيها تو باش هكا باش نحافظوا هكا على الماكله نتاعنا وباش نحافظوا على كيفنا والوقايه من الامراض المنقوله عبر الاغذيه. ننصحوا بان حفظ اللحوم والحليب والمشتقات والاسماك والوجبات النظيفه في الثلاجه او في مكان بارد. ركزوا على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الطهي والاكل وبعده. تجنب شراء وتناول الاطعمه المكشوفه وغير المحفوظه. لا تستهلك الاغذيه والمشروبات مجهوله المصدر والمباعة بطرق غير مراقبة. خاصة اطبخ الطعام جيد وتجنب اعادة تسخينه اكثر من مرة. تحقق دائما من تواريخ الصلاحية. شوفوا احنا مثلا باش نجي ناخذوا برودوي منتوج غذائي.
1: شوف
0: انا نركزوا في الصلاحية نتاعو. معناها نشوف انا هذا معناها التاريخ الصلاحية نتاعو. وينجم يكون زاد لو معناها يتغير معناها الرائحة نتاعو ولا اللون. وهو في مازال ما محافظ على مدة الصلاحية نتاعو. وفي حال كما قلت معناها نقل المأكولات خارج المنزل احرص على وضع الأطعمة في علب تحفظ الحرارة وتعزيزها من الملوثات.
1: يعطيك ألف صحة دكتور يوسف حمدوني شكرا لك الخبير لدى المنظمة العالمية للصحة في مجال سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الأغذية. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونصف النهار.

0: أو 43 دقيقة على مزيكا فم.
1: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: باش نسألكم سؤال لك، هاو شكون فينا اللي يسمع فيا توا ما عندوش باكو حليب في الدار ابدا؟ وشكون فينا ما يعرفش منافع على حليب ابدا؟ وشكون فينا ما يعرفش انه منافعه كبيره للكبار والصغار، الفئات العمريه الكل؟ وشكون فينا اللي ممكن اللي ديجا جربه ويعرف على شنو نحكي، واللي قاعد يكتشف فيه البارح واليوم باش يكتشفوا معايا جمعه كامله؟ ونتحداك انك باش تمشي تجري وتشري، انت اللي تسمع فيا واللي ممكن مع الحليب تقول انت يعمل لي شويه قلق وشويه سوء هضم وكل لي، مع الحليب الاصفر تنسيها الحكايه هذه الكل. دوك هذا هو الحليب اللي نقول انا ينجم يرتحك، يخليك تستنفع بمنافع الحليب، لانه من غير لاكتوز. ونعاود ونقول مهم جدا يسمع فينا يقول لك يا خويا في نفس المنافع نفسه، خلينا نقول لك انه 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير حتى قلق. هذا هو الحليب الاصفر اللي باش نحكيه وعليه اليوم. فرحانه انه تكون بحضنا بخبرتها تبارك الله الاستاذه في علوم التغذيه دكتور ليلى علوان. نورتني دكتوره.
2: مرحبا.
0: شو احوالك؟ لانه نعرفوا وهذه المشكل دكتور، احنا ديجا بدينا نحكيه فيه من البارح باش نكمل معك اليوم. راهو المشكل مش هكا عند التونسي، معناها رانا نحكيه على ارقام ونسب كبيره في العالم الكل اللي عندهم انتوليرانس او لاكتوز. قبل كل شيء دكتورة، منين تجي المشكلة هذه الانتوليرانس؟
2: فما ثلاثة حالات.
0: ايه.
2: فما الحالة الأولى عباد يتولدوا بلاش لاكتاز، هاك الانزيم اللي حكينا عليه، هاك المفتاح اللي حكينا عليه البارح، يتولدوا بلاش المفتاح.
0: ايه.
2: ما جابوش معاهم مفتاحهم.
0: ايه.
2: هذوكم حتى حليب أمهم ما ينجموش يشربوه. اوكي، ويولي عندهم حليب خاص اكسيتيرا. هذوما وين موجودين؟ عاده هما ينجموا موجودين في العالم كل، اما قدر ما تقرب من خط الاستواء معناها من الاكواتور، قد ما العباد يولي ما عندهمش الانزيم هذه. هذه معروف سيت ان غاديون نور سويد، يعني قد ما تهبط للجنوب قد ما الناس تنجم تكون عندهم فقدان اللاكتاز جمله.
0: اي.
2: وفما اللي عندهم لاكتاز تولدوا بها عادي، ومن بعد تالي كي كبروا شويه ما عادش يحبوا يشربوا الحليب.
0: أيه.
2: احنا في تونس الدراسات توري انه الطفله مثلا بين 9 سنين 10 سنين تولي ما عادش تحب تشرب الحليب، هكا تقف من شرب الحليب ما انتش.
0: أيه.
2: على ريحته ولا اللي هو بغيف. من بعد الفئه هذيك اللي وقفت من شرب الحليب، مادام كنتي ما استعملتش المفتاح ما عادش يخدم،
0: ما عادش يدور.
2: أيه. ما عادش يدور. بعد البنيه هذيك علاش حكيت على البنيه؟ خاطر سوفون يقعوا تعرس تحبل وتعرف لي لازم تشرب الحليب، تجي تشرب الحليب يولي عندها المشاكل الكل، انفاخ وساعات اسهال وساعات اكل احساس انه الهضم واحد. ثم حالتي
0: الهضم،
2: ثم اللي تواظب وتكمل تشرب الحليب تسترجع المفعول نتاعها وكل مفتاح يرجع يدور.
0: ايه؟
2: عادي. وفما اللي مع الاسف المفتاح ما عادش باش يدور بالكل، دونك وتولي هي عندها سكون ابيل من التوليرانس او لاكتوز، دونك تولي عندها ماهيش حساسيه.
0: باش
2: نفهموا بعضنا، ماهيش حساسيه خاطر فما حاجه اخرى تعطي
0: الحساسيه،
2: ماهيش حساسيه، ماهيش اليرجي، هذه عدم معناها عدم قبول السكر نتاع الحليب وهضمه. هذه تولي
0: دونك هوني نفهم معاك دكتوره انه راهو المشكل راهو مش في الحليب، اما المشكل
2: في بدننا، في بدننا
0: على الهضم نتاع اللاكتوز.
2: ونكملوا في ثالث حاله، خاطر فما ثالث حاله هي وقت اللي نكبر، معناها وقت اللي نوصل لعمر معين مثلا 70-75 سنة، وهوني تبيعت معناها من ناحية فيزيولوجية.
0: ايه.
2: مع الأسف برشا أنزيمات تولي ما عادش تخدم، ولذلك نلقاو برشا عباد مسنين يقول لك الحليب يقلقني. دونك فما ثلاثة حالات اللي واحد، وعادة الناس اللي كملت تشرب على طول الحليب معناها ما وقفتوش.
0: ايه.
2: بالكل.
0: ايه.
2: وبخنسيب إذا كملوا كانت عندهم اللاكتاز ما يكون عندهم حتى إشكالية. وعلى ذلك أنا كيف تقولي أنت فما حليب اللي ما فيهش اللاكتوز، نقول لك أنا باش ينفع برشا ناس. أنت قلت أمتي ببختو دون الموند.
0: ايه.
2: العباد موجودة، فما دراسة عملت عام 2017 وبينت أنه 73% من سكان العالم،
0: 73%.
2: ايه. أما رد بالك الأرقام في تونس أقوى برشا، في تونس النسبة توصل حتى ل 84%.
0: في تونس،
2: في تونس دونك هذو احنا رانا حكينا عن الانتوليرانس لاكتوز يعني اللي هي الانزيم ما تمشيش ولا تمشي ببطء ولا سكرناها وحبينا نعاودوا نحلوها
0: هذا دونك هذو بالنسبه للناس اللي كيفاش يصبحوا انتوليرون ولينا لاكتوز وعلاش
2: فما ديزاناليز معناها مش كل انسان يحس قلق يقول راني جو سوي انتوليرون لاكتوز معناها اللي فريمون عنده مش قلق يمشي لطبيب المعده وفما ديزاناليز فما اناليز خاصه فما تحليل خاص باللاكتوز ماهوش صعيب اما موجود وينجم يقولوا له عندك ولا ما عندكش
0: دونك بها تنجم تلقى الحل الانسب انت باش تنجم تهضم وتقول لنا اللاكتوز
2: اما الحل كيما معناها اول الحل هو جينيرال انك تشرب حليب بلاش لاكتوز ولا
0: وينجم يكون زاد اللاكتوز وراثي دكتوره مع الكبر يظهر مع
2: مش وراثي اما مش حكي جيني يعني جينيتيك مش هيريديتير فما فرق بين حاجه وراثيه وبين حاجه جينيتيك كما قلت لك قبيله انت والجدود نتاعك الاصليين اش كانوا يعني الجدود نتاعك كانوا يربيوا السعي ويشربوا الحليب ولا الجدود نتاعك كانوا يصطادوا
0: لي
2: شاسور اللي باستور معناها فما زوز انواع في نحكيوا على 100,000 سنة التالية مانيش نحكي على البارح دونك إذا كان أنت السلالة متاعك كانت من الناس اللي كانوا يربيوا في السعي وكانوا يشربوا الحليب أنت الأنزيمة متاعك هذيك تقعد ديما موجودة والأخرين ما عندهمش دونك مثلا نحن في تونس عندنا عبيد أصلهم بربري برابرا عندهم اللاكتاز دونك أمورهم واضحة الأخرين وإحنا عندنا نعرف اللي جايين من برشا جهات لو مثلا اللي أصلهم بربري عندهم اللاكتاز اللي أصلهم من الوندال اللي جاوا من أوروبا الكل الفتوحات وكل الغزوات الكل هذوكم سي بون وفما اللي جايين من أماكن أخرى ما جابوش معهم اللاكتاز اللي جايين مثلا من الجزيرة العربية عندهم معناها في العالم توا أقل عبيد عندهم مشكلة في اللاكتوز هم الجزيرة العربية دونك اللي أصلوا من الجزيرة العربية اللي جاء مثلا مع الفتوحات الإسلامية ما عندهمش مشكلة
0: ما عندهمش مشكلة
2: انت وأصلك منين أصلك
0: كل واحد فينا هون يرفع أصله منين مع اللاكتوز مش نعرفه احنا
2: مش يعرف كان ينجم يستحمله ولا ما ينجم يستحمله وفهم عبيد مع الأسف زيدا ما ينجموش يهضموا اللاكتوز مش خاطر عندهم مشكلة في الانزيم الانزيم متاعهم عادية أما كنت أذكر البارح حكينا قلنا باش يتهضم فما كيش شفرات
0: اللي في المفتاح هذاك
2: فما حالات مرضية أو بعد عملية مثلا هيك الشفرات هذوكم
0: يتمشوا
2: يتفرقوا هك شوي دونك يولي ما عادش فما إمكانية الامتصاص مثلا الحالة راوها عند الناس اللي عندهم أمراض الأبطن يعني الانتوليرانس وغلوتين الناس اللي ما يستحملوش الغلوتين عادة ما يستحملوش اللاكتوز خاطرك الشفرات هذوكم ممسوسين ثم الناس اللي تعمل عملية على مصارنها تقعد تقريبا انت وقديش قصولهم ولا انت والمصارنة نجم يقعدوا من 3 شهر و 6 شهر ما يستحملوش الحليب وعادة يعاودوا بعد يستعملوه ثم الناس اللي تعديت بفترة متاع سوء تغذية جاتهم دياري ولا معنى اسهال ولا حاجة ولت عندهم سوء تغذية دي نوتريسيون هذوكم زادة يوليو ياسر سنسيبل يوليو ما عادش ينجموا هذوما الكل حالات اللي بعد كيف تنظمهم يرجعوا ينجموا يشربوا الحليب العادي وعلى ذلك ينجموا زادة يشربوا الحليب الباكور أصفر دونك يا باد بروبليم
0: مرسي بوكو دكتور ربي يخليك الأستاذة في علوم التغذية دكتور ليلى
2: مرسي
0: بوكو انا عايشك دكتور
2: عايشك مرسي
1: ما تهضمش الحليب بسهولة من يوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير مزيك. صباح الخير صندوق عجب. بربي شط سالم من اجمل الشطوط اللي تنجم تلقاها في الجمهوريه. عليها كيكلو صخ يا بلدات بنزار توينكم؟ ما فما حتى طوبان الشط بالله العظيم واحد يعاف يخزر له. عليها كيكة بلدات بنزارت عليه؟ ما فماش تراكتور يتعدى يلم؟ أقل حاجة هذه، أقل ما تنجموا تعملوها عليه حاجة جميلة رائعة كي منها كيكة، لازمها تفسد، لازمها تتمسخ.
2: صباح الخير مزيك وصباح الخير صندوق عجب. بالله يا جي أختي عديلي صوتي في الحكاية متاع الطبيب اللي يحكي على الصغار وصلت 5 سنين ثم يتعلموا الدخان مع تشدد السيجار في يده. زعما مش احنا يا جيهان اختي نشجعوا فيهم الصغار والشباب متاعنا تمشي ساعة ساعة اني قتل بيع متاع الدخان ثمني تلقى ثمني الكبير اللي يبيع فيه التاجر معناتها هو بيدو يبيع ثمني للغشير الصغير السيجارو. بالله وين القانون وين الرد على نات؟ ما نجموش نعيشوا كيما الزوربيا يعيشوا فيه يبيعوا فيه بالباكو. في الاخر معناتها احنا كي نبيعوا فيه بالسيجارو قاعدين نضروا في الصغار، وانت في الاخر جايبه في البلاتو متاعك طبيب يحكي فيمني على 5 سنوات. هكا حبيت نقول لك يا جيهان فيمني ما نطول هيش اللي احنا زاده فيمني مشاركين في هالجرائم هذيا متاع التدخين فيمني المبكر للصغار. وكاو
3: يا ربي قولوا لي صندوق عجب توا انا 9:30 مروحه من الخدمه وانا في بارد وتويكا بنوته صغيره هكا شددها بوها معناتها من بديتك اللي مازلت كي تتعلم في المشي شددها بوها من يديها ويحوصوا في الكياس هي الطفلة الصغيرونة من شيرة الكياس وبوها على الحافة الأخرى وصدقوني بالله قريبة للكراهب معناتها الشيء باللي وهي مازلت صغيرونة معناتها مازلت تتعلم تمشي. كيفاه يا رسول الله يا ربي علاش هكا؟ كيفاش من شيرة الكياس وفما مادة فما مادة واسعة وعريضة وهما قريب يوصلوا معناتها لوسط الكياس والطفلة في شيرة الكراهب راهو شيء بالله ما نعرفش انا العبيد كيفاش.
0: صندوق عجب كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
4: مازلنا معاكم حتى لنص النهار. مازلت عنا الأخبار وزلت عنا الأكتواليتي إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا. خليكم مع الأخبار وبعد شوية أستوس سانتي باش نحكي وأمور تهم الجلدة في الصيف. خليكم معنا.
5: مع الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
6: ولدي الكبير عمل لحكيش معاه كان القراية وقهوة ما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية معناته أما مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون تحبه يقول لي تحبي نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات نحبها إن التليفون ما نجمش نحي صدقني تباري ولي مطروع يبكي بالدموع يركل الركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
7: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا. كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن الموند غياب أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو ما عادش نجمو.
5: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي السمارت فون ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
4: السوق الأوروبية تستحوذ على أكثر من نصف صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.5%، تليها أمريكا الشمالية ب 23.2%، ثم آسيا ب 12.1%، وإفريقيا ب 4.5%، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. كما تصدرت إسبانيا قائمة أبرز البلدان الموردة لزيت الزيتون التونسي بنسبة 32.3%، تليها إيطاليا ب 19.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 19%. وفيما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت صادرات تونس قرابة 38,000 طن بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 497 مليون دينار. يذكر أن صادرات زيت الزيتون التونسي سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاعا بنسبة 49.2% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي. التونسية عزيزة صديق، مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس، حققت إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من المنظمة الأممية في إطار برنامجها للتدريب المتقدم. وحسب بلاغ المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران، أصبحت التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذارا جديدا لسكان مدينة النبطية في لبنان بالإخلاء الفوري والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية وافقا على وقف القتال. وكان موقع أكسيوس قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا مباشرة على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد في لبنان في وقت أكدت فيه إيران ضرورة التوصل لوقف الهجمات الإسرائيلية ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بينما طرحت منظمة الأمم المتحدة خيارات جديدة لتنظيم وجودها في لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير. الأولى في تونس. صباح

0: 11 و13 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا. أستيس سانتي، اليوم فرحانة تكون بحضنا دكتور مريم تبقى، هي استشفائية جامعية مختصة في الأمراض الجلدية. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح النور.
0: نورتنا. احنا والجلدة والصيف عاد عنا ما نحكيه في الموضوع ده. اليوم نحب نحكي معك دكتورة على الفطريات لي شامبينيون. دونك كوني كنت نحكي نوياك قبيلة انا في الكواليس وحكينا، قلت لي لا راهو ما نحكيوش على نوعك، هما عائلات ما شاء الله، كل عائلة عريقة وحدها، كل عائلة عندها خاصية الخاصة بها. لكن اليوم اللي في تونس علاش يربط الفطريات بالصيف؟ مثلا تقول لك ولدي ولا أنا بعد عومة بعد تبحيرة في أكثرها في بيسين، ظهر بلايس بيض وإلا حمر وإلا في ذويف دي، ولا دوك ديما نربطه بالصيف. هل الفطريات تظهر أكثر في الصيف دكتورة؟
1: عسلامة ساعة، مرحبا بكم الناس الكل. ألوغ علاش نربطوا الفطريات بالصيف؟ أولا خاطر كي يجي الصيف العباد الكل تولي تثبت في جلدتها، والحاجات اللي ما كناش نثبتوا فيهم في الشتاء ونشوفوهم نوليو عينينا تتحلى عليهم في الصيف. دونك هذا أول سبب. والسبب الثاني الحكاية فيها جانب من الصحة، على خاطر لي شامبينيون ان جينيرال، كو سو سوا لي شامبينيون اللي نتعديو بيهم من برا اللي هما يتسميو لي ديرماتوفيت ويتسببوا في الفطريات نتاع الاظافر، والا لي شامبينيون اللي هما بطبيعتهم موجودين فوق الجلده نتاعنا وينجموا في حالات يتسببوا في امراض. لي شامبينيون هذوما ثلاثة عائلات سي اون فو يحبوا برشا تو سكي هوميديتي ماسيراسيون، دونك البلاصه اللي تبدا فيها شوية بلل. أحسن انفيرونمون عندهم هو الانفيرونمون سبيدري المسكر. سي لو ميور انفيرونمون باش الشامبينيون يتكاثر ويتحول ويولي باتوجين ويتسبب في المشاكل نتاع جلدة اللي نعرفوهم واللي تنحكيو عليهم من بعد.
0: عطيني بلايص أخرين أبار سبيدري المسكر اللي غاديك وين ينجم يتكاثر الشامبينيون، شنو آخر؟
1: بأي بلاصة تخمم فيها أنت اللي هي مبلولة وفيها برشا سقين وسخونة، دونك نجم نقولوا تابي في جيما، نجم نقولوا الحافة متاع بيسين، نجم نقولوا مثلا لدوش متاع لسال دو سبور، الكلهم دوما سوسان دي انفيرونمون اللي نلقاو فيهم برشا
0: شامبينيون. نتعدي تو انت كي تقولي مثلا دوش متاع سال دو سبور وإلا حافة البيسين، قداش نقعد ماشي جاي عليها حافة البيسين؟ دونك قلنا هل تصير العدوى؟
1: هو حتى القاعة توا متاع ستوديو فيها دي شامبينيون. فما فرق بين ان نتعديو وبين ان اون ديفلوب لا مالادي، انه يظهر المرض. اوغوزمون مش ديما وقت اللي نتعديو تظهر لا ميكوز. الشامبينيون اللي انا تعديت به كان باش يلقى لي كونديسيون اللي هو يحب عليهم
0: اللي هما
1: باش يتسبب في الامراض، اللي هما انكور اون فوا لا ماسيراسيون، يلقى بلايصه مسكره وفيها شويه بلل، وقتها وين باش يلقى شيخته باش يتسبب في الامراض. احسن اكزامبل نعطيه هو شامبينيون اللي يجي بين السويبع نتاع ساقين الذبيح، واللي كان تلاحظ يجي الاكثر في اخر اسباس بين السويبع لو كاتريم، على خاطر الاسباس هذاك مسكر، وحتى كي نشفوا ساقينا اون جينيرال ما نشفوش شي بالكدا، دونك اون جينيرال هو اول اسباس يتمس بالشامبينيون. D'accord. Donc pour résumer, ena najem nimchi hfiena tout en sachant que medebina fi les milieux hedouma kima donc douche nta salle de sport au col ou la piscine medebina nabdaou bch lekam tiana. Walakin nimchi hfiena w mbaad noqad fi sbid li msakr nhar kamel w ena deja ta'dit bch champignon. عندي دو فورت شانس اني نعمل البذبيح. ولكن اذا كان انا مشيت حفينه اما سقايا ديما مهويه ونشف بالكدا سقايا، يا دو فيبل شانس اني نعمل بذبيح ولو اني تعديت.
0: باه هوني مش نسالك دكتوره، الشامبينيون اللي يظهر مثلا بعد اللي نقول لك عملت مثلا ولدي كان يعمل بيسين بعده بداوا يظهروا له بلايص ابيض تعدى من البيسين، هل يتعدى فما اماكن كيما هكا ينجم يعدي ويعطي البلايص هذوما البيض مثلا؟
1: الوغ كي نرجع للجمله اللي قلتها من الاول، فما دي شامبينيون اللي هما نتعداو بهم، دونك لي شامبينيون باش يجيو من المحيط الخارجي، وثم دي شامبينيون اللي هما موجودين عنا ماهيش عدوى خارجيه، ولكن سويت دي فاكتور مره اخرى فافورابل ملي يكونوا قاعدين في الجلده نتاعنا عايشين اون سامبيوز، احنا نستنفعوا منهم وهما يستنفعوا منا، كي يلقاو ريحهم في دي كونديسيون معينين باش يتحولوا ويوليو باتوجين مضرين. لي كونديسيون هذوما هما اللي كنا نقوله فيه من بكري، السخانة، جلدة دهنية، برش عرق، الإنسان مثلا ديما في كومبينيزون، لي سيزون شود، شود اي هوميد، هما كلهم يخليو الشامبينيون اللي كان قاعد في ظهري موجود لبس عليه يولي يتسبب في بقع. البقع هذه تجم تكون اللي هو اسونسيلمون هنا نحكي على شامبينيون من عائلة الملاسيزيا يتسمى. البقع هذه تجم تكون بقع فاتحة
0: أي.
1: وإلا ساعات عند العبيد اللي جلدتهم فاتحة تكون بقع داكنة وان جنرال في شكل دور دور دور ينجموا يتلموا مع بعضهم. الوغ فيهم ساعات شوية قشور كي نثبتوا بون سا سي ان ديتاي. بتبيع العبيد تتفجع منهم على خاطر خاصة كي يبداو فاتحين أول حاجة نخافوا منها يجيو يجري ويقول لك ولدي يمشيش يعمل برس. هوني اون دوا غاسوري العبيد ونداويو الشامبينيون ونفسروا لهم اللي حتى كي نداويوه البلايص الفاتحين باش ياخذوا وقت مي جلده بشوية بشوية باش ترجع تاخذ اللون نتاعها ونفسروا لهم اللي هي ماهيش عدوى.
0: ماهيش عدوى فوالا. قبيله كنا نحكيو على عائلات كما قلت انا عريقه في لي شامبينيون كي نجمو نقسموهم تو حكينا على جده لكن ابو ذبيه نحكيو حتى على الضويفر. اليوم قداش من عائله
1: دون فاسون مي تري سامبليفي باش نقولوا عندنا ثلاثه عائلات اللي يتسببوا في الامراض عند الانسان. العائله الاولى اللي هي نسميوها لي ديرماتوفيت هذه اكثر عائله متسببه في الشامبينيون تاع الضويفر
0: اي
1: تتسبب زيادة في الفرطسة. لاتيني اللي تجي خاصة عند الصغيرات في الشعر
0: اي
1: خاصة العدوى توا اللي نشوفوا فيها اكثر من لي زانيمو دو كومباني من القطاطس الاكثريه تلقاه مس وقطوسه سواء عندها تاني والا عندها شامبينيون في البلاج نتاعها في الشعر نتاعها تادي. دونك هذه العائله الاولى اسمهم لي ديرماتوفيت. ولي ديرماتوفيت هذوما يجيو من برا يعني جلده نتاع انسان عاديه اون جينيرال ما نلقاوش فيها دي ديرماتوفيت. العائله الثانيه اسمهم لي كونديدا. لي كونديدا هذوما كلي ياتيو سكون ابل لي موغي في الفم اللي ياتيو البوذبيح اللي تحت الصدر خاصه كي يبدا شخص زيد شويه
0: في الميزان.
1: هوني ثم ميساج كلي نحب نقولو كيف كيف لي كونديدا في معظم الحالات ماهيش عدوى لانه الكونديدا موجود عندنا. الناس نلصقينا انا دي كونديدا موجودين زيد قاعدين تعايش سلمي معنا ولكن كي يلقاو ظروف هنا نحب جنسيست على حاجتين الاشخاص اللي عندهم مرض السكري والاشخاص اللي المناعه نتاعهم تايحه هما يسون اريسك انهم هالكونديدا هذا يتسبب لهم في مشاكل. هذيك علاش اي مراه خاصه ولا راجل يبدا زيد في الميزان ويبدا يعمل في الشامبينيون اللي تحت الصدر الكونديدوز ماذا بينا نتفقدوا السكر. وي ان سوجي جون يعمل كونديدا في فمو
0: ايه
1: ما فهميش علاش اون تيوري ان جون لبس عليه ما خديش دي زانتيبيوتيك ماهوش يخو في دويه تطيح المناعه باش يعمل كونديدا وقتها ما فيها بيس نتفقدوا نعملوا لا سيرولوجي تو اش في
0: اللي هي في الفم تجي معناها كيفاش دكتور جي كان كان
1: بقع بيضه ماهمش دي زافت هما
0: اون جينيرال ولا في
1: ينجموا يجيو في السين ينجموا يجيو
0: في الفم من
1: الداخل وان جينيرال باللابيس لونغ نجموا اون لي ديتاش نحيوهم فاسيلمون. دونك العبيد الكبار يعملوهم برشا خاصة ياخذوا دي زانتيبيوتيك ياخذوا دي كورتيكويد ولكن ان جون لبس عليه يجي يعمل لي اون كونديدوز في فمو ما فيها بيس نتفقدوا السيرولوجي دو اتش في.
0: داكور
1: هذيك لاونتيز اللي نخافوا منها. هذه العائلة الثانية. ألوغ العائلة الثالثة مانيش باش نحكيو عليها لأني قلة قليلة جدا اللي تتسبب في أمراض والأمراض اللي تتسبب فيهم أون جينيرال نوليو نخمو فيها كي المريض ما يتحسنش الأدوية وقتها نبعثوه سيستيماتيكمون الأخصائي في الأمراض الجلدية. دونك هذولي ما تستحقش أن نحكيو عليهم برشا اللي هما لي موازيسيور.

0: مع لي شامبينيون كانوا في العائله الاولى ولا الثانيه
1: تري بيان الكيستيون نتاعك مهمه برشا على خاطر اشاك فوا نحبوا نديوي وشامبينيون بخلاف اني نعطي الدوي نتاع الشامبينيون مهمه ياسر اني نعمل الوقايه
0: ايه.
1: والوقايه هنا جاوبنا عليه السؤال الوقايه اني نحاول جاجي على لي فاكتور فافوريزون دونك l'humidité, la macération, le blal, هذاك الكل نحاول ديما نشيح بالكدا بين سوي بعسقايه نحاول اقل ما نجم اني نمشي في بلايص كيما لي سال دو سبور مثلا ما نبداش نحوس فيها ما حفيه ولا على حافه البيسين كيف كيف كيف كيف مريض السكري خاصه ماذا بينا يتلي له خاصه بسقيه ويتفقد بين سوي بعسقيه على خاطر البوذبيح هذاك اللي هو تظهر اون انفيكسيون بانال مالوغوزمون ينجم يتسبب في الحمره لانه منه هو تجم بكتيري ستريبتوكوك تدخل وتتسبب في الحمره والحمره نجمو نحكيو عليها مرة أخرى عندها برشا زادة نتائج سلبية على الساقين وعلى الموبيليتي ما نحبوش نوصلو لها دونك نتفقدو بالكدا ما نمشيوش حفيانين نشيحو بين سوي بعساقين الكلاس تمتاعنا الشخص اللي عنده شامبينيون في الأظافر بين سوي بعساقيه ماذا بيه يلبس كلاس قطنية ويغسلهم بالماء سخون 60 دوغري 60 درجة برشا كيف كيف ناخذو صبابط ولا كلاس من الفريب ماذا بينا بالنسبة للكلاس يستغسلو بالماء سخون 60 درجة وصبابط نحاولو قد ما نجمو نحطو فيهم لا بودغ أنتي فونجيك أوني با سور من الإفيكاسيتي نتاعها ولكن تنقصلنا من الشارج فونجيك قد ما نجمو نشمسوهم بالكدي و ونحطوا فيهم البودره هذيه بطبيعة العبيد اللي عندهم السمنه احسن حاجه انهم يحاولوا ينقصوا الميزان يحاولوا لي زون نتاعهم تحت الثنيات كيف كيف ديما ينشفوا وما يلبسوش لي تيسيو اللي هما اون بولي استير اللي يزيدوا يعرقونا اكثر ديما دي كوتوناد واسعين في الصيف كان عندنا قطوس مريض زاد ماذا بينا في لونتوراج نتاعنا انديويوه باش خاصه الصغيرات ما يتعديوش بيه voilà en gros هذو ما هما لي ميزور
0: ميرسي بوكو دكتور اي فضلك نورتني كنت بحضنا دكتور مريم تبقى استشفائيه جامعيه مختصه في الامراض الجلديه دونك حكينا لكم اليوم على الفطريات لي شامبينيون اللي يظهروا كما تفضلت الدكتور وفهمت لنا العائله الاولى والثانيه والثالثه اللي ما حكيناش يسر عليها لكن مهمين عريقين الزوز عائلات اللي حكينا فيهم ميرسي بوكو دكتور خليكم معنا حتى نص النهار
2: سينا جمعة من 9 لنصف النهار مع ليتر حالي.
3: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي استعمال الهاتف ألعاب الفيديو وغيرهم هل ولينا أسرى للشاشات التكنولوجيا ولا جزء من حياتنا اليومية ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم
4: كنت الكبير عمل الاحتشال العام كان القراية وقهوة ما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية معناته أما مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون تحبه يقول لي تحبي نخدم لك خدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات المخبأة إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني تداري ولي مطروع يبكي بالدموع يركل ركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش
5: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس وأثرت على علاقة الآباء بالأبناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو معاش نجم
3: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي لسمارت فون ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: اليوم تم الصيف بامتياز معكم على موزايك كفان في صباح الناس. بديناها بالمعهد الوطني للرصد الجوي وحكينا على درجة الحرارة وقلنا اليوم مثلا الطقس ولا درجة الحرارة تقرب لجويليا وأوت. بعد حكينا على الحملة اللي بدأت على شواطئنا على 153 شط. الحملة ذي حملة التنظيف ونعود ونقول هوني وعي للمواطن التونسي باش يخلي بلاصته نظيفة، مش باش نحكيوش على التلوث اللي قاعدين نشوفوا فيه على شطوتنا. ونعود نقول عنا من أحسن شطوت في العالم، ونتحدىكم كانت تقولوا لي عكس ذي. نكملوا ميلا مدام حكينا على شطوت، باش نحكيوا على رجل الحرب البرتغالي. شكونوا هذية؟ هذية عنا مديدة وإحنا فخستخي منه، مفجوعين منه. اللي يقول لك حريقة واللي يقول لك ليه هو كائن يقرب للحريقة. اللي ظهر في عدد من الشواطئ متاعنا، يظهر لي في ثلاثة شطوتنا، واللي يقولوا إنه ردوا بالكم لأنه لسعته لسعة، وإنه حتى سام علاش ظهر؟ هل هذه ظاهرة طبيعية عادية؟ كان متعدي نقولينا القاروحه في شطوتنا، وإلا كل عام موجودة، ما احنا جوز تهولنا الحكاية. ما خيرش منها هي الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار دكتور عفيف فتحلي، اللي باش توضحنا الأمور الكل. دكتورة صباح الخيرات.
1: بحنور جهان ليك والجميع مستمعي مزيد كفان.
0: شنو هل رجل الحرب البرتغالي هذي؟ هي حريقة في الأخر، نجم نقول عليها حريقة ولا ليه؟
1: والله بتونسي نجم تقول عليها حريقة على خاطرها تحرق في الماء تحرق. مي إذا كان باش نمشيو بالمعنى العلمي، معناها الحريقة احنا نسميه حريقة الميدوز قناديل البحر. سي با اون ميدوز، ماهيش قنديل بحر، هي شبيهة قناديل البحر. سي اون فوس ميدوز، وتنتمي للعائلة الكبيرة متاع اللاسعات اللي ينتمي لها زيادة قناديل البحر. دونك كومونيمون نجم نقولوا عليها حريقة.
0: ورجل الحرب البرتغالي تسمية ديجا هذية معناها لهالكائن.
1: هي عندها برشا أسماء رهيبة باللغة العربية. رجل الحرب البرتغالي، قنديل البحر البرتغالي، البارجة البرتغالية، والفيزاليا. الفيزاليا النوم سيانتيفيك نتاعها فيزاليا فيزاليس، اسمها فيزاليا فيزاليس، هذا الاسم العلمي نتاعها اللي يعرفوه في العالم أجمع. بالفرنسي اسمها لا غالير بورتوغيز، ولا لا كارافيل كارافال بورتوغيز، ولا لا فيزالي. هذا الكل يتمحور حول شكلها، معناها التسمية نتاعها كسوا بالعربي ولا بالفرنسي ولا حتى بالانجلي، يتمحور حول شكلها، لانه شكلها يشبه، معناها كي تشوفها فوق الماء تعطيك الانطباع انها شراع نتاع سفينه حربيه برتغاليه.
0: منها جات التسمية.
1: ومنها جات التسمية، مش على خاطرها جاية من البرتغال ولا ما فما حتى علاقة بينها وبين البرتغال. دونك هي سفن الحرب البرتغالية القديمة، والأساطيل متاع الحرب البرتغالية القديمة الأشرعة متاعها تعطي تتشبه للفورما متاع لابارتي فلوتونت متاع الكائن هذية. والكائن هذية زيدة في الموطن الطبيعي متاعه اللي هو مش البحر الأبيض المتوسط، هو جينا من المحيط الهندي والمحيط الأطلسي في المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية. دونك بعيد علينا، ما هوش من متساكني البحر الأبيض المتوسط. في المكان الطبيعي متاعه تلقاه موجود بكثافة عالية وعالية جدا، معناها تلقى أسراب كبيرة طافية على سطح الماء. الأعداد تكون تتنجم تتجاوز آلاف، عشرات الآلاف من الوحدات بحذا بعضها. دونك تعطي هيك الانطباع بتاع تقول عليه أسطول حربي دا سفن برتغالية قديمة، ومن هنا جت التسمية.
0: يقول قائل هو جينا من المحيط الهندي والمحيط الأطلسي، تعدى علينا هكيك تعدية، وإلا كل عام وهي ظاهرة طبيعية عادي، وإلا ظهوره غريب وعجيب اللي خلينا الناس الكل نحكيه عليه قبل ما نحكيه على المخاطر متاعه؟
1: هو كل عام قاعد يدخل بأعداد قليلة وقليلة جدا، بعشرات الوحدات، معناها كاي بيت مفرقين في الوقت. وتعرف سيتك اللي البحر الأبيض المتوسط متصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، وفما طيارات بحرية تدخل النمل من المحيط الأطلسي تتعدى على جبل مضيق جبل طارق وتدخل البحر الأبيض المتوسط، وساعات تتعدى قدام السواحل الكل، معناها كنت سواء السواحل الجنوبية ولا السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. دونك كي تدخل هالتيارات هذه تنجم تجيب متاح معها بعض الأفراد المعزولة ويلقاو رواحهم إما قدام معناها السواحل التونسية ولا السواحل الإسبانية ولا بحذا مالطا ولا بحذا المغرب، من أفراد قليلة وقليلة جدا، معناها عد أفراد متفرقين لا يجي في الوقت وفي الأعداد قليلة، فهمت معناها في البريود كاملة، معناها احنا مستنسين ما بين شهر مارس وأوائل شهر جوان في كل عام، وهذه المدة معناها توا وقتها، ونلقاو أعداد قليلة، معناها مثلا في عام 2021 انا غصنصي 18 سبيسيمين في البريود كلها. فهمت؟ بيهم معناها في 2010 لقيناهم، في قبل لقيناهم، ساعات يبداو بحدا جزيرة جالطة، مي كيلكو سبيسيمين يجي وهما بيدهم ضايعين ما يلقاوش الظروف الملائمة باش يتكاثروا، دونك يندثروا يمشيوا على رويحهم.
0: واضح. هوني التهويل اللي صار انه ردوا بالكم وقاتلوا ما تتعاملوش معاهم ولسعتهم قاتلة، هل فما الحكاية منها هوني دكتورة؟
1: القاتل حكيت انه لسعتهم قاتلة ما فماش منها بالمرة بالمرة، وهما كائنات لاسعة كما قلت لك. لاسعة معناها يحرقوا بلهجتنا التونسية
0: كالحريقة،
1: حرقتهم معناها الألم اللي ينجر عنه أقوى من الحريقة العادية. نحن مثلا في البحورات متاعنا في تونس نعرفوا الحريقة الحمراء الصغيرة هذيك البيلاجيا نوكتوليكا اسمها العلمي، هذيك أكثر واحدة تحرق لا بلوز يورتيكانت نقولوا، فهمت؟ هو فيزاليا فيزاليس تحرق أكثر منها، من نقعدوا ديما في الحريق، معناها كي تضربك بسم الله عليك كي تضرب أي واحد تخلي له لي تراس هذوكم سو فورم دو معناها يبداو بيرلي، معناها لا تراس اي بيرلي كيما الحبيبات حبيبات وتحرق مليح مليح مليح وكهو، معناها قاتله ماهيش قاتله، انت تعرف ساعات انسان تضربوا نحله ولا ولد عنده انيتا دو سونتي بارتيكولير ولا مشكله في الجهاز المناعي نتاعه وتنجم تعمل له مشاكل كبيره. اللي هو نورمالمون قرصه النحله ما تقتلش، فهمت؟ سي لا ميم شوز، معناها الفيزاليا فيزاليس عمرها ما كانت كائن قاتل، عمره ما كان كائن قاتل، كائن لاسع ولا لاذع ياسر يحرق وكها،
0: ونتعاملوا مادام جبدنا الحريقة بربي دكتورة ندخل بيك الحريقة. حريقة السنة مع قاعدين نشوفوا في تغيرات المناخية وفي ارتفاع حرارة المياه البحر من عام العام وسنها، وقاعدين نحكيوا على درجة حرارة حتى احنا توا نعيشوا كينا في جويليا أوت معناها وحتى الأرصاد الجوية العالمية تقول لك انه صيف السنة نجم يشهد أرقام قياسية في درجة الحرارة. الحريقة ظهرت لنا بكري باش تظهر، خاطر احنا كل عام نحسوا انها تظهر قبل وقتها.
1: هو وارد جدا راهو مع الارتفاع درجه حراره مياه البحورات في العالم الكل. لا ريبونس معناها تاع الحريقه تكون ايميديات، معناها تجاوب بانها تتكاثر، لانه الحريقه عندها دو فاز في دوره الحياه نتاعها. فما مرحله تكون فيها لاصقه في قاع البحر وتكبر بشوية بشوية وتبعد من قاع البحر وتولي لفورم اللي يشوفوها نحن لفورم ليبر اللي هذيك ستون ميدوز ولا الحريقة اللي نقول عليها نحن. دونك هيك لو باساج من انها تكون لاصقة في قاع البحر وتتسيب وتولي مسيبة في البحورات هذيك إلي ريجي بار لا تمبيراتور، معناها كي تكون درجة الحرارة مرتفعة أكثر الوقت اللي باش تعديه وهي لاصقة في القاع يقل، معناها تولي في ساعة ما تتسيب. على هذيك لاحظنا معناها فما كوريلاسيون ما بين ارتفاع درجة حرارة المياه والكثافة نتاع الحريقة والدرجة نتاع التواتر نتاعها ولات موجودة بطريقة أكثر.
0: واضح معناها حتى سناء مرحبا بها.
1: هي موجودة.
0: هي موجودة.
1: تنجم تكون موجودة. ما زاد كيف راهو الطيارات البحرية والطيارات الهوائية تعاون في أنها إما تدزها للشط ولا تبعدها لداخل. معناها خاطر هما كائنات مسيبين هولانيات عالق عوالق هما ما عندهمش حركة. هي ما تقررش أنها تمشي للشط. الهواء ما يدزها ولا
0: الطيارات هي اللي تدزها.
1: فوالا فوالا
0: اي ونتعامل معاها مثلا حتى كان خرصتني صحيحه هذاك النص طماطمه وبرد.
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ماشي صحيحه تكون السؤال ليها هي والا حتى الفيزاليا فيزاليس راهو درجه الحرب البرتغاليه نتعاملوا مع نتعاملوا مع اللسعه نتاعها في العنف الكل بنفس الطريقه اللي نتعاملوا بها مع الحريقه العاديه اللي هو المكان المصاب لازم يتغسل برشا بماء البحر.
0: ماء البحر
1: ماء البحر اي لازم يتغسل برشا بماء البحر معناها مش ماء حلو
0: اي
1: باش معناها الخلايا اللي يبدا فيهم الماده الحارقه باش حتى هما كانوا في ماء مالح انت تصب عليهم ماء حلو باش يتحلوا فهمت
0: اي
1: معناها دونك يتغسلوا مليح مليح بماء البحر البلاصه وإذا كان فما خيوط مازالت لاصقة على المكان نحيوها أما ما نحيوهيش باليد الصحيحة معناها نحيوها إما ملقات إذا توفر وإلا تنجم تحط طرف متاع رمل يبدا شايح مي سون فروتي ما تحكش البلاصة تحط الرمل هكاك في تابوت تحطه حطان ومن بعديك تراكل إما بكارت متاع تليفون ولا أي حاجة تبدا هكاك
0: تنظفها
1: تزها كالتراب باش ينحي معاه اللي موجود على المكان المصاب وتعاود تغسل برشا بماء البحر
0: واضح يعطيك الصحة
1: نورمالمون لاباس وقتها مي بور اون ريزون اون اوتر ولا ان ايتا دو سونتي نتاع اون بيرسون تبدا معناها عبد يبدا عنده شويه مشاكل صحيه ولا صحيه نقصد في انه عنده حساسيات معينه
0: مش عبدالعادي مش عبدالعادي يفو كونسلتي وقتها
1: فوالا
0: يعطيك الف صحه دكتوره ميرسي بوكو
1: يفضل
0: ربي يخليك نهارك زين يعيشك دكتور عفيف يعيشك دكتور عفيف قطحه لي الباحثه بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

ديديكاس تري سبيسيال من محمد راسلين الخالتو نورهين يحب يقول لها راني توحشتك برشا ونحبك و... وانت قديش عزيزة عليا يا نانا هكا يتربش بها ولا عودنا حتى بالتربيجة ان شاء الله بطول العمر اليها. حبوا نتمنيو جوز انيفرسير الاوس بوتار ولد زميلنا معز بوتار يقول لي انا واحد من اكبر محبي ارسنال في تونس. هاي اليوم عيد ميلاده 18 تبارك الله يا اوس عملت 18 سنة كنت تجينا تتكربع صغرون دونك ديديكاس تري سبيسيال الاوس من عند ماماتو امل من عند بوموز من عند اخته الين من عند جدته فتحية وجدته سعاد من خالته سماح وماجدة عموماته صالح واشرف ومع عند صحابه ياسين وخليل وشهيب وايوب قعدت شي حد ما عملكش انيفرسير حتى حد اتفكروك في الحومة في الاصحاب وفي العائلة كل عام وانت حي بألف خير. انتم اذا كلمتونا شكون تتمنوا اليوم طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير موزايك، أنا من يا أبو عليك من زهرة، نهني أختي سماح أبو عليك اليوم بعيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله كل عام وانت حية بالف خير يا سموحة يا غالية، وربي يفضلك وفضلك وليداتك.
2: أنا فاطمة، نحب نقدم إهداء عيد ميلاد أختي هاجر الغالي وولدها منو. منو كل عام وانت حية بخير من عند خالتي فاطمة، ربي يحييك لمثاله وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله ربي يفضل لكم ميلتك، خليها تاج فوق راسك وربي يفضلك أنت له، وإن شاء الله نفرحوا بيك من عند خالتك وأيوتا بنت خالتك.
3: أنا سميرة، حب نقول بنتي عزيزة بديري كل عام وانتي حية بخير يا عمري، وربي يفضل لك هارون وزكريا وتشوفهم كما تحب وتشتي.
4: ألو صباح الخير مزيك، أنا نجوى عياشي مجديدة، اليوم عيد ميلاد بنتي دنيا، نحب نقول لها إن شاء الله يا ربي كل عام وانتي حية بألف ألف خير، وربي فضلك لي وربي يعطيك ما تتمنى. مرسي مزيك.
5: اليوم عيد ميلاد خويا سيف الدين بوش، أنا ما يحب نقول له إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى ويفرح قلبه، وإن شاء الله ربي يفضله شاهين، وإن شاء الله يا ربي ديما في خير وصحة وعافية. أختك مروة راهي تحبك برشا برشا برشا.
6: حب نقدم ديدي كاسر ولدختي علاء قفسي بمناسبة عيد ميلاده، حب نقول له كل عام وإنتي حي بألف ألف ألف خير يا أحلى علولو، وربي يرد غربتك على خير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: الهولي وفيت ليميسيون تاعنا لليوم، شكرا لكم على الاستماع، ان شاء الله يا ربي تونستوا بنا. ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير، ميرسي الكريمه كانت معنا في صندار، ميرسي لمنى في الديجيتال، ميرسي المروان المخرج تاعنا. نتقابلوا غدوه على موزايك اف ام، شيء طيبه في لمن، باي باي.

0: البنك تحفل عصيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. إقرار إضراب عام بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين في تونس أيام 23، 24، 25 من شهر جوان الجاري، وذلك للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار زيادة في الأجور لسنة 2025 وفق ما أعلنه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي في ندوة صحفية. والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة ردا على ما اعتبرته توقف المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
5: المجلس البنكي والمالي وشركات جامعة التونسية لشركات التأمين والمؤسسات المالية دفعت بأبناء القطاع وبنقاباته وممثلي الموظفين إلى اتخاذ القرار المر، وهو الإضراب بثلاث أيام يوم 23 و 24 و 25 جوان. اليوم ليس الإضراب هو هدف في حد ذاته، بل هو حركة احتجاجية نضالية شرعية من أجل استحقاقات الموظفين ومن أجل مكاسبهم الشرعية، ألا وهي إرجاع واسترجاع الحوار والمفاوضات وعودة المفاوضات وعودة إلى طاولة المفاوضات لحل جميع المشاكل، إعطاء زيادة 2025 والتي كانت مرصودة في ميزانية كل البنوك وشركات التأمين لسنة 2025، وحمل المسؤولية الأولى إلى رئيس المجلس البنكي والمالي الذي منذ انتخابه سنة 2023 لم يتم حتى جلسة تعارف بما كان ما تعارف عليه العرف والنواميس والتشريع الجاري به العمل في القطاع البنكي. كل المراسلات، عشرات المراسلات الذاتية، فلم يرد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب.
4: الأعلان إثر اجتماع بمقر ولاية باجة عن انطلاق موسم حصاد الشعير والتريتيكال يوم الغد 3 جوان، في حين ينطلق حصاد القمح يوم 7 جوان ببعض مناطق الولاية ويوم 13 لباقي المناطق، ويعود هذا الاختلاف إلى تفاوت نسب الرطوبة من منطقة إلى أخرى. منطقة الحميدية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيدة الغربية تستفيق اليوم على وقع فاجعة أليمة تتمثل في وفاة أب في بداية العقد الخامس من عمره وطفليه البالغين 3 و5 سنوات نتيجة اختناق حاد تسبب فيه حريق اندلع بمنزلهم أتى على مختلف الغرف وما تحتويه من أغطية وحشايا وتجهيزات. والوحدة الأمنية تبشر الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقية والملابسات المحيطة باندلاع هذا الحريق وفق ما نقله مراسل موزايك بولاية سيدي بوزيد محمد صلاح الغاني. دوليا، الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشار جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب البلاد. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لسكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني في ظل تصعيد عملياته الجوية والبرية التي يقول إنها تستهدف حزب الله. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة. الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل معنا في الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
3: الأولى في تونس.

0: نوفل وردني.
1: لو سهل بكم هذه ميديا ما قال مو زي كفيم. اليوم 3/2/2026 كالعادة باش نعملوا بكم طلع على آخر وأهم الأخبار, نحاولوا نفسروا نحاولوا نحلوا نحاولوا نعطيكم كل جديد. سينيش زعيني مرحبا بي.
2: قميتوا
1: سينيش زعيني شنحويل
3: على الخلود والحمد لله
1: مرحبا منورنا منورنا سي خليل شنحويل.
2: لو سهل سينوفل مرحبا
1: مرحبا بيك, شنية أمورك سينيه جندوبي؟ مرحبا
4: صباح النور, مرحبا نوفل بيك وبكل المستمعين.
1: واسي سلاح السكوحي شنية أمورك؟
5: مرحبا بيك نوفل, مرحبا بالفريق الكل, نسال مزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا بالأخص عسيت انتعنا موزيكا فان بوانت.
1: سيسليم السمعي في الإخراج, أهلا وسهلا بيك. سيد المخرج تقني مرحبا بيك, نسيت اسمك سامحني, مرحبا بيك. نقعد معكم حتى الماضي ساعتين باش نحكيو في برشا الرقمي, سامحني سليم, باش نحكيو معكم في برشا حكايات ومواضيع. الباك باش تبدا, التحضير النفسي, كل مراجعة متاع آخر وقت مهمة مش مهمة, ساعات تبين لك تتذكر وساعات يخيل إليك أنك نسيت كل شيء.
2: أذكرك الكل تتخلط فيه
1: وفما اللي ما يحضرش ينسى على روح, وعمل اللي حضر ونسي كل شيء,
2: وفما اللي يقمر اللي يقمر يدخل التجميره. معنى عندي أربعة
1: واللي يختار يختار زوز. اي فما برشا اللي يختار, يقول لك زوز وركز فيهم خير بيان سور. هو غلط هذاك, خاصه كي يبدا معناتها كي يبدا حضر في اخر لحظه. باش نحكي لكم اش معناتها مناشير كفه التفتيش الصادر على المحاكم باش يوليو يتعداو في كل مكاتب العلاقه مع المواطن, باش نحكيو فيه في الجرايد, باش نحكيو زادة في برشا مواضيع أخرى. وزير التربية باش نحكيو أنه إمكانية الدولة الكل سيقع تجنيدها للامتحانات وكل التفاصيل وكل الغش. ترامب يوم أمس يقول لنتنياهو أنت مجنون, هل يضع ترامب حد لتوغل إسرائيل في لبنان؟ وفي الصميم ترامب يتحرك على جبهة لبنان, هل هو تمهيد لاتفاق يوحد المسارات؟ في حل الدوسي باش نحكيو على غزوة شوهدت يوم أمس, الناموس يغزو منزل بورقيبة, فيديو صدقني معناتها لو كان ما جيناش في مؤسسة عالمية نقول بالذكاء الاصطناعي تعملت, ومعناتها أنا كنت نتشكى من ناموس كريت الناموس في منزل بورقيبة اللي تنحمد في ربي, معناتها حاجة غريبة. هل سنعيش صيف مرعب؟ باش نحكيو في كل شيء. فيما فاتك شيء سؤال مهم يسألوا فيه, هل ترامب اليوم قريب من 80 سنة قادر صحيا على قيادة أمريكا؟ 79 سنة و برشا مواضيع أخرى واختراع الراديو في مثل هذا اليوم. يلا نعملوا طلع على آخر الأخبار. دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز,
6: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
4: السوق الأوروبية تستحوذ على أكثر من نصف صادرات زيت الزيتون لتونسي, نحكي على نسبة 56.5%, جي بعدها أمريكا الشمالية ب 23%, ثم آسيا 12%, ثم أفريقيا ب 4% وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. كما تصدرت إسبانيا قائمة أبرز البلدان المواردة لزيت الزيتون لتونسي بنسبة 32%, بعدها إيطاليا ب 19%, ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث ب 19%. فيما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي, بلغت صادرات تونس قرابة 38 ألف طرناطة بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 497 مليون دينار. نذكر أن صادرات زيت الزيتون التونسي سجلت في الأشهر الستة الأولى من موسم 25-26 ارتفاع ب 49.2% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. التونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس حققت إنجاز دولي بعد حصولها على شهادة اعتماد في مجال الطيران المدني, وسلمتها لها المنظمة الأممية في إطار برنامجها للتدريب المتقدم. وحسب بلاغ المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران, أصبحت التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد هذا الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني.
1: برافو, حاجة تشرف.
4: يجب أن تخصص الأيام القليلة لتسبق الامتحانات أساسا للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات متأخرة من الليل. هذا ما أكد الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي في حوار للتاب, ويقول أنه هما نصائح نفسية وذهنية يجب أن تعطى للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في تونس بصفته مبعوث خاص محمل برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظير الكونغولي وأيضا من جوليانا أماتو لومبومبا هي ابنة الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومبومبا اللي كان أدى زيارة إلى تونس عام 1960. رئيس الدولة يقول العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد وأن الإنسانية كلها تشهد مخاض لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية ويقول يلزمنا اليوم أن نكون فعليين في صنع تاريخ جديد ما نبقاوش دائما من ضحاياه وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس توافق على مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني شريطة إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية بعد النظر في القضية المتعلقة بالحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب القانونية من بنك عمومي المتهم فيها رجل الأعمال حاتم الشعبوني ومسؤولين من البنك. البارح تم تنفيذ قرار إتلاف بالقوة العامة لخمسة هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي معتمدية تبربة ولاية منوبة بعد ضبط صاحبها شهر اللي فات وهو يقوم بالري بمياه الصرف الصحي وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية للفلاحة والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن والي الجهة واللي كانت حصلت الإتاف على نسخة منه. القرار هذايا يقول انه امن التنفيذ وحدات منطقه الحرس الوطني بتبربه هو على خلفيه استعمال مياه صرف صحي لشكل خطوره على صحه المستهلك من اجل ايضا الاعتداء على الملك العمومي للمياه. تبين فيما بعد انه الفلاح تولى تحويل مياه متاتيه من شبكه تصريف لمياه الصرف الصحي تشرف على صيانتها احدى الشركات الخاصه وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحه الطماطم اللي ما تزال في التو الخطر.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك الصحة يا ناهد. والله الخبر الأخر هذا نحب نعلق عليه. يعني خمس هكتارات بمياه الصرف الصحي. هذه شنو هذه راهو اذا ما فهميش ضمير في الحياه ما شنو الدوله باش تقعد تثبت
2: هذا عندك
1: يعني الفلاح اذا اكيد باش تترفع به قضيه باش يتعاقب ناس
4: اكيد
1: يعني
4: طبعا
2: توقف اصل الله
1: اللي مناش اهليه يعني مضره بالعبيد وهذه ما تنجمش الدوله تدور على المزارع الكل باش تشوف العبيد باش تسقي يعني طماطم بحاجه بقى شني ضميره ما شنو
2: والله كان يعطيه مساحة اللي فيخو خطر راهو مازالت مخذرة الحكاية يعني
1: اي صعب انك تفيق بيان سور يا اخي كيف باش تفيق انت ما نعرفش كيفاش فيق وما يعطيه مساحة اللي فيق لابد ان يعاقب اشد عقوبة معناتها يا ربي استرنا بالحق سي خليل يا ربي استرنا والطف بينا
2: التجرد ضمير
1: يعني مشكلة مع اي راهو كي انت ما عندكش ضمير جيب لي انت النازة هنا ما تنجمش تفيق بيكم تشني فلاح خمسة هكتارات مياه الصرف الصحي عليه نيجي بالله شنو باش تقول ما نعرفش شنو باش تقول لا حول ولا قوه الا بالله والله واحد راني نقرا في الخبر وكان ومشكل وكان ما قريتوش في مذكره راني كذبته
4: لا ويزرع في ماده اللي هي معناها الاكثر استهلاكا اللي هي طماطم معناها ماده يستهلكوها التوانسه بشكل يومي تقريبا خاصه في الصيف هذا انسان يعني منزوع الضمير منزوع الاخلاق يعني ما عادش تحكي على ضمير ولا أخلاق بصراحة بعد اللي قاعدين نشوفوا فيه ونسمعوا فيه على جرائم تحيل والله الواحد يقول معناه الناس هذوما ما نعرفش يعني ناس لدين لا ملة يعني
1: صحيح.
4: ما عندهمش أخلاق
1: لحظة ولا يمكن المراقبة أن تفيق بهم باش نقولوا شكرا لهم كيفاش فيقوا ما تخطر حاجة داخلية شنو يعني باش يمشي يراقبوا الفلاح باش يسقى مع تراني حاجات هذوما
2: يبدو أن المنطقة صار فيها تنبه للشيء هذا
1: أي وفما ولا الريحة خرجت ولا ما نعرفش انا شنو صار
2: تم ابلاغ للجهات المعنية
1: يعطيهم خمسة هكتارات خمسة هكتارات حاجة فوق من الخيال ناهد سامحني باش نكمل نحكي على اخبارك ولكن فما خبر هام البارح المنتخب التونسي انهزم ضد النمسا انهزم هزيمه وواحد من
5: سمعنا اهجيز شو اسمه بالعربي اهجيز
1: اهجيز من داخل بعثة المنتخب اغزر شنو قالوا للمدرب.
4: معهم سترومايي حاضر
1: دونك هذا ولد صبري لموشي وجه وجه رساله لبوه قال اوتي بابا اوتي
5: قالوا انا عليني
1: لا يا سي صبري هزيت ولدك احمل انت ماك هزيته على حساب الدوله خاطر طايره خاسره على حساب الدوله ماك هزيته احمل السبور يناقشوا الخطه احنا نناقشوا نناقشوا الكواليس
5: رياج نمسا بلجيكا مكسيك كنساس ممتاز به حلو
3: مش قال نطق الرسمي
1: ما قال شيء ما قال شيء طلع هو طلع في الطياره نطق الرسمي ايش باش يقول طلع
3: نطق الرسمي قلت البارح تقريبا
1: عدليها
3: قال سننظر في المساله قال صحيح فما الموضوع هذا ما نعترف انه موجود وقالوا رانا باش ناخذوا اجراءات
1: دونك الاجراءات انه يسافر في الطياره
5: فما جمله مهمه
1: ولابس ولابس تنو المنتخب
5: فما جمله مهمه زيد
2: اما لابس بوه قال اللي هو متكفل بجميع مصاريف اقامته وتنقله باش نكونوا لا باش نكونوا
1: سي خليل انت ما حضرتش البارح انه واحد يهز ولده معاه مع المنتخب ما صارت في حتى فريق في العالم حتى اللي اكتشفوا الكره عمناول هزوا حطوا في يوتيل امورك تخلصك جامع امورك اما انه يترانى مع المنتخب ويهزوه ما صارت في حتى فريق في العالم في العالم في العالم هو خسر ولده قالوا اوتي بابا اوتي تو احنا دخلنا في الواقع والواقع هذا والمكتب الجامعي كما اللي قبله ولفنا بالواقع ولا لن نسمح بعد سامحوا عادي معناتها ولكن معناتها الخطه التكتيكيه والتصريحات وكذا مع قسم الرياضه به باش نحكيوا على على برشا باش نكملوا نحكيوا على برشا مواضيع مطلب الافراج المقدم في حق رجل الاعمال حاتم شعبوني وايداع ضمان مالي ما رجعت الحكايه اللي كانت صارت في فتره
2: اي حاجه لا حاجه مهمه على خاطر هات نشوفوا الخبر في حد ذاته ثم ضمان مالي تحط في الخزينه العامه اللي هو يحمي الحق العام والقضيه جاريه ثم رجل الاعمال عنده مجمع اقتصادي كبير باش يرجع يخدم وقت باش يرجع يخدم تم برشا ناس مستفيد من رجوع الخدمة هذه اللي أمس حكينا عليها علاش حبيت نتكلم أمس حكينا على شوية مصالحات في المناخ الاستثماري بتاع البلاد المصالحات هذه مش بالضرورة تكون كل واحد يمشي على روحه لا تم إجراءات قانونية تحترم الإجراءات هذه انتفع بها سي عبد العزيز مخلوفي انتفع بها سي حاتم الشعبوني والأساس في الأشياء أن التجاوز المالي يعالج بجبر ضرر مالي حبيت نقول هذا لأني نحب نعتمد هالنوافذ هذه الصغيرة الباهية الإيجابية باش نقول رو ثم برشا وضعيات تنجم تتسوى ماليا فما شكون هارب في الخارج وعنده محامين لهنا ينجم بطريقة التسويات المالية وبطريقة جبر الضرر يرجع للبلاد ويخدم على روحه وتنجم مناخات الصلح الجزائي تزيد تنتعش وتحاول تطرح على الطاولة بأشكال مرنة والنجم نلمدوا معناتها ولاد تونس الكل في خدمة التنمية في تونس وفي خدمة ولاد تونس وفي خدمة التشغيل وكهو
1: واضح نجي زعيدي
3: أنا ديما نقول أنه أي شخص يعني هنا نحكيه على رجال الأعمال أنه الشخص المتعلق به الخبر هو رجل الأعمال وصاحب مجموعة من الشركات كل رجل الأعمال موجود في الحبس في قضايا مالية وفما إمكانية يتيح القانون باش يخلص الدولة يعني يخلص المجموعة الوطنية يخلص ما بذمته ويخلص الدولة ويصب الـ الـ الـ القيمة المالية المحكوم بها ما ثماش علاش قاعد في الحبس يعني ما نقول وجوده خارج السجن أفضل من وجوده في السجن
1: قال لقضايا مالية باش
3: لا في قضايا مالية
1: وضحتها باش نستفهم
3: أي مش في قضايا أخرى اللي تتعلق بالأمن القومي ولا غيرها هذيك في مسائل أخرى أما في الدوائر المختصة في القضايا الفساد المالي كما قضية الحال متعلقة بالسي حاتم الشعبوني اللي هي قضية تتعلق بالحصول على قروض ولا قروض ضمانات وفي القضية دي فما حتى إطارات بنكية معنا محالين معاه في القضية دي دونك وقت اللي المحامين متاعوا طلبوا تقدموا بمطالب إفراج المحكمة استجابت ولكن طلب الضمان مالي
1: واضح مازال توا لم يتم تنفيذها
3: ولا
2: قرار يعني
3: مازال في حد مازال هو راهو الافراج ما يتم الا بعد ايداع المبلغ المالي هذا اللي هو 60 مليون دينار تامينهم لدى الخزينه العامه للبلاد التونسيه
1: واضح
3: وأنا أقول مذبية حتى يتحل الباب هذا باب المصالحة اللي هو أو خليني نقوله باب الصلح الجزائي. الصلح
1: الجزائي فترة صارت برشا قرارات بعد وقت الحكي.
3: الصلح الجزائي في مستوى القضاء، مش نحكيه على الصلح الجزائي اللي تعمل بمقتضى المرسوم القانون. اللي القانوني هذا نحكيه على الصلح الجزائي، لأنه الصلح هذا منصوص عليه موجود في التشريع التونسي في المجلة الجزائية، المادة اسمها شابيتر كامل اسمه الصلح الجزائي. إذا رجل الأعمال اللي مورد في قضية مالية وتتعلق بذمته مستحقات مالية، إذا بإمكانه باش يدفع للدولة، مش يدفع للدولة، شو معناه يدفع؟
1: ضمين
2: جبر ضرر يتسمى جبر ضرر.
3: ما قصدي ماهوش مشيع مزية، ماهوش مشيعة فلوس مزية، لا هذه مستحقات الدولة، هذه معناه منافع حصل عليها هو بطريقة غير قانونية، دونك
1: هو يدفعها في انتظار الحكم، ينجم يرجعوا له شوية، يرجعوا له منهم
2: يرجعوش يدفع إذا الحكم أقل.
3: هذا نحكيه على كوسيون، نحكيه على ضمان مالي هنا، يعني لا يمنع الإفراج عليه بضمان مالي من تواصل النظر في القضية.
2: وديما التقديرات المالية نوفل متاع اللي في الخزينة العامة، التقديرات المالية تمشي القاضي
1: تقريبا
2: وضفها على حجم الضرر،
3: قدرها القاضي وفق معايير ما يشتروا
2: حجم المبالغ والمستحقة والحكاية دي.
1: تراها نعملوا طلة توا على فما خبرته باش تفهمونا على الجرائد.
0: في الجرائد
1: ساعة كنا سمعنا في الأخبار إضراب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين في تونس 23 و 24 و 25 جوان للمطالبة بعودة المفاوضات، قرار زيادة في الأجور سنة 25 وفق ما أعلنوا الكاتب العام جامع العام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صالحي في ندوة صحفية به. هذا خبر، لكن وزارة الداخلية نجي فسر الخبر ما معنى تعلن أن مناشير كف التفتيش الصادر على المحاكم التي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العادية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية، دونك في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية كذا وكذا. إيش معناتها كف تفتيش باش يدور، ما عادش واحد عنده كف تفتيش ويتشد معناتها باش تسهل الحكايه، فسر الناس.
3: لا هو التسهيلات اللي قال لي اللي جات بها وزارة الداخلية اللي هو في قرار تتعلق بالناس اللي محكومين بالسجن او بخطايا مالية ما نفذوش ما امتثلوش للأحكام هذه أو تقاهم في بلوش، يعني مطلب اللي يتقدم به مطلب كف التفتيش يتقدم به المعني بالأمر اللي هو صادر في شأنه حكم قضائي أو حكم قضائي بالسجن أو بالخطية المالية،

0: خطير ماليا معناها كي يصدر فيه بطاقة تفتيش أو منشور تفتيش راهو يكون مطلوب مفتش عنه في كامل تراب الجمهورية
1: إلى أن
0: يعني كل مراكز البلاد الكل في أي بلاصة يتشد يتوقف في دورية ولا في عندك زادة حتى المواطنين بالخارج زادة وهنا إشكال كبير تقع
2: فما شكون على رادار تشد بعد خمس سنين ولا له حبس
0: ولا تقع محكوم عليه أنترتان جارو من عرش ولا شكون شكابي ولا ارتكب جرم دونك يتحكم في القضية وهو غايب ما في بالوش دونك كي يجي هابط في الصيف راجع لبلادو يوقفوه في المطار يقولوا له راهو صادر ضدك حكم وراو فما منشور تفتيش دونك يتوقف بطبيعه الحال معناها بامكانه يعمل اعتراض على الحكم هذا اعتراض على حكم
2: اعطيني كف التفتيش دونك ولا يدور كف القرار معناتها
0: مطلب كف التفتيش كان يتقدم الى قلت لك الى رئيس كتبه المحكمه ياخذك شهاده في كف التفتيش
1: ويهز
0: الى اداره الشرطه العدليه في الجرجاني حصريا الجديد في هذا شنو الجديد في هذا انه ينجم بامكان الشخص المعني بالامر يتقدم الى مكتب العلاقه مع المواطن
1: في كل مناطق الامن
0: كل الجمهوري. مناطق الامن الوطني والحرس يعني خاطر كانوا الناس راهو مثلا اللي يحب على منشور مثلا شهاده كف تفتيش يلزم يطلع مثلا من القروان ولا من قابس ولا يلزم يجي لتونس
1: يلزم يجي
0: يتنقل الى اداره الشرطه العدليه في الجرجاني ويصب الملف هذاك دونك يقعد يستنى دونك ياخذ كف تفتيش ياخذ كف تفتيش يتنحى اسمه من الاعلاميه لانه منشور التفتيش راهو يتحط في الريزو ناسيونال
2: تو ولا في اي مكان على تو
0: في اي مكان يمشي الى اقليم الامن او اقليم الحرس او الشرطه يمشي إلى مكتب العلاقة مع المواطن ويقدم هكذا الشهادة هذيك اللي يخذها من كتابة المحكمة
1: وبموجبها يخرج من التفتيش
0: ولا بموجبها يتنحى اسمه من التفتيش دونك بعد ما يعمل بطبيعة الحال معناه الاعتراض على الحكم الغيابي
2: واضح
0: هذا تسهيل معناه تسهيل إداري بصراحة مهم جدا لأنه الناس كانت تعاني بالحق معناها راهو تخيل أنت واحد معناها في قبلي ولا في توزر ويلزم يهبط اللي يمشي العاصمة يتنقل العاصمة باش يحصل على الشهاده نتاع كف التفتيش
2: واضح دونك هذه هي الحكايه اي معناتها سيرتو كي الحكايه قبل كانت الشيكيت يرفع عليك من غير ما يجيك ورقه معناتها تتفاجئ بروحك محكوم يلا نعملوا طلطه وعلى اخر الاخبار هذه فاصل ومن بعد نمشيو الموزيك فانتك
3: مونديال سنيم مع تليفانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفراش بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك أورانج.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمن الساعتين نو فلور تاني
2: يا مرحبا يا مرحبا نعملوا طلع على موزايك 24
3: موزايك 24
6: خلينا نحكي شوية على الامتحانات الوطنية نوفل كيفاش باش تكون الأمور هوني نحكي على البكالوريا خاصة والشغل الشاغل لوزارة التربية مسألة الغش كيفاش نجمو نقلسو خلينا نقولو لماكسيما ما نجمش الظاهرة هذية تتخلى عليها بشكل كامل وتوكا وزير التربية نوردين النوري كان يتكلم على

0: مسألة هذية في الكونفرنس دو بريس البارح، يقول انه كل امكانيات الدولة بشقة تجنيدها خلال الامتحانات الوطنية باش نواجهوا الغش الالكتروني، الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات ومصداقية شهادتنا الوطنية. حكي هوني وعدى مساج للاولياء ويقول يلزمهم يلعبوا دور وما يخليوا حتى امكانية باش توصل وسيلة الكترونية داخل قاعة الاختبار، يقول هذا ايضا من دورهم، ويقول الاجراءات هذية ما تهدفش كان إلى حماية مصداقية الشهادة الوطنية بل أيضا حماية تلاميذنا من الوقوع ضحية لشبكات ترويج لأوهام النجاح كما تحدثت عليها أنت البارح مثلا على الفيسبوك نوفل.
1: يجب على الأولياء ندعوهم إلى الوعي بذلك وحتى لا يشتكي بعضهم بعد ذلك من كل هذا الضرر الذي تسبب فيه المترشح نفسه أو الولي عندما غفل عن ابنه بتوصيته ومراقبته وتأطيره. حتى نتخلص من كل هذه الشوائب نريد أن تكون الدورة كما الدورة السابقة وأكثر، دورة كفاءة ودورة نزاهة ودورة عدالة بين المترشحين جميعا. فقط لنطلب أكثر من ذلك، أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يسبب أو يكون شبهة غش. هذه الأقلية القليلة، أؤكد أنها أقلية قليلة، ستعول على هذا الجانب، سنقاومها بكل ما أوتينا من إمكانيات لا وزارة التربية فقط بل إمكانيات الدولة. الدولة مستعدة كي تحمي أبنائنا من التغرير بهم، والدولة مستعدة لأن تحمي الشهادة الوطنية، لأن الشهادة الوطنية ما زالت تحمل سمعة جيدة في المؤسسات الجامعية.
2: الحمد لله أنه شهيدنا سمعتها جيدة،
3: شهيدنا سمعتها جيدة، والخدمة خاصة اللي تسبق توانا مع ندوات صحفية، نصائح للأولياء، إجراءات مشددة لإخلاء قاعة الامتحان من أي حاجة يمكن تؤدي إلى الغش، هذا كله مهم جدا. ثم الاعتراف به اللي حكيت عليه من البارح، شبكات، شوف الاسم توصيف خارق العاده، شبكات لترويج اوهام النجاح. علاش عجبتني الحكايه؟
2: لا من
3: خاطر تنجم تتبدل، علاش قلت لا أي. اذا كانوا هو يخش وينجح تولي شبكات المساعده على النجاح غير المستحق، اذا نخليوها لهنا، الترويج لاوهام النجاح على اساس نحن باش نحبطوها قبل دخولها الى قاعه الامتحان بطريقه أو بأخرى. المهم أنا فقط معناها من باب التذكير نحب نقول حاجة.
2: تفضل فكيت الكلمة وتحكي وحدك، تفضل أنت المختص رقم واحد في
3: لا من باب
2: أوهام النجاح
3: ما نخليهمش ينجحوا، ما نخليهمش ينجحوا في أنهم يجروا أوهام النجاح فتولي نجاح فعلي، لأنه بالحق النجاح بغير استحقاق هو اللي دمر مصداقية الشهادة الوطنية. حاجة أخرى نحب نلفت النظر فقط، يعني كل شيء محمول على حسن النية في مؤسساتنا وكل شيء، أنت قاعة الامتحان ما يكفيش أنك تحمي قاعة الامتحان، ما يكفيش، وحكينا قبل على تسرب امتحانات سينوفل متاع سيمين بلوكي
2: أي.
3: ألور ثم بلايس أخرى يزمك تأمنها وتحميها وتحط فيها الأكفأ والأحفظ للسر المهني، وما تكون زاد الفويت جاية من بلايس اللي هي مؤتمنة على الامتحان. فقط نقولها فقط ترى من باب التذكير ومن باب اليقظة اللي نعملوها مع التلميذ، نعملوها زادة مع إداراتنا ومع مسؤولينا ومع كل شيء.
2: لهنا أنا سؤال من بعد شنعطي الصلاح، لأنه أكفأ منك، لأنه آخر واحد سيناجي عدى ما احنا
4: أنا فكر في 12 عشت تسرب وقت امتحان عربي،
2: احنا فوسك كانت بك الخط الصغير يا حسرة حرص، حتى فوسكتنا كان فيها مجهود لهنا انا اتساءل سيد الوزير، اوهام النجاح انا معك معناتها اوهامنا، ولكن فما شباب يسمعك يقول لا هذه تنجحني وفي الفاكي كمل ينجح بها، معناتها لهنا به. نعود نذكر مثلا بالاعلان اللي هبطناه البارح، تشوفوا فيه توا في اللايف، راني نبيع لونات من 200 دينار ب 160 دينار وخير من الكيت، معناتها سيد الوزير او هذا السيد انسان حاطط اسمه ويبيع للفوس كوبي بمعنى فما نوع من التسيب. حاجة أخرى معناتها علاش مثلا ما نتخذوش سيناجي قرارات صارمة من نوع قص الريزو، علاش مول هنا أنا نولي قص الريزو، أكل آلات التشويش كان جات علاش ما تخدمش، وإذا ما تخدمش شكون اللي جابها 6-7 سنين، شكون اللي جابها ما تخدمش وعلي ما تحسبش، ما تعليش ما ناخذوش قرارات صارمة، لأنه كي تقص الريزو صديقي خليل ما عاد حد ينجم يبعث لا يستقبل، عليه ما ناخذوش قرارات بالعنف هذا، وقتها نفهم أنها قرارات للحد. علاش السيد هذا مهبط انونس وكذا ما كلموا حد وعشرات مهبطين انونسات؟ معناتها انا را لابد من الصرام. الاولياء راهو ما فما حتى ولي نحكي بصفه عامه يحب ولده يفسكي، راهو راهو خيبه امل ولي كي يشوف ولده يفسكي يقول لك التربيه والقرايه والتيود اللي عملته كل ضاع لي في المية. معناتها بصفه عامه ما نشوفوش ولي ولا اثنين عاون ولده كيما الام اللي اعطت ولدها باش يحرق. هذوك حالات استثنائيه. معناتها الصرامه نتاع كيما تزير قص الريزو ما يسالش. يا خويا عندنا خمسه صبحيات نذكر الباك تبدا غدوه بيان سور، وربي ربي يوفق الناس الكل. دونك 3 و4 و5 و8 و9 10 جوان والنتيجه 23 جوان. يا خويا خمسه صبحيات الريزو مقصوص، هاوش معناتها قرارات صارمه ونضمن انه حتى حد ما ينجم يسرب خاطر فماش ريزو. معناتها هذه خليل شنو نتوقع هنا؟ قرارات صارمه جدا.
3: قسم الريزو فيه مشكله نوفل،
2: ما يهمنيش
3: انه ثم مؤسسات بجنب البلاصه هذيك
2: ما يهمنيش
3: تقصوا على بلاصه برك والاخرين لا ما نعرفش. انا مانيش تكنيسيان
2: ما نعرفش يا خويا نقصوا الريزو.
3: انا قلت نجم بانك تعطل لي درشنية
2: ما يسيلش البنوك ما تعطل بتبعتها ما مش مش انا انا اعتقد انا ما نظنش كان دولة تحب تقص الريزو على بلاصة نجم. معناتها هنا قرارات صارمة اعتقد انها وتكون فيها ضرب صحيح على ريت اللي اعطاهم البارح سلاح. اي خويا بالكودابا راي كل كوبي كي تخرج تعرفها متاعنا التلميذ واللي خارج كوبي شد الحق. معناتها اعتقد لابد من الصرامه لانه الوعي عند اللي باش يفسكي غير موجود. سيد الوزير علاش؟ لانه عام كامل ما قراش وعام كامل معمل على الفوسكه وناوي على الفوسكه. معناتها يقول لك اني خص فريا ننجح. للاسف واحنا مع الوزاره واحنا مجهود الوزاره ممتاز والحمد لله شهادتنا ديما قيمتها كبيره. هذا تراس ليح من بعد سينيش
4: جوست كلمه حتى خاطر الوزير حكى على الدور نتاع الاولياء في المون. انا نحكيو على تلمذه باكر عمر 18 سنه كبار، مانيش نحكيو على تلمذه صغار. فاليوم كي نشوفوا الجينيراسيون هذوما راهو ما عادش كيما قبل. قبل راهو البو ولا الام يعرفوا كل شيء اذا على صغيرهم، معناها هذه حاجه معروف. توا راهو نوعا ما المعرفه هذيك نقصت. اللهم كل الوالدين اللي نوعا ما يحاول يقرب روحه لولده. ما تبقى حكايه الفوسكا راهو كيما حكينا البارح، الحكايه الكل لازم من باب الكلاس، معناها لازم تصير ردع. ما لازمنيش نخلط انا نعاقبه يقعد هو مثلا ما نعرفش انا خمس سنين ينجم هو سبحان الله. زاد لهنا ثم موضوع اخر ما يتحكيش فيه، فكره الضغط. الباك نتاعنا ما فما حتى شك اللي هو معناها في العالم يا سيدي نقولوا نحن عنده قيمته وكل شيء. اما راهو نحكيه على الضغط 12 سنه قرايه باش تحدد انت من بعد في خمس ايام وين باش تمشي في الفاكولتي. وانت كي تشوف عندي سوق الشغل في تونس راه خاطر هو الموضوع اعمق. باش في الاخر نجاوب علاش ومش تبرير علاش الناس توصل تفسكي وتصرف الملايين على خاطر ضغط، خاطر من بعد مصيره وقرايته والكل باش يتحدد في الايامات هذيك. ومن بعد انت سوق الشغل يطلب مهارات، ماهوش طالب لك حفظ، هو ماهوش طالب لك انك ما نعرفش اللي ساعات يقرا راه ماهوش هو. انا ايام ناس قرات معايا نشحوا بالسيف في الباك، اما في الفاكولتي تلقاهم متميزين يجي يقول ولا علاش خاطر يقرا في الحاجات اللي هو يحبهم واللي هو اللي فيهم المهاره نتاعو. انا بالنسبه لي السيد الوزير كيما حكيت تو وهو ثم خدمه ديما على الباك، خاطر ديما معناها وزير التربيه هذيك هي اللي تو يكون متجند. اما زاده لازم يبدا تخمام من تو كيفاش تنجم ترد الباك بانك ستريس. ما عادش تولي لين تلقى عائلته اللي هذا راهو مرعب تنفستي في فوسكة ولاد وهذا راهو موجود.
2: شنو اللي شنو اللي قريب تاسس الاصلاح التعليم؟ شنو
3: مجلس الاعلى للتربيه
2: قريب تاسس؟ يلا
3: اسس ليه هو مؤسس ومقره حاضر مازال ضبط التركيبة
5: مازال ما بداش
3: يخدم
2: يخلينا في قريب يتأسس. تفضل سينيجي فوالا معناتها اصلاح الكلام اللي قالوا شوف كم موضوع كبير. اصلاح التعليم وخلي ينجحوا 80% في الباك
3: كما الامتحانات والبرامج والكل
2: وخلي يرجعوا ينجحوا 80% بالباك كما ينجحوا متكونين وكذا. سينيجي
5: هو جريمة الغش مش فقط يعني جريمة يعقب عليها القانون ووزارة التربية وحسب ما حكاه وزير التربية محضرين ترسالة متاع إجراءات وقالوا بشي يطبقوا القانون بصرامة. جريمة الغش راهي صنعتنا كوارث، والكوارث هذم يعني تحت مسمى كفاءة أو صاحب شهادة تخرجوا حتى بعد من الجامعة وواصلوا حتى العملية الغش. دونك واليوم موجودين معناها في الإدارة، موجودين في التعليم الابتدائي في التعليم الثانوي، هذم اللي ناجحين معناها بالغش وناجحين بالفوسكا. دونك السؤال متاع شبيه مستوى التعليم طاح ما عادش تطرحوها على خاطر الأسباب موضوعية، دونك الأسباب واضحة من بينها
2: الموضوع عنده من بينها سنوات وسنوات. أي
5: من بين الأسباب هذه ضعف مستوى التلاميذ، من بينها السبب فيه ضعف مستوى الناس اللي تقري، ضعف مستوى بعض المدرسين مش كل،
2: لا اما السيستم كله السيستم كله إيه حتى من الاصلاح اللي عملوا بن علي
5: لا احنا تو نعمانا نحكيوا
2: لا لا لا
5: ما هو مش نرجعوا يا
2: نوف حتى الاستاذ اللي يحب يقري يتغدد ما ينجمش يقري يا نوف وبرشا اساتذه ترى لهم الجو بسبب سيستم التعليم هذا زاد هو يحب يقري كذا ويلقى روحه ما يوصلش
3: يلقى روحه في ظروف ما تخليش
5: تحب
2: لا ما نحلوش خلينا
5: باب النقاش
2: لا ما نحلوش
5: على السيستم تاع التعليم نقول لك هذا كله راهو اللي يوصل الناس باش تغش هي كثرة المواد، كثرة الـ الـ الـ الـ الـ المواد اللي يتم إملائها لأنه العملية التعليمية في تونس عملية متاع سوبلو بالخماء، عملية متاع أعطي اكتب في السبورة من اللي عليه في كل حصة يكتب صفحتين ثلاثة أربعة خمسة صفحات اكتب اكتب اكتب اكتب وبعد يطلبوه باش يحفظ يحفظ هذاك الكل ويمشي نهارة الامتحان يصبه ويروح على روحه
2: عقلي والله سيدي عندي بس حاجة في قلبي باش نقولها
5: ما خلتنيش نكمل
2: باش نكلم في معهد الصحافة عام 96 عندنا مادة اسمها تاريخ الحضارة المتوسطية ندخله الأستاذ ملي ملي ملي ملي ملي ملي وفي لك زمان بدي نحفظه ما فهمتش ما علاقتها ما علاقتها مع الصحافة المادة هذه التو ما فهمتش ما علاقتها بواحد مش يتخرج صحافي وما تقولي حد شيء ونعمل ستاج مرة في الأربع سنين ستاج مرة في الأربع سنين نعمل وتاريخ الحضارة المتوسطية نبدأ نحفظ
3: أنا خريت عربية وعندنا شهادة عملتها أنا في الدزيام سيكل اسمها تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب هذه فلسفتها أنه زادت تنفتح أنت على اختصاصات أخرى تصلح لك في اختصاصك
2: واضح,
5: واضح. للأسف العملية التعليمية في تونس ما زالت عملية متاع تلقين متاع بالعربي بنقول وإحنا بالملة أعطيه صبله من اللي عليه يقعد التلميذ يكتب وبعد يطالبوا يقول له احفظ اللي كتبته ثم نقاش رمى
3: سامحني في قانونيه من ملا نتنحى من عام 2002
5: ما تنحاش يا خليل ما تنحاش يا اخي برافو بلاي
2: بلاي انا قال قانوني
3: ما عنديش حق نمد
2: يجي عليه يخلينا
5: او ما تنحاش
2: بالقانون نحاش
5: وين بالقانون يا ولدي مزال اليوم يهديك ربي يا خليل
3: ريت حتى الاستوار جيو الماده اللي هي بكلها معلومات فما منهجيه ما بين الاستاذ وتلامذه وسبوره وتنحات هذه ان شاء الله نقعد قاعد على الطاوله
5: تو انت راك يا خليل يا خليل تو انت
3: ما هوش في المناهج الرسميه راه
5: تو تحكي في الكلام هذا انت راك رجل تعليم
2: يحكي في
5: مدرس
2: يحكي في النظري
5: وانا نحكي في هو يحكي في ما يجب ان يكون وانا نحكي في
2: القانون موجود
5: القانون موجود اما قاعدين يملوا قاعدين يلقنوا العمليه التعليميه في اغلبها في اغلب في برشا مؤسسات تربية عملية متاع تلقين متاع حشو أدمغة متاع الرومبليساج دو سيرفو هذه للأسف هذه هو الموجود دونك شو يعمل التلميذ ما يحفظ اللي ما ينجمش يحفظ الكم الضخم جدا من المادة مش يمشي فاسكي خلينا نكمل نوفل باش نحكي على انت سألتني الغش احنا نحكيو على الغش فما برشا أسئلة انا ما تلقى لهمش أجوبة انت قلت كيفاش معناها الناس هذوما المتحيلين لليوم مازالوا يخدموا اللي بيعوا هذوما في الليكيت وكذا الوسائل التقنيه نتاع الغش يا اخي تنجم زاد تفسر لي وهذا من بين الاسئله الحقيقه ما لقيت لها الجواب كيفاش موضوع الامتحان تلقاه البرة بعد خمسة دقائق بالضبط من انطلاق الامتحان مو يعطيه الاوراق نتاع الامتحان في القاعات في قاعات المراكز الامتحان
2: اذا خرج يخرج واحد مسموح له ياخذ التليفون
5: بعد خمسة دقائق ما فوالا هذا هو عن طريق الوسائل التقنيه التكنولوجيه المتطوره جدا دونك الموضوع تلقاها البرة راهو اش معناها تلقاها البرة
2: اذا التلميذ ممنوع عليه التليفون شكون مسموح له بالتليفون باز هو بعد
5: ثم من بين الأسباب من بين
3: التلميذ ممنوع عليه، المراقب ممنوع عليه. نجي منتي تشك في المراقب، ثم زوز السادة يا سليم واحدة ناحدة
0: المراقب حتى السادة ممنوع عليه.
3: احنا نحطوا التليفون في بيرو النظر كي نعسوا في الباك لسه بيرو النظر اللي هو مرجع نظرنا، وكي نروحوا ناخدوا التليفون تاعنا.
5: بالله سمحني اللي حاطين الكيت اللي كانوا يستعملوا في الكيتك
2: وليت لونيتا.
5: لا لا لا خلنا نرجع خاطر الاكزامبل هذا معناها واضح جدا. اللي كانوا يستعملوا هك الحمصة الكيت هذيك في الوذن اللي هي ما تترش وخلي بالنا حتى المراقبين ما يتفطنوش لها. كيفاش تجي المعلومات؟ كيفاش ما على خاطر فما شكون السيد اللي البرة دونك يوصلوا موضوع الامتحان دونك وتجي المعلومات والأجوبة تجي عن طريق هك الوسائل هذيك. دونك عملين الامتحان يخرج موضوع الامتحان مش تسريب راو لا يخرج قبل يمشي
3: بمجرد تقديم للتلميذ يخرج
5: لا بمجرد تقديم
3: الأوراق ولا
5: بعد توزيع الأوراق
3: اللي مشي منه اللي
5: مانيش نحكي على التسريب تسريب حاجة أخرى بمجرد
2: اي كيفاش يخرج تسأل في الأسئلة جاوب شوية
5: تسأل فيها أنا
2: أنت تعرف ما هو
4: كتلميذ سابق نجم جاوب
2: جاوب
4: هو شنو يعمل هو ساعات فما ناس بعض التلامذة فما نوعين من التلامذة باه بون ثلاثة فما لي زيكسيلون اللي عارف روحه باش ينجح جوست مشكل بعد
5: قد تعطينا اللي فاسكي
4: اللي فاسكي فما ناس تلامذة تضحي بروح عارف روحه مش باش ينجح
2: هي ماذاك يخرج غير أربعة ما ينجمش يخرج
4: لا أنا اللي نعرفه بعد نص ساعة بعد نص ساعة عندك حق تخرج
3: لا لا فما ساعة انت والماتير كان الماتير
4: في فما دي ماتير من الاخر خليل انا حاول نفسر التقنيه
5: خرج
4: الورقه خرج بريو
2: هذيك القديمه هذيك القديمه تو دقيقه
3: نزيد نوضح عندنا سنين تو تقريبا ثلاثة ولا أربع سنوات من اللي ولت ورقه الامتحان يسلمها هو وهو يجي خارج ما تقعد عنده ورقه الامتحان الا اللي يكمل وقت سيران الخروج تخرج حتى قبل بدرج تمد الكوبي نتاع الامتحان
2: دونك دونك بالتليفون لحظه
3: راه نحكي لكم
2: لا يعطيك الصحه لا دونك تخرج بالتليفون واحد في قاعه الامتحان عنده تليفون ما شافه حد سكانا ما شافه حد بعث ما شافه حد
3: والشبكات شنو تعمل وقتها شوف
2: سمحوني كررت ما شافه حد من الخطر ما شافه حد
3: الشبكات تعمل وقتها الشبكات تاخذ هو الامتحان 8 درجه ودرجين جهه موضوع الفيزيك هو عنده مجموعة ثلاثة أربعة مكيتين مخلصين المكيتين يا قديم الله عليهم ما هو هذا
2: قديش يخلصوا
5: هذا هو يخلصوا
3: المكيت المسالي يخلصوا مقاولة به مع تمتع تم ريفيزيون تم
5: السيد هذا اللي يحكي لك كيفاش خرج عليه السيد هذا اللي يحكي لك عليه تبدأ قدامه دونك
3: ورقة الأسئلة
5: ورقة الأسئلة والماتير الكل دونك وغالبا يكون معناه مختص ما نتصورش أي إن كان معناه ينجم يكون هو المشرف على الريزو المكيتين
3: ذو علم ما مش بالضرورة ذو وظيفة
5: ذو علم
3: أغلب اللي شدوهم ما همش يباشروا في وظيفة أستاذ ما همش نكونوا واضحين
2: أستاذ بطل
4: بالإنترنت بتشات جي بي تي يصور له وياه يخرج له اللي جابت كل هذيك هو اللي تو الحاجة الكبيرة
2: عاد علاش يكيت مو يعمل شات جي بي ما تفهمش كون
5: ما نجمش يستعمل تليفون تلميذ
2: دونك علميا باش نجاوبه فمش كون بالتليفون ويخرج
5: هذه هذه حكايه قديمه
2: لا لا
5: انا مش نحكي
3: على قاعده الامتحان
5: راي هذه من قديم الزمان
3: تو كيما قلت لك قاعده الامتحان انا قلت لك عليها حتى واحد ما عنده حق منين خرج
2: اي واحد بالسرقه دخل تليفون شنو
3: لا لا لا لا
2: يعملوا كل فيراج يحط التليفون تحت الطاوله في الليل يجي في الليل يحشي التليفون يا اخي اسمع عندك جواب اعطيني علاش تطرح في المساله كل كيفاش يدخل التليفون قاعده الامتحان
4: قال لي تفاجئ
3: قاعده الامتحان
4: انت لحظه هو كي باش يدخل تليفون انت كيفاش
2: لحظه لحظه بلي لحظه
3: اخي المواضيع تجي المراقب طوله باه يجي المراقب
2: ما هو الحل فما
3: شكون باه يحل ايه فما مواضيع باش تاخذ خارج القاعه ثم ورقه اثنين ثلاثه ما نعرفش عليهم واضح
4: ما هو سيركوي هو سيركوي كامل
3: ما حبش خاطر هكاك نولي نمس في هياكل الوظيفه
2: ما حبش يهمني في الهياكل اعطيني فما
3: ناس يعني ماهياش كان قاعه الامتحان نجم تكون مصدر التسريب
5: هو راهو
3: نجم تكون ناس اخرين وناس كيما قلت لك معناتها يلزمنا ننتبهوا
2: ما نعطيوش
5: هو راهو كي تحل الظرف اللي فيه اوراق معناها مواضيع الامتحان معناها اذا كان بدا الموضوع الامتحان بدات الاوراق تتوزع على التلامذة الممتحنين سيولي الموضوع متاح
2: لا متاح نحكيو يعني قبل ما يدخل للصاله الامتحان
5: لا قبل لا قبل ما ما نعتقدش انه قبل ما
3: يتحل في قاع
5: لا لا ما يتحلش
3: قبل سبع سنوات
2: لحظة ما فما مثلا 30 تلميذ هم عندهم 35 كوبي
3: ما تنجم تكون ما نعرفش انا هذا او ينجم يكون ما انت في سفيسه
5: هو تسريب موضوع الامتحان راهو غالبا يعني تخريجه لبرا غالبا يتم راهو بعد ما تتوزع
3: بعد
5: يعني بعد ما يحلوا ليزونفلوب ويتوزعوا الاوراق
2: معناتها الاوراق بعد ما يتوزعوا يرجعوا ثلاثة اربع اوراق اللي فضلوا يخرجوا من الكلاس بعد ما يخرجوا من الكلاس الغادي سمحونا طولنا خاطر
3: ولا ينجم يكون واحد زاد في قاعة الامتحان اخترق الاجراءات التنظيميه كلها ودخل حاجه بالسرقه
2: احنا حكينا برشا هكا لانه التسريب هذا قاعد يصير في كل امتحان ناهد معناتها كل اكزام فما شكون
4: يسرق حتى نتذكر لاني خاطر حكيت قبيله معناها عام 2012 كي صارت هبطت قبل بليل على فيسبوك نتذكر وقتها في العربيه ما يعطيك زوز مواضيع ونص في الليل مع في الليل نحكيو لحدش
6: يعني التسريب ما قبل الامتحان
4: هذاك هبطوا زوز مواضيع اخرى هبطوا زوز مواضيع على فيسبوك
6: داروا
4: من غدوه تفطنت الوزاره خاطر ما فيسبوك مش كيما وقتها كيما تو كي تفطنوا وقت الغاو الامتحان
2: وقفوا نهارين باش نوسعوا السيركل وفما وقت الطبعان ووقت الكذا
3: برشا ثم برشا
2: اوقات
3: ثم برشا اوقات معناتها
2: برشا اوقات والناس الوزاره باش ماهيش قاعده تخدم في خدمه هايله ولكن للاسف العقليه كيما قلنا العقليه هي اللي تختلف به نمشيو
5: تولى
2: نمشيو الموضوع امريكا
5: بسرعه بسرعه ماذا بيا الصيف هذا بعد ما توفى الامتحانات الوطنية إن شاء الله توفى على خير وإن شاء الله ما نسمعوش حالات متاع غش ولا حالات متاع إيقاف إن شاء الله وزارة التربية تنكب الصيف هذا على الأقل باش يدخلوا حاجة اسمها إحياء ملكة التفكير علموا التلامذة بجاه ربي لموا الأساتذة الكل متاع التعليم الثانوي أبدأوا بالتعليم الثانوي معناها خلي الأساتذة على الأقل يدخلوا السنة الدراسية القادمة بحاجة جديدة في عوض كما متعود الكور اللي قاعد عنده مرنخ عنده 5-6 سنين ولا 10 سنين ويتوارثوا فيه معناها أستاذ عن أستاذ عن أستاذ علم التلامذة بالله كيفاش يفكر
2: واضح سينيجي واضح ترى باش نحكي بسرعة في موضوع ترامب معناتها ما عادش عندنا وقت يلا نحكي
0: اي هو التليفون يظل اكثر تليفون تحكي عليه الاسبوع هذا تقريبا كل وسائل الاعلام البارح
2: تحكي على حمر عينيه
0: التليفون هذا تليفون بين ترامب ونتنياهو باش نكون معاكم مباشر ترامب هز التليفون متغشش برشا على نتنياهو بسبب الهجوم والقصف على ضحية بيروت الجنوبية علاش على خاطر بعد الهجوم هذا ايران هدد باش انها تنسحب من المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه ترامب قال لنتنياهو قالوا انت مجنون قالوا مو كان مش انا انت توا راهي بلاستيك في الحبس وانت ناكر الجميل
7: في احدى التطورات ذكرنا بان ترامب عدل من منشوره فيما يتعلق بلبنان ويعني في بدايه منشوره او في المنشور الاول كان يقول بان القوات التي كانت ستتجه الى بيروت سترجع الان يقصد القوات الاسرائيليه بالتاكيد في تعديل المنشور قال بانه اسرائيل وعدت او نتنياهو وعد ترامب بعدم شن ضربه موسعه على بيروت وعلى الضاحيه الجنوبيه او شن غاره واسعه النطاق على بيروت في لبنان الان ايضا في تطورات يعني الاحداث موقع اكسس يقول بان ترامب كان في اتصال هاتفي غاضب للغايه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بل إنه استخدم حتى عبارات نابية ضد رئيس الوزراء وذكر له بأن ما يفعله من خلال محاولته الاعتداء على بيروت سيتسبب في عزلة دولية أكثر لإسرائيل وقال بأن الجميع يكرهك يقصد بالتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ويكره إسرائيل بسبب أفعالك وذكر ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه أنقذه من السجن يقصد بالتأكيد قضايا الفساد التي من المفترض أن يحاكم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي مرارا وتكرارا طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
2: واضح معناتها
4: وفسخهم فيسبوك
2: معناتها حمر عيني
3: لا لك العركة تمس المصالح القومية ريت مست المصالح القومية في الصميم معناها وقت اللي تعرف قبل التليفون شنو اللي صار لا بالحق خاطر يزم يفهموا عليه التوتر هذا ما بين إسرائيل وأمريكا مش وقفة الرسائل والوساطات وعبر الجانب الإيراني عبر المتحدثين العسكريين أنه على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب على خاطر الحرب ما وقفتش في لبنان. هذه لولا، بمعنى أن المسار اللي يخدم فيه ترامب بعناء شديد للتفاهم مع الجانب الإيراني حول اتفاق وقف إطلاق النار اصطدم ب شنو اللي كان صاير قبل التليفون اللي صار فيه السبان، محاولة متاع اجتياح الضاحية، اجتياح بمعنى هجوم شامل باش يسفر عن ضحايا عديدة، وما عادش تولي ثم إمكانية متاع ترميمة ما تمزق، خاصة وأنه أصلا الناس مطالبة بوقف إطلاق النار داخل وقف إطلاق النار في لبنان. يعني نظريا لبنان من الجهة الحكومية ومن الجهة الصهيونية تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. يعني سيد نتنياهو يحتل قلعة شقيف اللي هي مكان استراتيجي في جنوب لبنان يطل على مجرى الليطاني، ومكان هو عقدة إسرائيل الأبدية من عام 82، يحتل قلعة شقيف وماشي مش يعمل اجتياح شامل في وقت اللي المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت رهينة أن الحرب تقف على جميع الجبهات. ويبدو أن إيران من الدول اللي متعودش الكلمة مرتين، من منذ البداية قالوا راهو يا إما الحرب تتواصل على جميع الجبهات يا إما
2: ترامب وافق على هذا.
3: وترامب وافق على هذا، وترامب اقتلعها ربما وهو قالها وأيضا سربها في التروت سوسيال أنه حزب الله موافق، لأنه أيضا كما هو حب يفرض على إسرائيل باعتباره عنده الاعتبارية الكافية باش يكلم إسرائيل، كيما حزب الله كان ثم برشا اتصالات ما بين قاليباف نبيه بري، وكان ثم اتصالات أمريكية مع ممثلين أو وسطاء. حزب الله جاوب وأفحم إسرائيل توقف إطلاق النار، نوقف إطلاق النار. أنت جاي بلادي مانيش أنا ماشي لبلادك، بمعنى أنه حتى حزب الله نفسه ما هواش خارج على جملة التسويات سواء مع الحكومة اللبنانية أو التسويات في إطار ورقة إطلاق وقف إطلاق نار شاملة تشمل المسار اللبناني والإيراني. وربما هذا اللي خلى إيران تقول لهم أنا تو مستعدة لعودة الحرب ما يقلقنيش، واللي خلى ترامب قال لهم هانا وقفنا، ولو أنه التو المواجهات موجودة في لبنان مع أنه إسرائيل يعني خفضت وجودها في بعض المواقع، ولكن قال لما توا حزب الله وإسرائيل هم مش يوقفوا الضرب، وأنا زادة مانيش مستعجل ونستنى ونحبوا نعملوا السلام هذا، أما أنا مش مستعجل عليه، مش مستعجل عليه خاطر هو زاد مراهن ثم برشا حديث على خلاف بين وحيدي نتاع الحرس الثوري وبين أطراف التفاوضية قاليباف عباس عراقجي الرئيس بيزيشكيان، بمعنى بدأ يراهن شوية على اختلافات داخل إيران.
2: واضح نجي زعيري، والعالم كل جاي ضد ضرب لبنان، وانت العالم كل متعاطف مع لبنان.
8: لكن فقط الغريب في الأمر أنه قبيله شوية كاتس يأكد يقول الجيش الاحتلال قاعد يدرس في عملية توسيع القصف والعمليات الأمنية في العسكرية في لبنان حتى بعد المكالمة الهاتفية ذي.
5: هو اللي كشفت المعطيات هذه هي صحيفة معاريف الإسرائيلية، ونقل عليها موقع أكسيوس.
2: صار مش من أكسيوس المعلومة،
5: لا صحيفة معاريف هي اللي كشفت فحوى المكالمة. وفي المكالمة يعني نشرت التفاصيل عديدة صحيفة معاريف، وقالت من بين التوصيفات اللي اعطاها دونالد ترامب لنتنياهو قال له أيها الوغد، الكلمة هذه اللي خلت معناها ترامب معناها يخرج عن الحالة الطبيعية متاعه ويدخل في حالة هستيرية. علاش؟ لأنه نتنياهو ووزير دفاعه كاتس أوعزوا إلى الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة بيروت. هذا المعطى الجديد اللي خلى ترامب يدخل في حالة الغضب ويجري المكالمة هذيك، المكالمة اللي مش هي مش مكالمة فيها مجرد عتاب، لكن فيها فيها فيها سب، وكان فيها شتم. وعرفنا من خلال المعطيات اللي أوردتها صحيفة معاريف أنه اللي دخل لنتنياهو باش يتمتع بالعفو
8: الرئيسي
5: هو ترامب، العفو الرئاسي. صحيفة معاريف قالت أن ترامب هو من طلب من رئيس هرتزوغ رئيس إسرائيل طلب منه باش يمنح العفو لنتنياهو
8: خطر عنده قضايا فساد.
5: ولا عنده قضايا فساد. شفت كيفاش تدار الأمور؟ يعني
2: علاقات
5: في علاقات
3: مصلحتي
2: اي في الاخر على كثر
5: يعني وهم من يظن انه اللي يحكيوا راهو في الداخل الإسرائيلي ثم ديمقراطية والولايات المتحدة هاي كيفاش تدار الأمور. مجرد تليفون يعملوا ترامب لرئيس إسرائيل هرتزوغ يقول له اعفوا على نتنياهو دونك ويعفوا عنه. علاش يمنحوا العفو باش يتحرك نتنياهو بكل حرية؟ راهو حوالي أكثر من 10 بلدات راهو اشملها الاجتياح، اجتياح جيش الاحتلال الاسرائيلي وعمليات قصف وعمليات قتل وعمليات تتبع الاغتيال وتصفيه قيادات حزب الله.
2: واضح نيش.
5: والقطر اللي افاض الكاس اللي طيحت الوعد اللي اطلقه ترامب اللي هو بوقف اطلاق النار وبدايه والتسريع في خطوات التفاوض مع ايران، هو الأمر اللي أعطاه نتنياهو وأعطاه كاتس وزير الدفاع لمهاجمة بيروت. المعلومة اتسربت، وذاك علاش يعني حالة الغضب اللي كان عليها ترامب البارح. وقف اطلاق النار يعني يمكن،
2: واضح نجي ما عادش عنا وقت،
5: باش يسهل شوية على الأقل أو يسرع ويسهل المفاوضات.
2: واضح، شكرا لك الجزائري. خلي الأخبار بعد نرجع لكم في الساعة الثانية، وساعة ثانية باش نبدأوها بالناموس.
9: فرعون مع ليتر حالي.
10: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك، وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
11: ولدي الكبير عمل الاحتش معاه، كان القراية وقهوة وما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية، معناته أما ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحبه يقول تحبي نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات نحبها، إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني صار يولي مطروع، يبكي بالدموع، يركل ركلات اللي تعرض قدامه، يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
12: العدو أمامكم والبحر وراءكم، فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب، أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أومينتون، ما نجموش نبعدو، ما عادش نجمو.
10: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم، موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
9: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين، مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة، وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
9: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
14: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلق وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
15: بكم في هذا الموعد الإخباري. ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بتونس العاصمة يؤكد أن الوزارة شرعت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد تلقي طلبات من عدد منهم ممن يوجدون في تونس أو في ولايات تونس الكبرى ونابل ومناطق أخرى من البلاد، ويواجهون صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس أين يوجد يوجد مخيم الاستقبال المخصص للعودة الطوعية حسب تصريحه لمبعوثنا غسان العيادي. وقد تم اليوم تنظيم عملية نقل عدد من المهاجرين غير نظاميين من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج المخصص للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
16: قمنا بتجميع الأفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى، قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب تاع العودة الطوعية. احنا في الأساس المخيم نتاعنا كما تعرفوه في النقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس، طلق من منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات، وكان على أساس يعني أنه هو باش يكون يعني متواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة. عنا 4 شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب البلاد التونسية. بدأت العملية كيفاش هي؟ بداوا يتصلوا فينا عباد أنه هم في تونس ما نجموش جيوا لصفاقس بحكم أنه يعني مسكر عليهم المويان يعني دو ترانسبور صعيبة عليهم وكل شيء. دونك وزارة الداخلية بدرت الفكرة أنه علاش ليه نعملوا نقطة تجميع للمتطوعين هذم الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم في تونس، بعد يتم نقلهم إلى صفاقس. علاش صفاقس تحديدا؟ خاطر صفاقس هي فيها المخيم نتاعنا غاديكا، متواجد غاديكا، يتم تجميع الأفارقة غاديكا اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندي عنا زملائنا غاديكا اللي يقوموا بالإجراءات نتاع الترحيل نتاعهم والعودة نتاعهم طوعيا. بالنسبة لليوم في الحافلة عندنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما باش يتنقلوا إلى ولاية صفاقس تحديدا إلى المخيم العامرة لإتمام إجراءات مع زملائي غاديكا للعودة الطوعية لبلدان.
15: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق صانعة محتوى ومؤثرة معروفة على منصة تيك توك، وذلك تنفيذا لحكم قضائي غيابي سابق صادر في حقها يقضي بسجنها لمدة 3 سنوات من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وتجاهر بالفاحشة وارتكاب فعل علني مخل بالأداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دوليا، الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب البلاد. وزير الخارجية الفرنسي يشدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي المطول في لبنان في وقت تواصلت فيه المواجهات بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية رغم أعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن هدنة. في وقت تتواصل فيه الأبحاث العلمية للبحث عن علاجات أكثر نجاعة لمرض السرطان، كشفت تجربة دولية حديثة عن نتائج واعدة لحقنة جديدة ساهمت في تقليص الأورام والقضاء عليها بالكامل لدى بعض المرضى الذين استنفدوا خيارات العلاج التقليدية. تقرير غفران العكرمي.
17: في تطور علمي قد يبعث الأمل لدى مرضى السرطان، كشفت تجربة سريرية دولية عن نتائج مشجعة لحقنة علاجية جديدة موجهة لمرضى سرطان الرأس والعنق الذين لم تعد العلاجات التقليدية تنجح في السيطرة على مرضهم. وحسب صحيفة The Guardian البريطانية، فقد شملت الدراسة أكثر من 100 مريض في 11 دولة، وأظهرت النتائج تقلص الأورام أو اختفائها لدى عدد مهم من المشجعين، فيما اختفت الأورام بالكامل لدى 15 مريضا. ويعتمد العلاج الجديد على مهاجمة السرطان بعدة طرق في الوقت ذاته، إذ يحد من نمو الخلايا السرطانية ويمنعها من مقاومة العلاج، كما يساعد الجهاز المناعي على التعرف على الورم ومهاجمته. ومن مزايا هذا العلاج أنه يعطى عبر حقنة تحت الجلد تعرف باسم أميفونتاماب، ما يجعله أسهل وأسرع من العلاجات الوريدية التقليدية. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة خاصة للمرضى الذين استنفدوا أغلب الخيارات العلاجية المتاحة، لكنهم يؤكدون في المقابل أن الدواء ما زال في مرحلة التقييم السريري وأنه لا يعد حتى الآن علاجا نهائيا للسرطان رغم الآمال الكبيرة التي يثيرها في الأوساط الطبية.
15: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق ميديماك.
18: الأولى في تونس
19: ميدي ماغ، كل يوم الثلاثاء من الصباح لساعتين ميدي ماغ
18: مع نوفل ورداني.

0: رجعنا، هذه ميدي ماك على موزايكا، فمن حل الدوسية
1: حل الدوسي
0: ما نحلوهوش برشا الدوسي لا يدخل ناموس
2: نحط مستكير
0: احنا قلنا باش نحكيو عن ناموس ديجا عنا برشا قبل ما نشوفوا الفيديو المرعب تشوفوه في اللايف. فيديو مرعب من منزل برقيبة مع تماما ما ينجمش يكون، معناتها تشوفوا الضوء ناموس جحافل ناموس بكيفية كبيرة. اليوم مش نحكيو على منزل برقيبة، على كل المدن التونسية اللي برشا قاعدين يتشكيو برشا ناموس يا نهت.
3: جوستومون ننطلقوا من منزل بورقيبة، خاطر كما قلت هذه الصورة اللي قعدت لها أكثر، ولكن تقريبا في عديد ولايات الجمهورية تشكيت من مدة. هو مناطق نحكيه على منزل بورقيبة، تينجا، حي من مدينة ماطر، ولاية بنزرت. في الأيام الأخيرة رينا انتشار مكثف للناموس، خاصة منذ ليلة الأحد زادت عدده بشكل ملحوظ، ولكن البارح شفنا الفيديو اللي قاعدين تشوفوا فيها الآن على الباج متاعنا فيسبوك موزايك اف ام، مراسلنا صورنا باش نقول جحافل، باش نقول ما يعني نجمش تسميها،
0: معناها شيء يتفرج القاعة كحلة
3: في الليل،
2: الشيء نتاع الناموس
3: اي مغطية بالناموس. دونك لينا استي كبير الحقيقة من المواطنين، علاش؟ على خاطر هذا أثر بشكل مباشر على حياتهم. دونك ما اقتصرش تأثير الظاهرة هذه نيش نحكيه على جانب صحي ولا بيئي، بل نحكيه على نشاط اقتصادي وتجاري. البارح عدد من الحرفاء الساعة غادروا من القهاوي، من الريستورانات، من الفضاءات العامة بسبب كثافة الناموس، وحتى أصحاب المحلات سكروا البارح، سكروا حتى في أوقات مبكرة لعدم قدرة الحرفاء على البقاء في الفضاءات هذا. دونك في ظل تزايد الشكاوي متاع المواطنين، طالبوا لأهالي السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل للحد من انتشار الناموس ومداواة أماكن تكاثروا في السياق هذا. كان أكد رئيس المجلس الجهوي بنزرت أن السلطات باش تنطلق من اليوم في تنفيذ عمليات رش المبيدات بالمناطق اللي تشهد تكاثر للبعوض، إلا أنه تطورات هذه كل مرة تعاود ترجع للواجهة التساؤلات اللي يطرحها المواطنين مع كل عام، مع كل بداية فصل صيف. علاش ما تمتش مداوات أماكن تكاثر البعوض من مدة منذ بداية فصل الربيع؟ هل فما خطة استباقية اليوم قاعدين نمشيوا بها للحد من الظاهرة هذه قبل تفاقمها؟ علاش كل عام نعود ونرجعوا لنفس الموضوع؟ مختصين في البيئة والصحة يقولوا انتشار الناموس راهو مرتبط عادة بتراكم المياه الراكدة. نعرفوا أنه تبارك الله سنة صبت برشا أمطار، نوفل هذية ربما زاد شجع المسألة هذية. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة زادة عندها دخل، وهي عوامل تساعد على تكاثر البعوض بسرعة كبيرة. كما برشا ناس يقولوا المعالجة الفعالة راهي ما تقتصرش على رش المبيدات فقط، ونشوفوا شوية تصاور في الفيسبوك كما نشوفوا فيهم الأيامات هذوما، بل تتطلب زادة متابعة دورية لمصادر المياه الراكدة، تحسين النظافة البيئية، تكثيف الحملات. ويبقى الرهان اليوم في ولاية بنزرت ولا غيرها في المناطق التونسية هو الانتقال جوستومون متى تدخلات الظرفية هذوما إلى استراتيجية وقائية مستدامة تحد من انتشار الناموس وتحافظ خاصة على راحة المواطنين، نشاطهم الاقتصادي خطرين كيفاش تضر، وعلى صحتهم أيضا.
0: خاصة الأطفال يتضروا برشا. ما تسميهاش استراتيجية، نهي تسميها في مارس أفريل ماي يرشوا شوي دوية، معناتها في الصيف كي يدخلوا في الخربي. باش ننطلقوا، هي منزل بورقيبة بنزرت أريانا، ولاية الكل فيها المشكل هذا.
3: معنا
0: فوالا سي مروان شلغومي عضو مجلس هوية منزل بورقيبة بنزرت. عسلامة سي مروان.
4: عسلامة، مرحبا بك خويا نوفل، مرحبا بكل متابعي موزايك.
0: شكرا لك سي مروان. اكيد معناتها بصراحة الناس يقولوا فما ناموس عادي، أما الفيديو مرعبة، وأكيد ركيفنا حسيت بالرعب كي شفتها، يعني حسيت ما توقعناش بصراحة العدد ذاك. سمحني معناتها مسؤولية مش مسؤوليتكم أساسا، ولكن واضح أنه ما تم حد شيء. نحب نفهم للناس أنه مقاومة الناموس في أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع، فيفري مارس أفريل، لأنه الحشرة ما زالت في طور اليرقات في المياه الراكدة، والقضاء عليها أسهل أسهل وأرخص وأكثر نجاعة. نعاود أسهل أرخص وأكثر نجاعة. وبعد الأمطار مباشرة في أودي حفر إطارات كذا فما الماء خلال الربيع. في الصيف المدوات تكون علاجا للمشكل بعد وقوعه،

0: في فيلم رعب
1: والله.
0: ناموس يهجم على مدينة منزل بورقيبة. عملت خرجت هذه السيارة متاعي، خرجت نعمل في دورة باش نشوف وين بالضبط الأماكن الموجودة. خرجت من منزل بورقيبة، دخلت التينجة، نلقى التينجة شيء لا يعقل، الكمية متاع الناموس اللي تراها ناس ما تنجمش تتجول حتى على ساقيك، تحط حاجة على وجهك مش نجم تمشي، تخاف يدخلك في وسط عينيك، نجم تتكلم يدخلك في فمك الناموس، كل ما فم ضوء تلقى كميات كبيرة متاع الناموس. المحلات التجارية كلها أغلقت أبوابها، ثم اللي طفى الأضواء مع جات مع مقابلة تونس والنمسا البارحة الحادثة هذه،
2: أي.
0: بالضبط ناس خرجت مقاهي أطفئت الأنوار وخلت كان التلفاز فقط يعني باش ينجموا يتبعوا بيه المقابلة، والناموس بكميات هائلة كميات. أول مرة أنا طول عمري يعني عايش في مدينة منزل بورقيبة، أول مرة نشهد حادثة كما اللي صارت. كما
1: أنا كما ريتوش الفيديو في موزايك نقول مدلس مفبرك، ما صدقتش أنا. لا لا
0: الحقيقة ما تتصدقش. فما برشا مناطق قالوا لي راه وإحنا زاد انتشر عنا وكذا، قلت لهم مستحيل، راهو كيما منزل بورقيبة وتينجا وكذلك هما ماطر وغزالة كيف انتشر عندهم. أما اللي صار في تينجا ومنزل بورقيبة البارح إن شاء الله ما عادش يتعاود. بالحق ناس هما ناس تعيش، راهي عندها محلات تجارية، ناس تسترزق في الأوقات هذية، ما هوش معقول إنهم يعيشوا ويسكروا محلاتهم، ما نجموش يعني يتحركوا، ما نجمش يخدم حتى الحريف، ما نجمش يتحرك باش يمشي يقضي من عنده.
1: بخلاف الأمراض الأولاد الصغار تعرف الحبوب تطلع لهم أكثر حساسية منا في الأخر، احنا كبرنا أما الولاد صغار وحساسية ونقل الأمراض وغيره به.
0: أنا جاتني مرأة سامحني سنو جاتني مرأة اليوم قالت لي فما ناموسة باظت في عينين ولدي، عينين ولدي تنفخت قالت لي ولد كلامبولة. راهو ما هيش عادية يعني الحكاية هذه، نجم تفول قدر الله كانت تسيله كارثة، يفقد العين متاعه، تفول صغير ما تقش بها، جد بين الحاجب والعين باظت غاديك، وتعرف انت البيضة متاع الناموسة قديش من ناموسة باش تخرج وتعيش 24 ساعة.
2: تدخل كيفاش صار توا الوضع
0: توا اليوم اليوم اليوم بدأ التدخل شوية، بدأ الرش، لكن هذا ما فيش بالحاجة نعرف. وإحنا الإشكال اللي هو في بحيرة إشكر كذلك، فما منطقة اسمها البكباكة في تينجا فيها خليني نقولها يعني الأوساخ البشرية كلها تتصب في أرض تابعة للتطهير وتبقى يعني على الواجهة، فما أحياء فما سكان.
1: شنو الأوساخ؟ ما يتتحرك
0: أوساخ البشرية؟ لا أوساخ البشرية تتصب غديكة، فهمتني متاع لوناس، تتصب كلها يعني في, في, في, في مكان شاسع كبير.
2: بديت العمليات اليوم سي مروان؟
0: بدأت اليوم العمليات، كانت باش يتم جلب طائرة باش يتم الرشب الطائرة، لكن كما نعرفوا انه بحيرة اشكل فيها الحياة مش كما السيجومي، فيها الحيوانات في البحيرة، فيها نباتات تنجم تتضرر كان يصير الرش هكاك. جاءوا اليوم خبراء من الصحة من الفلاحة والناس الكل يعني كانوا على نفس الكلمة انه هذه بالحق كارثة صحية كارثة بيئية، لكن لازم يصير التدخل كيف عن طريق عن طرق علمية باش ما نقضيوش على الحيوانات المائية والحياة اللي في بحيرة إشكل. وبالنسبة للسبب اللي خلى
1: الحياة الشلغوني، انت عضو مجلس الجهوي المنزل بورقيبة بنزار، تعطيك صح. السبب الأول هو الإخلال البشري، ما
0: أكيد
1: فما ناس المش البلدي هذوما إن لابد من محاسبتهم. إيجا نقولك توا من بعد باش ننطلقوا من بورقيبة تونس كاملة راهي تشتكي سوفكو الإخلال البشري، لأنه فما في العالم ورانا كل عام نفس الكلام، في تاريخ تونس فما 3 أشهر تصير فيهم المداوات من اللي يكونوا عظم، سامحني في كلمة عظم باش يفهموا، وقتها نقضيه على 70% من الناموس. من بعد كل ما تصب الشتاء وشوية في الصيف نزينه، مستحيل تنجم تقضي على الناموس في الصيف، حتى كان تجيب طنق وتضرب مستحيل. انت ها ناموس كبر كبر، معناتها احنا توا في الرتراباج لهنا سي مروان ومجلس الجهوي منزل بورقيبة الكل، لابد من المحاسبة، لابد تعملوا اجتماعات، اللي ما نجمش في البلدية يستقيل، رغم ما قام به إجرام. في حق متساكني منذ بورقيبة وكل الولايات إجرام. معت الفيديو أذاك لابد من محاسبته. أنا نعتقد هكا وأنا نعرفكم أنتم ناس خدامة وعندكم وعي وأكيد بش يتحاسب اللي عمل هكا.

0: تفضل سي مروان كمل سمحني قصة
1: أكيد عليك. أكيد أكيد خليني نقول لك بالحق هذا ما نسميه كان جرم في حق المواطن، لكن زاد ما ننساوش الإمكانيات نتاع البلديات، خاصة أنك بلدية منزل بورقيبة إمكانياتها ضعيفة، قامت بالمداوات بلدية منزل بورقيبة، لكن ماهيش المداوات اللي كانت لازمة كما قلنا احنا قبل نتفكروها واحنا صغار، كانت الطائرات كانت منذ بعد انتهاء فصل الشتاء تبدأ المداوات نتاع الناموس باش ما نشهدوش مثل الكارثة البيئية والصحية متاع اللي صارت البارح. اثناء نزلت الأمطار والحمد لله بغزارة البحيرة متاع إشكل نقصت فيها الملوحة، وهذاك اش خلى تزايد تكاثر الناموس في البحيرة اللي خلاها بعد ارتفاع درجة الحرارة باش يكثر الناموس. ان شاء الله بين اليوم وغدوة نلقاو حل. انا مانيش اختصاص بيئي باش نقول لك هل يمكن يعني هل يمكن لن يكون نقضيو عليه تو خاصه
0: لا يمكن
2: تعاود السيناريو البارح
0: لا يمكن القضاء ما احنا تو السيناريو انه اغزل لي الفيديو دار دونك الناس كل باش تبدا، ولكن في كل ولايات سي مروان وانت خليك معانا كل ولايات جمهوريه صار فيها هكا، معناتها في اريانا كان نحكي لك، في اللاك كان نحكي لك، في سكره كان نحكي لك، في باجا بنزر جندوبه سوسه، يعني كل ولايات الجمهورية مشتركة في الاستهتار بالناموس. يعني مواطن قال
1: ما عملوش حساب
0: أما سي مروين هو ما يعملوش حساب، ولكن شنو باش نقول لك ريت القضاء ناموس كي نبدأنا شاد بلدية نعرف عندي أشهر الناموس كيما عندي الفضلات كيما يعني فما 3-4 خدم واضحين الناموس معناتها صار عام ولا عامين بعد الثورة الناموس يقضي عليه في فيفري مارس أفريل جانفي معناتها من المفروض عمل روتيني معناتها كل البلديات وهنا مانيش نحكي على منزل بورقيبة طبعا عمل روتيني في كل البلديات، وللأسف للأسف للأسف سي مروان بلدياتنا ما قامتش بالواجب، قلة إمكانيات قلة وعي قلة ما نعرف شنو ما قلة فلوس
1: ما نجموش نحصرها وين، لكن ما قامتش بالواجب كبلدية منزل بورقيبة كيتينجا في حشهدت عليها من وقت قاعدين يقوموا بعملية المداوات يقول ما كانتش بالطريقة هذيك كانت لازم
0: حتى الدواء تلقاهم مخلط بالماء وكذا الله أعلم كيش تمت. المهم
1: بالضبط هم عملوا مداوات لكن ما فتش بالغرض،
0: لا ما هو احنا سي مروان الصورة هي النتيجة واضح انه دواوها بالبرفان ما دواش بالدواء واضح انه اللي دواوه كثر من الموز مع واضح معناتها ما ينجمش يخرج مسؤول من البلدية دايور باش نحب نشكر نيت خاطر عملنا 70 تليفون ما حب حد يحكي لا وزارة البيئة لا وزارة الفلاحة راهو المسؤولية مشتركة راهو الطيارات مش عند البلديات معناتها وزارة البيئة عندها دخل وزارة ما فما حد ريت المسؤولين شافوا الناموس تخباو شكرا ليك انت الوحيد حبي تحكي معنا باش نقول بكل صراحة معناتها هربوا من ناموس المسؤولين متاعنا لأنه لأنه الأمر واضح ونعود نحكي راهو منزل بورقيبة خذيناها مثال برشا ولايات عندهم ناموس ولكن أقل برشا من اللي شفناه البارح دونك ان شاء الله هذا يكون لنا وعي ان شاء الله تجي نحاولوا نداويوا اللي صار ولكن يكون وعي ونخلي لك كلمه ختام باش في السنوات الجايه ناخذوها بجديه الحكايه سيف السنه خلي نمشي نقول ضاع علينا شوي
1: ان شاء الله تكون هذه اخر يوم يصير فيها اخر مرحله يصير فيها كثره الناموس هذايا جاينا توا فصل الصيف اهالينا بالخارج كلهم متشوقين باش يروحوا لبلادهم لتونس المنزل بورقيبة الولايات بنزرت كامل الجمهوريه يحبوا يروحوا يلقاو ظروف ملائمه مش يروح بصغير وباش تقرصوا ناموسه باش يقعد يعاني من سبيطار لسبيطار ان شاء الله هذاك هو حد الباز كيف ما قلت وان شاء الله منزل بورقيبة غدوه خير هي وتينجا وبقيت ولاية بنزرت وتونس عامة إن شاء الله.
0: شكرا لك سي مروان شلغومي عضو المجلس الجهوي منزل بورقيبة بنزرت شكرا. نحكيو على الفيديو اللي دارت يعطي صح انه حكي حبيت نقول ان علاش ديما نطلب عبيد وما يحبوش يتكلموا لكن كي يبدا فما حدث كيما هكا راهو سادتي المسؤولين راهو واجبكم تحكيوا راني ما استدعيتكش لخطبة خويا راك مطالب باش تخرج تحكي راو الناس اللي انتخبوكم ولا المسؤولين كي عينوكم راو من واجبكم انكم تحكيوا وكيلزم يا سادتي مسؤولين على البلدية في منزل بورقيبة تخرج تعتذر وتقول سامحوني وكيلزم تستقيل تعتذر لانه اللي صار الفيديو معناتها مرعبة وما حدث إجرى. معناتها أقل حاجة وراوك ينطلبوك باش تحكي من واجبك تحكي. وطلبنا الناس الكل في كل الوزارات حتى حد ما حب يحكي حتى يتعدى الناموس بعد نحكي. وهذا اللي حكينا معناتها. والمداوات دي المداوات الطبل فيه طيب برا عمل روحك رش وبرا كذا وعندي خمسة إدرات تخلطهم في الماء وكل الامبيونس التونسية اللي خليت الناموس يهجم على كامل ولاية الجمهورية للأسف. يلا فاصلوا بعد نكملوا معكم.
3: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك؟ وقداش وقت نجمع عليه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرق.
4: ولدي الكبير عمل الاحتش معاه كان القراية وقهوة ما شاء الله عليه لحد الآن مغروم بالقراية معناته آه مملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي. تحب يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحب يقول لي تحب نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات اللي نحبها. إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني تقدر يولي مطروع، يبكي بالدموع، يركل راكليت اللي تعرض قدامه، يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
5: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب. أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء. معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو مام طون ما نجموش نبعدو ماعادش نجمو.
3: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
6: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ

0: نوفلور تاني.
1: الوقت هذا ممتع في ميدي ماج نرمي الأوراق ونهتم بسلاح لأنه
2: أخبار جدية.
1: زوز مدارس، مدرسة نتاع حضر برشا أوراق، ومدرسة نتاع ماك وكتيبة والدنيا وكل شيء.
2: خليكم تطلعوا شكون يحضر برشا أوراق.
1: أنا ما نجمش مثلا نشد أورديناتور، لأنه في مخي أنا نشده ويتبلانتا ولا يتسكر ولا نوح معناتها عمره ما تبلنت بيك سلاحة
2: الحقيقة معناها عندي ثقة في الماكينة
1: فوالا
2: لما حالة لا وأنا ننصح أنه الأوراق دي مخير
1: الأوراق دي
2: خاطر ما يتيحوا الشر
1: ما يتيحوا الشر
2: عمرك ما تلقى واحد
3: نجم يتيحوا لك من الطاولة
2: نجم يتيح عليهم كسمة
1: فوالا يتيح عليهم كسمة هو كسميرة وممنوع في البلاتو يلا نمشي وما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
1: ايوه بعد شويه علاش باش نحكيو
2: فيما فيك شيء بعد شويه باش نحكيو على صدور احكام في المعتدين نتاع اللي صار بعد فينال الشامبيونز ليج اللي عجبني اللي جابوهم بالاسم معناها 900 راهو جابوهم بالاسم كل واحد كيفاش هذا صار في فرنسا باش نحكيو زاده على الترامب واللي هو مشى للطبيب ثالث مره في عام اللي هي نجمو انا نقولوا حاجه عاديه مواطن مش ثالث مره في العام لكن هو في جينيرال كونترول هذا يصير مره في العام هكا وبالنسبه لرؤساء الولايات المتحده الامريكيه شنو اللي صار بالضبط لكن مش نحكيو زادة على إيفانكا ترامب مشيت مرة تعوم هي ورجلها ومعهم أصحابهم يعوموا عرضتهم جزيرة شريوها شنو بتولي جزيرة هذه ماكش نحكيو عليها باك التفاصيل احنا تعوم تضربك حريقة تخرج ما ماكسيمومك هذي هو ولا ساعات يقول لك ادخل عبي الدبوزة باش بعد سقيكة ذيك عرفت ما تقتبل ما تطلع للكهرباء هذيك ماكسيموم
3: كما تشري كيستي عشط
2: اي بالضبط ذيك ولا كدبوس الغولة ذيك عرفت وكاهو نحكيو زادة لهنا على نحكيو بطاقة إيداع بالسجن نحكيو تونس ذات صناعة محتوى على منصة تيك توك هذه أصدرته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح الاثنين نحكيه هي مؤثرة معروفة على منصة تيك توك هذه تنفيذ لحكم قضائي غيابي سابق صادر بحقها يقضي بسجنها مدة 3 سنوات سجنا من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على أخلاق الحميدة والتجاهر بالفحش وارتكاب فعل علني مخل بالأداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه اللي كنا رينا الأخبار الحقيقة برشا ناس تلاحظ أنه فما في المدة الأخيرة توجه للمحتوى هذا ولا نوعا ما بكثر شفناه برشا ونوعا ما ولات حتى شو لاحظنا أنه فما حتى صانع محتوى حتى ما غير حتى ما نسميهم ولا حتى يتفاداو انهم يقولوا كلام خايب ولا الناس الكل ولات تحب تقول لك انا ما نحبش
1: صار انضباط شويه مع الناس فهمت وينجم يكون هذا حكم قديم وهيك روحة مصفرة معناتها تدخل ومن بعد تعمل اعتراض تنجم تخرج معناتها كيبدا عندك حكم وانت مسافر ادخل وعمل الاعتراض باش نجم تخرج تعمل استئناف واضح
2: بالضبط نمشي توا نحكيو على الجزيره هذه الجزيره موجوده في البحر المتوسط ايفانكا ترامب قالت لي هي قاعده توا تعمل في الجزيره هذه بطبيعه مع رجلها اللي هو جارد كوشنر شنو هو الحكايه بالضبط حكيتها في بودكاست كانت حاضره وتكلمت على الجزيره هذه اللي وابدت
1: ديزاين ولا
2: لا مش مع
1: بودكاست في أمريكا
2: مع اسماعيل ما حابة تمشي لهدي
3: ما يسول
2: هدي ليه وقت ترى نمشي وترى شنو حكيت في البودكاست
4: I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale.
5: I think that's an understatement. Can you explain?
4: Yes, it is. It is.
5: There's no power on this island. You're building everything from scratch. Correct.
4: Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike barefoot all the way up to the top and we were just captivated. And it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care because the land is so beautiful.
2: دونك كيما سمعتوا الحكاية كانت في باتو تبع مش تاعهم قد ما عندهمش بسيك دونك عندهم صحابهم عندهم باتو هذي قاعدين يعوموا على رواحهم كي عاموا وصلوا الجزيرة القاو الجزيرة هذية وعجبتهم قالت لي مشيت فيها وعجبتها ذيك علاش من اعجابها في الجزيرة
3: قاوة افوندر ولا هما
2: هي وهو حكيوا مع هي الجزيرة ساعة تبع البانيا تبع ألبانيا والموقع اسمه سازان الجزيرة هذية وقالوا ما بحكم عجبتهم برشا قالك باش يعملوا هذيك مشروع قيمته 1.4 مليار أورو معناها هذه قيمة المشروع باش يكون هذا السياحي هذا كل في جرة هزتها الموجة بغلطة ترى مش بالعاني نوقف تعمل جزيرة. وأبدت أعجبها برشا بالمتوسط حسب البعض الموجودين هكا للمعلومات هذه. كانت قاعدة عسكرية قديمة الجزيرة أساسا متهجرت توا مشاو شريوها من حكومة ألبانيا. وفما برشا كالعادة مشاكل على يحذروا من تهدي التنوع البيولوجي, فما تأثير غاديك على محميات بحرية قريبة باش يبدلوا الطبيعة نتاع الجزيرة هذاك علاش. لكن الحكومة الألبانية قالت برجو ليا جيبي أولى ترجمت وقالوا وقد رهبتوا حاجة كبيرة أما قالوا أنا فلوس حتى حد ما يقول الرزق لا.
1: اي طبعا طبعا ولا ما هي في الاخر الجزيره باش تقعد في البانيا مش باش تهزها لبلاصه اخرى معناتها.
2: ما ترامب ما تعيش
3: اي عارش عليه يلصق نيويورك.
1: لا لا ينجم يجيب طنق ويضرب ايران من غادي.
2: نو نكملوا نحكيوا على ترامب بحكم اللي حكينا عليه. نحكيوا على نقاش كبير على الصحه نتاعو العمر نتاعو يرجع بقوه. هو سنه امريكا باش تعمل 250 سنه, هو باش يعمل 80 سنه باش يحتفلوا فرد وقت في دونك محضر حاجه كبيره. هو ديجا باش تكون فما حفله كبيره ياسر في البيت الابيض, لكن فما وسائل اعلام امريكيه ودوليه تحكي على الزيارات.
1: متى عمره ثلث امريكا؟
2: اي امريكا سناقه تحتفل بال 250 سنه.
1: اي هو 80 ثلث امريكا عمره.
3: مازال بربك البروجي نتاع الكاتش اللي باش يعملوا
2: مازال مازال سبع ايام وسبع ليال قال لك في البيت الابيض باش يرد هكاك. لكن برشا ناس تحكي على حالته الصحيه باللي هو مشى اكثر من مره لزياره طبيه اللي اعتبروها وسائل اعلام حاجه مش طبيعيه.
6: Le président américain est-il physiquement et mentalement capable d'assumer ses fonctions de commandant en chef? Cette semaine, il s'est rendu à l'hôpital pour la troisième fois en un an.
7: President Trump heads to Walter Reed National Military Medical Center. President Trump is set to leave the White House for his annual physical.
8: His annual physical.
9: This would be the president's third visit to Walter Reed in 13 months, which is somewhat unusual.
6: Et c'est effectivement inhabituel, les présidents ne s'y rendent en général qu'une seule fois par an, sauf urgence, de quoi relancer les spéculations et provoquer un défilé de médecins sur les antennes. Donald Trump a fini par donner lui-même le résultat de cet examen.
10: Le président Trump, qui aura 80 ans en juin, a écrit sur son réseau social « Tout s'est déroulé parfaitement, mais ce soir, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué par son médecin ».
2: دونك نحكيو لهنا على زيارات متكرره خلت الناس تشك لكن هو في الولايات المتحده الامريكيه باش يكونوا واضحين ما ثمش قانون معناه يحدد لك عدد الزيارات الطبيه, معناه تمشي وقت ما تحب معناه.
1: اي هما استنتجت معناتها ما يمشي وكان كيف ما حالت.
2: اما لهنا برشا يقولوا اسكو ينجم يكمل ولا لا في ظل الوضع زاد السياسي اللي راه فيه في العالم الكل, العباد بدات تخاف.
1: احنا البيجي قاتسبسي شاد رئيس 88 سنه اكبر من ترامب بتسعة سنين وقتها شاد معناتها باش نقولوا غير قادر ما يبانش وقت اللي يتكلم ما يبانش فاشل ولا ناقص انرجي ولا حاجه معناتها نعرف ديما يدور بالطبه وكذا ولكن ما يبانش عنده امراض خايبه ما نعرفش معناتها كيفاش تراوها ما يبانش انه ايبويزي
2: ولا انه هو وكل واحد اللي قبله مثلا بايدن تعرض لنفس الانتقادات بحكم اللي هو كبير في العمر وقالوا لي اه ما هو ما اثبت اهليته معناه
3: السيد في الاخر لي.
2: في الاخر حاجه اخرى اما هو لا ترشح خاطر اي باش يصيروا مشاكل نجموا يصيروا حتى الرئيس عمره 40 سنه راه معناه ينجم حتى في وسط المده نتاعو عمره سبحان الله ينجم يكمل هكاك. دونك نقولوا لترامب جويز انيفرسير 14 جوان عمود ديكاس في امي ديماغ. لكن اجي نختم توا بالاحكام بدات تخرج بالنسبه لاحداث العنف اللي صارت في العاصمه الفرنسيه بعد نهايه تشامبيونز ليغ بين باريس سان جيرمان وارسنال. نحكيوا على برشا مشاكل كانت صارت برشا صور كانت مرعبه والاحكام بدات تصدر في حق الناس اللي قامت بالتخريب.
11: Encore vêtu aux couleurs de son club, Théo C voulait célébrer la victoire du PSG. Il sera finalement interpellé avec un mortier dissimulé sous son t-shirt. Lors de sa fuite, il aurait jeté une chaise dans les jambes d'un policier. Le jeune homme de 24 ans, Grutier, a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 500 euros à la partie civile. Aussi jugé en comparution immédiate, Raphaël D, 22 ans, fait partie des 13 majeurs déférés devant la justice ce lundi. Interpellé alors qu'il rentrait chez lui à vélo, il est accusé d'avoir insulté des policiers et fait preuve de violence au cours de son arrestation. Le jeune homme reconnaît avoir adressé un doigt d'honneur aux forces de l'ordre après avoir été gazé, mais conteste toute violence volontaire. Il a finalement été condamné à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Autre prévenu, Hichem S, 20 ans, ouvrier du bâtiment travaillant en Espagne. Il est poursuivi pour le vol d'un collier d'un supporter, outrage et violence sur un policier. De son côté, il dit être venu à Paris simplement pour faire la fête avec des amis. Le parquet a requis 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Au total, la moitié des 225 majeurs placés en garde à vue ont été présentés à la justice. Les autres attendent encore de connaître la suite de la procédure les concernant.
2: عندوك نحكي ولنا لأن القضاء الفرنسي اعتمد مبدأ التدرج في العقوبة خاصة بالنسبة للمتهمين ما عندهم سوابق عدلية أو متورطين في أفعال غير منظمة مقارنة بجرائم خطيرة. لكن برشا ناس تحكي في فرنسا على هذا هو معنى عقوبة بشكون سجنية قصيرة في أغلب الحالات بشكون أحكام مع وقف التنفيذ. نحكي على السرسي ونحكي لهنا غرامات فما زادة تدابير بديلة كما خدمة ذات منفعة عامة. الهدف حسب ما قرينا من الدولة غادي أنه تحاول أنه تتقلل العودة للجريمة. تقولك بي اس جي بارامو باش تهز الثالثة معناها خلينا نحاول نمنع شوية على العام الجاي خاطر الشيء قاعد ماشي ويكثر. وزاد فما تخوف كبير في الشارع الفرنسي من استغلال هذا سياسيا.
1: واضح. يعطيك الصحة سلاح, شكرا لك. الموضوع هذا قبل ما نمشي والحكاية نحب نشكر جمهور التونسي اللي البارح كالعادة جمهور التونسي نورنا صراحة. ديما جمهور التونسي عامل جو, ديما محفلها, ديما
8: صراحة عنده كومبورتمون اكزومبلير في فيينا البارح الحقيقة. حتى
1: شفت
8: بعض الناس
1: شوف التوانسة تحطه في فيينا يتعامل لك كفيينا, تحطه في فرنسا يتعامل لك كفرنسا, تحطه في تونس يتعامل لك كتونس. كما شنو معناتها يحترم الفروج في فرنسا يحرق الفروج في تونس, يعني كل بلاد نتأقلم انا وجوها. فهمت معناتها
2: تونسي متأقلم
1: اي تونسي متأقلم وما عندوش الحكايات هذه. ترى نحكيه على الإذاعة توا
0: اصل الحكاية
2: اليوم كي تهز التليفون كي تحل الراديو ولا كي تنجم تكون يكتب الواي فاي تحس اللي هي حاجة عادية. أما لو نرجع لأكثر من 130 سنة التالي الفكرة هذه كانت أقرب للسحر منها للعلم. في أواخر القرن 19 نحكيه على العالم أنه كان مربوط بالأسلاك. نحكيه على كوابل, تحب تبعث رسالة لازمك كابل, تحب تتكلم مدينة أخرى لازمك كابل, تحب تتواصل مع سفينة وسط البحر هون تبدأ المشكلة خاطر البحر ما يحبش الأسلاك. هنا نحكيه الناس كانت مقتنعة أنه المعلومة لازم تمشي داخل حاجة مادية, يعني نحكيه على كابل ورقة. أما شاب إيطالي اسمه ماركوني كان عنده فكرة مختلفة. كان عمره حوالي 20 سنة, كان يقرأ على تجارب عالم ألماني اسمه إينريتش هيرتز. هيرتز أثبت أنه ثم موجات غير مرئية نجم تمشي في الهواء, أما بالنسبة للعلماء وقتها كانت مجرد تجربة مخبرية, حاجة مثيرة للاهتمام لكن من غير فائدة عملية كبيرة. ماركوني شافها بطريقة أخرى, قال إذا الموجات هذه موجودة علاش ما نستعملوهاش باش نبعثوا رسائل. ومن هنا بدأت الحكاية. في دار بوهوم وقرب مدينة بولونيا الإيطالية طلع البيت صغيرة بدأ يصنع في أجهزة بديه. ما كانش عنده استوديو متطور, ما كانش عنده مختبر ضخم, كانت عنده فقط بطاريات أسلاك قطاع معدنية وبرشة فضول. أما شنو اللي كان يعمل فيه بالضبط؟ الفكرة كانت بسيطة. ماركوني صنع جهاز إرسال. جهاز هذا يخلق شرارة كهربائية صغيرة, الشرارة هذه تولد موجات غير مرئية تنتشر في الهواء, يعني كيف ترمي أحجار في البحر تتكون دوائر فوق سطح الماء. أما في حالة ماركوني الدوائر هذه ما تتشافش, تمشي في الهواء. المشكلة كانت كيفاش باش يعرف الجهة الأخرى أنه الموجة وصلت. وهوني جات العبقرية, صنع جهاز استقبال. داخل الجهاز هذا حط أنبوب صغير فيه نوعا ما معدن كي دقيق جدا, وين توصل الموجة اللاسلكية نحكيه لأنها تتجمع مع بعضها وتسمح بمرور التيار الكهربائي. التيار هذا يعمل جرس صغير ولا يبعث إشارة مورس, بمعنى آخر في جهة من الحديقة يعمل شرارة وفي الجهة الأخرى الجرس يدق وحده من غير حتى سلك بيناتهم. في البداية كانت المسافة أمتار فقط, ثم بدأ يجرب ويبعد عشرات الأمتار مئات الأمتار, وفي كل مرة كان يكتشف حاجة. مثلا اكتشف أنه رفع السلك في الهواء يعطي نتائج أفضل ببرشة. نحكيه لهنا هذاك عايش يتسمى الهوائي أو لونتين. قبل ماركوني أغلب التجارب كانت تقريبا من الأرض, أما رفع الهوائي في الأعلى وربطه بالأرض في الجهة الثانية فجأة المسافة ضعفت بشكل مذهل. كل يوم كان يخرج أبعد, مرة من بيت البيت, مرة من الحديقة للحقل, ومرة حتى يمشي حتى بينته وبين الجهاز الآخر فما جبل, حتى وصل لمرحلة ما عادش نجم يشوف جهاز الاستقبال بعينيه. ومع هذا الإشارة ما زالت توصل. الناس وقتها استغربت كيفاش رسالة تمشي في الهواء, كيفاش معلومة تسافر من غير سلك, كيفاش جرس يدق في مكان بعيد من غير أي اتصال مادي. في 2 جوان 1896 ماركوني قدم أول طلب براءة اختراع لنظام التلغراف اللاسلكي. وقتها يمكن ما كانش يعرف أنه بصدد فتح باب جديد في تاريخ البشرية, خاطر بعد سنوات صارت السفن تتواصل بالراديو, ومن بعد جاء البث الإذاعي ثم التلفزة ثم الأقمار الصناعية ثم الهواتف المحمولة ومن بعد الواي فاي. يعني بطريقة أو بأخرى في كل مرة تحل فيها الراديو كل مرة لك فيها رسالة من غير كابل, في كل مرة تتصل بشبكة لاسلكية. فما جزء من الحكاية بدأ شاب إيطالي مغمور اسمه ماركوني عمره 20 سنة كان واقف في حديقة دارهم يراقب ويقول للعالم المعلومة ما لازمش تتعدى بالكابلوات.
1: لا معناتها اختراع رهيب, والتو اللي فهم كيفاش معناتها كيفاش يعمل صوته صوتي علميا. معناتها أنا ضعيف في مادة العلوم, ما كيفاش كي نعمل صوت كيفاش يخرج صوت هكا وما يعرضوا شيء في اثنين ويعاود يكبتيه جهاز اخر.
2: نستضيف ماركوني ان شاء الله.
1: لا ما فماش واحد قوي في العلوم يفهمني حاجه حاجة مرعبة وحاجة قلبت الدنيا وصنعت التليفونات وصنعت الإذاعات وصنعت التلفزيونات. صحة سليح شكرا لك ناهد, لبنى شكرا لك, سليم شكرا لك. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس أخبار الرياضة, بعد جينا ليندا في فورب. نتقابلوا احنا غدوة في حلقة جديدة. شكرا لكم, شاي طيبة. ميدي ماغ.

0: البرمجة الشتوية اصبر على موزيك فم. اخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة واخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع متعشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول اسبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام موزيكا فام الأولى في تونس
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار
2: أهلاً بكم في هذا الموعد الأخباري. مصالح الحرس الوطني تتولى اليوم تأمين نقل حوالي 60 مهاجراً غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة نحو مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية والمهاجرون الذين تجمعوا بنقطة التجميع في منطقة البحيرة بالعاصمة عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية إثر الحملات التحسيسية التي شملت ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة ومناطق تجمع المهاجرين بمختلف جهات البلاد وعبر تواصلهم مباشرة مع مصالح وزارة الداخلية لطلب العودة إلى بلدانهم الأصلية. توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة بهدف تعزيز تطبيق معايير السياحة المستدامة في تونس والارتقاء بجودة العرض السياحي وفق المعايير العالمية. في هذا السياق المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة محمد المهدي الحلوي يؤكد أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مساري تطوير القطاع السياحي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية مشيرا إلى أن الاستدامة أصبحت عنصرا حاسما في اختيار الوجهات السياحية من قبل السياح سواء في الأسواق الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الأسيوية.
3: نعرف أهمية السياحة المستدامة بالنسبة للوجهة السياحية التونسية ونعرف سواء الأسواق العالمية الكل الاهتمام السائح سواء الأوروبي الأمريكي أو غيره أو من الآسيوي بصفة عام يعني الصيني والياباني وغيرهم من الأسواق المهمة والأسواق العالمية بالسياحة المستدامة وأهمية الاستدامة بالنسبة اللي ولا تدخل حتى في عملية اختيار الوجهة السياحية اللي يمشي لها سائح حبذها عن وجهات أخرى. وفي هذا الاتجاه يعني اليوم تعاملنا مع المنظمة هذه اللي هي تخدم زادة تحت منظمة الأمم المتحدة كله في اتجاه العمل على تركيز السياحة المستدامة ونعرفوا أهمية الاستدامة كما قلنا بالنسبة لل يعني النشاط الاقتصادي بصفة عامة وخاصة بالنسبة للسياحة لأن السياحة تمس شرائح من المجتمع مختلفة تمس كما تمس كبار المستثمرين كما تمس حتى صغار المستثمرين.
2: الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن طرابلسي يؤكد أن ليلة الامتحان تمثل مرحلة أساسية لتهيئة الدماغ والجسم عبر توفير ظروف الهدوء والاسترخاء بما يضمن أداء ذهنيا أفضل خلال الاختبارات وذلك من خلال تناول وجبات غذائية متوازنة خلال الفترة المسائية من اليوم والتركيز على أحماض الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك وخاصة السردين إضافة إلى المكسرات والبذور المتحدث ذاته يؤكد ضرورة تجنب التعرض للمنبهات الرقمية ولا سيما الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعتين السابقتين للنوم، موضحا أن هذه التوصية تستند إلى معطيات علمية تتعلق بتأثير الضوء الأزرق على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، فضلا عن دور المحتوى الرقمي السريع في إبقاء الدماغ في حالة يقظة ذهنية مرتفعة. في الشأن الدولي، وكالة أنباء مهرة الإيرانية تؤكد أن إيران تدرس اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة لوقف الحرب بين البلدين، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق لا تزال مستمرة. وزارة الداخلية البحرينية تعلن منع المواطنين من السفر إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب تتعلق بأمن المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والرحلة اللي كانت مبرمجة اليوم لبروكسل تم إلغائها بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل، وبالتالي صار تغيير في برنامج المنتخب، واليوم راح على الملعبية وباش يعديوا الليلة في فيين في النمسا، وغدوة الصباح في حدود نص النهار باش يكون السفر لبروكسل وين يلعب المنتخب ثاني مقابلته الودية قبل المونديال نهار السبت مع ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي. نذكر انه البارح المنتخب الوطني التونسي كان قدم أداء محترم ضد النمسا في أول مقابلته الودية لكنه خسر 1-0. بالنسبة للحالة الصحية الحنبع للمجبري اللي خرج مصاب البارح في دقيقة 78 حسب مدرب المنتخب صبري لاموشي، إصابة حنبع للمجبري خفيفة وما تكتسي حتى خطورة. في الترجي الرياضي التونسي، اجتماع منتظر في الساعات القادمة بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس المكلف كرة القدم شكري الوعر. اجتماع بش يكون حاسم في موضوع تجديد العقود وخاصة في موضوع أونوتشي أوغبيلو، بالإضافة لموضوع المدرب القادم للفريق، خاصة أنه من المستبعد أنه يواصل المدرب الحالي براكوني والأقرب هو تعيين مدرب جديد. متوسط الميدان خير المداوي، وبعد نهاية فترة الإعارة متاعو للملعب الجيبسي باش يرجع للترجي الرياضي التونسي. إدارة الملعب التونسي أعلنت على تعاقدها مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو، عمره 38 عام، آخر فريق دربه فرنسي في الدرجة الثانية وقبله درب تونديلا وجيل فيسنتي في الدرجة الأولى. حارس المرمى محمد أمين بن بريك صحح عقد لمدة زوز مواسم مع مستقبل المرسى قادم من جندوبة الرياضية. مستقبل جيبس انضاف الأندية لقائمة الأندية التونسية الممنوعة من الانتداب من قبل الفيفا. مستقبل جيبس دونك هو النادي اللي انضاف لي النادي الصفاقسي اللي عنده 5 ملفات، الاتحاد المونستيري 3 ملفات، قوف القفصة 2 ملفات، مستقبل رجيش 2 ملفات، الملعب التونسي ملف واحد، النجم الساحلي ملف واحد، والترجي الرياضي التونسي ملف واحد. أهم المقابلات الودية اليوم خارج تونس مع 5 كرواتيا ضد بلجيكا، 6 المغرب ضد مدغشقر، و8 غرباء ويلز ضد غانا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فامبونات. نخليكم مع ليندا في فروم.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
0: ثغام ثغام من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي
2: مرحبا بكم فورم على موزايك فام في حلقة جديدة كالعادة معكم متى حتى الأربعة متاع العشية وشاركوا معنا على 71-113-1000 ماضي ساعتين 8 دقائق اليوم 3/2 جوان 2026 نحكيوا على الإدمان على استعمال الهاتف السمارتفون شبكة التواصل الاجتماعي لجو فيديو غيرهم هل ولينا أسرى للشاشات وقتاش يتحول الاستعمال إلى إدمان التكنولوجيا ولت جزء من حياتنا اليومية ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها وإلا هي اللي ولات تتحكم فينا وقديش مثلا من ساعة أنت تسمع فينا وتقضي يوميا على تليفونك دايوغ فما من أوبسيون تنجم تحلو تليفون وتثبتوا قديش الوقت اللي تعديوه يوميا على التليفون قديش وقت زادا ينجم يعديه صغيرك مثلا مع لي جو فيديو وغيرهم وقتاش نحكيو على إدمان وناهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا نلقاو اليوم صغار ولا كبار ممكن يوليو مدمنين على لي ريزو سوسيو لي سمارت فون لي تابلت لي جو فيديو وغيرهم ان كان توتر ارق مشاكل في النوم عدم القدره على التوقف نون ستوب الى اخره هل صحيح انه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الادمان كادمان على المخدرات على الكحول وغيرها هذا كلش نحكيو فيه اليوم بحضور طبيبه مختصه في علاج الادمان دكتوره فتن دريس وكذلك هي كاتبه عامه ومساعده للجمعيه التونسيه لطب الادمان باش نحكيو على هذا كل بطبيعه مع مشاركتكم لتيمونياج نتاعكم ورايكم في موضوع اليوم على 71-113-1000 قبل ما نسمعوا كالعادة ريبوندور موزايك فام نبدأ بالموزيكا باش نسمعوا شيرين وقول مرحبا صالح شرقي معنا في الإخراج أشواق مجري إخراج رقمي أمل هليذيلي في عنوان محتوى الحصة غسان عيدي في التنسيق وفي الستاندار والاستقبل تليفوناتكم في الميكرو معكم ليندا رحالي نسمعوا شيرين ونرجو مع أول التليفونات ونسمعوا زادة ريبوندور موزايك موزايك

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورام على موزايك كافي. مرحبا. ماضي ساعتين و15 دقيقة. شاركوا معنا كالعادة على 71113000 في موضوع اليوم من خلال التجربة متاعكم الشخصية وإلا زيدا رأيكم وجهة النظر في موضوعنا اليوم. نحكيه على الإدمان على استعمال الهاتف، السمارتفون، شبكة التواصل الاجتماعي، ليجو فيديو وغيرهم. هل ولينا أسرى للشاشات؟ وقتاش يتحول الاستعمال هذا إلى إدمان التكنولوجيا ولا جزء من حياتنا اليومية؟ ولكن هل مازال عندنا القدرة أن نتحكم فيها، وإلا هي اللي ولات بالعكس تتحكم فينا؟ قداش من ساعة أنت اللي قاعد تسمع فيها توا تقضي على التليفون متاعك؟ وكما قلت قبيلة فما أوبشن في وسط التليفون تقولك قداش طون ديكران، قداش عديت على التليفون إلى جانب الناس اللي بخلف التليفون. هشكون عندها تابلت، فما الأورديناتور، فما بون تلفزة تحسب شاشة زادة كيف كيف. ولكن نحكيو أكثر على الجو زادة فيديو، الريزو سوسيو، الوقت اللي نبدأ نسكروليو في تيك توك وإلا في الانستغرام ولا في فيسبوك وغيره. دونك وقتاش نحكيو على إدمان، أنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ قداش زادة صغيرة كي نجم يعدي زعما وقت مع الجو فيديو مع التليفون متاعه؟ هالإدمان هذا يستثنى عمر معين ولا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين على الريزو سوسيو، السمارتفون، التابلت، الجو فيديو؟ إن كان زادة كيف كيف أعراض من توتر، أرق، مشاكل في النوم، عدم القدرة على توقف على استعمال، هل هذا يمكن يخلينا نسأله صحيح أنه هذا تم تصنيفه رسميا كنوع من أنواع الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرها؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان، دكتورة فاتن دريس، كاتبة عامة زادة مساعدة الجمعية التونسية للطب الإدمان، مش نحكيه في الموضوع اليوم، نتناقشون، نتحاور ونسمع زادة رأيكم وصوتكم. مرحبا بكم. قبل ما نبدأ مع التليفونات نمشيو ديريكتومون للريبوندور وين سجلتوا مساجات في تفاعل مع موضوعنا لليوم.
2: فرام تيمونياج.
3: ولدي الكبير عمل لحتش نعيم كان القرايه وكهو ما شاء الله لي لحد الان مغروم بالقرايه، معناتها ما ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحبوا يقرا لازم تعطيه التليفون، تحبوا يقول لي تحبي نخدم لك الخدمه هذه نمشي نعمل ساعه في البلاي، فقط الامتحانات نحبها، اما التليفون ما نجمش نحيه، صدقني اعتباري يولي مسروع، يبكي بالدموع، يركل الركلات اللي تعرض قدامه، يركلها كرسي طاوله ما يهموش.
4: قلت العدو امامكم والبحر وراءكم فاين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن الموند غياب، اثرت على العلاقات الاجتماعيه وعلى المشاعر وعلى الاحاسيس، واثرت على علاقه الاباء بالابناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات انذار تشعر مي او ميم طون ما نجموش نبعدو، ماعادش نجم.
5: عسلامة ليندا، نحب نشارك في موضوع اليوم على الادمان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفاش صغيراتنا وحتى الكبار كان من الفئة العمرية الكل ممسوسة بالحكاية هذه والناس كل مأثر عليها صراحة. هي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي ولزمنا نلقاو حل. أنا مشيت للحل ديريك، لزمنا نلقاو حل باش التواصل يكون بطريقة أخرى، والوالدين بالذات هما مسكنات اللي مأثرة فيها من الحكاية برشا برشا، خاطر الصغيرات ولا عندهم إدمان رهيب جدا. عبد كبير هكا يشد التليفون شوية وينحيه ما يستعملش برشا، أما الصغيرات عالم آخر كوكب آخر ذاك بالنسبة لي باش يتواصلوا، على خاطر الأساس في المنظومة التعليمية والمدرسة ولا أي بقعة بيمشيوا لها عالم الوسائل التواصل الاجتماعي عالم كبير وفيه برشا مجالات، يخليك معتها العالم الافتراضي هو بعيد برشا على العالم الواقعي، يخلي الصغيرات منبهرين بشنو هذاك بالتحول هذاك الرقمي والتحول التكنولوجي اللي بداوا منبهرين، عالم يشدهم فما تشد حتى الصغار والكبار، ولذلك لازمنا نلقاو حل على باش الصغيرات يبعدوا على الإدمان هذاك، خاطر مش طبيب مختص في أي مجال يجي إلا ما يقول لك للأسف كان سمنة كان عينيه كان ظهر كان، يقول لك للأسف قلة الحركة والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي يخليه اجتماعي يخليه صغيرات مسكنات عندهم المرض الفلاني والمرض الفلاني وحتى كبار زادة. لازمنا توفير الوسائل اللي معتها مساحات خاصة للترفيه، لعب للصغيرات للأسف في تونس ما عندناش، تقول انت صغيري بنخرج انا وياه نحوس انا وين نحب نمشي نهزو صغيري، سواء الأمن ما فماش أمن، سواء فضاءات ما فماش فضاءات، حياة نخرج أنا وياه ونمشي، واللي قاعد في بيته شاد التليفون واللي شر لابد منه.
0: فرام والله كما خطوة الاتصال الحديث مغرب جعلها معتها بس يقربوا بها المسافات بس يسهلوا بها أمورها، نحن عكسا تماما. صار معتها إنسان يبقى بالستة بالسبعة ساعات على البيتي ولا على البركات معتها في ولي حالة مرضية.
6: بالنسبة لموضوع اليوم الإدمان راه ولا في التواصل الاجتماعي في يعني في الإنترنت في التيك توك في الفيسبوك في كل شيء، ولا إدمان خاصة عند الصغار. الصغار معناها ولاو يشدوا معناها التليفون من مع 4 على 10 سوايع، فهمت، ولاو متأثرين. حتى الكبار هذا كيف كيف تشوفهم كلها، وقلت التواصل الاجتماعي حتى في البحر. كي تمشي نقادش مرة نمشي للبحر نشوف معناها عائلات مسيبين ولادهم شادين التليفون، نمشي نحكي معهم نقول لهم كيفاش تسيب ولادك كيف، فهمت يعني بالحق. ولا إدمان خاصة عند الصغار اللي يلزم معناها نشوفوا لهم حل، ولا يشوفوا يعملوا قانون يعني طول، ولا كي تفك له تليفون ولا يعيط ولا يكي لأنه عايش في عالم افتراضي، عالم صور، ما عالم صامت اللي هو يدخل العالم هذايا وهو مازال مخه محدود. بالحق اذا كان تحبوا واحد يمنع اولاده يلزم نحي لهم التليفون هذا لانه مازال مخه مش متكون، كبار وصغار. والسلام عليكم.
7: ادمان على غير السوشيو في تونس اكثر برشا، وكبار وصغار برشا صغار سنين والا انفون. برشا دول العالم عملت قانون باش تحمي ليزانفون من الادمان على شبكات التواصل الاجتماعي. الحقيقه هي الادمان يضر، دونك علاش يضر؟ اي شخص يحب هكا ينسى، دونك يمشي يتفرج على لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو وكيتعملوا فيه حتى على لاج دو 8 ans، على لاج دو 7 ans.
0: والله فيما يخص وسائل الاتصال الحديثة راها باش يسهلوا بها أمورهم باش يقربوا بها المسافات، نحن بالعكس معناتها يستعملوها للسب للشتم لهذيك الأعراض. ساعات تشوف ناس معناتها بالستة بالسبعة سوايع على البي سي ولا على التليفون، معناتها صراحة وصلت لحد المرض. صراحة نحن ما نعرفوش نستخدموها في كيف كما يجب.
8: بخير مضايق، بخير فرنسا، بخير أختنا الرحال. بربي تحكيوا على الانترنت بصفة عام، الفيسبوك والتيك توك والدنيا وما فيك. عندي صغاري أنا ما شاء الله تبارك الله الصباح لليل توفيت القراية الحمد لله، هما قارين وناشفين وحمد لله يا ربي لبيس معناها وربي بركة الستة. أما شد مصباح لليل بالحق راه عبارة يسبح ماله شو تعملوا بالله، بجي تضربوا بجي تكلموا تكلموا حكاية فرغة ما سمعتش، يخبي التليفون بعد بترجع يبدأ يستعمل فيه. وأنا بدي زاد كيفهم مدمن زاد على الإنترنت على الدنيا وما فيك الحق ويعدش له يروح ولخ. أنا بكل صراحة إيه خايبة بيه وخايبة والله، أنا صغاري بعاد على برشا حاجات شادين لآخر التليفون أو كيف أنا برشا بنيت برشا بنيت كبير برشا لا هملة في الشارع ولا هم يحزنوا. ولدي تبارك الله 17 سنة الكبير أقسم بالله من دار ما يخرج، وتبارك الله الحمد لله صغاري ما شاء الله نحكي بكل صراحة تمري ونشوف لعبة صغار تبات تسبح للصباح للصباح ما يروحوا كان الصباح، وفما حتى اللي بيت في الشارع كيما يقول فيه. أنا الحمد لله صغاري والله يسيح خايب وبرشا برشا، أما مساعد يشد التليفون وركش الداري يا ربي لك الحمد، الحمد لله ما يجيبليش مشاكل ما يجيبليش برشا حاجات بالحق. برا باي باي سليمان ونهاركم زين، نحكي بكل صراحة كل صراحة وصراحة ما يحبها حتى واحد. برا باي باي سليمان.
9: السلام عليكم فروم، في محمد فاضل منزه بوركيبة. موضوع التواصل الاجتماعي اللي مالها تمد فيها الشباب وحتى الكبار، الاسباب نتاعها على الاثمان عليهم، والسبب نتاعها هو السهر، شركو سهر مفرط معناها ومانا مخر ان هذا اثر في برشا الناس اللي ماشي يركزوا معاكم يا اخت ليندا والاطباء، يهتموش وما يعطوش اهتمام لشيء كيف هذايا. اذا كان نحيو السهر نتمنى الاخت الطبيبه اللي معانا معاك تعطينا فكره على تاثير السهر على ذهن الانسان ومنها بأسدنه، وماذا بينا الأخت لنسى تجيب لنا موضوع في مخصص الموضوع هذا على السهر اللي هم الآن لاحظوا عند أولادي ومرتي وبرشة في العائلة أثر فيهم، ما عايش عندهم التركيز التنرفيز ما عندهم لا يهتموا بحتى شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك

0: سمارت فون وغيرهم، هل ممكن تشبيه ذي بالإدمان كما الإدمان على المخدرات ولا الكحول وغيرها، وكيفاش زادا نجمو نعملو كاناليزاسيون ونعقلو الاستعمال هذي كسوا للكبار ولا الصغار، بما أنه اليوم نتسألو هل هذا يستثنى معناها الصغيرات ولا الكبار ولا الأعمار الكل معنية بالموضوع. اليوم 71-113-1000 للمشاركة معنا. بحضرنا دكتورة فاتن دريس، طبيبة مختصة في علاج الإدمان وكاتبة عامة مساعدة جمعية تونسية لطب الإدمان. مرحبا دكتورة.
1: شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسيدة المستمعين.
0: يفضلك، شكرا لك على الحضور معنا في حصة اليوم. دونك قبل ما نبدأ مع أول تليفون مع عماد باش نوجه لك أول سؤال اليوم، خلينا باش نحط الموضوع في الإطار متاعه. كي نقولوا إدمان وانت مختصة وأديكتولوج، فما التدخين، المخدرات، الكحول وغيرها، معناتها القمار نقولوا له احنا بالدرجة وغيره، ولكن هل اليوم أوفيسيالمون نجموا نصنفوا الإدمان على الشاشات والسمارتفون وغيره ولي جو فيديو كنوع من الإدمان ومعترف به في المجال الطبي؟
1: أكيد التصنيف الطبي العلمي عنده سنوات من اللي أضاف الإدمان السلوكي، إذا خانت الإدمان السلوكي اللي ما فيش استهلاك مادة، لأنواع الإدمان. وحتى فما عنا الكلاسيفيكاسيون دي سيم 5 اللي هي معتمدة معناها أون بسيكياتري dans tous les troubles psychiatriques اللي هي دخلته بصفة نهائية. وأكثر نوع متاع إدمان سلوكي معناها بدينا فيه في التصنيفات هذية هو الألعاب الربحية. أي لعبة باش تربح من وراها فلوس، بالانجلي نسميهم gambling. دونك هذوما سيء معترف بهم. ثم بقيت أنواع الإدمان السلوكي كيف كيف يدخلوا في نفس الحانة، احنا بالدرجة نسميوها قمار، لكن فما بوكو دو جو اللي فيهم ربح، البوكير الى اخره. فما الالعاب الفيديو، ثم الادمان توا على المحتوى الرقمي مهما كان نوعه،
0: سكرولينج اللي يدوم ساعات ما تجمش تقف
1: ساعات صباح وليل معناها ما عادش نجمو نتوقفوا. كذلك الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، خطر هي مجعولة باش تجلب المستهلك، راهو فما ناس تخدم على الشيء هذية
0: الالغوريتم وبرشا حاجات
1: ابسوليومون اللي هما مختصين معناها في تقنية الاتصال، اللي كيخدموا المواقع هذوما خدموا على الألوان، خدموا على الأصوات، خدموا على المحتوى، اني باش تكون حاجة اللي تشدك
0: وما تنجمش توقف.
1: ما تنجمش توقف، ثم فما اون غودوندونس، فما تواتر، فما حاجات ترجع لك. وسي ريتمي، فما ريتم موجود في المحتوى هذيك اللي يولي هو يرسل ذبذبات الى الدماغ مباشره. ديجا فما حتى العاب انتشرت في السنوات الاخيره وانتبهنا اللي خطورتها على الاطفال والمراهقين، اللي هي تنصل دي سينيو دي ميساج للمخ، تتسبب مباشره في تغيرات في السلوك، توصل لدرجات خطيره، نوصلوا للعنف، نوصلوا لحالات اكتئاب حاده الى اخره.
0: وحنا باش نحكيو جوستمون بعد شويه على لي كونسيكونس، ونحكيو زاد على الاعراض، كيفاش تبدا ادمان هذيا، وقتاش يوصل ساعات للذروه نتاعو للي نوليو نحكيو حتى على حصص علاجيه. فما في بلدان حتى شكون اللي انترني يقعد معناها ايامات يعيش سوفراج من التليفون ومن الجو فيديو ومن السمارتفون وغيره. بهذه تو نجيوها بشويه دكتوره. غنبداو مع التليفونات وناخذ اول تيمونياج معنا عماد من تونس. الماضي ساعتين للعشيه ليندا رحالي. عماد باش يعطي رايه في موضوع اليوم، باش يحكي اسونسيلمون على الصغار، ولو انه هو الموضوع ما يستثنيش ذولي لا صغار لا كبار، يقول ولاو عندهم ادمان من الصغر نتاعهم ويعيشوا في عالم افتراضي. مرحبا عماد.
2: الو عسلامه.
0: تحيه ليك.
2: تحيه ليك وكامل الفريق التقني اللي معاك باللي على البوليتيس اللي في الستوندار غسان.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا لك. تحيه ليك.
2: ان شاء الله نلقاو كيف المؤسسات العموميه الكل والخاصه كيفاش وانا ترحاب فمتى وضيفتك الكريم.
0: يفضلك، هو معنا في فريق فوروم لاستقبالكم اكيد، ومعه زاده في الستوندار فما وائل وهو معنا في التنسيق. نشكرك برشا يا عماد. عماد باش تعطي رايك في الموضوع، ولكن ذولي زاده تجربتك الخاصه مع صغارك.
2: صحيح، لكن روحتي ليندا بالله عندي نصيحة ملاحظة كيفاش تحسبها.
0: أي.
2: شو توا السيف جاي هكا ولا وناس كل باش تمشي للبحر.
0: أي.
2: بالله بالله يا ويسمعوا فيه التوانسة اللي ما يعرفش يعوم انا راني عاوم.

0: عويم وبحري ونعرف وين شنو واش معناتها بحري وعويم. اللي ما يعرفش يعوم غير ما يدخل برومو سكوندو كي يبدا الريح ما يبدا ثم ريح في البحر وثم يعني تحت كريتي كرينش معناتها يعني كتحط
1: كوره خرجنا على الموضوع كاين نعيم
0: لا يعني نصيحه اختي نصيحه
1: تو نعملوا حلقه خاصه
0: ما غير ما يغامر ويدخل فهمت كيفاش
1: ونسى خيلتك باش تحكي على الموضوع في إدار الاولياء اللي تحت الباراسول
0: يبداو
1: لاهين في السمارتفون نتاعهم وما
0: يكلوش صغار باش نجيو الموضوع هذا فهمت بالنسبه ولا ادمان راه اختي فهمت ولا ادمان للكبار وللصغار بالنسبه للكبار ادمان ولا تضييع وقت عند الكبار ثم اهمال الحياه العاديه والاهمال الحياه الخاصه تشوفهم في اللايف في التيك توك في الفيسبوك يعني تشوف تقعد بيت ياخذوا الناس هذوما عندهم ما يعملوا بالنسبه للصغار وليت معناها تكوين نفسي سلبي وسلوكي وتأثر ولا وصغار متأثرين بعالم صورة وصوت معناها استابل ما يتحركوش سمت ولا وصغار قلة النوم وقلة الوعي ولا عندهم الاكتئاب علاش هو مخ صغير وتعطيه في التليفون انا علاش باش ترضيه لا ترضيه تزوي يلعب الكرة يلعب البرة ميسالش ان تبدأ معاه راهو التواصل الاجتماعي تخلي الصغار يتغيروا السلوك متاعهم معناها عام بعام مع معناها كل عام يزيد تقول انا ولدي ذكي ويعرف يحل السمارت فون لا انت قاعد تضر فيه أيه. انا نحكي لك يعني انا عندي صغار كانوا قبل يلعبوا اوكي بالتليفون قلت ميسي ساعد نقول له ما يجيش لا افطر يطفيني ما يحكيش معايا وليت نعمل في الكنترول تو واحد كل شيء الحمد لله الطفل معناه ولا ينخرج ويلعب
1: شنو الاعمار
0: 7 سنين و12 سنه مازالوا صغار يعني انت يلزمك شوف انت يلزمك انت اللي توعيهم انت اللي باش تعمل لهم بارامتر فمتى احنا عندنا بابا كان قبل معناه كنا صغار يعملنا رشمه في البحر قلنا ديما تفوتوش ما خليناش نمشيو يعني هو اللي
1: يرسم الحدود يعني
0: بالطبيعه هذه فيها حدود راهو اللي عملوه الناس هذوما ما عندهمش دي كونت فيسبوك ما عندهمش دي كونت كيما نقولوا تيك توك معناها تشوف الصغار توا كي تنحيلو انت توا سمارت فون واللي عايق كيفاش نعيق لانه هو خرج من العالم الصامت خرج من العالم الافتراضي اللي مخه شوشهوله ولا معاش واعي كلمة الكبار كلمة الصغار معناها وتقول ولدي عنده الصراع لا قدر الله ولا مريض نفسانيا لو من الحكاية هذه انت يزمك
1: كيفاش انت تعاملت مع صغارك عماد جوستمون في العمر هذية كيفاش عملت معناها التاويز
0: كيف هما صغار هما يعرفوش اللوم ديما على الوالدين بشوية ساعات نقولوا خص سني قدك اقرا ما يقول لي اوكي لكن ديما التليفون في دي هيا قلت لك كيفاش نبدلوا تو البروغرام تو التليفون يتنحى الصباح في العشية يقعد يلعبوا شوية كاكا ساعة نعمل له ساعة ويتنحى ساعات فوق كلهم التليفونات
1: بالوقت يعني
0: بالوقت ما تحكي معايا حتى واحد الموضوع هذا خطر أنا نهاريخي باش نتحاسب عليه خطر قولي بابا أنت علاش ما
1: وخلقت البديل عماد معناها وقت تحي التليفون شنو تعوضوا بشنو
0: الطفل نخرجوا يلعب الكورة الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أبنائكم وهم يلعبون يعني خرجهم نخرجوا بالفيدير يمشي يلعب يجري في المنزه نخرجوا مع الصغار ويلعب خليه يتيح خليه يلعب الكوره ما يصيرش بالنسبه للطفله اذا كيف تقرا لروحها ناحيه لها التليفون اموره واضحه تو هكا تو بالوقت اموره واضحه فما المفيد اللي انا الرساله وصلتها راهو صغار انت اللي تقودهم
1: معناها الولي
0: وخاصه في البحر امهات يا ربي علاش نصيحه نحي تليفون وتلهى بصغارك
1: مش كان الأمهات يا عماد الآباء الزوز اللي موجود في البحر لازم يرد باله على صغيره هذه موافقة فيها معك عماد وعندك الحق اللي برشا نلقاهم معناها قولوا احنا على غفلة على التليفون وما يراقبوش الصغار سورتو على الخطر متاع البحر نشكرك برشا يا عماد يعطيك الصحة على المداخلة متاعك ومن عماد باش نمشيو للسحب من أرينا صاحبي يقول صغاري مصبح لليل هما قدم التليفون ولكن هو عنده وجهة نظر مختلفة على سي عماد يقول نراها هكا خير من اللي يخرجوا للشارع والخطر اللي نجم يكون موجود في الشارع هي وجهة نظر تفسر لنا صاحبي شنو المخاطر اللي يخاف منها في الشارع مرحبا يا صاحبي
2: لا كين جلبيش سلعيدك مبروك
1: أنا دوتار شوية
2: وسلم نورين وسلم زين عندي برشا عاد ما تعطيتش معاك
1: ربي يخلك مرحبا بيك
2: نسمع فيك راني يومي نسمع فيك وأنا
1: يعيش ربي خليك يا صاحبي
2: ربي فضل مزيك ومحليكم بالحق ومحليك
1: يعيشك يا صاحبي
2: عاد نقرب السبوت شوية يزري فيه البركة
1: يعطيك الصحة يا سيدي إن شاء الله ديما حاضر موجود معنا
2: راك تكون واضحين راني انا قلل ودل كيما يقولوا فيها في الكلام ايه. وبالحق راني صريح في برشا حاجات ديما صريحه يعني
1: والله صراحه احسن حاجه
2: ديجا حوتي الكل يعرفوني راه معناها برج الجزيره كل انا تاجر حكم يعرفوني ايه. الحمد لله يا رب معناها ولا حوتي اسمعوا فيا راه وجوه يقولوا لي راه نسمعوا فيك وشايفين
1: وما يسلموا على برج الوزير الكل وعلى ريان الكل يا سيدي
2: ربي يفضلك انت ربي يفضلك
1: يا صاحبي باهي صغيراتك انت تتفضل تفضلهم على سمارت فون كالشارع قلت
2: أيه. والله ما تكفش عليك عندي أربعة صغار ما تكفش عليك عندك تويوتا تبارك الله ما شاء الله سنة لولا سنين وعندك أيه. رقية وعندك آدم وعزيز عزيز 14 أيه. سنين وتبارك الله كي على رأس بعض ما أيه. تكفش عليك والله مسكين تم حسم الرئي أنا مسبيح لليل أما راني ساعات نعطيهم كبسة بالكبيرة ما تكفش عليك نكبسهم ساعات كريهم هكا ولا هكا نفك لهم التليفونات واول ديما نعطيهم تليفوني انا معناها اللي فيه كل شيء الفيديوهات والوحدات باش تفرجوا مش تفرجوا معناها عندي بنتي صغرونه تتفرج تدخل لك الاصدقاء الصغار كما بيا كي تشيخ عليهم وقت اللي يتكلم وكي ما نفهمش انا عندك عزيز هذا يلعب فري فاير يموت على فري فاير يلعب باسمي انا
1: قداش وقت تقريب صاحبي معناها ياخذ في النهار
2: والله ما نكذبش نحكي بكل صراحه عندك عزيز ساعات نهار كامل عندي لك 17 سنه والله ساعات نهار كامل راهو ماهوش نورمال حتى الطرف ساعات لي نمو تبدا تعارك معاه وانا بالحق نبدا نتهز وتخطى معاه نهار كامل نحكي بكل صراحه
1: اي وانت قلت وانت قلت نفضل هكا على خروج الشارع
2: اي اي اي اي بحكم انا تاجر بحكم انا تاجر والريف في الوضع نتاع البلاد الكل نشوف فيه كيما يقولوا فيها
1: أيه.
2: بالحق معناها الريف الكل كبيره وصغيره الصغار اللي توا الصباح الصغار اللي قاعده تبطل الصغار اللي تفرق ليل مع نهار يعمل برشا مواضيع الحمد لله يا ربي انا بالحق نفضل نعطيهم التليفون ويبداوا في الدار في ساعات انا ودي اقسم بالله نبدا ندير شيء نقول بجرب نخرج لبرا للشارع بجرب يخرج شوف بجرب تعقدنا كيما بدنا نحبوا يخرجوا لبرا خليه نخرى مع هكا عنده اصحاب نظاف باهين يخرج معاهم ما تكذبش عليك والحمد لله انا ما عند ربي راهو صغيرات متربين ما عند ربي راهو ما شاء الله قرايه من القرايه والله قرايه وبحكم
1: ربي يفضلها
2: مرتي كانت عندها دار سكنيه توا يولد تقري في الليسي ولد السيد تقري توا في الليسي والله ينحي حتى نحي حتى قرايه صغار في كل كبيره وصغيره بالحق والله ما عندها
1: يعني معني تبع فيهم قاعد صاحبي ولكن معناها بين تقول انت الشارع وقلت راه في حاجات وخلطه وغيره وتفضل انه يقعد على التليفون افضل به هذه وجهه نظر صاحبي وتمشي نتفاعلوا مع اللي قلت وانت واللي قالوا عماد نشكرك برشا صاحبي يعطيك الصحه وان شاء الله ديما في الاستماع لينا نشكر سي عماد زاده جوست قبلك وباش نمشيو نتفاعلوا مع المكالمات هذيا ونقدموا في موضوعنا اليوم فانت اذا نكملوا مع بقيه تليفونات على 71 13000 الدكتورة فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان دونك بعد ما سؤال الأول اللي وضحت لنا فيه إنه الإدمان على السمارت فون لي جو فيديو ريزو سوسيو غيره رسميا معترف به كإدمان سلوكي في المجال الطبي اليوم كنا نسمع في أولياء متدخلين معنا وسمعنا حتى في الريبوندور يقول لك احنا ما نجموش نعيشوا بلاش تكنولوجيا أوني أوبليجي باش نتبعوا التوندونس ولكن فما أولياء يقول لك أنا فما شكون باش صغير يريد فما شكون باش يسكت خاطر يقعد يعمل في حاجه ويقلق فيه فما شكون باش يتخلص من مشكل وفما شكون كيما توسي صاحبي قال لك انا جو بريفير وليدي في الدار على الشاشات كو باش يخرج لي للشارع يلقى نوع اخر من الادمان فما مخدرات فما زطله فما حاجات اخرى ما اخطر فهوني الولي كاينه في موقف بقول لك ادمان ابرك من ادمان
3: هو في الحقيقه الادمان ادمان
1: مهما كان شنو
3: مهما كان هذه اهم رساله نحب نوجهها اليوم للسادة المستمعين كل خاصه الاولياء ماشي في بيننا سمحوني في الكلمه عنا في الهم ما نختاروا كله كيف كيف التاثير على الدماغ هو نفسه كيف اللي يستهلك في الكوكايين ولا في القنب الهندي ولا اي ماده اخرى مؤثره عقليا كما عرفناها المره الاخرى
1: نفسه.
3: هو نفسه نفس النظام المكافئ اللي هو يخدم بهرمون والارسالات العصبيه
1: أي.
3: عن طريق ماده الدوبامين هو نفسه كيف كيف والنهايه والمضار اللي تحصل للدماغ في نهايه الامر الكلهم يوصلوا لنفس المطاف
1: معناها نفس الاحساس نفس المذرة
3: نفس عمليه التدمير البطيء للدماغ بقينا الاختلاف هو حتى كي نستهلكوا مواد بين واحده السرعه الوتيره نتاع الاستهلاك اما في الاخر باش نخلطوا لنفس
1: النتيجه
3: خلايا الدماغ باش تبدا تدمر تدريجيا الدماغ ما عادش باش يخدم بصفه عاديه وهوني يقول لي انا خايفه على ولادي من الخلطه انترنت عالم مفتوح معناها أنت ولدك في دارك يدخلوا كل شيء عبر الانترنت. وبل بالعكس الخطر أكثر على خطر أنت وقتها تبدأ عاتي جنب ومتمي ما عادش كان ولدك في الشارع راهو عينيك على اليمين وعلى اليسار وانت تراقب فيه في الدار انت متمن وما تعرفش الهرسلة الإلكترونية عمليات التحرش بالأطفال والمراهقين
1: تنمر
3: تنمر كل أنواع المخاطر اللي موجودة في الشارع موجودة على الانترنت وأكثر منها
1: افتراضي.
3: زيد عليها مشكلة الإدمان. دونك أنا ولدي فوق من هذية الكل فوق المخاطر هذية دماغه باش يتأثر صحته النفسية والعقلية باش تتأثر. ثم التكنولوجيا لنا احنا أكيد ما ندعيوش الناس أنها باش ترجع تعيش في عصر آخر احنا ولاد اليوم. دونك التكنولوجيا كيفاش نستعملوها بطريقة آمنة
1: جستمون بعد كيفاش نستعملوها بطريقة آمنة. الحلول للأولياء زادة ولرواحهم بيدهم خاطر الأولياء بيدهم هما فما فيهم المدمنين على الشاشات ولي ريزو سوسيو. ثم الأعراض باش نحكيو عليها بعد شوية. ولكن فما سؤال آخر علاش نقول لك فما عدم القدرة على التوقف مثلا كي يبدأ يلعب في جو فيديو صغير وإلا حتى نادولت يبدأ يسكرولي في تيك توك ولا في إلا ما تجي حاجة أخرى يلزم يخرج يخدم ولا يلزم يقوم يعمل حاجة سينون طونك عنده الوقت قاعد تنجم تدوم الحكاية وقت طويل. عدم القدرة على التوقف علاش؟
3: هو عدم القدرة على التوقف ديجا هو تعريف الإدمان. معناها نعرف روحي وليت مدمن على اللعبة هذيك ولا على تليفوني جوست على الشاشات وقت اللي أنا ما عادش نجم نشد روحي نقوم في الفرش في الليل نحل عيني باش في ساعة سمعت نوتيفيكاسيون نمشي نجري نشوف شنية. تفسير العلمي كيفاش يصير الشيء هذي نظام المكافأة يخدم نفس الطريقة كما نستهلك المواد المؤثرة العقلية. هذوما الألعاب كما قلت لك هما مصممين ومبرمجين كل شيء فيهم مجعول باش هما يلفون ستيمولي لو سيرفو بالوقت يتم إفراز سريع وفوري لمدة الدوبامين وهذه اللي يعجب الدماغ. الدماغ يحب على المكافأة السريعة اللي ما يتعبش عليها. دونك حاجة في ساعة فرهدك بالوقت شفت حاجة محليها أغريابل بالوقت خرجت مدة الدوبامين حسيت أنت أكل إحساس متاع النشوة. وهذيك عليش احنا نمشيو طول الحكايه هذيا ما نمشيوش في ثنيه اخرى خاطر الدماغ يحب الحلول السهله. الحلول البديله اللي احنا باش نحكيو عليها من بعد وننصفوا فيها فيها اكثر مجهود واكثر خدمه. شنو هي الحاجه اللي تكبش فيها الدماغ ويدمن عليها؟ هي اللي تعطيه مكافأة بالوقت نتيجه بالوقت يحس روحه وحس الاحساس هذيك بالوقت.
1: ويلي ديما ماذا به ديما دوبامين هذيك
3: يبحث على انه يعاود يعيش الاحساس هذيك الى ما لا نهايه خاطر باش يجي وقت هو كل ما يستعمل كما في الاستهلاك كل ما باش يستعمل كانت تفرهدو تعمل له جو بعد تولي أكربع ساعة ما تعمل له جو يحب يزيد يطول أكثر نزيد نقوي ونزيد نزيد في الوتيرة ونعدي سويع أكثر والمحتوى زيد يمشي ويتغير. هذيك هي طبيعة الإدمان أني نفس الحاجة كيستنس بها مخي ما عاد تعمل له حتى شيء دونك يمشي ويحب يزيد يقوي
1: بالضبط. به بقى شوية نحكيه على الأعراض اللي بها ينجم ولي يفيق إنه صغير ودخل مرحلة الإدمان ولا نفسه هو بيدو الأدولت على خاطر اليوم نحكيه على الكبار وعلى صغار في علاقة بالموضوع متاعنا. في الأثناء بشوف ناخذ تيمونياج آخر معنا عزة من تونس. عزة من تونس دونك تحكي على تجربة شخصية في علاقة بزوجها تقول أدمن على التليفون اللي خسر برشا حاجات في حياته من بينها خدمته. هل إنه الإدمان ينجم يوصل ناس تخسر الخدمة متاعها أو حتى علاقات اجتماعية علاقات عائلية؟ عزة مرحبا بيك تحية ليك.
4: مرحبا ليندا.
1: شحوالك يا ليلى؟ مرحبا.
4: الحمد لله لاباس ليندا انت لاباس. هيا لي كل الفريق اللي معاك.
1: يفضلك يا دكتورة. مرحبا بك يا ليلى نشكرك على المداخله.
4: وهوني نفيد بها غيري
1: اكيد جدا خاصه وانك باش تحكي على انسان راشد وبالغ خاطر اون جينيرال احنا نحكيو كان على الصغار وادمان وجو فيديو وتليفون الوغ كو الحكايه فيها حتى لي زادولت.
4: أي فيها فيها فيها أيوة. فيها يا ليندا. راجلي يا ليندا بطل الخدمة وشدد الدار وشدد التليفون متخلي على واجباته كلها ومسؤوليته الكل كسوة مسؤولية الدار الأولاد أنا كل شيء كل شيء ما إلا يشوف أولاده لا وقتش دخله لا وقتش خرجه حتى يسلموا عليه ما يفطنش ما يفطنش بعد يجي عارك ما سلمتوش ما ما ما, ما شفتونيش يا أخي لا يا بابا رانا سلمنا عليك وقتاش وقتاش وقت اللي أنت في العالم الآخر أنا نقول له
1: على التليفون
4: نهار وطوله على التليفون نهار وطوله وهو التليفون في ديه هو ما بين ألعاب فيديوهات مضحكة وغيرها وغيرها وغيرها. يقلق يقلق يرقد وساعات يا ليندا كان مش أكثر الساعات يقلب ليل ونهار. وصل لي فيق بالذمة بكري بالتليفون. تعرف يا ليندا وصلت بيه يقعد جيعان في كرشه باش ما يقفيش على اللعبة ولا على فيديو. ما عرفتش حكيت معاه بالسياسة يعمل روحه يبطل شوية وبعد يرجع يرجع ما أكثر. وإلا كي نتغشش وسيه ما عادش فيها يولي يتربسكي يشوفني نتعدي يعمل هكذا ما ينحي شوية ويرجع كي لولاد الصغار ينحي شوية ويعود يرجع
1: ويعود يرجع.
4: معقول هذا حتى
1: قديش تقريبي عادي من ساعة على الساعتين ثلاثة أربعة
4: أي باش نقول لك باش نقول لك يقسيسي وقت اللي سيء سيء سيء يضرب الشر وقتها يقوم
1: ولا يعمل
4: ما يرقدش ما يرقدش يقلق بيت الليالي. يا بنتي ساعات نحيل التليفون من يده نقهري قد يتيح التليفون من يده يرقد يرقد في البلاس
1: قديش عزة تقريب وقت بديت الحكاية هذه عنده عام عامين ثلاثة قديه
4: والله هي بديت بشوية بشوية أما توا عندها عام الحكاية تطورت برشا يا ليندا برشا برشا
1: انت كي تقول معناها خدمته هملها بوندار فهمنا اللي هو معاكم هو مش موجود عبارة ولكن خدمته كيفية معناها هو يخدم حر معاش يمشي معاش ليه معاش
4: لا لا ما يخدمش حر هو كان يخدم يعني مع شركة وبعد بطل يا أخي سامحني اللي عنده شركة وعنده خدمة وعنده باش يخلي الخدامة تعمل اللي تحبه
1: معناها معزول عبارة عايش مع التليفون
4: أي هو خير إنه ما يخدمش وقع عنده شوية فلوس تحت راسه كاو نصفه منهم وللضروريات حتى التمليات مش لازم
1: مش لازم حاول معناها
4: واعي لأولاده بالكل
1: أي لأولاد ما تأثروش به
4: يب شوية لا لا جيب ربي جيب ربي نحمد ربي ونشكره خاطر أنا نأثر فيهم وأنا حتى كان نقع واحد من الأولاد تطور هكا شوية وخذ الوقت أكثر من لازم ليه لأنه
1: نتوقف
4: نفيقوا على روحه
1: هو واعي يا عزة اللي هو عنده إدمان جملة
4: لا لا مش واعي
1: ما حاولش يمشي المختص لا لا لا. في الإدمان على حاجة
4: لا لا شبيه هو مريض يقول لك هو شبيه لا لا
1: لازم يسمع حلقة اليوم مع مدام مع دكتورة بحضينة دكتورة فاتن ندريس باش يفهم اللي الأعراف نجم تكون أعراف متاع إدمان كان عندك سؤال لها دكتورة باش نزيد ونفهمه هل هو بالحق معناها إدمان ولا لي ذولي ديجا الوقت اللي عديه إجابة واضحة
4: قبل ما نسأل الدكتورة تعرف ديندا أنا وصلت خمام شطليق
1: لطفا عليك
4: ما عادش رجل مطمن
1: خلطت معناها للفاضل كيس
4: فاضل كيس والله وفعل وفعل وشي معناتها عام راهو عام وحنا في الشي هذا في سردوك الرئيس الدكتورة قلنا شنو الحل اعطيه كلمتين خليني نسمى وانا مع النقل بعد التسجيل خليني
1: تسمع لنا الحلقة
4: يا اخي انا قلت له ولا نقولها حتى روحي يا اخي حياتك مع التليفون ابجل من مرتك واولادك يا اخي هكا الحياة هو ربي قال لنا هكا
1: عندي سؤال آخر عندي سؤال آخر أخير ومن بعد تقعد معنا في الاستماع بعد أخبار ماضي ثلاثة باش نرجع مع الحلول جستمان في الساعة الجاية ولكن آخر سؤال بخلاف تليفون عندوش إدمان تاع حاجة أخرى دخان كحول
4: حتى أديكسيون مرتاح منها فقط معناها ولا راني منا كلمة مهبولة نبدأ ندور ما بين
1: لطف عليك لطف عليك يا عزة
4: والله بربي
1: لطف عليك
4: في
1: التليفون
4: ما يستاهل والله خاطر اللي مدمنين حاجات اخرين قايمين بويس بيتهم الحقيقه
1: ايوه كل ادمان عنده الحاجات الخايبه نتاعو بي عزه تقعدوا معنا في الاستماع حتى الاخر الحصه خاطر باش نقدموا باش نحكيوا على الاعراض وباش نحكيوا على الحلول زيدا للتخلص من الادمان هذيا وقبل ما ناخذ معايا محمد بالتليفون نرجع مع دكتوره فاتن ندريس في زوز اسئله رابيدمون السؤال الاولاني ساعه هل انه الشخص اللي يدمن على الهاتف والشبكه التواصل الاجتماعي وسمارت فون ولي جو فيديو وكل شيء عنده دي بريديسبوزيسيون على شخص آخر هل فما ساعات عبيد أكثر من غيرهم يتأثروا في ساعة ولا ليه وعليش ثم هل هذا ممكن يصير أسوسياسيون مع إدمان على حاجات أخرى قبل ولا بعد خاطر وقتك رجلها بطل برشا حاجات
3: هو إفكتيفمون كما حكينا المرة الأخرى راهو الإدمان يتلقاو فيه ثلاثة أنواع متاع عوامل المحيط الخارجي. إذا كان أنت عندك في محيطك ناس ديجا مدمنة باش تأثر بهم، إذا كان أنت تعديت بمراحل صعبة في حياتك، تكونت لك صدمات نفسية، ماكش مرتاح، تمر بفترة اكتئاب، تمر بضغط نفسي كبير إلى آخره، دونك هذا كل ما هو عنده علاقة بالمحيط الخارجي متاعك. تفكك الأسري زاد مهم برشا. ثم الشخص إبا الجينات متاعنا احنا مبرمجين، فما عبد تحط له التليفون يمشي له طول، وعبد ما يمشي لهش، كما واحد يمشي المادة مخدرة والآخر ما يمشي لهش، واللي جرب مرة ويبطل واللي تكبش فيه. جيناتنا مبرمجة باش انا مشروع متاع انسان مدمن نهار اخر ديجا في جيناتي. ثم هناك عوامل بيولوجية اخرى يدخل فيها العديد من الجوانب، راهو فما حتى الهرمونات متاعنا اللي النسب متاعها تختلف حسب الجنس من شخص إلى آخر. ثم ما فماش دماغ كما دماغ آخر، فماش دوز انديفيدو
1: يشبهوا بعضهم.
3: المخ هو الهوية متاع الشخص، يعني أكيد مادام كل إنسان عنده مخ مختلف عن الآخر، دماغه مختلف، تركيبته الدماغية ما هو مش باش يتأثروا بنفس الطريقة. ثم وأخيرا شنية هي الحكاية اللي باش تهزنا للإدمان، معناها فما إنسان تجلبوا حاجة أكثر من أخرى، أكيد فما ديزافينيتي، وهوني تكتمل هو مثلث، دونك فيه ثلاثة عوامل هذوما. ونأكد مرة أخرى بالنسبة للعوامل الخارجية، الجانب الاجتماعي راه مهم ومهم جدا. إذا كان احنا في بيئة كسوسوا لميديا كسوسوا في المجتمع، الناس تقدم انه فما نمط عيش معين، هذيك نوليو نشجعوا في بعض،
1: سي كونتاجيو معناها.
3: أكيد أكيد أكيد، كيما الموضة في اللبسة، فما الموضة في السلوك زيدا. إذا كان أنا توا موضة وليت الناس الكل على تيك توك والهوس بالمظهر الخارجي متاعنا، ونهبطوا أكل كبسولات ونوريو في رويحنا شلبسنا وش شرينا جديد، وين مشينا صيفنا وش عملنا وش زينت وقصيت شعري قصة جديدة، ولينا في سباق تنافس على هذيك الصورة النمطية هذيك. وهوني أكبر دليل على انه نتاثروا، سي تان فينومين سوسيال، معناها الناس تتاثر ببعضها، فما ظاهره اجتماعيه هو ليس مرض فقط بل
1: انت حكيت على المحيط، معناها زاده في محيط عائلي وقت تلقى ساعه افراد العائله الكل سهرين قدام تلفزه، لكن كل واحد على تليفونه، تحت الباراسول كل واحد في تليفونه، وتمشي القهوه ساعات مجموعه من الاصحاب اربعه خمسه سته تتلفت تلقاهم كلهم على تليفونهم، معناها حتى القعده هذيك اللي باش يحكيوا فيها ويعملوا قهوه معناها يظهر لي هذيا اللي زاده شويه اللي تحكي عليه انت محيط واللي اثر شويه
3: ياثر برشا. وهوني زاده ناكد عندك تاثير الأتراب، اللي جون يسري يتأثروا ببعضهم، يتبعوا بعضهم على خطر هما في عمر اللي كل واحد يحب يفرض روحه، اللي هو مسير للعصر، اللي هو نموذج متاع كبر خرج من فترة الطفولة المراهقة ولا كبير باش يتبع أصحابه. فما تأثر الأبناء بالأولياء كما قلت في الحصة الفارطة، تتكيف راه ولدك مشروع مدخن، كيف كيف أنت شدد التليفون نهار كامل ولدك باش يتبعك. وهوني نأكد احنا باش نحكيه كما قلت أنت ملاحظتك مهمة وحلوة برشا، قلت احنا نركزوا على الليجون اما هو راوي يمس الكهول، لكن انا بالنسبة للليجون نحب نوعي اليوم الاولياء راهو فما عمر، اما نرانا ما نجيوش قبل 3 سنين نحطوا بيبي في البوسيت متاعه قدام التلفزة. تلفزة تلفزة ممنوعة قبل
1: 3 سنين، هذه تعمل التوحد
3: تلفزة اوش نعطي النتيجة. بين 3 و6 سنين حتى باش تبدأ تدخله فما محتوى معين، فما نوعية متاع برامج ومتاع اغاني اللي تتعاود بصفة نمطية ستيريوتيبي، اللي تخلي الدماغ ما هوش قاعد يتعلم في حاجة جديدة، قاعد راكد، الدماغ ما يخدمش، معناها سغالونتي لابرونتيساج، ودونك يعطي اضطرابات التعلم بكل أنواعها اللي نعرفوها. تنجم تعطي اضطرابات طيف التوحد، تنجم تعطي في أخف الحالات اضطرابات في التركيز في الذاكرة. علاش؟ على خاطر في العمر هذيك الدماغ لم يكتمل النمو متاعه، فترة حساسة وحساسة جدا. اللي يكبش في الصغير أسهل برشا من اللي يكبش في الكبير في العمر هذيك. بين 6 ولا 12 سنة حتى كي باش نبدأ ندخل الشاشات راهو سي كونترولي، شاشة بتوقيت محدود ومحدود جدا، وما نعملوش زيادة أكسي للمحتل
1: معناها اكسي ليميتي بالكونترول بارونتال
3: زيد ما فماش دي ريزو سوسيو في العمر هذيك راهو لي ريزو سوسيو نعمل ونخليه يدخل للفيسبوك وحده ويعمل كونت راهو الساعة ديجا باش يستعمل الفيسبوك فوق 12 سنة ديجا نأكد ونعاود راني نشوف صغار من 4 سنين عندهم كونت تيك توك حساب شخصي وبتصورهم تي انت حطيت صغيرك أبالي هو فريسة للإدمان معناها ودماغه باش يتضر في العمر هذيك حطيته فريسة سهلة للناس اللي تترسب فيه
1: صحيح صحيح وهذا يسار
3: هذه مهمة ومهمة جدا
1: باهي بعد شوية نزيدو نحكي مع الأعراض اللي مازال ما حكيناش عليهم والحلول اللي تنجم اليوم تفسر لنا هل فهمنا ساعة البروسيس نتاع الإدمان كيفاش صار الأديكسيون كيفاش تصير واللي هو مصنف رسميا كإدمان سلوكي نسمع ساعة سي محمد من بارد وقاسنا فينا باش يعطي رأيه في الموضوع والأسباب حسب رأيه الإدمان سي محمد يقول إدمان الصغار على الريزو سوسيو والسمارت فون وغيره هو بسبب الفراغ وعدم اهتمام الأولياء مرحبا سي محمد تحية ليك
5: عطيب أليم أجمل تحياتي من صوت من قدامي برنامج فرع المزايك المتابع لي منذ النشأة نتاعو حتى اليوم
1: مرحبا بك
5: كل عامكم حياة بخير جميع عائلة المزايك وفرع بالذات
1: ربي فضلك يا سي محمد جوست حاول أحكي معنا بتليفون مباشرة خاطر الصوت مش واضح فيه إيكو باه باش تعطي رأيك في الموضوع بالنسبة ليك فما زوز أسباب للإدمان على لي ريزو سوسيو ولي سمارت فون ولي جو فيديو
5: هو هذا بناء على ما قالته الدكتورة
1: أي
5: بناء على ما هو شائع في المجتمع
1: سي محمد أحكي معنا مباشرة بالتليفون سيد المخرج يقول لك من التليفون بلاش أوبارلور وبلاش ليكيت خاطر هكا سينو صوت مش واضح سي محمد يفضلك ألو
5: مش نستعمل لا في أوبارلور لا في كيت
1: اي بلا قالك اي خير شويه ما بدلت البلاصه كي كنت في بلاصه فارغه
5: بدلت البلاصه بحسبت وضعي من نستعمل حتى على كل حال هو يزم حتى حد ما يختلف انه العالم تطور واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ولا استعمال مفرط ومعاش يختلف بين الكبير والصغير اما همنا احنا كاولياء أولادنا وتجربتي أنا مع أولادي لقيته ناتج استعمال المفرط ناتج عن الفراغ في الوقت خصوصا أنه قادمين على عطلة طيب يكون استغلال فاحش في الوقت
1: أي صحيح
5: والسبب الثاني اللي هو أهم من هذا كله هو استقالة جماعية يعني عدم اجتهاد الأولياء في متابعة أبنائهم أثناء استعمال التليفون وهذا ما ينجر عنه في الأخر نلقاه روحنا أن أولاده كما كنت تقول الدكتورة كانوا فريسة للي قاعدين يصطادوا فيهم وسمعنا احنا كاولياء في العوام الفارطة عن لعبة الحوت الازرق
1: أي
5: سمعنا بحالة الانتحار
1: أي
5: اذا اولادنا منعوا من الحوت الازرق ومن حالات الانتحار بتلقى اولادك في طبيعتهم كما التجربة متاعي مع اولادي انه ولا يرفع في صوته ولا منزوي على روحه في بيته أكثر ما يمكن ولا يتصرف مع الولي نتاعه مع روحه بطريقة باش ما نبلغش فيها غير عادية بالمرة
1: أيوة.
5: وهذا اللي عشته أنا مع ولادي عندي ولاية في الثانوي وبنية في الجامعة يستعملوا في التليفون ما يستعملوا فيه دون لو بون سونس ما يتبعوا في الموضة يتبعوا في الحوايج يتبعوا في لي روسيت هي وامها يتبعوا في حاجات مفيدة العيب الإشكال الوحيد هو الاستغلال الفاحش في الوقت
1: الوقت
5: أي. اللي خلاني أنا نتدخل كولي مثلا نجي في وقت من الأوقات نطلب من أولادي وأمهم بوكوا با نعملوا سورتي نخشوا نعملوا كاسور في استعمال الوقت للفيسبوك
1: تعمل حاجة أخرى في بقعة
5: نخرجوا نعملوا دورة ولدي مثلا معه بالكرة حطيته في أكاديمي بريفي باش يولي الوقت لو فوليوم دورير دوتيلازاسيون نتاع الفيسبوك وما شابه ذلك أقل حدة وأقل وقع وأقل تأثير على ولدي من أنه يستعملوا بوندون إين دوزان دور ولا أكثر.
1: إذا ما فهمت أكاديمي حلول بديلة سي محمد
5: فما يعني الولي بصفة عامة يشارك ولده في أنشطة اجتماعية وثقافية وخصوصا في العطل الكبرى إذا كما فماش أنشطة خارجية نجم يكون فما أنشطة نجم يكون ولدك مثلا لما هم برسط مش بالضرورة يخرج للشارع. ماذا مغوم بالرأس تتوفر له
1: حاجة فنية سبور خرجة مع العائلة.
5: يلزم الولي
1: يملى الفراغ.
5: الولي دور الولي يلزم يلقى حل لولده يواكب عقلية ولده، يواكب غرام هوايات ولده، يواكب الظروف الاجتماعية والمادية اللي يعيشها الولي. راو هذا الكلام نقول لك فيه راو يتطلب اولا عقلية ولي تكون حاضرة ابت تتدخل في النظام حتى ولادنا
1: تتطور ويكون ديجا الولي هو بيدو واعي. يا سي محمد هذا هو سي محمد ما نجمش نكمل اكثر لانه جاء موعد اخبار ماضي ثلاثة، ولكن كلامك الكل صحيح ومعقول وتنتفاعلوا معاه جوست بعد اخبار ماضي ثلاثة. باش نرجعوا مع فروم ونواصلوا نحكيوا على 71 و13000 الادمان على السمارت فون، لي جو فيديو، لي ريزو سوسيو، سكرولينغ نتاع تيك توك، الانستغرام، ما نجموش نوقفوا كبار ولا صغار. الساعة الثانية باش نحكيوا على اعراض اللي واحد يعرف روحه في طريق الادمان ولا سي مدمن ولازم حتى بريزون شارج وعلاج. ثم باش نحكيوا على الحلول زاد البديله الموضوع هذا معنا دكتوره فاتن ندريس طبيبه مختصه في علاج الادمان. نرجع بعد الاخبار تاع ماضي ثلاثه معكم في فروم مع زميلتنا خوله الكعبين. خلي الميكرو ونرجع الساعه الجايه.
6: هذه معجزة المهدية نفسها.
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
9: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
13: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
16: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 نتاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
17: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
18: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
19: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامر الرايس يؤكد لموزايك مواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويشير إلى أن وزارة التجارة تقدمت بملاحظات كتابية للجنة تقول فيها إن قوانين التجارة تشتمل على فصول تتعلق بهذا المجال وإنها ستعد استراتيجية لمزيد تنظيمه. الرئيس يصف المراسلة بالمتأخرة مقارنة بتسارع نسق التجارة الإلكترونية دوليا ووطنيا.
20: جاتنا مراسلة في آخر في شهر مي فيها العديد الملاحظات الحقيقة جوهرية تمس من جوهر المقترح القانون اللي يخلي أنه لابد من نعم في إطار احنا اليوم ننظر في التقرير متاع اليوم الدراسي والتقرير والمراسلة اللي جات من طرف سيد وزير التجارة باش ناخذوه بين اعتبار ونشوفوا شنو هما المسار الصحيح اللي خاطر المقترح مخذاش كليا بعين الاعتبار النصوص الموجودة حاليا نفيد المفعول ما تضمنش احكام انتقالية خلى وانه لابد وانه يتم مراجعة العديد الفصول بما فيها العلاقة مع النصوص سرية المفعول. المقترح معناه مش تنظر فيه اللجنة اليوم باش تقرر قبل ما نتعداو للمقترح معناها المعمول به باش ننظروا في الفصول فصلا فصلا باش نشوفوا مع جهة المبادرة نظرا وأنه المقترحات ولا المراسلة اللي جاتنا عن وزارة التجارة فيها ملاحظات جوهرية لابد من أخذها الاعتبار باش نجموا نعاودوا صياغة المقترح ويكون قابل للتنفيذ ويتجنب عديد الإخلالات ولا الهينات اللي ممكن موجودة بالأخص نحكيوا على الأمان القانوني مهم جدا.
19: رئيسة المجلس المحلي بأريان المدينة هند الوسلاتي تفيد بأن أعضاء المجلس عاينوا خلال زيارة ميدانية أدوها أمس إلى منتزه النحل بأريان حالة إهمال واضحة لهذا الفضاء من خلال تدهور ملاعبه الرياضية وتهرؤ ألعاب الأطفال وتردي حالة المقهى التي وصفتها بالكارثية، بالإضافة إلى غياب الصيانة والعناية بالمرافق والفضاءات الخضراء. والوسلاتي تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن وضعية المنتزه أثارت استياء أعضاء المجلس الذين اعتبروا أنها لا تليق بمكانته ولا بحاجيات متسكني المنطقة، وذلك رغم الزيارات الرسمية السابقة لكل من وزير البيئة ووالي أريانا على حد قولها. فرقة الحماية المدنية بيت برقة تركز بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة 3 مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل في بقية الشواطئ وفق بلاغ عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية. والإدارة تحذر المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها، ودعتهم إلى التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. في الشأن الدولي، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان. سفير لبنان والاحتلال الصهيوني يصلان إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة في وقت تتواصل المواجهات، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حزب الله والكيان المحتل على وقف تبادل الهجمات. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن أن فرنسا شهدت الربيع الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1900. والهيئة تلفت إلى أن فرنسا شهدت مؤخرا موجة حر غير مسبوقة أثرت على جزء كبير من مناطق شمال غرب البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرم.
0: الأولى في تونس.

0: الكرام تيمونياج.
1: ولدي الكبير عمل لحتش نعيم كان القرايه وكهو ما شاء الله لي لحد الان مغروم بالقرايه معناتها ما ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحبوا يقرا لازم تعطيه التليفون تحبوا يقول لي تحبي نخدم لك الخدمه هذه نمشي نعمل ساعه في البلاي فقط الامتحانات نخبيها الا التليفون ما نجمش نحيه صدقني اعتباري يولي مطروع يبكي بالدموع يركل الركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاوله ما يهموش
2: قلت العدو امامكم والبحر وراءكم فاين المفر بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لو موند غياب اثرت على العلاقات الاجتماعيه وعلى المشاعر وعلى الاحاسيس واثرت على علاقه الاباء بالابناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات انذار تشعر مي او ميم طون ما نجموش نبعدو ماش نجم
3: اسلام ليندا نحب نشارك في موضوع اليوم على الادمان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفاش صغيراتنا وحتى الكبار كان من الفئة العمرية الكل ممسوسة بالحكاية هذه والناس كل مأثر عليها صراحة هي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي ولزمنا نلقاو حل أنا مشيت للحل ديريك لزمنا نلقاو حل باش التواصل يكون بطريقة أخرى والوالدين بالذات هما مسكنات اللي مأثرة فيهم الحكاية برشا خاطر الصغيرات ولا عندهم إدمان رهيب جدا عبد كبير هكا يشد التليفون شوية وينحيه ما يستعملش برشا أما الصغيرات عالم آخر كوكب آخر ذاك بالنسبة ليهم باش يتواصلوا على خاطر الاساس في المنظومه التعليميه والمدرسه ولا اي بقعه بيمشيوا لها عالم وسائل التواصل الاجتماعي عالم كبير وفيه برشا مجالات يخليك معناتها العالم الافتراضي هو بعيد برشا على العالم الواقعي يخلي الصغيرات منبهرين بشنو هذاك بالتحول هذاك الرقمي والتحول التكنولوجي اللي بداو منبهرين عالم يشدهم فما تشد حتى الصغار والكبار ولذا لازمنا نلقاو حل على باش الصغيرات يبعدوا على الادمان هذاك خاطر مش طبيب مختص في اي مجال يجي الا ما يقول لك للاسف كان سمنه كان عينيه كان ظهر كان يقول لك للاسف قله الحركه والادمان على وسائل التواصل الاجتماعي يخليه اجتماعي يخليه صغيرات مسكنات عندهم المرض الفلاني والمرض الفلاني وحتى كبار زاده لازمنا توفير الوسائل اللي معناتها مساحات خاصه للترفيه لعب للصغيرات للاسف في تونس ما عندناش تقول انت صغيري بنخرج انا وياه نحوس انا وين نحب نمشي نهز صغيري سواء الامن ما فماش امن سواء فضائيات ما فماش فضائيات نخرج انا وياه وين نمشي واللي قاعد في بيته شاد التليفون واللي شر لابد منه
4: قرب والله كما خطبه الاتصال الحديث غرب جعلها معناتها باش يقربوا بها المسافات باش يسهلوا بها امورها نحن عكسا تماما صغر معناتها انسان يبقى بالسته بالسبعه سوايع على البيسي ولا على البورتابل معناتها في تولي حاله مرضيه
5: بالنسبه لموضوع اليوم الادمان راهو ولا في التواصل الاجتماعي في يعني في الانترنت في التيك توك في الفيسبوك في كل شيء ولا ادمان خاصا عند الصغار معناها ولاو يشدوا معناها التليفون من مع 4 على 10 سوايع فهمت ولاو متاثرين حتى الكبار هذا كيف تشوف فيهم كلها وقلت التواصل الاجتماعي حتى في البحر كي تمشي انا قادش مره نمشي للبحر نشوف معناها عائلات مسيبين ولادهم شادين التليفون نمشي نحكي معاهم نقول لهم كيفاش تسيب ولادك كيف فهمت يعني بالحق ولا ادمان خاصه عند الصغار اللي يلزم معناها نشوفوا لهم حل ولا يشوفوا يعملوا قانون يعني كل ولا كي تفك له تليفون ولا يعيط ولا يكي لاني عايش في عالم افتراضي عالم صور ما عالم صامت اللي هو يدخل العالم هذايا وهو مازال مخه محدود بالحق اذا كان تحبوا واحد يمنع اولاده يلزم نحي لهم التليفون هذا لانه مازال مخه مش متكون كبار وصغار والسلام عليكم
4: والله فيما يخص وسائل الاتصال الحديثة راها باش يسهلوا بها أمورهم باش يقربوا بها المسافات نحن بالعكس معناتها يستعملوها للسب للشتم لهذيك الأعراض ساعات تشوف ناس معناتها بالستة بالسبعة سوايع على البي سي ولا على التليفون معناتها صراحة وصلت لحد المرض صراحة نحن ما نعرفوش نستخدموها في كما يجب
6: بخير مطعيك بخير فرنس بخير اختنا للرحال وربي تحكيوا على الانترنت بصفة عام والفيسبوك والتيك توك والدنيا وما فيك عندي صغاري انا ما شاء الله تبارك الله من الصباح لليل او فيت القراية الحمد لله هم قارين وناشفين وحمد لله يا ربي لباس معناها وربي بركي الست اما يشد من الصباح لليل بالحق راه يقدر يسبح ماله شو تعمل له بالليل تجي تضربه بتجي تكلمه حكاية فرغ ساعات ما سمعتش يخبيه التليفون بعد بترجع يبدا يستعمل فيه وانا بدي زاد كيف مدمن زاد على الانترنت على الدنيا وما فيك الحق ويعد شلاهي روحه لي انا بكل صراحة فيه خايبة وهو خايبة والله انا صغاري بعاد على برشا حاجات شادين لاخر التليفون او كيف انا برشا بنيت كبير برشا لا هملة في الشارع ولا هم يحزنوا ولدي تبارك الله 17 سنة الكبير اقسم بالله من دار ما يخرج وتبارك الله الحمد لله صغاري ما شاء الله نحكي بكل صراحة تمري ونشوف لعبي صغار تبات تسبح للصباح ما يروحوا كان الصباح وفما حتى اللي بات في الشارع كيما يقول فيه انا الحمد لله الداري والله صحيح خايف وبرشة برشة أما مساعدي شد التليفون وركش الداري يا ربي لك الحمد الحمد لله ما جبليش مشاكل ما جبليش برشة حاجات بالحق برا باي باي سليمان ونهاركم زين نحكي بكل صراحة كل صراحة وصراحة محبة حتى واحد برا باي باي سليمان.
0: السلام عليكم فروم في محمد فاضل منزل بوركيبة. موضوع التواصل الاجتماعي اللي منها تمد فيها الشباب وحتى الكبار الأسباب نتاعها على الأثمان عليهم والأسباب نتاعها هو السهر شركو سهر مفرط ومعناه ومعنا مخر إني هذا يأثر في برشا الناس اللي معاش يركزوا معاكم يا أخت ليندا والأطباء يهتموش وما يعطوش اهتمام لشيء كيف هذايا. إذا كان نحيو السهر نتمنى الأخت الطبيبة اللي معانا معاك تعطينا فكرة على تأثير السهر على ذهن الإنسان ومنها بدنه وماذا بينا الأخت لنسى تجيب لنا موضوع في مخصص الموضوع هذا على السهر اللي هم الآن لاحظوا عند أولادي ومرتي وبرشة في العائلة أثر فيهم ما عايش عندهم التركيز التربيز ما عندهم لا يهتموا بحتى شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71-113-013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم. نحكيو اليوم على الإدمان على السمارتفون لي ريزو سوسيو لي جو فيديو الكل ما ينجم يكون في علاقة زادة بالشاشات. مرحبا بكم على 71-113-ألف للمشاركة معنا. هل ولينا أسرى للإيكران وقتاش يتحول الاستعمال إلى إدمان؟ التكنولوجيا اللي هي جزء من حياتنا اليومية هل عنا القدرة نتحكموا فيها ولا ولات هي تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقريبا تقضي على التليفون متاعك يوميا وزيدا كيف كيف قداش تقريبا صغيرك يعدي وقت على التليفون مع لي جو فيديو وغيرهم؟ وقتاش نحكيو على إدمان وناهي العلامات والأعراض اللي تدل على ذلك؟ وهذا باش نحكيو فيه في الساعة الثانية. هل أنه الإدمان يستثنى عمر معين ولا اليوم نحكيو على صغار وكبار ينجم يكونوا مدمنين؟ وكذلك الأرق توتر مشاكل نوم وغيره عدم القدرة على التوقف حكينا عليه قبل شوية وفسرنا كذلك فسرنا أنه الإدمان على الشاشات والريزو سوسيو والتليفون ولا مستعرف به كإدمان سلوكي في المجال الطبي معناها رسميا كذلك باش نحكيو على الحلول الممكنة. اليوم بعدنا دكتورة طبيبة مختصة في علاج الإدمان دكتور فاتن دريس وهي كاتبة عامة مساعدة جامعة مساعدة بالإدمان. مرحبا مرة أخرى دكتورة.
9: شكرا لينا على الاستضافة.
8: تحية ليك. باش نواصل مع التليفونات معنا نورة بالتليفون وقبل ما ناخذ معنا نورة باش نمشيو مع سؤال مهم جدا خليناه للساعة الثانية هما العلامات ولا الأعراض اللي خليونا نفيقوا اللي احنا معناها ديزادولت مدمنين ولا في طريق الإدمان وكذلك صغارنا شنو نجمو نلاحظوا من سلوكيات من علامات تخلينا نفيقوا وناخذوا لي ميزور نيسيسير.
9: هما الصغار خلينا ديما نبداو بالصغار. الصغار راهو اول سيني دالخت وقت اللي تحس صغيرك بدا يطرأ عليه أي تغير في السلوك
8: أي.
9: كان عنده سلوك معين فجأة ولا منعزل ولا انطوائي ما يقعدش معنا برشا ولا يتغشش فيه ساعات يعمل ديكريز هكا دو كوليغ يبدأ يتسكك في القاعة كما قال المستمع نشكره قبيلة قال تفك له التليفون يلبيك اون كريز وإلا مباشرة تبدأ تشوف في المردود الدراسي متاعه قاعد يتراجع باش تحس اللي هو حتى كي تراجع له دروسه في الدار ما عادش يحفظ يشد مليح ولات عنده اضطرابات في التركيز ولات عنده اضطرابات في الذاكرة متاعه ما عاش يحفظ بسهولة الحكاية اللي كان ينجم يشدها يميموريزيها فيسع. كذلك حتى كي باش يحل مسألة حسابية ولا إلى آخره ولات عنده حتى نسبة الذكاء تتمثر هي يولي عنده صعوبة في حل المسائل من الأول المعقدة والمشعبة ومن بعد تولي حتى حاجة بسيطة يحل فيها راهو دوغيان دو تو. دونك وقتها تعدينا المرحلة أنكور بلو غاف معناها الدماغ ولا عنده صعوبة في تحليل المعلومات وفي البلانيفيكاسيون أنه يحط لك حل ويحط لك استراتيجية حتى خارج الدراسة حتى المشاكل الحياتية البسيطة اليومية اللي يعيشها. ثم اللي قلته أنت مهم برشا اضطرابات النوم تشوف صغيرك ولا

0: باش نزيد نتكيف اكثر على خاطر كل ما تخرج ماده الدوبامين ويذوق الدماغ نتاعي اكل الاحساس هذيك ديما يلوج يزيد باش يدعمه بانواع اخرى من الادمان دونك يزيد عميل يوسع في ليفونتاج نتاع السلوكات والا استهلاك المواد. ثم عندنا اعراض راهي الاعراض اللي تنعكس على صحه الانسان كيفها كيف الاستهلاك بالضبط. راهو صغير كي يوصل يعمل يوصل مرحله بالاخص متقدمه من الادمان على الشاشات ولا الالعاب هذوما كما قال المستمع متاعنا والسيده اللي تحكي على زوجها قالت لك ما عادش عايش معنا في الدار جيعان في كرش وما يقومش باش ياكل الا ما سيه ما عادش فيه. دونك علاش؟ على خاطر هو سيطر الموضوع على مخه ما عادش ينجم يقص. وهوني نبدأ نحكيه على مرحلة الإدمان. مرحلة الإدمان تعريفها علميا خليف فقدان السيطرة إذا يفسرنيه أني حاجة ما عادش نجم نقص ما عادش نجم نسكر أنا التليفون ولكن اللعبة بالسوية ما عادش نجم تفكه له من يده. ثم العلامة الثانية انعكاسها على باقي مجالات الحياة بدأت تتأثر على قرايتي ولا على خدمتي بدأت تتأثر على علاقاتي الاجتماعية العائلية قلت لك يدخل أولاده ويجريوا من الباب عبارة ما راهمش هذيك هي يولي إنسان نقوله أحنا عنده تبلد المشاعر معناها ما عادش يحس أكل المشاعر العادية ليزيموسيون نورمال ما عادش يحسهم ينجم يبدع شخص غايب عليه عنده قديش عبارة بيت بحذيه البارح. ثم عدم الاهتمام بالنشاطات الأخرى اللي كانت تمثله مصدر متاع تفرهيد ومتاع فرحة خاطر هو ستان ديزانتيغي توتال يولي الفوكاليز كان على الإحساس اللي يجيه من اللعبة هذيك اللي يلعب فيها وإلا
1: ما عاد شيء يفرحه ما عاد شيء يعمله معناها اكسيتاسيون
0: دونك علاقاته الاجتماعية العائلية نشاطاته الرياضية الفنية يكون فنين نهار كامل شدد البنسو هو يرسم ولا نهار كامل وهو يلحن ويبدع يولي غير مهتم من الأول غير مهتم عدم الاهتمام ومن بعد حتى كيحب يفرسي ويقوي على روحه سيء خاطر لا المخ مازال يركز لا ينجم يبدع لا ينجم يفكر القدرة على التفكير أصلا الانتباه مشتت دونك احنا نسميهم اللي فونكسيون كونيتيف القدرات المعرفية متاع الدماغ
1: تتمس بي وقت اللي يخلط العدم القدرة على التوقف ساعات يبدا عنده حالة وعي ولا يقولوله المحيط متاعه ركثر ترك تو اكزاجير هذيك ديجا دليل على الإدمان ولكن كيحاول يبعد وإلا يحاول يفكوله شنو معناها الرياكسيون اللي نجمو نشوفوها نرفز يتوتر
0: مهما كان شكلها تكون في شكل تنرفيز أو كل واحد كيفاش طريقة التعبير متاعه اللي توصل لأقصى درجة العنف ينجم يكسر ينجم
1: مستمع في الريبوندور قال تولدي كسر كرسي
0: ينجم يدخل يده في شباك يرمي حاجة على الحيط ينجم يتعدى من بعد للعنف يمارس العنف على الآخرين ولا يرجع على روحه سلوكات بالعنف يرجع على روحه يضر روحه جسديا هذوما الكل في كل الحالات يعبروا عن الرفض متاعه il va résister c'est une résistance علاش على خاطر هي حاجة أقوى منه وهو كي باش تنحيها له بالنسبة ليه c'est une souffrance علاش c'est une souffrance شفت وقت اللي نستهلكوا مادة وتخرج من بدنا نفس الشيء في الادمان السلوكي كما الاستهلاك وقت اللي انت تنحي له اكل حاجة اللي يستعمل فيها تجيها عوارض الانسحاب كيما عوارض الانسحاب متاع الانسان اللي نحيت عليه المادة اللي يستهلك فيها
1: أي.
0: نفس الشيء الادمان ادمان تنحيه له دونك باش يشدوا نقولوا احنا بالدرجة الموك يولي محشش عليها اكل حاجة يحب يرجع لها
1: يولي على عصابه به وبرشا من المستمعين نستنيو كيفاش نجمو نبعدو ساعة نجمو نحكيو على وقاية في وقت سابق وبعد باش نحكيو زيد على الطرق اللي بها اليوم فما بريز ان شارج وزيد انه منعرف في تونس موجود ولا لا ولكن في بلدان اخرى فما كور كاملة معنا كيما السوفراج يصير لبعض الاشخاص من الموضوع هذايا فما شكون حتى اللي انترني ويقصوا عليه كل شيء باش ينجم يرجع يسترجع في تونس فما هذايا فما معناها يجيو للعيادات انت كمختص يجيوك على الموضوع هذا بالذات معناها بخلاف المخدرات والكحول وكل شيء موجود
0: طبعا سيلو كوتيديان هذايا داخل في خدمتنا داخل في عيادة علاج الإدمان كيما نعالجوا الإدمان اللي فيه استهلاك مواد نعالجوا الإدمان السلوكي نبشر حالات القمار نبشر حالات الإدمان على الشاشات خاصة برشا برشا يجيوني مراهقين يجيبوهم الأول

0: متاعهم يعني يبدو مفجوعين متقلقين، ولا حتى في سن دراسي مبكر اللي بالحق لاحظوا الانعكاسات على المردود الدراسي. فما حالات تجيني راهم الإصلاحية راهم نحكيهم من السجن ولا من الإصلاحية في مختلف الأعمار، على خاطر كما قلنا وصلنا منسوب من العنف اللي هو سييت يدخل
1: في العالم الافتراضي،
0: تلمو عايش في العالم الافتراضي وما عادش فيق بروحه، ما عادش قادر باش يتحكم في تصرفاته. رانا ندخلوا في مجال الانحراف والجريمة، راهو ما يمشيش في بالكم اللي الانحراف والجريمة ويضرب ويعمل براكاج إلا ما يكون مستهلك مادة، حتى كي مخه مسيطر عليه اللعبة اللي يلعب
1: فما فيها. ألعاب عنيفة شوية في الجو فيديو صحيح،
0: هو كل ما فيها محتوى متاع عنف أكثر، أما حتى ما غير ما يكون محتوى عنيف، مجرد أني أدمنت على الحكاية هذيك، هو كيشدوا الموك. عندي العديد من الحالات اللي وصلوا حتى يدخلوا الإصلاحية بخلاف السلوك ذي على عقوق، من تلقاه عنف أمه، فكلها مصروفها، خطفلها ساكها، على خطر هو وقت اللي يبدأ يلعب وتقص عليه الفلوس ما نجمش يقص على اللعبة، راي حاجة أقوى منه قادر باش يقدم على أي سلوك انحرافي وإجرامي
1: باش يكمل يلعب. بعد شوية اختارت ولي مختلف الحكاية باش نحكي، وبعد شوية على الحلول بريزون شارج كيفاش تصير زيدة كيف كيف، كو سوسوا من العائلات في العيادات من المختصين كيف كنتي دكتوره ليزاديكتولوج، والا زاد الطرق اللي بها نجموا نعملوا وقايه للموضوع هذايا. باش ناخذوا معنا مدام نوره ومدام ميسه ونرجعوا نكملوا نحكيوا. مدام نورة باش تحكي على ولدها 7 سنوات، تقول ديما على التليفون وهذا راجع للولي، دونك باش تحكي لنا اكثر نورة بالضبط التجربة نتاعها. مرحبا نورة.
2: عسلامة، شنو حوايجكم؟
1: تحية ليك، شنو حوالك يا نورة؟
2: عايشك الحمد لله، عايشك عايشك.
1: نورة 7 سنوات هي الدكتورة قالت من 0 لـ3 0 اكران، من 3 لـ6 كونترولي، ومن التلفزة كهو من 3 و6، وبعد من
0: بعد ندخلوا الشاشات بروغريسيفمون.
1: احكي لنا نور.
2: انا ولدي ما عطيتوش معناها لي زيكران من 0 لـ3 سنين، وما عطيتوش برشا لي زيكران، مي كي كبر ولا يعمل في دي رمارك يعجزوني ليميت، يقول لي تياك انت ديما شاده تليفون، جبني انا ما شدوش، كيما انت تشدو انا نشدو. هذيك هو اللي انا خوفني معناها، واللي خليني انا رجع روحي نقول لي لازمني انا نحي التليفون، وبوي نحي التليفون ونخبيوه ونحطوه بعيد كي ندخلوا للدار باش هو ما يشوفنيش، يشوفنا شادين كتاب، يشوفنا نعمل في حاجة مفيدة، مش يشوف فينا هكيك. نحسي هو قاعد يربي فيا في الحكاية هذي، معناها معناها كي بلغ مخكي بكم كي انا نشد يقول لي هك انت نسيدش انت وانا ليه يا اخي، ماني انا عند الحق فهمت. والحقيقة انا جسي باش نقفله معناها الاوقات، معناها ديما نحيله، وتوا جاية اللي فاكونس والله يجي على قلبي، شقت في دار مامي، كل شيء اوتوريزي، ميسيلش خليه، مامي مرا كبيرة، بابي رجل كبير وكل، دونك خاف انا يتفضلش بالتليفون يقعد يلعب بي. هاني توا شوف له كلوب وشوفت له كتاب يقعد فيه، حتى المطليخة من الوقت اللي انا نخدم مش انا يروح بيه باش ما يشدش التليفون، باش ما يشدش التليفون. أي. انا عندي يمكن مشكله هذيك، انا ما نحبش ولدي يشد، خايفه عليه خاطر خايفه لا يدخل في الادمان، معناها سورتو يتفرج في الفيديو القصار هذوكم نتاع اليوتيوب، هذوكم ياسر خايبين فيهم برشا عنف زايده.
1: اي صحيح، فما كونترول بارونتال هو يتعمل، فما يوتيوب كيدز تنجم تحطوا له الاكسي نتاعو كله معناها موجه للصغار، ولكن ديما تخوفك في بلاصتو يا نوره، يذول لي برشا ملاوليه كيفك راهو معناها، وقالوها جاي عطلة، جاي صيف، الوقت ياسر، النهار طويل، كيفاش؟ وش نحكيه على الحلول. نشكرك يا نورة على المداخلة والتسائل متاعك في بلاستو على الأخر، وش نتفعلوا معاك انتخطان ناخذوا معنا بقبل ما ناخذوا ميسا، خلينا نغبرني عن النقطة هذه يا دكتورة. جستمان الهوني فما الابسرفاسيون متاع الأولية، ما تنجي تصغيرك تنهيها على حاجة انت تعمل فيها هذه، ولكن زادة النمو اللي حكيت عليه انت نورولوجيك وغيره متاع مخ مخ صغير مش كيما أنا دولت دونك لازم نجم نفسرو له. ونقطة أخرى اللي حكيته نورة في علاقة بمعنيها العائلة أنها تكون مثال أن نحيو تليفونات قدام ولدها مهمة هذه العلاقة في صلب العائلة مع الصغير جمعة
0: مهمة ومهمة جدا وهذه هي اللي أنت بديت بها قبيلة قلت نبدأ من الوقاية ما نستنيش صغيري اللي يختص لي في الموضوع هذي أنا ديجا نعطي المثال ونخدم على الوقاية. الوقاية أولا بالتوعية نحكي ونفسره ما نقولش ليه راهو صغيري مازال في عمر ما يفهمش كيفش نفسله يفهم كي تحكي معاه تبسط له كل عمر عنده اللغة اللي يفهمك بيها
1: معنى ما تقولوش ليه وتفك له وكهو يوالي فخشتخي
0: هو في التربية الإيجابية لا بارونتاليتي بوزيتيف كي تربي صغيرك هذيا اون ريغل اونور نوجهها للاولياء المستمعين الكل عمرك ما صغيرك كي تحدد له شنو هي الممنوعات خاطر التربيه الايجابيه ديما فيها حدود ما فماش هذيا دليل صغيري يعمل اللي يحب نو سان اكزيست با وما تقوليش الكبت برشا مش به زاده وانه كل شيء مصايب مش به كي نرسموا الحدود ثم حويج باش نفسروا لصغيرنا علاش حطينا فيهم حدود راه خاطر يسيل لك ويسيل لك ويسيل لك به ثم بعد ما انا فسرت له اهم حاجه كي فسرت ديجا ما نستعملش الغصب خاطر انا الحاجه اللي راها برشا عند الاولياء شي يعملوا يعاقبوا يضربوا ساعة ليل العنف
1: أمان ليل العنف
0: ثم نحصره في بيته ونسكر عليه بالباب ونمنعه من الخروج ونفك له مصروفه ساعة هذوما الكل باش يعطيو دي فروستراسيون كل ما هو باش يبدا فروستري ومتقلق نفسيا أكثر الفكرة باش تزيد تركبه وتسيطر على مخه أكثر باش يبدا يدادي ومتقلق ويلوج عليها بأي ثمن باش يتفرهد دونك ديما مش بالغصب بالإقناع مع العلم انه الاقناع ساعات حاجه صعيبه علاش خاطر بالاخص كي نبداو نقربوا لسن المراهقه نبداو ندخلوا في الريزيستانس الصغير يحب يفرض ذاته على الولي نتاعو اللي هو كبر انا ما عادش طفل صغير باش ندخل في عالم الكبار
1: دونك اللي بغات فيه ما يمشيش
0: دونك اللي بغات فيه ما يمشيش وباش ندخل في صراع الاجيال هذيك عمري ماني باش نخرج منه دونك في العمر هذيك نحاول زادة ندخل العبيد اللي نعرف ولدي يتأثر بهم إيجابيا معناها المعلومة اللي ما نجمش منجحتش باش نعديه له أنا إيديالمو نحاول نعدي له كيفاش نكون قريب من صغيري أصحاب أنا وياه صحيح فما احترام بين الولي وصغيره وقدر وكل شيء أما نكون أنا للي وأقرب عبد لصغيري باش صغيري كي يحب يستقي المعلومة يستقيها مني أنا المصدر الآمن متاع المعلومة وما نقولش ما نقولوش باش نحب له عيني هو عيني باش تتحل هكا ولا هكا من الشارع من صحابه من الانترنت دونك ياخذها من عندي انا صحيحه خير كي نقرب لصغيري التواصل والحوار الكوميونيكاسيون داخل العائله ديما نقعد ونسهروا في الليل يخرج من المكتب احكي لي كيفاش تعدى نهارك شيخ تعمل جو اليوم فماشي حاجه قلقته حاجه نخرج نعمل بيه دورا نسي نفرهدو ثم لحظه بعجاله ليندا اني انا ما نجحتش في هذايا الكل مهما انا صاحبته صغيري وقربت له نعديه له المعلومه عن طريق اشخاص ثقه في عوض انا باش يمشي لي الاتراب اللي هما ينجم يتاثر بهم سلبيا نحيته انا باصدقاء هو مش باش يعيش معزول العزله عمرها ما كانت حل لازم ينفتح على العالم الخارجي اما اللي فيه سلوكات ايجابيه نعرفوا على صغيرات يعملوا في الرياضه عنده يعملوا دانس يعملوا بانتور ماشيين في الاتجاه اللي احنا نحبوا نهزوه في خاطر صغيرات تتاثر ببعضها ولا فما حد زيد في العائله هو باش يسمع اكثر حاجه من اللي اقرب له في العمر اما ساعات حتى انوت خادول يحبوا خال وصديق للعائله
1: ينجم يسمع منه
0: المعلومة.
1: يعني هذا الكل للبريفونسيون للتاثير للمرافقه لاكومبانيمون تاع الصغير بعد اون فوا ولات فما الاديكسيون والادمان وبرشا اولياء يقول لك ما نجمتش نبعده ما نجمتش نتحكم فيه ما يسيبش لي جو فيديو سمارت فون التليفون كيفاش الطرق اللي نجموا نعتمدوها وهل يستحق البعض حتى يمشي لمختص معناها في علاج الادمان اذا كان استعصت الحاله ولا تعيقه على حياته يوميه خلاص مدام ميسا من المستير ونرجع معك دكتوره ميسا كيف باش تعطي رايها في موضوعنا اليوم
3: المدي ساعتين للاربع تاع الشيا ليندا رحالي
1: ميسا تقول أكبر مشكلة نعني فيها أحنا الأولياء وما نجمو نعملو شيء، لازم نحل جذري. ميسا تمثل مجموعة كبيرة من الباران والأولياء اللي يقولك أنا ما لقيت ما نعمله فكيت، ولكن في الأخير ما نعرفش اسكو الباران هو اللي يسلم ولا ما يعرفش الطريقة المثلى اللي بها ينجم يعالج الموضوع هذايا. مرحبا ميسا، تحية ليك.
2: ألو عسلامة، أهلا بك.
1: شحوالك ميسا، تحية ليك.
2: الحمد لله، يخليك.
1: يفضلك يا لله، مرحبا. دونك مشكلة يعني ومنها برشا قوية.
2: أنا عندي زوج صغار، عندي طفل عمري 17 وعندي طفل عمره 13.
1: ربي يفضلهم.
2: الطفلة جهة، خليك، الطفلة جهة كادو عام 5 بريمير اللي هو تليفون. بدات المشكلة من غادي. الطفل ما حبيتش نعمله تليفون بالكل بالكل. يعني كي حاش نعطي تليفوني شوي تونا ونطيب، فهمت؟ بوسكو هو معناتها يحب القرايه، ما يلوش برشا على التليفون، معناتها مركز برشا على القرايه. الطفله من اللي خذت التليفون كانت مصلي على النبي 17 و18 معدل، طف تهبط لي كل عام، تهبط لي دوبليتي عام ترنيزيان. والبريمير اني ذا كيف كيف، معناتها ضاعت ضيعه نتاع فرد المره، ما لقيت لها حتى حل. نحاول نفكهولها تولي تدخل في حاله هستيريه غير عاديه، عرفت؟ الطفل ولا طويكه شنو؟ اما معطيني التليفون، شبه اختي عندها التليفون، لا ما تاخذوش. قلت له شفت اختك فين هي؟ اختك شقت الخلايا بالتليفون. دونك احنا ما حشتناش باش نزيد انت خسرتها هي، نكمل نخسرك انت. نتحاور معاه يفهمني، نعطيها كمثلا نصيف ساعه هيك ساعه غير ربع، ونقول له برا العب ماتش، العب مع الاولاد، العب بالبلاي، اعمل اي حاجه، فهمت؟ هي لا، هي لا بليبار سكر عديتها تليفون، والتليفون في داها بيتها بالمفتاح، التليفون حتى كي يتلموا هي وصحابها التليفون في داها.
1: وعليش نجمت مع ولدك تكناليزي ومع هي ليش؟ هو المانع كان
2: خاطر هو من اللول ما عطيتوش، هو طويقة قلت عمره 13 سنة ما عطيتوش تليفون جملة. ما بنتي قلت لك لها كادو هي في سانكي ماني، فهمت؟ حاولت اني نحيهولها، ما نجمتهاش بالكل جملة. بالعكس هو تقويت بالتليفون وليت تحكي معايا بفاصون بتيل فاصون، ما عادش كيف هي قوية ياسر ولد بالتليفون، اي حاجة تجاوبني نحسها معناتها ماهيش من مخها، تحس مش كلامها. ياسر ما متأثرة في جروباتهم يحكيوا، من عاش كيفينهم يحكيوا مع بعضهم. نجي نحكي معاها نقولها ما تنزلوش للكولاج، تقول لي لا عادي، ما تنزلوش للليسي لا عادي، هبش يدوروا بيه الدرس هون بروفا قاتل اجيبوه هون بريشنوه، ما لقيتش حتى كيفاش باش نعملها، عرفتها؟ انا شنو الحاجة اللي طالبتها بالحق؟ طالبة انه يتمنع منعا باتا من اللي سي ومن الكولاج.
1: هو نورمالمون ممنوع يتهز راهو.
2: لا مش ممنوع،
1: على حسب ممنوع.
2: لا البروف يقول لك صور بالبورتابل، دونك ماهوش مانعين.
1: اي يمكن هما يتوليغ، ما هو نورمالمون ممنوع يتهز للكوليج ولليسي، وفما برشا مؤسسات.
2: اكبر مشكله عندنا احنا الاولياء الكل كان يحبوا حل جذري. انا من عليك ونلقاش انت معناتها اصحابها، هو صاحبتي جايبه ايفون، هو صاحبتي جايبه مدري شنو سامسونج ما نعرفش شنيا، معناتها ما تنجمش انت باللي تحاول تلقاهم اصحابهم برا
1: المحيط. اي واضح. ميسا تقعد معنا في الاستماع، خاطر احنا باش نحكيوا على النقطه هذه بعد شويه، الحلول الممكنه جوستمون، والولي اللي ساعات رغم البوفوار اللي نجم يكون عنده في بعض الاحيان يستعصى عليه انه باش ينجم ينحي معناها بلاي على جو فيديو ولا سمارتفون ولا حاجه ولا تابلت وغيره للصغير. بيخلي نسمعوا سيري ذا وبعد نرجع نعلقوا على مداخلتك مع سيري ذا معنا من حي ليل. المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي. ألو سيري ذا يقول ولدي عمره 18 سنة نهار كامل في الدار، مدمن على ليزيكران الانترنت من اللي عمره 10 سنين، ويقول كنت نسمع فيكم الأعراض اللي حكيت عليهم الكل دكتورة بحذينا الكل عنده، وحرت شنو اللي نعمل. سيري ذا مرحبا بيك وشكرا.
3: مرحبا عنك. مدام إن شاء الله ربي يخليك مدام.
1: يفضلك يا سيدي، مرحبا بيك
3: وعيشك الدكتورة، إن شاء الله ربي يفضلها ربي يخليها على كل النصائح اللي عملتها وعلى كل الحلول اللي قاعدة تعملين.
1: يعيشك يا سيدي ذا.
3: انا حرت والله صدقني حرت مدام، بحكم اللي انا معاق بمساجية عضوي، معناها عندي زوج صغار واحد لاباس ما عندي معاه حتى مشكل، اما الطفل الكبير هذايا من مواليد 2007 حاير معاه بالضبط. معناها 24/24 هو على الانترنت. حرت مدام شنو باش نعمل؟ بحكم اللي انا ما نجمش نتحرك، يجيش توفر لهم معناتها الخدمة نتاعهم، نخدم صحية معيشة، بحكم نخدم نوفر لهم المعيشة نتاعهم، مانيش مخليهم الحق ومو من كل مريقله. مي مدام هذا يعمل لي عقده ليا انا وليت مريض. تعملوا زي تشوفوا لي حل صح ما لوزيك انت والدكتوره شوفوا لي برنامج شوفوا لي حل
1: 24 على 24 معناها يسهر في الليل ما
3: سوري في القائمه مش ماشي مدام مدوب ثلاث سنين في الواحد جابوا له من وزاره التربيه جابوا له دكتوره بتشوف السلوكيات نتاعو هو عاقل ياسر رايز ياسر وصلوا يتنمروا عليه بدلته من المكتب اللي كان يقرا فيه بدلته المكتب اخر معناها ما خطيت ما عملت اخر مره هزيته الوحده بسيكياتر فهمني البسيكياتر هذي عطتني دواء ما حبيتش نستعمله له الدواء هذا يا مدام خفت لا ولدي مدمن بالدواء ما عاد نستعملهوش خليته هكاكا وتو انا نكلم فيكم نخدم في الحانوت لوطا وهو راهو يحتمل تو عنده الكوتابل وعنده الدنيا كالعاده ما يتنعش حتى في الليل يصل للصباح
1: باهي معناها سيري ظاهر المكالمة نتاعك أنا بيل عليد تحب المساعدة تحب تلقى حل
3: وظهر لي نحب المساعدة نحب الحلول نحب ولدي يخرج من هالطريقة هذيا وتبعثوا لي وتكلموني بحكم تعملوا علي أكبر مزية
1: سيري ذا يظهر لي الحالة على حسب الدكتورة تتعلق بالحق معناها حسب اللي توصف هي إدمان إدمان ولازمها بخيز ان شارج ولازمها علاج ولازمها تأثير مازال عمره 18 سنة باش ما يضيعش حياته مستقبله فنتفاعلوا مع الكلام اللي كنت تقول فيه سيري ذا ولازم وقفة من العائلة وتأثروه وتاخذوه كل شيء هذي بعين الاعتبار كان لازم تتقص الانترنت جبد الفيشة معناها من الدار ولكن مش بغسكمان على خاطر كنت تحكي لنا دكتورة على لي كريز اللي نجمو يصيروا وغيره به سيري ذا تقعد معنا في الاستماع كيف كيف مدام ميسا جوست قبلك دكتورة خلطنا النقطة ياسر مهمة ويذولي اللي هوني لا ديتريس نتاع سيري ذا برشا من الاولياء نجم يكونوا في نفس الوضعية يصعب وقالتها مدام ميسا وسيري يصعب عليهم باش ينجموا يتحكموا في الصغير على خاطر توا فات الفوت ملي عمره 10 سنين ولده توا 18 سنة ضيع قرايته 24/24 ما يرقدش ما يقراش وهو على لي جو اتسيتيرا في الحالة هذه نجموا نحكيوا على ادمان
0: اكيد هذا هو تعريف الادمان اذا كان سيء اثر على حياته واثر على نشاطه اليومي احنا سيء دخلنا تحت خانه الادمان وهوني للحاله اللي حكي عليها سيريزا وسيريزا قبلته من حل الحاله اللي حكي عليها ديجا نوجه له المقترح العملي مباشره مرحبا به هنا موجودا امن عياده طب الادمان بقسم العيادات الخارجيه بمستشفى الرازي مرحبا به معناها الحاله هذه ينجم يجي ونقوم مباشره
1: هكا ديجا سيري ذا تعرف الدكتوره وين موجوده وتعالج الحالات هذوما و18 سنه بصراحه مازال معناها الحياه قدامه باش يسجن حياته في بيت بين اربع حيوت مع الادمان على لي جو فيديو ما يجيش به دونك التوصيف الصحيح هو ادمان ومدمن
0: وصلنا ديجا نهايه المطاف بدينا اذا بدينا نحكي على انقطاع مدرسي هوني قبيلة حكيت أنا على تراجع المردود الدراسي ما في أقصى الحالات نوصل للانقطاع يعني احنا عنا برشا حالات تاع صغيرات قاعدين يبطلوا القراية والوالدين تحير كيفاش باش تراجع صغيرها يقرأ راني يجيوني أولياء يبكيوا بالدموع يقول لي ولدي ما عادش نعرف عليه حتى ويني بيت لا يمشي يقرأ لا يروح للدار باش يرقد في الدار كيفاش عايش كيفاش عامل معناها راهو هذا مش كان من استهلاك المواد المخدره راهو حتى الادمان السلوكي يوصل للنتيجه هذيه دونك ما نحبوش نخسروهم صغيراتنا وهوني ناكد على ملاحظه اللي قالتها المستمعه اللي قبل سيريزا
1: ميسا
0: مدام ميسا معناها اكدت ونحييك على سؤالك ليندا في محله كي سالتها على شنو الفرق بين ولدها وبنتها خاطر افكتيفمون قالت ولدي ما عطيتوش هذه النقطه المفصلية قد ما تبدأ بكري في تقع في الفخ هذية على بكري قد ما صغيرك يحصلوا يجيوا الشاشات في يد على بكري قد ما بش يوصل مرحلة الإدمان بسرعة أكثر قد ما الإدمان بش يكون أعمق وقد ما المخلفات على الدماغ تنجم تكون لا رجعة فيها يعيش بالدوي مدى الحياة دونك ما نحبوش نوصلوا احنا للمرحلة هذية دونك وقاية وإذا فتنا الوقاية دوب ما يبدأ ولدك يتبع ثنية هذية أنت ماذا بيك تفهم وقتش ولدك يتسمى مدمن بش وقتها تشعل لنبوبة الحمراء أنا ماذا بيك تجيني قبل ما تشعل لنبوبة الحمراء خاطر الفكرة الرئيسية ما نستنيش نخلطه للأخر بش نستعين بالمختص راهو المختص يعاوني حتى وين في البداية
1: به جستمان معنا نلقفوه على بكري توا هون خلنا نحكيه شوية على البريزان شارج دكتورة كيفاش تصير على خاطر مثلا حالة متاع ولد سيري ذا يحكي عليها معناها في استاد متقدم من الادمان على لي زيكران ولي جو فيديو الهوني البريزون شارج كيفاش تصير في العيادات بصفه عامه؟ هل انه سي لو ميم بروسيس مع الادمان على المخدرات والكحول؟ هل انه تدمجوا بطبيعه سي دو كا بار كا بعض الادويه؟ هو قال لك بسيكياتر عطاتو ادويه. هل انه فما علاج سلوكي يصير في العياده مع برشا حصص؟ كيفاش شنو البريزون شارج؟
0: الأدوية سي او كا بار كا افكتيفمون حسب احنا الاضطرابات النفسية والعقلية اللي وصلنا لها حسب المضرة اللي حصلت للدماغ. دونك نجم اذا دخلنا في حانة الامراض النفسية والا دخلنا في صعوبات التعلم لدى الاطفال، دخلنا في طيف التوحد الى اخره، كل ما باش نشخصوا الحالة المرضية لكل حالة مرضية فما الدواء المناسب متاعها. ثم بصفة عامة علاج الادمان سلوك هذيك كيفاش باش يكون؟ صحيح نجمو نستحقوا الادوية كيما الادمان على المواد المؤثرة عقلية، كيما الادمان السلوكي راهو نجمو نستحقوا فيه الادوية، لكن يقعد ديما 80% كان مش 90% من الخدمة علاج نفسي. حصص العلاج النفسي هما اللي بهم الفايدة، وفي الادمان السلوكي يوليوا اهم برشا 99.99%. خاطر علاج الادمان السلوكي الحقيقة اصعب برشا من علاج الإدمان على المواد، خاطر الإدمان على المواد عنا مادة كيميائية دخلت في بدننا نعرف تأثيرها الكيميائي على الدماغ. فما ديجا حتى في بعض أنواع من المواد فما اللي نعوذ به مباشرة مفعول المادة قد قد، كما في التدخين نعطيه البدائل متاع النيكوتين. الإدمان السلوكي أصعب منه، ما فهميش خاطر ما فهميش مادة كيميائية
1: مش بالبابل
0: صحيت. دونك الخدمة الكل على الجانب النفسي اللي هو موجود حتى في الإدمان مع الاستهلاك، لكن هوني كيفاش أنا باش نغير سلوك شخص؟ أعطيني أنا كيفاش عبد باش نبدله سلوكه؟ ديجا باش نبدله سلوكه لازمني نبدله أفكاره قبل. وهذا هو البيلي متاع العلاج السلوكي المعرفي مبني على الشيء هذي، نبدل طريقة التفكير باش نوصل إلى تغيير السلوك. دونك هذي حصص علاجية نبرمجوهم ونقوموا بهم، معناها الأخصائيين النفسيين نجم نقوموا بهم، لكن حتى طبيب الإدمان راهو يأمنهم الحصص هذوما في العلاج متاعه. معناها أنا كيجيوني مرضى أنا نقوم بالحصص بنفسي. ثم فما العلاج التحفيزي. معناها العلاج هذايا التحفيزي هو اسمه على جسمه نحفزه، وهي أصعب حاجة ديجا عند الصغار أكثر من الكبار، أنه كيفاش باش توصل تقنعه اللي هو مدمن. هو لا بلوبار دو طون يجيك مازال ما صارتش لا بريز دو كونسيون، جايبون أم وبوه بسيف يقول لك انا اسمع دكتوره من اللي يدخل راه جيبوني بالصفه عليا اسمع ما غير ما تكسر راسك انا مانيش مقتنع. هما يحكيوا في حكايه هكا ظهرت لهم انا راه في روحي لاباس ما عندي حتى مشكله، وين راهو فيه لاباس عليا ما تقول
1: لوديني معناها
0: لوديني. دونك انت امشي تقنعوا ديجا اللي هو وصل للمرحله الادمان هذيك لازمها خدمه وحصص. ومن بعد ما تقنعوا يوصل هو يقول لك باهي سي بون انا تو اقتنعت اما ما نجمش نبطل، قولوا انا هوني باش نعاونك باش تنجم. وراهو لي ميساج الكل اللي باش تحاول توصلهم له كوالي راهو لازم نقتنعوا باهميه دور المختص. شفت نفس المعلومه
1: ما يقبلهاش من عندك كيما من عند المختص،
0: كيما من عند الطبيب، خاطر هذيك مصدر ثقه وان بلوس شخص مخايد عنده فيه الثقه، مش جوست يقول له هكاك خاطر يحب يتحكم فيه خاطر ابوه ولا امه يحب ينقص له من حريته. ثم الطبيب يغلفها بطريقه علميه راهو مدروس علميا
1: طريقه في الاقناع وفي التاثير وكل شيء.
0: هذا فيما يخص العلاج النفسي، لكن البروتوكول العلاجي ما يقفش في حصص العلاج النفسي. ثم نظام حياه
1: لازم يتبدل،
0: يبدأ من اللي يقوم الصباح شنو يعمل اش يأكل، يعمل رياضة. معناها إذا كان هو اش قال أحد المستمعين ولا السيدة اللي حكيت على زوجها عدم الحركة، قالت لك يقعد معاش يتحرك
1: موجود ولكن غير موجود
0: إلي في جي شفت دوفون سون إكران كيف كيف كبار ولا صغار تحطه غادي ترجع تلقاه في نفس البلاصة ما تحركش. دونك دخلوا الرياضة ديجا باش يحرك بدنه بوغ دي تورني سون اتونسيون، والرياضة والأنشطة الأخرى كسسوا جسدية رياضية فنية مهما كانت هي باش تعوض له مصدر متاع متعة. دونك انت تعوض المتعة
1: بحاجة اخرى بسنتخدار اخرين،
0: المتعة الباتولوجيك المرضية بمتعة اخرى سيف ما فيهش خطر. واهم حاجة ان احنا نكونوا الاحاطة العائلية. علاش؟ فما فرق كبير او انا طبيبه وباش ناثر في الناس ونقناهم او باش نحكي على ولدي.
1: أي.
0: انا ولدي كنهزو يكور بخليف اللي هو يترينا في احد الانديه نزيد نهزو في الاوقات الفراغ والعطل نمشيو لاي باركور دو سانتي ونجري ونهزو الكره ونكور. السعاده اللي يحسها مع كي يلقى صغيرات يلعب معهم ذكر دو شيخ ما تجي حتى شيء قديم السعادة كي نبدأينا لبسة سبيدري ونكورينا معه. دونك أمان نعيش
1: تخلق له حاجة أي
0: تقاسموا معاهم مصادر الفرح متاعهم الحاجات اللي تفرحهم. ألعبوا في الدار مع صغاركم في الدار حتى أبار اللي احنا ديما أون فافوريز الخروج البرا نشموا الهواء الطلق ديجا حتى الرياضة
1: حتى كان كبار اليوم فما لي جو دو سوسيتي تنجم
0: الألعاب الفكرية كبار وصغار أمان لعبنا بيهم واحنا صغار حتى دومينو حتى تروح دومينو شطرنج لعبة فكرية بالأخص عند الأطفال ندخلوا الألعاب اللي المخ يبذل فيها مجهود.
1: خلينا ناخذ سي محمد دكتور نرجع لك في كلمة الختام على خاطر سي محمد باش يحكي على معاش فما وقت
0: جملة واحدة باش ما ننسيوش أمان مصايف كشيفة رانا نسينيهم يذوم عنا عادي
1: الحاجات القديمة الكل
0: البحر عنا أجمل الشطوط في بلادنا.
1: أي فوالا دونك اليوم زادة سؤال يتطرح الأولياء متاع اليوم وعملنا موضوع الحياة العصرية يقولك نجري وامبوتياج وخدمة ومسؤوليات منين نخلق الوقت باش نجم نعدي نهار كامل معاه صعيب وإحنا قادمين على عطلة صيفية والنهار طويل. أتونا نعطي كلمة الختام في علاقة بالفاكونس دكتورة قاعد يستنى فينا برشا سي محمد منروج في يعطي غابيد مون رايو في موضوعنا ليندا رحالي. سي محمد باش يحكي على ولده عمره 9 سنين باش يعطي كيفاش عبيل وقته باش يبعدوا على الادمان من نوع هذا. باختصار شديد سي محمد ولكن مفيدة المداخلة متاعك نشكروك مرحبا بيك.
4: ربي يفضلك ليندا كل عام صحيح بخير
1: ربي يفضلك
4: ومرسي بكو على المسيون تاعك.
1: ربي يفضلك يا سي محمد ونشكر
4: برشا. ولدي انس باختصار من اللي هو عمره 6 سنين عبيت في وقته وما نكذبش عليك كان انا تيكواندو وعمل له نهار بعد نهار اليوم تيكواندو مثلا نقعد نهزوا البيسين الرد ونهار لحد عمل له مدرسه القرانيه من اللي هو عمره 6 سنين هو عمره 9 سنين الله مطلع عليه بيه باللي ميداي نتاعو شيخ فما يكرون يتفرج ما فماش والله انا نوج عليها جمله
1: بكل
4: هذا الكل هذا الكل علاش انا مقبليك نسمع في المجتمع قلبي وجعني قالك انا فرحان اللي ولادي من الصباح للليل قدام الليكرون خير من الشارع هذا كلام في قلبي قلبك يوجع اللي نقول له نحب نقول له مبروك عليك راه ولادك دخلوا في حاله ادمان مش اللي انت فرحان بيتأكد على كلام الدكتورة ربي فضلها ويعطيها الصحة اللي هو بالرياضة تنجم تنسى الكرون كما انت توا تقول نجيب لولدي تليفون بمليون ومليون ونص وحتى بخمسمية ألف ذوما تنجم أقل منها ما برش تدخل ولدي كثيرا شهر بعشرين وبثلاثين وباربعين ألف
1: صحيح.
4: يعمل أكتيبيتي ينسى كل شيء
1: معناها مش مشكلة الإمكانيات معناها فما حلول بديلة
4: بالطبيعة مش مشكلة الإمكانيات أنت ولدك أنت تحكم فيه أنت هو عندك أنت في الدار أنت تنجم اللطف تدخله في حال إدمان كيما أنت تنجم تخرجه منها
1: واضح جدا به سي محمد أنت نشكرك على المداخلة خاطر في آخر الحصة هذا هو اللي كنا نحكيو فيه فيغ ديفيرسيون معناها أنك أنت تعوض وقت واهتمامات وبك الجلوس الساعات على جو فيديو وعلى الاكران على سمارتفون بحاجات بديله كانت الدكتوره تحكي فيها. وباش نخلي لك الكلمه نختموا معاك دكتوره وخاصه تخوفات كبيره من الاولياء اللي قادمين على عطله صيفيه والنهار طويل وهما نهار كامل يخدموا مشاغل الحياه مش يقعدوا يحس عليهم اللي يقوموا من النوم اللي يرقدوا فالهوني توافق سي محمد لازم يعبيو لهم الوقت بالاكتيفيتي بحاجات
0: ابسوليمو العدو رقم واحد متاع الادمان هو الفراغ والروتين اللي ترقد عليه تصبح عليه دونك لازمنا نكسروا الروتين هذيك ونخلقوا الانشطه بمختلف انواعها اللي كنت سميتها وكيما قلت لك نشاركوا صغيراتنا ما نخليوش كالقطيعه اللي ما بيناتنا
1: مهما كان العمر
0: مهما
1: حتى دي زادوليسون كبار ماشي يحبوا يعدي وقت مع اوليائهم
0: هما كي ما يحبوش الوقت يعدي وقت معاك ما تغصبش عليه تقول له انت تستعار مني وتحشم مني ويا تخرج معايا للي جيستيون تاع الوقت نتاعو وتخرج مع اصحابك زيدا مش خاطرني خايف عليه ما عادش نقطعه من صحابه ما عندوش حياه اجتماعيه غلط غلط غلط جوست انا ناثرو فما اوقات اللي من حقه باش يخرج مع نديد ويعيش مع الاطراب نتاعو فما وقت باش يخرج فيه مع العائله ثم اهم حاجه باش ينجح هو باش ياخذ يجيب لك شهيده قالها احد المستمعين نسيت شكون الكادو نتاع نجيح نشري له تليفون ولا نشري له كونسول دو جو. انا ديجا وحدي رميته في النار.
1: رميته في النار. اخر نقطه دكتوره الوقت خاطر انتهى. اقناع الصغير انه يمشي كيما يبدا هكا والتيري ذا انا ديكتولوج ولا مختص باش يعالجه هو دون لو ديني صعيبه ياسر. كيفاش
0: هو مش هو اللي باش يقنع المختص هو اللي باش يقوم بالعمليه الكل بروماتيا هو باش يجيب بس
1: يقنعه فقط يمشي على الاقل
0: يقنعه جوست باش يمشي باي طريقه كنت انت متقلق لقي صعوبه في القرايه ها وشكون باش يعطيك ديزاستيوس تحفظ خير تريفس خير جيبه له هكا مش بالضروره هزوا على موضوع الادمان
1: عطيه يوصلوا ساعه
0: دور له ادخلوا من بيبي خرج جوست باش يعطيك ديزاستيوس في الريفيزيون كيفاش تحضر كيفاش تعمل
1: ومن بعد بريزون شارج مع المختص
0: ومن بعد بريزون شارج خليها عليه لكن كي يعطيك الطبيب نصائح في الدار كولي راهو تطبقهم الخدمه ما تطيحش في الماء واخر جمله واختم بهذا
1: أي.
0: راهو مش انت عملت حاجه باهية وانا فرحان بيك كولي نزيد وقتها نمد لك التليفون
1: لا
0: الادمان السلوكي ما لازموش يتحول الى مكافاه
1: بالضبط
0: وقتنا راضي عليك نعطيك وقتنا ما تغشش عليك
1: لا لا لا لا اون في لا بار دي شوز دكتوره شكر كبير ليك يعطيك الصحه اليوم حكينا مليح ولازمها حصه اخرى لمحاله دكتوره فاتن دريس طبيبه مختصه في علاج الادمان والكاتبه العامه المساعده للجمعيه التونسيه لطب الادمان شكرا ان شاء الله نكونوا عاونا بعض الاولياء للحلول باش ياخذوا خطوات ايجابيه في الاطار هذايا شكر كبير ليك يعطيك الصحه خلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري قدم لكم موعد اخبار الاربعه ميرسي ليكيب الكل نتاع فوروم التقانا غدوا من ساعتين الاربعه موضوع جديد مع فوروم في الميكرو لندر حالي نقول لكم في لمانا
5: هذه معجزة المهدية نفسها
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
12: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
15: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
17: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنهي اليوم أعذار المتهمين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة وتقرر أثر ذلك حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد استهلت الاستنطاق بسماع القيادي في حركة النهضة وزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق كما استنطقت في جلسة ثانية المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا ثم تولت في جلسة ثالثة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة وقررت في جلسة رابعة سماع مرافعات المحامين وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما من بينهم 5 متهمين محالون بحالة إيقاف على ذمة قضية الحال من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و7 آخرين موقوفين في غيرها كما أحيل 12 متهما في حالة صراحة و11 متهما في حالة فرار من بينهم مصطفى خضر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود يعلن اليوم على الانطلاق الرسمي في اعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات وذلك على هامش يوم عالمي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين الفاعلين في قطاع التكوين المهني والوزير يضيف تصريحا لموزايكا أن المدونة الوطنية للكفايات وشهادات التكوين المهنية ستساهم في تعزيز شفافية المنظومة وتحسين فهم الشهادات والكفاءات المعتمدة بما يدعم قابلية التشغيل المتكونين ويسهل إدماجهم المهنية حتى في أسواق الشغل الدولية
18: اليوم عندنا أكثر من 500 اختصاص، عدد القطاعات كبير جدا، لابد من ترشيد هذه الاختصاصات، والترشيد هذا باش عنده انعكاس إيجابي على مقروئية الشهادة، على المحتوى التكويني، على أن لأن المرحلة هذه مرحلة أولى، هو في ترشيد اختصاصات والقطاعات مرحلة أولى، ثم سنمر إلى إحداث منصة رقمية، المنصة الرقمية هذه باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه أحد أهداف كذلك. اليوم نعرف أن المتكونين ولا أصحاب الشهادات غير ذلك سواء في التكوين المهني أو في التعليم العالي عندهم أفاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد إشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. المدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة طالبي التكوين كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة في المحتوى التكويني في الشهادات، وهذا لنسعى كما حكينا لتسهيل والحد من البطالة والإدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الشهادات.
17: في شأن دولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول لمشرعين اليوم إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي أسفر حتى الآن عن استشهاد 3468 شخصا وإصابة أكثر من 10500 آخرين. في الختام، شركة ميتا بلاتفورمز تقول إنها تعمل على توسيع نطاق إعدادات المحتوى الخاصة بحسابات الصغار على إنستغرام وفيسبوك وميسنجر على الصعيد العالمي، وذلك لضمان تجارب مناسبة للمستخدمين الأصغر سنا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي مزيدا من التدقيق بشأن صحة الأطفال وسلامتهم. وتهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها في بلدان محددة في أكتوبر الماضي إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المناسب، حيث أعلنت ميتا كذلك عن ميزة جديدة على إنستغرام مصممة لتنويع المحتوى الذي يشاهده المراهقون ومنع التعرض المتكرر لمواضيع بعينها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
19: مزيكا فم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس في جوان 2026. تحية لكم مستمعاتكم مستمعينا تسمعوا فينا فيها الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام اللي شارجيوها على مختلف الستور اللي موجودين في تليفوناتكم على اندرويد ولا على اي او اس. مرحبا بكم زدا كيف على الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام .net وتلقاو كل الأخبار تلقاو زدا كيف أجواءنا صوتا وصورة اون بودكاست توت لي زيميسيون دو موزايك اف ام. كيف كيف تلقاو زدا مقالات تلقاو روبورتاجات وبرشا أجواء على الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام .net على مختلف الترددات. زدا كيف كيف رحبوا بكم وين ما كنتم شكرا لوفائكم بينتنا عشرة بينتنا ثقة بينتنا محبة. رحبوا بالكيب الكل رحبوا بخونا خالد قطات ملك الأناقة اليوم خويا جينا أموت أنكل سام. هلو أنكل سام هاو دو يو دو توداي مريقل خاص الحمد لله. رحبوا بخونا وسيم أهلا وسهلا صفا وسيم أمور طيبة الحمد لله في الإخراج تحية ليه وسيم هاي مريقلين ما نشفر جمعية من لبسين نفس الكولور. رحبوا بخونا دراكو ملك الجيمينج في تونس أهلا وسهلا أختنا أميم عليك العادة في البرودكشن والعمل الصحفي. شكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71-113-71-113. مرحبا بتليفوناتكم مستمعاتنا ومستمعينا. رحبوا كالعادة بثنائي المرحب معنا للتحليل والتعليق سيونس مرحبا أهلا وسهلا أخويا كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: يمس الفرحي ماشى الأمور
1: الحمد لله
0: توتو بني جو به
1: الحمد لله
0: الحمد لله توتو بوستو
1: سخونة شوية الدنيا ما يبو
0: الحمد لله الحمد لله لباس
2: سختو بالنسبة للناس اللي تلبس كلها بالأسود تجلب أكثر الشمس
0: أحسنة مدام عايدة عرب
2: أهلا دكتور شي
0: صفا لباس
2: صفا لباس عليك
0: جوك به
2: شحوي لك انت يا دكتور
0: تحت اللطف لباس الحمد لله انت لباسه
2: اي
0: الحمد لله
2: شحوي عندك شويه شمس جلبتهم لك لباسك الاسود
0: لا مش
2: موشح بال
0: ما نقول موشح بالسواد
2: بالسواد
0: ايه.
2: علاش خويا شعملنا
0: لك نخرج متشح بالسواد
2: شعملنا لك خويا
0: فما حتى مشكله نخرج ماتشي ماتشي نولوني
2: انت ولونك
0: ما قلت لي مره الاخرى بني
2: جلدتك واهل جلدتك بني جلدتك
0: ما ننسيش انا راه رد بالك
1: اوكي يا
0: ما ننسيش رد بالك
2: نورمال انا بدي ما ننسيش
0: زعما
2: انساك ده كلام
0: ده كلام مره سيدي
2: صفا لاباس عليك حسونه
0: الحمد لله انت
2: صفا الحمد لله العائله الكل لاباس
0: يا ربي يرضاك الحمد لله
2: جو لاباس
0: عليك
2: مرتاح توا
0: الحمد لله يا ربي
2: سلموا عليه برشا عسلامه جوزيف عسلامه الوس عسلامه دراكو سلموا على خلوده سلموا أيضا على أميمة وسلموا على شاكر في ستاندار على كل مستمعات والمستمعين قولوا لهم أمسية زاهية إن شاء الله
0: أمسية زاهية ورائقة للجميع. تحية لكم ناس كل شكرا لاختياركم موجاتنا مرحبا بكم وين ما كنتوا 71-113-1000 رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا نبدأ بوب مارلي Could you be loved على موجات الأولى في تونس

0: اغنيه لمبوتياج.
1: صوت اختار اغنيه لمبوتياج, الاغنيه اللي سمعوها في ساعتين من على كل لسان. اي سيدي اليوم للكبير زياد غرسه اختار لكم زوز من احلى ما غنى. اعطينا الاغنيه اللبنانيه, هذه اغنيه يحبها سلاح نساء كوحي
2: كمعيارو
1: صحيح, يحبها
2: خنيوس. هذا مزينه برشا الاغنيه.

0: كرة عبكم انتم صوتوا اختاروا الأغنية لومبوتياج الأغنية نسمعوها بعد هاي تيك في ساعة ثانية من على كل لسان.
1: قالوها اليوم
0: يلا شو شي ولا قالوها اليوم تفرجوا فينا على الباج متاعنا موزايكا فام. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. يلا تصريحنا لليوم. تصريحنا لليوم يا سيدي يا بن سيدي، كلنا نعرفوا بأنه في عدة مناطق من الجمهورية التونسية فما معناها أنواع متاع كمين قاعدة دور وتبيع في ماء صالح للشرب. الماء هذا ما نعرفوش المصدر نتاعو منين، هاو عين حلوة هاو سبالة درمنين، هل هو صالح للاستهلاك ولا لا؟ بالرغم من هذا الكل برشا مواطنين قاعدين يقبلوا على الكمين تاع الماء هذايا منذ سنوات لعدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة اللي تتكلف أكثر من 130 دينار شهريا. ينعم هذايا هذا مينيموم كيف ما يتقال. من جهته حذر الخبير في التنمية وتصرف الموارد سي حسين الرحالي من
2: رحيلي
0: بلتو من مخام فيرندا الرحالي ذيك علاش دونك من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن تسبب من مخاطر صحية، خاصة أن المياه هذه غير مطابقة لأبسط قواعد مياه الشرب وغير مراقبة، وحمل أيضا المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع هذه المياه. لهنا سرحيلي قال بأن تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، ونتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه شرب ميناء الحنفية.
3: بالنسبة للمياه تاع الباعة المتجولين قلنا أكثر من مرة راهو معنية مسؤولية الدولة ومسؤولية الأجهزة الرقابية بشكل مباشر. مياه غير مراقب راهي مياه معناها تنجم تمثل خطر على صحة السكان. المياه هذه اللي الناس تلتجئ لها نظرا لعدم قدرتها على اقتناء المياه المعلبة. راهو المياه المعلبة تتكلف تقريبا أكثر من 130 دينار شهريا. اليوم المياه هذه تتباع البدون ب 20 لتر تقريبا بدينارين، وبالتالي يلقى المواطن خاصة في الأحياء الشعبية وفي المدن الداخلية يلقى رواج كبير برشا أمام معناها انسداد أفق نوعية مياه جيدة بالنسبة إلى مياه الحنفية. هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الهياكل، مسؤولية وزارة الفلاحة، مسؤولية وزارة الداخلية ووزارة الصحة اللي نورمالمو يكثفوا المراقبة ويمنعوا بيع هذه المياه تحت أي طائلة يمنعوها، ولكن بالمقابل يلزمنا عندما نمنع يلزمنا نستثمر، يلزمنا نحسن نوعية المياه هذه، وتقريبا هذه معادلة مركب يلزمنا نخدمه في كل الاتجاهات من أجل توفير الحق الدستوري هذا، الحق الكوني مياه الشرب للمواطنين خاصة أمام ارتفاع درجات
0: الحرارة. هذا التصريح اللي تلقاه على موقعنا موزايكا فام بوانيت. هالظاهرة هذه عايدة اللي معناها تفشيت الحقيقة، وتلقى اليوم حوين تراوة حوين تتبيع لك يقول لك هاي برمش يقيدها وما هذية، ولا عبيت تهز لبيد انه تمشي تعبي، ولا الكوين من اللي ما نعرفوش في اي ظروف تم حفظ هذه المياه، منين جاية هالمياه هذية،
4: وشنو فيها
0: وشنو فيها. شفنا كوارث تسببوا فيها راوة، ثم كوارث بحالة تسمم وإلى ما آخر ذلك وجراثيم و و و و و و وبرا قيدها كما عين حلوة واضح ولا لا. دونك اليوم مشاكل كبيرة اليوم بين هذا وبين ذاك، لأنه قبيليك خالد قطات قال لي راهو مبالغ به فيه مبلغ 130 دينار. نقول لك ليه سي خالد، راهو اليوم وقت تشوف أنت ستيكة تشريها ب 4500 معناها فيها ستة بيبز معناها هي 40 ستيكة في عينة فيها 4 من الناس، شنو اللي قديش هي نرمال هكا ولا تستاهل معناها ما ليه ما توصلش 40 ستيكة 4500 ستيكة شنو 40 ستيكة
2: كتفوا 500 حتى
0: 500 كتف وكات ديجا واحدة 160 معناها أكثر و180 معناها كتجي تحسب أنت تحكي على 40 ستيكة دونك 130 دينار تقريبا في وسط عائلة.
2: هو معدل هو معدل
0: نمشي نشري أنا بدون مثلا تاع 5 ليترات نشري ولا تاع 10 ليترات نشري ب 2000 فرنك أو 3000 فرنك هكا من نقتصد. وسختو اليوم ظروف الحفظ راهي عايدة ظروف كارثية وكارثية جدا معناها.
4: أحسن قبل ما نحكيه على ظروف الحفظ ديجا استهلاك مياه مجهولة المصدر ينجم يتسبب في أضرار صحية كبيرة متفاوت الأضرار والخطورة حسب أنواع التلوث الموجودة فيها. معناها فما تنجم المياه هذه تكون فيها بكتيريا وإلا فيروسات تسبب في لا قدر الله دياغيز إهيل ولا قي حاشا من يسمع ولا وجاعة في الكرش، وتمشي حتى في بعض الأحيان نعرفوا اللي المياه الملوثة بالنوعية هذية تنجم حتى توصل لمرض الكوليرا أو أمراض أخرى نتيجة عدوى الميكروبات. فما أيضا يكون فيها مبيدات حشرات وإلا مواد كيميائية تنجم تأثر على الكلاوي ولا حتى على الجهاز العصبي، وإلا فيها معادن ثقيلة كيما الرصاص، وإلا تنجم تلقى فيها نسب أملاح مرتفعة اللي هي في الحالات، ولا نترات اللي هي تضر الرضع ومرضى الكلاوي ومرضى القلب. زيدة فما تلوث، فما معناه مش كل مياه تنجم تراها صافية ومطعمها يكون عادي، وهي فيها أنواع متاع تلوث اللي لا تراه لا تذوقه بالذوق ويتسبب في أمراض عديدة. دونك الحقيقة المياه هذية اللي ما تتعديش على حتى تحليل وحتى رقابة تحط في بيدن كما قلت انت، والله أعلم معناها لا كونسيرفاسيون متاعها كيف تصير وين تصير، ديجا هو البلاستيك وقديش قعدت فكالمادة هذيك وفي درجة أي حرارة والمدة الزمنية اللي قعدت فيها وشنو في وسطها. دونك معناها انت قادم على مجهول كما يدل على ذلك اسمها، هي نصل ما مجهولة المصدر لكن مجهولة المحتوى ومجهولة التوقيت قديش قعدت ومجهولة طريقة الحفظ ولا الكونسيرفاسيون. دونك يلزم الناس ترد بالها برشا، مش على خاطر تستسهل ولا تسترخص بلوتو معناها خاطر حاجة أرخص مثلا في الثمن.

0: اكزاكتومون فوالا دونك الحلول موجوده
1: واكثر من غالي
0: اكزاكتومون ما يتقالش يعملوا لك فلتراج في سبيله سبيسيال هي تشربها الاخرى تستعملها للمعون تستعملها للحاجات
1: اي تو تافي دونك اليوم وراول نوراو احنا جيل تربينا على ما سبيله معناها باش نبداو واضحين من اول الدنيا بعد طوطو ولات درجه حكايه الماء
2: معناها خاطر ثم تراجع كبير على مستوى جوده مياه الحنفيه الموجوده في تونس الكل ثم سنوات توا المواطن يعاني يقول لك جودة المياه الحنفية ما عادش كما قبل دونك وطرق توا سير حيلي أعطى بعض الحلول منها تطوير أنظمة المعالجة تجديد شبكات السونات معناها شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه دونك من الحلول اللي أعطاها سير حيلي وهذا يدخل في كلفة الوقاية خير من بعد ما ندخل في كلفة العلاج كانت تحكي عايدة على جملة من الأشياء اللي ممكن تعرض صحة المواطن للخطر اللي منها كما كانت تحكي خطر بعض الناس يقول لك والله ديما حتى لو المياه فيها حاجة مع احنا رانا نستعملوها باش نطيبوا بها باش اختوى في مع الغليان لا مش صحيح معناها المعادن الثقيلة مثلا ما تنجمش تتبخر ولا ما تنجمش تمشي ما تنجمش تختفي مع الغليان بالعكس يزداد تركيزها خاصة وممكن تكون تتراكم في داخل جسم الإنسان على المدى الطويل دونك المسائل متاع سالت اللي هنو نغليوها وكل ما حتى كان مش يعني مش صحي نغليوها يولي صحي هذا مش صحيح خلينا في الحلول المتاحة الآن وسير حيلي كنا كما كان يحكي عطاء بعض الحلول صحيح أنه هالحلول اللي أعطاها من تجديد أنظمة المعالجة وتجديد شبكات السونات ممكن تعتبر حلول مكلفة شوية ولكنها ما تكونش مكلفة مقارنة بكلفة العلاج إذا كان دخلنا في نفق آخر أنه هذه تنجب خاصة بالنسبة للأطفال راهو تعملت مشاكل كبيرة على مستوى النمو كيف حتى وكبار السن كيف تنجب تسبب مشاكل على مستوى الكلى الكبد الجهاز العصبي أيضا دونك مسألة المياه يلزم نكونوا حذرين برشا في اقتنال المياه صحيح انه ما نحكيه على الكلفه بتاع المياه المعلبه تكون كبيره خاصه كونه معدل معناها شرب التونسي للمياه المعلبه 246 لتر سنويا وهذه حاجه كبيره مقارنه ببعض البلدان الاخرى لكن ديما المرد نتاعو الاساسي كونه مياه الحنفيه ولات غير صالحه للشرب في مناطق عديده صحيح توا في تونس توا كنمشيو للجنوب كنمشيو للوسط فما بقايا راهو مازال فيها الماء الان
0: بوتابل العيون
2: اي بوتابل يعني حتى بتاع السبابل انا في بلادي معناها في الجسرين ما سبيله مصالح للشرب بامتياز معناها بقايا اخرى لا تونس العاصمه فما هكا فما بقايا دونك
0: وبعد ساعات يهبط لك اصفر
2: صحيح
0: شوفوا على نو معناها تشوف اللون متبدل كل مارون كانه ترابها
2: خاصه الشبكات اللي عندها مده
0: دونك
1: اليوم ردوا بالنا سخدوا
2: بالنا برشا
1: واليوم شوف
2: على صحتنا
1: لا انا نذكر انه في وقت حكومه سي الحبيب السيد وقتها 2015 2016
2: يذكروا بالخير
1: دونك تم معناها عملوا حمله على هذا وذولي فما معناها قانون وقتها تم إصداره حاجة هكا يمنع البيع متاع هالكوامن هذوما وتسكروا محلات خاطر صارت كوارث ما هي كوارث دونك اليوم ماذا بينا أنه الحقيقة أن نردوا بالنا بقدر المستطاع ونكثفوا الرقابة اليوم نزيد كيف اليوم إن شاء الله قوات الأمن تمنع الناس هذه اللي قاعدة ساعات تبيع في السموم للتونسيات والتونسيين والتونسي اليوم بدون معنى بجهل قاعد دي كونسومي في حاجة
2: سيف مفرط المياه
1: في حتى راو العبيد اللي اليوم مثلا عندك عين في حومتك ولا في البلاصة بحذيك كنت قبل مثلا والله برش عبيد ما كنت تمشي فما جوامع معينين يقول لك المياه بتاعه محلو مشيو عبي الماء ذاك من الجامع
2: يعني الجامع ما حلو بحذاه ديار ما منع مش حلو
1: لا الجامع بالبير خاطر
2: اي فهمت البير ما زاد البير زاد فيه توكل
1: باش كان كان مش يبدا امريكا اكزاكتومون كيما بداش امريكا البير دونك فيه فما مشاكل اخرى بون لما حاله كما قالت عايده اليوم اللي نجم يركب معناها اسبوزور اليوم في الدار نجم مريقل ما ينساش ما يدخلش لي جيل الدار ويخو فيها دوفي كما قالت انا اختنا عايده
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: يا سيدي نمشي والهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
1: حكي على صادرات زيت الزيتون خلال 6 أشهر الأولى من الموسم 2025-2026 اللي شهدت ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 63.9% مقارنة بنفس الفترة من الموسم اللي فات وين بلغت 295.4 ألف طن معناها نقول لكم بأنه منها 87.5% سائب

0: براك مالغزمون و12.5% معلب بحسب المرصد الوطني للفلاحة. سجلت قيمة صادرات زاد ارتفاع بنسبة 49.2% تم تقديرها بحوالي 3643.8 مليون دينار موزعة بين 83.3% عائدات صادرات الزيتون السائب مقابل 16.7% فقط متأتية من صادرات زيت زيتون المعلب. فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة 8.0% خلال شهر أفريل 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام اللي فات. وبلغ حجم صادرات زيت زيتون البيولوجي 37.9 ألف طن بقيمة تقدر ب 4977 مليون دينار خلال 6 أشهر الأولى من الموسم الجاري 2025-2026. هل البرودوي استراتيجيك سيونس ونعاودوها أونكور أون فوا الذهب الأخضر هذايا اللي لازم رانا نعاودوا نركزوا نشجعوا اليوم الناس اللي تصدر في زيت زيتونة اللي يكون معلب يكون لابيليزي يكون
1: براند
0: كيف كيف براندي براندي لابيليزي براندي كيف كيف دونك اليوم لازم يكون خاصة هذا البيولوجي ولا كيف كيف اللي يقول لك زيت زيتون بكر.
2: هو كتشوف الدول المستوردة اللي نصدروا لها احنا تلقاها إيطاليا في مقام الأول 19.6
0: ياخذوا فراك
2: دونك ياخذوا فراك ثم يعاد تعليبه وبيعه وتصديره بتحت علامات أوروبية معناها سواء دونك لأنه إذا كان إحنا إسبانيا أكبر منتج للزيتون في العالم تستورد من عنا في الزيتون بمعناها إيطاليا كيف كيف معناها منتج معناها ثاني منتج بتاع زيت الزيتون في العالم معناها رأوا لتغطيه النقص الحاصل على مستوى إنتاج زيت الزيتون اللي عندهم دونك ياخذوا زيتون المعلب معناها زيت الزيتون السائب من عنا
0: وخلطوه بزيتهم
2: خلطوه يتم خلطوه
1: وإحنا صابة في الموسم زوز مواسم الأخرانيين 2024-2025 و 2025-2026 كمان ما فهم ينات أغمنتاسيون تاع
2: أي سنة المتوقع أنه تتجاوز إيطاليا في يعني في الإنتاج يعني في المرتبة الثانية بعد إسبانيا وذي مشكلة أنه إذا كان نحكيه على أنه 87.5% من إجمالي الكميات المصدرة هي معناها صادرات
0: سائبة
2: ديما المشكلة قعدت هي بيدها. هل أنه الشركات تاع التعليب ما هيش قادر على أنه تعلب الكميات هذه الكل؟ هل أنه ما فماش استراتيجية لتعليب زيت الزيتون؟ معناها ما نعرفوش
1: ما فماش زيادة استراتيجية من ناحية تعليب توا وصادرات مهمة جدا لأنه معناها من لي دو برودوي اللي يدخلنا العملة صعبة لتونس واللي يعتبر تصدير مع الدقلة والكل هذوما لي دو برودوي لي دو برينسيبو برودوي اللي يضروا لنا فهمت. لكن شنو خدمنا عليه زادة على المستوى الداخلي؟ قاعدين نستثمروا في زيت الزيتونة في السياحة الداخلية
2: مش هكاك
1: قاعدين نستثمروا فيه في الترويج
2: انت في اوتيل ساكت ولا في زيت الزيتونة
1: ولا في معني في الريستوران ما تقد تحطوا اون فالور قاعد تحطوا اون فالور ماكش قاعد تحطوا اون فالور تيجي تخرج لبرا معناها تمشي لبعض الدول اللي هي معناها سوبوزي كيما اسبانيا معناها اللي هي تصنع من اكبر المنتجين تحطولك في فوق الطاولة في يحطولك في ان ريسيبيون مزين تقليدي وحده يجيبوا لك الخبز سخون معاه واليونان نفس الشيء معناه
2: زيت الزيتون
1: مش في دبوز ولا معناه على كونسوماسيون ايميديات تقولش عليك في وقت
2: انت مش قلنا في وقت من النقاط حكينا على انه تونس معناها بدات تشوف في اسواق خاصه الافريق والصين ما قلناش الصين والافريق
0: واليابان وين وهذا الكل اللي معاك انا قلت لك
1: اليوم ساعات الحق عندنا ثروه كما قال حسن معناها سميها الذهب الاخضر
0: وش سميتها بالتاريخية اسمه الذهب الاخضر
1: ليه تو انت استهلكت استعملت العباره
0: اي لغفير.
1: انت استعملت العباره كمستهلك للعباره تبنيتها معناها
2: بركل عليه
1: بنيتها ما شاء الله على خويا بتبني ولا العباره نتاعك فهمت
2: عايد من الرياض قبل
0: مثقف ريت
1: قبل علوم قبل علوم خويا فانت بقى عليه قبل علوم
0: انت سيدي
1: اي اي اي في كل زاد بكل اللغات وبكل الحضارات وبكل انواعها
0: مرك رجعنا زيت الزيتون يا زينب
1: دونك نرجعوا للذهب الاخضر
0: رجعنا للذهب الاخضر
1: اللي الذهب الاخضر هذايا بالحق معناه يلزم انك tu le mets en valeur تستثمر فيه داخليا ساعة للسياحة الداخلية وان طونك السياحة الكولينير
0: وتثمين
1: خارجيا تثمين
0: شوف معناها اليوم سلسلة الانتاج الكل عشان البرودكسيون الكل يلزمك تثمرها لانه مزيت زيتونة هذاك ومز زيتون شو تنجم تخرج برشا حاجات ونعاودوها على قدر ما اليوم مستسير انت عندك اليوم سوق الخليج بركة شوف قداش تدخل منها فلوس راه شوف انت اليوم سوق الخليج القالي
2: شوف الاردن المره فاتت
0: نشجعوا اليوم الاردن مشى اون فراك وفشى فيه ظروف معينه
2: ولكن يدي ابريسي ثم دول دخلت في السباق راه الان في انتاج زيت الزيتون اللي احنا ما كانتش قبل المغرب الجزائر مصر وايضا السعوديه بعد 10 سنوات السعوديه عامله استراتيجيه كبرى لانتاج زيت الزيتون وقاعده تغرس في الزيتون دونك ثم دول قاعده تزحفينه وقاعده بدات تقرب
0: يقعد لكاليتي نتاع زيت الزيتون التونسي هي كاليتي سوبيريور
2: لكن لازمنا
0: ونعاود نذكروا مش معناها مش المشات نتاع السبانيور الواحد لا زيت الزيتون التونسي العتيق البربري القديم هذاك نتاع ولد البلاد
1: اي تو انت تعرف احسن اي انت تعرف
0: الزبوسه
2: اي زبوسه
1: انت تعرف المعلومات هذي وافد اجنبي بيعرفهم المعلومات هذو كان انت ما تحطهمش اون فالور كان انت ما تخدمش اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي زاده
0: اليوم الشيف نتاعنا يجي يقول لك حاجه الشيف نتاعنا مقصرين اليوم تابوناد اللي مفروض تونسيه وكيفاش تتعمل له لما اخذ ذلك لي بلا اليوم بس زيت زيتون شنو تنجم تعمل بزيت زيتون شنو تنجم تعمل مثلا مرقه الزيتون تنجم معناها تولي حاجه
1: بلا ان بلا تراديسيونيل او فيري
0: برشا حاجات اخرين راهو يا سي يونس
1: هذاك هو لو توريزم كولينير هي غاسترونوميك
0: شوف زيترغان
2: زيترغان في المغرب حاجه معناها
0: انتي فلاماتوار اوكي وعنده لي فيرتو نتاعو مش كيما الزيتون
1: زيت الشعر وزيت
0: اي زيت زيتونه زيتون مبارك في الديانات الكل واضح ولا انت خويا ماكش قاعد تستغل فيه معناها وانت بلاد الزيتونه في نهايه الامر دونك واليوم هاني قلت لك لو بروبليم انه يلزمنا نشجعوا ايضا الشباب ونعطيوا للشباب الفرصه نتاعهم من اجل انهم يخلينا يقال
2: قادرين لانه قادرين على الابتكار
0: قادرين
2: تقديم صوره اخرى صوره جديده مبتكره
1: وترويج وطرق ترويج للبرودوي
0: هو الزيت هو الصابون الاخضر الاستوريك مو بزيت زيتونه واضح ولا اللي في صفاق قصر المهديه وفي غيره
2: هو اللي تقلنا
0: لا فما الاخر هذاك تاع السوده بزيت القليل اما اليوم المفروض بانه ايضا حتى هذا يولي من المنتوجات اللي كيف كيف يتشجع شوف انت من نخرجوا من لو مونو برودوي معناها علاش نقول لك نخرجوش من مع نخرجوا من هالعقليه نتاع زيت اون فراك يتباع في لا هات نبيعوا زيت في معناها سو ديفيرونت
2: اشكال
0: كما يتقال هكا
1: البيع احسن من ناحيه لكن ايضا اليوم التواصل ولا الاتصال كومونيكي سور لو برودوي سي تري امبورطون معناها بخلاف
2: طرق التسويق الحديثة
1: طرق التسويق الحديثة بس استعمالها للترويج جميع أنواع الزيوت مرة أخرى أخونا حسن كتفكر كحكينا على الزيت عطانا العديد من الأنواع هو ما عنده خبرة زيادة في الزيوت عطانا في كل بلاصة شنو اسمه وعلى شو يذكر وقتها والله العظيم
2: قعدنا حالين فهمنا
1: قعدنا بيتين معناها في خبرته في الزيوت
2: صراحة
0: برا عايده
1: دكتور معني دكتور خبره في الزيوت قبل علو
0: اعمل اللي تحب اعمل اللي تحب اعمل اللي تحب برا بركه عايده خير نقول
1: شيخ وشيخ وشيخنا
0: شيخنا يلا سيديراكم خلينا كومونتير على الباج تاعنا موزي كيف يمكن اذا هاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: كملوا بعضنا في على كل سنة 71 113 ألف بعد شوية على 8 مدينة الكاش من هدي موزيك فام 8 مدينة الكاش من هدي الأولى في تونس يكفي تلبو شيكر على 71 113 ألف شنازينا لكم الكل مستمعاتنا ومستمعينا هنا يا العزيز دراكو هلو
4: كيف الحال
1: أهلا بيك دراكو سافا
4: الحمد لله
1: مارون وذهب ذهبية ومارون
0: شيخ عليك عشنيشن
1: ويا تبارك الله عليه وسورتو على سورتي ما بين اليد اليمين واليد اليسار بين المنقيلة وشنيشن
0: سنكرو ما شاء الله عليه
1: أنا كلي معني عدي وقت
0: ربي يستر الطفل يبركي هنا
1: لطفة عليه
0: خلينا رايدين عايدة وكاو يلا نمشيو تسويت
4: Let's go far.

0: السلام مرحبا بكم لكل في جيم اوفر مين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو النيوز الوانية وتقريبا في 48 ساعة اللي فاتت رينا نيوز عالمية على الاخر من عند شركة انفيديا. نحكيو على ثورة تقنية من شركة انفيديا نجم تبدل المودو نتاع الجيمينغ الى الابد, وين شركة انفيديا كشفت على تكنولوجيا جديدة او خلينا نقولوا قطعة جديدة اسمها RTX Spark. RTX Spark هذه هي عبارة على بوس او شريحة خلينا نقولوا وين فما فيزيون كبيرة على الاخر ما بين السي بي يو والجي بي يو, يعني الكارت جرافيك والبروسيسور يكونوا موجودين في نفس الوقت, يكونوا مدعمين بالذكاء الاصطناعي وميم تون تلقى فيهم زادة الرام والميموار. يعني نحكيه تقريبا حاجة بلوز موا تشبه الشيبسيت تاع ابل, ولكن هنا نحكيه على بوس جديدة باش تكون الدعم معناها مدعمة بلوتو بالذكاء الاصطناعي وخاصة للجيمرز. البيسونس تاع البوس هذه خلينا نقوله اللي باش تكون في البيسونس مشابهة لبطاقة ال RTX 5070, يعني تقريبا تنجم تخدم لك لجو الاخرانين الكل تريبل اي تقريبا بدقة 2K واكثر من 100 فريم بير سكند او صورة في الثانية. نحكيه بار اكزامبل لعبة اللعبة الاخرانية متاع جيمس بوند اللي نحكيه على تقريبا 120 FPS. وفي نفس الوقت البوس هذية نو سلمان تنجم تخدمها على الديسكتوب متاعك وعلى اللابتوب متاعك, يعني تخدم تقريبا على بتبيع لازم يكون عندك سيستم ديكسبلوتاسيون متاع ويندوز, ولكن الحق تاع ربي حاجة ثورية جدا, يعني ما تستحقش انت اشك فوق تقعد تبدل في الجرافيك ولا في الرام ولا في البروسيسور, كلهم موجودين في قطعة واحدة فقط وكلها مدعمة بالذكاء الاصطناعي اللي يخلي الحاجة هذية تزيد يعني أداء أقوى لتقنيات DLSS متاع انفيديا بدون حتى مشاكل. يعني تيماجين انت تلقى الذكاء الاصطناعي يجاري لك في البيسونس متاع الكارت جرافيك متاعك وبالDLSS كي نجم يعطيك أقوى performance possible وأقوى FPS possible كلك سواء في competitive games ولا حتى في story games. حاجة ياسر مزيان الحق تاع ربي شباب, مازلنا ما نعرفوش قداش باش يكون السعر نتاعها ولا وقتاش باش تتوفر, ولكن هذه هي ثورة الزوز لمحالة الذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا من عند شركة انفيديا. في نفس الوقت خلينا نحكيه على واحدة من أكبر الشركات متاع ديفلوبمون جو فيديو في العالم, نحكيه على شركة سيجا, الشركة اللي عملت سوبر سونيك واللي عملت كاسلوفينيا. الحق تعربي شركة ياسر كبيرة, وين التوجه متاحها مؤخرا كان أولا في دعم اللغة العربية. نحكيه على ألعاب سيجا الكل تقريبا بش يكونوا مدعمين باللغة العربية, وين حلت زاد حتى الـ HQ متاحها خلينا نقوله في الشرق الأوسط, وكان عندها مدير كبير على الأخر. وفي نفس الوقت يعني بناسبة الفرصة هذية الشركة قال لك فتحت باب التوظيف لمنصب مدير مشاريع باللغة العربية. نتصورك حاجتك نجم
1: لو جميلة جدا
0: فكرة. ولا فكرة ما تعطي العربية صحيح النجم يفهموها أغلبية العالم العربي, مع عربية عربية معناها حاجة ياسر مزيان. أنا راك فيها برجوليك الفصحى
2: أي خطر فما لهجات صعيب تفهمها
0: أي إذا كان جزم عربية فصحى وي سيرتو نحن التونسي خاطر العربي التونسي نحن الحق تاع ربي
2: نحن برشا ما يفهمونيش
0: جمله مغاربه توانسه
2: كنت كلمه يقولوا تزربوا ياسر معنا
1: عباره نزربوا فما اكثر معناها برشا في الالفاظ نتاعنا هي جايه
2: مش بالعربيه جايه لوتان لوتان بصفه
1: عامه لوتان لا معناها اللغه الامازيغيه معناها كلام الساكنه الاولى الموجوده في المنطقه دونك كلامها, وايضا حتى في مستوى التصريف الافعال ومستوى تركيب الجمله مختلف على الشرق
3: ابداع
1: اي مختلفين
0: على الاخر
1: روق الى حدود قريبه معناها
2: تأثير كان تأثير.
1: الاسلام في القرن السابع حتى القرن التاسع ما زلنا ما نتكلموش بالعربيه معناها يعني. وقتاش بدينا 100% 100%
3: بريد بعد بني هلال
1: بعد وقت جاء بعد القرن الحادي عشر معناها
3: اللغه العربيه
1: اي الكفاسة الحدود القرن الحادي معناها الحادي عشر ما كانوش يتكلموا
3: بالعربي
0: تسمى حاجة حتى تبرش دي ليميت كل كسوة لصنع المحتوى أو في الاندستري الكل حتى في الأفلام في السينما بسيفة عامة شخلة مثلا المسار معناتها لغتهم في العالم العربي كل يفهمها
3: لهجتهم واي
0: لهجتهم
3: السينما والفن
1: عندهم
3: تاريخ سينما ومعشين مليون
1: عبد الحليم وهم كلثوم وعبد الوهاب والكل الأفلام القديمة
0: بس خلاو حتى لعب سبايدر مان الاخرانيه على البلاي ستيشن فايت وفي بلاست يعربوها تولي عربي لا ردوها بالمصري
1: خاطر مفهومة عند
0: المصريه مصريه تعال
1: تخدم بالعربيه تخدم بالمصري
0: بالمصري
3: تعال يا دراكو
0: تعال يا دراكو
3: تعال يا دراكو
0: انت بتعمل ايه ولا هكا تصور سبايدر مان انت بتعمل ايه
3: جيب الراجل العنكبوت
0: الراجل بالضبط
3: جيب الراجل العنكبوت
0: والله ميمسي نحن نراها فني شويه الحكايه ما تقول علاش مش بالتونسي ما جي كان جي سبايدر مان تونسي
3: مالكش بيونس مثل بالمصري زد كيف طول الكور متراج لازم نشوف
1: تينا دولة ريدو
0: فوالا. إذا كان انتريسي بالبوست هذا هكا شركة سيجا قاعدة تلوج على مدير مشاريع باللغة العربية في الشرق الأوسط، وإن شاء الله راو برشا شركات أخرى تمشي على خطى شركة سيجا.

0: بالزين بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: شكرا لك دراكو معدل معك غدوة عطار جفيد دراكو على الباجن تاعنا موزي كفام يلا نمشي تتويت الجود فايبس
0: جود فايبس
1: تريكم سناب في أوبس أبا

توب 3 نشوفوا على ديزر شنو ترند في المرتبة الثالثة. نلقاو برو مارس في أجست مايتس. توب 3 غنية صيفية بامتياز اسمه عاشو آخر لما جيت موزيكا فيم سويم باي بي تي اس. توب 2 سويم توزن تكساس في المرتبة الأولى ومحتلة ترند وورد وايد. توب 1 سمعوكم توت سويت برونو مارس في أجسم.

0: اسم على كل لسان.
1: كمل معكم فيها على كل لسان. رحبوا بكم مي مهلا وسهلا. كيف الحال؟ صباح الأمور طيبة
2: الحمد لله.
1: بارح وزارة الداخلية خرجت بيان شفنا بأنه نال الكثير من الاستحسان خاصة من قبل السادة المحامين.
2: وزارة الداخلية أعلنت أنه مناشير كافة التفتيش الصادرة عن المحاكم واللي توصل لمصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وضحت الوزارة في بلاغ أنه القرار هذا جاء في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمة الإدارية المسداة من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة المواطن وتجنيبه عن التنقلات وينتظر أنه يسهم الإجراء هذا في تخفيف من الأعباء المادية واللوجستية اللي كان يتكبدها المواطنين عند التنقل إلى مقر إدارة الشرطة العدلية لإداء الوثائق هذه، خاصة بالنسبة اللي يسكنوا في مناطق بعيدة على العاصمة. كما يندرج القرار ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية وتحسين جودة استقبال المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمختلف المعاملات.
1: شكرا صحة أميمة. دونك هذا الإجراء من شأنه أنه يصلح معناها ويحسن أيضا في حياة الناس. عايد خاصة نحكي على كيف تفتيش اليوم، والمحامين قالوا أنه هذا قرار على الأقل يسهل أنهم الخدمة متاحهم وأيضا يسهل على المواطنين.
3: كل حاجة تسهل حياة المواطن وتسهل له الإجراءات الإدارية وما تعقدها لهش وتخليه مرتاح هي من مسؤولية الدولة. معناها هذية راه واجب الدولة، راه من بين المهام كي تدخل في لي مانيوال نتاع البوليتيك والهيستوار دي زيدي بوليتيك ولا سيونس بوليتيك، تلقى من بين مهام الدولة في التعريف دون ليسونس ميم دو دور الدولة انها تسهل حياة المواطن، انها تخلق للمواطن سبل نتاع قضاء شهونه تكون بأسهل طريقة ممكنة وتهلو الحياة. معناها هذية من المفروض يكون هذا من المفروض يكون حاجة طبيعية اللي موجودة في قلب وصميم ما يجب أن يكون لفونكسيون دو لتا لفونكسيون دو مختلف مؤسسات الدولة. دونك كونها توا معناها تم إقرارها هذية باش تسهل شوية على حياة المواطنين، ما نجمو كان نباركو ونقولوا هذاك المطلوب. هذاك المطلوب سي فوتخ دوفوار في نهاية الأمر،
1: وهذا معناها القرار اللي طال انتظاره من قبل خاصة المحامين. نعرفوا بأنه كما يقول لك أنه اليوم الناس تتكبد معناها الأعباء المادية واللوجستية كيف كيف.
4: هو تخفيف الأعباء الإجرائية معناها للناس الموجودين، خاطر نعرفوا أنه في المسألة هذية بالذات معناها الناس معناها حاجة معناها ينجم يستعملها المواطن يوميا. دونك خاصة بالنسبة للمواطنين اللي هم أبعد واللي هم نجم يكونوا كبار وما تكونش عندهم قدرة أنهم يتنقلوا يوميا ولا حتى من يعني من فترة لفترة
1: تيخوا ساعات معناها ساعات قررك مش بخير مخلص اختيارة وتصير لك فيه ما
4: يسير.
1: فهمت دونك يزمك كف تفتيش ولا ما يخر ذلك دونك
4: واللي هي حاجات واللي هي حاجات مش حاجات بسيطة بالكل ساعات تجاوز متاع سرعة تعدى القباضة ما تفيقش بها ما يقولوا لكش بيان سور تتراكم عليك ما تفيقش شكا وتلقى روحك مفتش عنها. ساعات في حكايات بسيطة. دونك المواطن يلزمه أولا تتقرب له يعني جودة خدمات المرفق العمومي ديما نديو بها في كل وقت ونقول بربي خلينا ساعة خلي المواطن الحق في النفاذ السريع للخدمات بشكل سهل معناه بشكل
3: والله يزيد أمامتان يا يونس رو تخفف على المحاك خاطر يلزمك تشوف كيفاش معناها المحكمة
4: اللي هي ألف معناها
3: لكونتيتين على الخدمة والازدحام غديك قدام البيروات والكل معناها حاجة راو حاجة كبيرة ياسر. معناها أنت دي دو كوتي معناها تعمل قال الفرنساوي دون بيير دو كو معناها أنت في نفس الوقت تسهل حياة المواطن لكن تخفف شوية على المؤسسات العمومية زيادة راو وعلى الأجهزة هذية متاع الدولة. أي حاجة تنجم تخفف عليها على أجهزة الدولة وعلى أكل احتكاك الكبير وكل اكتظاظ الكبير يخلق لتنسيون
4: داخل المحكمة
3: ويخلق العرض
4: وخارج المحكمة المنطقة هذيك الكل ببنيت تعرف أنت يا عايدة حتى على مستوى معناها المقاوم متاع السيارات كيف كيف معمل
1: ولا ولا مشاكل
3: جميع النواحي
1: يحيوا هالقرار هذايا يحيوا هالقرار هذايا ونحبوا ديما نسهلوا عيشه المواطن. يلا سيدي باش خليك تويت اخر اخبار تونس والعالم في موجز الخامسه على الاولى في تونس مع زميلنا المتميز سيف الدين المهري. بعد هي الموعد اعطينا خويا معاش باش يكون لوركستر ناسيونال دو باربيس في لا شانسون ميتيك باب حديد وبعد هي اعطينا خويا كيميكال برادرز هذه الموسيقى تسلى فيكم تعرف كل سنه
0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا.
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
7: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
8: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. أنشطة شركة فورفيا تونسية المنتصبة بتونس بفرعين يعمل الأول في مجال صناعة أغطية مقاعد السيارات الذي يوفر حوالي 800 موطن شغل والثاني في مجال نظم المعلومات والرقمنة والابتكار في اختصاصات ذات علاقة بصناعة السيارات يشغل قرابة 250 مهندسا وتقنيا. محور جلسة جمعت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعدد من مسؤولي الشركة من فرنسا ومن تونس يتقدمه مدير عام العمليات بالشركة شركة الأمة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد في هذا السياق استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم والإحاطة اللازمتين بما يساعد الشركة بفرعيها على تنفيذ برامجها في أفضل الظروف. انطلاق المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 2027-2031 بمشاركة مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص والمنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين وذلك على مدار 3 أيام بالعاصمة. ووفق ما أفاد به مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللمادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري فإن المشاورات تهدف إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس.
10: الهدف من المشاورات هذه اللي تمتد على مدى 3 أيام هو أن نسمع كل الأطراف المعنية ونحدد مع بعضنا الأولويات الكبرى لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس سواء على مستوى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، حماية المستهلك، تنظيم السوق، تسهيل الدفع الإلكتروني، خدمات اللوجستيك وطول إيكوسيستيم متاع التجارة الإلكترونية، وكذلك مساعدة المؤسسات التونسية وخاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة باش تستغل الفرص اللي وفرها الاقتصاد الرقمي. دونك إن شاء الله الاستراتيجية هذه اللي قاعدين نخدم عليها إن شاء الله تحضر بحول الله في فيفري 2027 باش تكون خريطة طريق وطنية سنوات الخمسة الجاية تهدف على بناء منظومة التجارة الإلكترونية أكثر نجاعة وشمولية وتنافسية.
9: الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت توضح في بلاغ أصدرته اليوم أن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجا ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع كيرونوميدي الشبيهة بالناموس وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة باعتبارها لا تلسع ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة غير أنها تعتبر من الحشرات المزعجة وفق تأكيدها. ووزارة الصحة أو إدارة الصحة عفوا ببنزرت تؤكد اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشار هذا النوع من الحشرات. وشهدت مناطق منزل بورقيبة وتينجا وحيا من ماطر بولاية بنزرت ظهور أو تكاثر هذه الحشرة منذ ليلة الأحد، مما أثر على الحركة التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تذمر المتساكنين من غياب التدخل والمداوات وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة مراد الدلاجي. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول لأعضاء بالكونغرس اليوم إن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. وختاما، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني محمود قماطي يعلن في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، سيما معادلة امتناع الكيان المحتل عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن استهداف شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس على كل لسان.

0: بكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد يكون مع الربح. قبل هذي حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهو حي بالخير ندخل بوتي برانس محمد طاهر غفيري يحتفل اليوم بعيد ميلاده والمكشخ صغير اليوم. نقول له هابي بيرثدي ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامون مريم اي دو سون بابا منظر اللي يقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير مندخل بوتي برانس. وهابي بيرثدي اليوم صديقتنا العزيزه ميسا اللي تحتفل اليوم ب 32 عام. ديديكاس تري تري سبيسيال جهه دو لابار دو سا مامون سيميا اللي تقولها نحبك برشا برشا. اختها غاده زدك كيف تقولها ربي يخليك ليا واحنا نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا ميسا يا مزيانه. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل اليوم بعيد ميلاده. بعد شويه الموعد اليومي مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني, حصه خاصه تستقبل فيها النجوم من فريق الترجي الرياضي التونسي شيخ الانديه التونسيه مع الاميره اي مع كاس تونس اللي في باب السويقه. ينعمل كاس هاي نورتنا هنا في استديوهات موزايكا فام. بعد شويه حلقه نار اي سيدي ومبروك على شيخ الانديه التونسيه الاميره.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 ل 6 متاع العشية.
0: رحبوا بكم من جديد في على كل لسان. يلا نمشي دوت سويت الرواح تربح.
2: روح تربح
0: روح تربح. معنا محمد نور محفوظ من الكرم 26 سنة. عسلامة محمد, أهلا وسهلا.
3: عسلامة, مرحبا.
0: شو أحوالك؟ لباس محمد؟
3: الحمد لله.
0: طيبة؟ الحمد لله. الحمد لله. أي سيدي حاضر؟
3: حاضر.
0: أسئلة سهلة مهلة في الثقافة العامة إن شاء الله زين أخويا. يلا نبدأ ونتوكل على ربي. يلا جو. شنو هي عاصمة الفلبين يا حماي؟
3: عاصمة الفلبين باس.
0: باس اكزاكتومون. شكون يقدم برنامج جلسات افام كل نهار سبت على موجات موزايك افام؟
3: برنامج
0: جيت سيت اف ام.
3: سير خياري.
0: لا لا لا لا لا لا. تحية لي فارس كان معنا ما عادش معنا عنده موسم توا دونك. لا مش فارس. كملوا مع سؤال اخر. اعلى قمة جبل موجودة في افريقيا اخويا؟
3: نصور في سلسلة جبال الأطلس. ما
0: لا با دي تو. هو مون كليمانجارو فيليبين عاصمتها مانيلا. وجهة تفهم قدمها عدن حويت فرصة أخرى إن شاء الله. تحية ليك محمد نور محفوظ. تحية لنا كل مستمعاتنا ومستمعينا في الكرام. غدر نلعب على مليون كاش من هدية موزايك فهم اليوم. الميتين دينار يقعدوا في الكنيوتا.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لستة متاع العشية.
0: كمل معاكم احنا في على كل سن حتى لستة متاع العشية. تفضل سي يونس.
4: لا معناها صعب الأسئلة يا حسن.
0: مو صعب والله صعب يا زيعات. شنو هو سؤال 800 دينار نحكي
4: لا مش تحكي 800 دينار.
0: سامحني فيليبين.
4: هنا عباد ما يعرفوش سفيقس. تقول لي فيليبين يا حسن
0: يزينا غير يعرفوش سفيقس يا يونس. قاعد التصحيح للأسفل ذي ما نحبوش رنين يعني. احنا مهمتنا في الإعلام انه نوعي والناس
5: يا عايد اغلبني ولا اغلبني
0: التصحيح للأسفل ذي لونيفلمون في الهباء ما نحبوش. خلينا أخويا زهين احنا الحمد لله أمورنا واضحة كوليش. قالت عايدة يلا سيدي شمشيو تتسويت إلى رقم على كل لسان.
2: رقم على كل لسان.
0: نمشي ونحكي على أسراب اللي بالعشرات. أسراب الوشوش جحاف البارح في مزل بورقيبة وفي عدة مدن تونسية.
6: فيديوهات داروا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي توثق جحاف الناموس في منزل بورقيبة وتينجا وأحياء من مطر بولاية بنزرت. الشيء اللي أثر على الحركية التجارية والاقتصادية وين ما عادش ممكن أنه العباد دور في الشوارع ولا الحوين تخدم. هذاك علاش برشا تجار اضطروا أنهم يسكروا حوانتهم وطلبوا الأهالي السلطات المعنية بالتدخل لإيجاد حل لمداواة الناموس. وقال رئيس المجلس الجهوي ببنزرت مربين العباسي أنه السلطات الجهوية باش تدخل بداية من اليوم وباش تقوم برش المبيدات في الأماكن اللي يتكاثر فيها البعوض. حبينا ناخذ اكثر تفاصيل مع مراسل مزيك بولايه بنزرت مراد الدلاجي. وقبل مراد هبطت الاداره الجهويه لصحه ببنزرت بلاغ قالت انه تعلم الاداره الجهويه لصحه ببنزرت انه نوعيه الحشره المنتشره حاليا بمعتمديه تينجا ومنزل بورقيبه وماتر وبعض المناطق الاخرى هي من نوع شبيهه بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقله للامراض وغير السامه باعتبارها ما تلسعش وما تمثلش اي خطوره على الصحه العامه، غير انها تعتبر من الحشرات المزعجه. وفي الاطار هذايا تم اتخاذ اجراء جهويه ومحليه لمقاومه انتشار هذا النوع من الحشرات.
0: الحشرات هي حشرات مراد الدلاجي في انتظار انه يكون حاضر معنا على موجه موزيك فهم ناخذوه في المباشر. معلش كان شفت الفيديو ولا ما شفتهمش، عديهم الفيديو كانت عم زي حسام اون سبليت سكرين، خلينا نشوفوا الفيديو هذوما اللي دار الحقيقه.
4: ما نسي من الناس حتى ولو ما تقرصش ولا ما تلسعش ولا ما هيش
7: دور الخواطر
4: برشا.
0: ليه ليه مش معقوله راهو جحافل معناها شو من اون دو با جوستيفيه لا بيتيز، معناها باش نبداو واضحين معناها اليوم انه نقولوا انه هذه راهي ما تلسعش ومش غاينه ناقله للواحد شو معناها. نهيت ان نحاولوا انه نعالجوا الامر هذا، قولوا اليوم انه الناس الكل لازم تحمل مسؤوليه. راهو اليوم ماهوش معقول، راهو اليوم الناموس اللي وين نتعايشوا معاه، الحشرات اللي نتعايشوا معاها كوتيديان عمل 12 شهر يدور، راهو ما هذه ما حاجه ما هيش مقبوله البتة. داكوردو البتة معناها هذا معناها ما حاجه معناها تبداو واضحين ما نجموش نقبلوها. راهو هاو معنا مراد الليجي، خلينا نفهموا شنو هي الحكايه بالتفصيل. مراد المزيك مراسل المزيك فاهم مباشره من بنزرت. عسلامه مراد، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك حسن، مرحبا بكل الحضور وكل ما يتبع فينا على راديو مزيك فاهم ولا يشاهد فينا كذلك على جميع يعني المحامل. حسن
0: ايوا
3: دونك الحديث البارح والتبارح واليوم في جهة منزل بورقيبة وتينجا وماطر هو على الحشرة هذه اللي ظهرت بأعداد معتها كبيرة، معتها أسراب معتها تفوق المليون، معتها كي تتحرك كذي. هذه اليوم كانت فما لجان يعني مختصة حولت على عين المكان وتم معتها مراقبة الحشرة هذه، هي كيرونوميديا هي الاسم متاعها، هي من فصيلة البعوض، الاسم العلمي متاعها هي الهاموش، وهي تعتبر من الناموس الغير اللادغ. هذه ما تحس ما عملنا ناموس غير اللادغ. هو يعني من هو من فصيلة ثنائية الأجنحة الديبترا، الإناث متاعه ما تتضع البيض متاعها في المستنقعات والبحيرات وفي قنوات الصرف الصحي، وهذه اللي تكاثر بصفة كبيرة في بحيرة إشكل اللي شهدت ارتفاع في منسوب المياه في الموسم هذه بعد الأمطار الغزيرة واللي رجعت تقريبا البحيرة للدورة متاعها. هي مصدر غذاء كبير برشا للأسماك وللطيور المائية، في بلدان أخرى يقع تجفيفها ويبيعوها معتها كطعم معتها للأسماك المائية. هذه تتحرك معتها بشكل سحب يعني كالدخان وتمشي خفين، تلقى مصدر انتظى وتمشي الغادي. هي مقزة برشا ما تخليش العبيد لا تتحرك، لا تنجم تحل فمك، لا تنجم تحل عينيك لا أذنيك، تضرب ديركت. هي
0: البنح
3: معتها أطنان معتها منها، هي حسب معتها الكبار في منزل بورقيبة وحتى المختصين المتابعين أول مرة يشوفوا معتها الظاهرة هذه. اليوم فما تحرك كبير جميل في تونس.

0: هكا اليوم من هالظاهره هذير راو هذه على الاقل اليوم هكا تم معناها تم رصدها في مازل بورقيبه وفي ماتر وفي غيره
1: راو
0: كل المدن التونسيه كل المدن التونسيه راه كل المدن التونسيه العبيد حتى اللي مثلا تقول انت تعيش في مدينه ما فيها حتى شيء لا فيها لواد لهم يحزنون وصلت لها اليوم الناموس وواصل كيف كيف لانه بالحق على خاطر الظاهره هذه ويجي يقولوا لك خاطر اسمعني سنة ربي يعطاه خير وتشنو عام اللي نفرحوا معناها بشويه مطر
2: ما
0: اي معناها ريت كان جفاف يقول لك ليه راه خاطر نقص الماء وكان فما ماء يقول لك راه فما ماء واو زيد كيف كيف كل انسان يتحمل المسؤوليه نتاعو دونك اليوم مراد الليجي مرسمه زي كيفين من بنزرت شنو ابرز الاجراءات اللي عاود نذكروا بها اللي باش يتم اتخاذها فما مداوات بالطائره ليه شنو باش يصير سيدي
3: بشقة على المدويات بالطائرة وبشقة معتها نورمالمون الحملة اللي كانت يلزم تصير مكثفة في آخر فيفري وبداية مارس وأبريل طويكة باش تصير هي خلي نقوله الصحيح معتها خلي نسمي الأمور معتها بمسمياتها باش يمشيو معتها الكاف متاع الماء في نفما ليزونغار متاع السونيد متاع ستيغ الكاف في العمارات القديمة في برك المياه نتصور الناس طويكة اليوم باش يتحركوا باش يستعينوا خاطر قادمين على صيف سخون برشا والناموس اللي يلدغ معتها موجود برشا برشا برشا انا قبيلي معتها في حتى في وسط العائلة اختي ورات لي يدها وساقها والله احسن في ذريع بركة فما قرابة فوق العشرين قرصة معتها
0: وليه ومخطره اليوم راه وجا قلك حاجه ما تعرفش عليه وينقلوا راهم ينقلوا امراض ينقلوا معناها ويتسبوا حتى في كوارث وكما قلت انت قلت قبيليك حتى عينين الانسان ما نجمش يحلهم راه لا قدر الله معناها تنجم تتسبب في كوارث كبيره دونك نستناو في هذه الاجراءات اليوم
3: إن شاء
0: من
3: الله.
0: ساعه الى اخرى كيف ما يتقال ونحييك برشا مرد الليجي شكرا جزيلا لك مراسل مزيكا فيم في بنزرت شفنا يونس وكا الحقيقه
2: حركة المرور
1: اللي فما فضائيات عامة
2: وخاصة سكرت معناها
1: ما نجموش لا يتحركوا ولا يخدموا
2: صحيح دونك مش مسألة انه خاطر هي ماهيش قال الى الان قالوا ماهيش ناقله للامراض ولا العدوى
1: دابا بدنا
2: نستنى ونشوف حتى تتاكد المساله هذه انه ما تقرصش بربي كيفاش تعيش كيفاش تتغذى هذه معناها باش خبز معناها شنو
0: قال لك يا راه قال لك المفروض الخدمه كانت تصير في
2: صحيح. اخر فيفري افريل كما كنا نحكيو البارح
4: شايفه الكل البارح قلنا يا حسن على وش قلنا زيادة اللي ما فهميش كان سبخة السيجومي اللي فيها الحكاية هذه راهو سبخة السيجومي موجودة في العديد من المناطق معناها فما برشا لا بخلاف فما مناطق أخرى فيها وديان وفيها حاجات فيها ركود أمياء
0: وبحيرات جبلية
4: وفما قنوات متاع صرف صحي ماهيش قاعدة تصير لها السيانة متاعها وفما مياه راكدة معناها تجيب الناموس وفما فضلات وحاويات ومصبات متاع حاجة من يتصنت باب مش قاعدة تتلم هذا الكل يعمل انه وفما الدواء اللي مش قاعد يداوى اتون اللي هو قبل ما تحدث الكارثة قبل حدوث الكارثة من على بكري قبل ما يدخل الصيف وتعرف الموسم متاع تشيح المياه صبت الشتاء شاحة الدنيا عاود خرج الناموس معناها هذو من الحاجات كل مش قاعدين يسيروا دونك لو ريزولتا انه تقى هذا تقول لي يقرص ولا ما يقرش سامحني معناها
1: يقلق
4: ليه وبخليف معناها منين يعيش هذا
1: والله يا عايده تفكر نفكر كي كنت صغيره في معناتها نحكيو على سبخه سيجومي البارح قبل كانوا راهو نتفكر معناتها في فيفري ولا حتى قبل يبداو الطيارات يدوروا يداويو في الصبخه وحتى كان يبقاو معناتها شويه اللي نقولوا احنا يمنعوا في الصيف يبداو يدوروا بالكمين هذيك كم تاع الدخان الابيض ويبداو يدوروا في الحوام الكل وتداوى وتنحى الحكايه هذيك الكل دونك علاش هذا ما صارش معناتها في السنوات الاخيره هذا الكل باش نوصلوا معناتها نشوفوا مشاهد كيما هكايا
2: دونك المشكله
1: انه من قبل معناتها مرحله استباقيه
2: حاول ارتفاع منسوب المياه وحاول ارتفاع درجات الحراره ماهيش حجه
1: مش كان هذاك
0: شوف من 2011 ما عادش نداويو باش نكونوا واضحين راه مشاكل كبيره وكبيره جدا من 2011 فقدنا اكل تتفكر ان نحكيو عليه كل عام كالبرنامج نتاع جهر الاوديه والبلوك اوكسيد
2: جاهزيه سنويه
0: سكور وي وي وي هذوم الكل نحيناهم على جنب نحيناهم بجره قلم معناه واضح ولا نحينا الحاجات اللي كانت اقل كيف كيف البناء الفوضوي زاد كيف كيف اليوم راه والعشوائي واللي معناه متسبب في كوارث ما هي كوارث سيونس على خاطر كما قلت لك عايده اليوم فيما يتعلق مثلا بمياه الصرف مياه الصح معناها مياه صرف الصرف الصحي
4: قنوات الصرف الصحي
0: اي معناها اليوم وين ماشيه زاد كيف كيف معناها فما
2: يجي كامل ما فيهش
0: اي خاطر مش داخلين البلان داميناجمون معناها
2: باش تطلب العمرانيه
0: ما تنجمش تطلب اليوم من البلديه تقول لهم اعمل لهم كانليزاسيون بعد ما كل واحد كيفاش باني وإلى ما آخر ذلك دونك مشاكل بالجملة كيف ما

0: يتقال، ولكن ماذا بينا أنه بالحق نلقاو الحلول اليوم، والحلول لازمها تكون عاجلة. سيدة أمي
1: بلي جوست بارانتيز صغير على البيئة ومتابع، فما مناطق مثلا في زغوين ولا حتى في غير زغوين، في المناطق نقولوا احنا ريفية اللي بعيدة على العاصمة معناتها على الوسط البلاد، ما يلقاوش عندهم الحاويات باش يحطوا زبلة متاعهم. دوك وين يحطوها الزبلة؟ يرميوها في الطبيعة هكاك فيش بولادي، معناتها يبعدوا على ديارهم شوية ويوليوا هكاك مصاب متاع زبلة. وقت اللي احنا نحكيه على انه يلزمنا نتلهيو بالطبيعة، يلزمنا من نرميوش البلاستيك ما فماش غاديك يقولوا لهم انتم معناتها ولات مناطق حضرية بلوز او موا، لكن ما فماش بلدية قاعدة تطلع لهم غاديك، ما فماش حاويات وين باش يحطوا الاوساخ نتاعهم.
0: دور البلدية فوالا نلقاو اليوم الحلول كيف ما يتقال. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم الاولى في تونس، كان هذا رقم على كل لساننا.
2: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى مونديال
3: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات، وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا سيدي باش نمشيو مع هايتيك، آخر أخبار عالم التكنولوجيا، وبعد هي الموعد يكون مع أغنية لومبوتير.
5: حبك
0: كمعيارو خويا ذوق 24 الغنية نسمعوها بعد شوية على موجة موزيك فيه.
6: أحلى بونوس لحلى ناس
7: مع لفخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريد طور عالمك.
0: هاي تيك، اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فين في موعد جديد مع هاي تيك. بدايه اسبوع قوية بالنسبه للتكنولوجيا على المستوى العالمي، الحدث العالمي كومبيوتكس 2026 اكبر معرض في العالم نتاع ليزورديناتور، ويحكي على برشا حاجات اللي عندها علاقه بالكمبيوتينج. على كل بالنسبه لكومبيوتكس في تايبي يعتبر واحد من الريفيرونس، وانفيديا ما حبتش تفلت ليفينمون هذا. في ليفينمون انفيديا كانت من منتظرها باش تعلن على البروسيسور نتاعها اللي يعتمد على الارشيتكتور ARM، والشيء هذا حكينا عليه من قبل. الـ N1X كان هو الاسم اللي دولته الصحافة والأخبار في الأشهر اللي فاتت، والناس كل كانت تستنى في أنه انفيديا باش تعطي دفعة جديدة بالنسبة للمارشي متاع لي بي سي. انفيديا اللي حاضرة بقوة كواحدة من أكبر الشركات تأثيرا في الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا بصفة عامة، وانفيديا اللي عندها طموح نزادة تحب تكون عندها تأثير قوي ياسر في الاندوستري متاع لي بي سي، بما أنه انفيديا تحب البي سي واللي هو بيدو يخلط لنيفو متقدم لمستوى عالي بالنسبة للخدمة فيما يخص الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للبروجي متاع انفيديا هو أنها تحب يكون عندها سيطرة بالنسبة للبيوس متاع البي سي على خط المنافسة مع الكونكورون كما كوالكوم ولا انتل ولا امدي ولا حتى شركة ابل بالهاي سيليكون متاعها، لأن المارشي متاع البي سي من المنتظر أنه في السنوات الجاية باش يكون في برشا حركة برشا منافسة، باش يكون حاضرة انفيديا اللي بالجنراسيون الأولانية من البوس هذه الـ RTX بارك، جنراسيون قوية ياسر كما قلت لكم. القلب متاع الخدمة متاعها هو الذكاء الاصطناعي والتريتمون متاع الذكاء الاصطناعي، لكن زادها باش يكون فما حركة بالنسبة للإيكوسيستيم. الشركات المصنعة متاع لي بي سي هي بيدها قاعدة ماشية في ثنية الاعتماد على البوس هذه، لونوفو ديل وأزوس هما أولى الشركات اللي بدأت تخدم على الدي بي سي وبدأت الإعلانات فيما يخص دي بي سي فيهم البوس هذه. لكن زادة فما شراكة استراتيجية أخرى أعلنت عليها انفيديا مع مايكروسوفت باش يكون الويندوز أوبتيميزي للخدمة على البوس هذه. هالإيكوسيستيم هذا كل يقابل زادة شركات أخرى اللي عندها البوس متاحة كما قلت لكم كوالكوم ولا AMD ولا انتل اللي راجعة في السباق، وزادة فما شركة أبل مثلا اللي عندها البوس متاحة وعندها الإيكوسيستيم متاحة اللي تخدم عليه واللي تحب توري انها حاضره بالنسبه للخدمه نتاع الذكاء الاصطناعي. هذا كله قاعد ينعكس ايجابيا على المارشي نتاع لي بي سي على المستوى العالمي. ديجا الاسهم نتاع الشركه هذه طلعت وضعفت من البارح في نيويورك، لكن نستناو انه الاعلان نتاع انفيديا باش يمثل عوده الروح للمارشي نتاع لي بي سي على المستوى العالمي، مارشي في كريز منذ اشهر طويله. الهارفارد بيزنس ريفيو عملت اتيود اسمها AI in the wild، وفي الاتيود هذه حكيت على التوب 100 بالنسبة للاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. يعني بالنسبة للدراسة هذه اعتمدت على اناليز متاع 12637 كاد يوزاج من باز دو دوني فيها 50,000 تسجيل كوليكتي ما بين مارس 2025 وفيفري 2026 على ريديت على كورا مع ديزارتيكل ودي بلاتفورم اخرين كيما لينكدين تيك توك ويوتيوب وغيرهم. الاستعمال نتاع الذكاء الاصطناعي قاعد يطلع. نحن وقت نحكيه على الارقام نتاع الذكاء الاصطناعي ديما نحكيه على عدد المستعملين النشطين، 900 مليون مستعمل نشط اسبوعيا بالنسبه لتشات جي بي تي، 750 مليون مستعمل شهري نشط بالنسبه لجيميناي، لكن قليل ونقاوة دراسات اللي تركز على المحتوى. شنو قاعدين الناس يحكيوا مع الذكاء الاصطناعي؟ شنو الحاجات اللي قاعدين يركزوا عليها بالنسبه لمحادثاتهم درتشاتهم بالنسبه لليزوتي بتاع الذكاء الاصطناعي؟ ونجم نقولوا انه فما حاجات غريبه بالنسبه للاستعمالات. مثلا حسب الكلام نتاع ليتود هذايا ما بين 2025 و2026 اكثر حاجه اللي قاعدين يسالوا فيها ولا يتعاملوا فيها مع الذكاء الاصطناعي ما تبدلتش، وهي الثيرابي بالنسبه للعلاقه العاطفيه. ينعم الناس قاعده تدخل لتشات جي بي تي وتدخل لجيميناي وغيرها وقاعده تاخذ ما عنده في النصائح بالنسبه للعلاقات العاطفيه والعلاقات الاجتماعيه. وبالنسبه للناس هذوما يروا انه في الاجوبه نتاع الذكاء الاصطناعي فما نوع من الثيرابي، فما نوع من العلاج. ما بين الحاجات اللي زاد قاعدين نلاحظوا فيها هو انه مثلا فما شكون اللي يدخل لزوتي هذوما ويطلب منهم معلومات فيما يخص التنجيم وقراءه الحظ، الكا هذا ولا الكا التاسع من حيث الاستعمال على المستوى العالمي. هات نعملوا تانا نشوفوا شنو فما في العشر مراتب الاولانيه. كما قلت لكم تصليح ولا الثيرابي بالنسبه للعلاقات الشخصيه والعاطفيه في المرتبه الاولى ما تبدلتش منذ 2025. ترابل شوتينج ولا استكشاف الاخطاء واصلاحها في المرتبه الثانيه. الاستعمال للترفيه في المرتبه الثالثه. في المرتبه الرابعه يعني كاد يوزاج جديد هو يلوج على الخيال وستوري تيلينج. بالنسبه للمرتبه الخامسه قاو فيها الاستعمال بالنسبه للاغراض التقنيه بالنسبه لتطوير برمجيات. الاستعمال نتاع ليا اجنتيك اوتونوم في المرتبه السادسه. في المرتبه السابعه النصائح بالنسبه للعلاقات. في المرتبه الثامنه كاسيستون بالنسبه للخدمه. في المرتبه التاسعه كما قلت لكم للتنجيم. وفي المرتبه العاشره نصائح عامه. دونك كيف ما قاعدين نشوفوا يعني فما مليارات قاعده تتحط على الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، لكن بالنسبه للاستعمالات قاعده ماشيه في ثنيه بعيده كل البعد على شنو نستناو بالنسبه لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. إذا بالنسبة لهاي تيك اليوم، هاي تيك تقع على سيت متانا موزايك فيم بونات.
7: هاي تيك أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
8: أريدو طور عالمك
4: على كل سن.

0: بوبليسيتي. الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: على كل لسان

0: ناس تحكي.
1: الناس تحكي، الناس تحكي على فيديو دار برشا مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا معاه برشا عباد أميمة، وإحنا دورنا أنه نوصلوا صوت الناس اللي من لا صوت لها.
2: تفاعلوا معاه برشا عباد خاطر حسوا بوجعة شابة تونسية مصابة بسرطان ربي يشفيها، تبكي وتقول نحب ناخذ دوايا، ماني طالبة حتى شيء لأنه نتحصل على الدواء متاعي باش نجم نبرا. برشا وجعة وعجز وقلة حيلة، حكيت سيرين الشابي وصلت صوتها وصوت مرضى سرطان اللي ما لقاوش الدواء متاعهم، خاصة أنه يمثل جزء كبير من رحلة التعافي. وقالت سيرين أنها عندها عام ونص وهي ماهيش قاعدة تاخذ في دواها بانتظام، إلا أنه مع تكرار الوضعية هذه خرجت وحكيت، وهذا شنو قالت.
3: عطلي ما سامحوني بالحق، حاولت نكلمي روعي برشا ملما نخرج نعمل الفيديو هذا. مريضة بالكونسير، عندي بريسك عامين، العام أكثر من عام ونص قاعدة نداوي بالحق، كالنار باش نموت، راني باش نموت على خاطر مانيش قاعدة ناخذ فيديوية. هي موتة ويسالها ربي، ما كالنار ربي الزمان تتقعد الفيديو هذي الدور اللي أنا ما خذيتش الدواية في وقته. أي سيدي، عندي حكم قضائي من 25 مارس اللي انا عطاتني المحكمه، خاطر الكلام عملت لي رفيو عدوى، نمشي ناخذ لاكور من المحكمه بال 25 مارس، يبعثوا لي الكلام ورقه يقولوا لي vous devrez prendre tâche à la pharmacie polytechnique CNSS de Genève le 27 à partir de 27 avril ondulé plus tard 90 jours. معناتها انا ديجا ناخذ الحكم في مارس، ناخذوا ابارتيغ من 27، معناتها ابارتيغ من شهر اخر تمشي تاخذ دواء، وراه فما ديلي نتاع 3 شهور اخرين. سامحني، رانا قاعدين نموتوا، راني انا واحده من الناس كان مانيش قاعده نطيح، وكان مانيش قاعده ننهار، راني على خاطر دارنا، على خاطر صحابي، على خاطر روحي، على خاطر حياتي، على خاطر اي حاجه راهي قاعده تدوف. انت تعرفش معناتها تخليني انا
1: سيرين شبي. كلامها الحقيقه يوجع برشا القلب اليوم، وحالتها من حالات العديد اليوم من مرضى السرطان، عافانا وعافاكم الله. يظهر لي الحل الأمثل هنا أنه برشا ناس طالبت بأنه اليوم تكون عنا معناها على مستشفى كيما 50-56 هذيك متاع مصر هذيك، يقول لك أنه على الأقل قالوا هنا اليوم ناس تويسر حزيز ما عادش تكفي، لأنه لا بريزون شارج نتاعها طويلة، ليز داتونس دا كيف كيف طويلة، وعليش ليه اليوم ما نساهموش بأنه تكون فما مجهود مجتمعي نبنيو هالمستشفى هذايا
4: ولا لا لا نبنيو باهي اوكي داكور
1: نبنيو المستشفى
4: ما يسالش بالطلبه ما يسالش مع الدوله ان تقوم بدورها كاملا. طفل ما قالتش حاجه غير حاجه عجيبه، قالت نحب ناخذ دواء في وقته، قالت كلمه مؤثره وقاتله، وقالت رانا قاعدين نموت. هي شو معناها؟ معناها
5: مع العلم انه الدويات بالنسبه للامراض هذه
4: المزمنه
5: راهو ناقصه. نحي المستشفيات ونحي لا ليست داتونت، ونحي انك باش تقوم ب مثلا دي راديو يا ريم واحد يلزمك تستنى والرونديفوات ولا غير ذلك، والا يلزمك تكون عندك الامكانيات باش تمشي تعمل في البريفي. راهو ادويه وحكينا عليها بليزيور بريز لهنا، الامراض المزمنه ناقصه في الوقت الحالي.
4: هذه أمراض مزمنة أما هي أمراض قاتلة، أما أمراض مزمنة ما نجم يتعايش معها بالعبد. أما الكونسير برشا أمراض أخرى خاصة السرطان اللي هو معناها الآفة الفتاكة هذه، معناها ما فماش حلول. وإحنا حكينا في وقت ما حكينا على منظومة الصناديق الاجتماعية، وحكينا على الأزمة الهيكلية الموجودة في الفارماسي سنترال. ناس من حقها أن تأخذ دواياتها في الأجال، وكهو تو سامبلومون هذا حق، معناها مش حق دستوري، حق إنساني قبل ما يكون حق دستوري. دونك بالحق كلمة موجع جدا. ليش كون باش توجه معنا؟
5: مش حقا نسيني نحكي قبيلة يا يونس على في قلب مهام الدولة.
4: بلا أنا قلنا
5: مش حتى حق، ما مش حق نسيني، هو في قلب لي فونكسيون دو ليتا
4: على الدولة اللي تضمن حق دستوري أن تضمن صحة المواطن.
5: صحة لكل مؤسسات هذه قائمة لكي توفر للمواطن
1: الدواء اليوم يزمو
5: حاجات اللي يستحقها
1: الدواء يزمو.
2: مش مسألة ترف،
4: مش مسألة ترف، أحسن مسألة حياتية أكيد.
2: قلت حاجة أخرى في الفيديو اللي معناتها برشا عباد شافوها، أنه كي تمشي حتى الإدارات المعنية وإلا باش تمشي تسأل تستفسر، فما عباد اللي جاوبوها بطريقة خايبة برشا. قالها واحد منهم أنه معناتها تحكي له على حالتها الصحية وكل، قالها أنا ما يهمنيش في حالتك الصحية، قاعد نشوف في عشرة كيف كل يوم. دونك انت تصور عبد هكاك في حالته هذه كصحيه وحالته النفسيه، وانه قاعده تستنى في تاخذ
4: وجهه عندها صحي عضوي وتدهور نفسي ايضا تدهور، معناها
2: برشا معاملة خايبة برشا ولد في تونس.
1: هي على كل حال هو صوتها اليوم وصل إن شاء الله اليوم السلطات كيف كيف تتفاعل مش مع حالتها بركة مع الحالات الكل. على كل حال اليوم الناس هذوما في أمس الحاجة إلى العلاج، واليوم نعود نشوف المنظومة زادة متاعنا راو منظومة اليوم الكنام سيتا غفواغ راو كيف كيف
4: المنظومة الصحية العلاجية
1: العلاجية ولا منظومة الكنام اليوم فما حاجات تستنى فما حاجات ما تستنيش. معناها راو باش نبداو واضحين انه وما هوش معقول اليوم انه الانسان لانه نعرفه معناها المرض هذا الخبيث عافانا وعافاكم الله يقتل الانسان في كل دقيقه معناها وقاعد والتعايش معه ولا رحله التشافي منه رحله طويله الامد
4: ومكلفه
1: جدا جدا
4: ومنهكه جدا للمريض وللاقارب نتاعو والاحباب والدنيا
1: كلها والعباد زاد اليوم اللي تخدم كما قلنا يقولوا كلمه خير زاد كيف كيف لانه الانسان ما يعرفش على روحه ان شاء الله ربي يشفيها وكل معناها تضامن معها سيدنا الشيبي ودوم ان شاء الله كما قلنا نلقاولها الحلول الكفيله بانه مفروها لها هي ولكل المصابات والمصابين بهذا المرض الخبيث نقاولهم الدواء السماح.
0: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: هكا نختم معكم اللفان دو على كل لسان لليوم مش نختم مع هيفاء وهبي الغنية اللي يحبها أخونا صديقنا العزيز خالد قطات. نحب نذكركم بعد شوية أخبار أسدي ساعة الأولى في تونس موعد الأخبار مع المتميز سيف الدين المهري بعد هي آخر الأخبار الرياضية مع اسكندر إبراهيم وبعد هي مع حيدر الشيرني. اليوم حلقة خاصة من ريكاب سبور اليوم مع حيدر الشيرني وتستقبل نجوم من فريق شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي
5: بلي بالمناسبة يا حسن أيوة. قولوا مبروك للترجي الرياضي التونسي إحراز كأس تونس ونقولوا زيدا مبروك النادي الرياضي بحمام نلف الصعود ولا الرجوع للرابطة الأولى وبالطبيعة تحية للمنجي بحر أنفيو دو لافيي من يذكرنا بلي بريزيدون فوالا لي بريزيدون كاريزماتيك اللي برجوع النادي حمام نلف وبمجهود وبك الغصرات وبك التدخلات الحلوة والانفستيسمون تاعو تجاه ناديه يرجع على يديه نادي حمام نلف الى الرابطة المحترفة الاولى. سلموا عليه برشا نقولوا له مبروك لي هو الكل اصدقائنا في حمام نلف على الرجوع الى الرابطة الاولى ما تعرف خويا نادي ملكي هذايا كيفنا كيفو احنا معنا نشجعوا بعضنا
1: الملوك نشجعوا بعضكم الله يرحم الحبيب بورقيبة اللي حطنا الجمهورية قال سيدي ما قلت لك يا عايد نعود هيك المرة ألف ما دولة واحدة تسمعوها بعد شوية مع حيدر أشير قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
6: لا بدنا

0: انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبريفانت. هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران.
2: نحبك فايق يا هديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب بكيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك نجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
5: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220 كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travelling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتقدر توفر لك دي كور دالمان ان بريزونسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبل قبلك بينيديك
7: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنه والمنافع كيما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
9: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة الإذن اليوم بإطلاق سراح حاتم شعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الأمس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية يشار إلى أنه تم إيقاف الشعبوني منذ جوان من سنة 2024 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومية وذلك على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الرابعة عشر إفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين أكثر من 21 ألف جامعة ومؤسسة تعليم عالي لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم وبينت جامعة المنار اليوم في بلاغ نشرتها على صفحتها على فيسبوك أن هذا الإنجاز لا يقتصر على التموقع في سلم التصنيفات العالمية فحسب بل يعكس بالأساس قوة الأداء العلمي والبحثي للجامعة حيث احتلت المرتبة 955 عالميا في مجال البحث العلمي وهو مؤشر يعبر عن جودة الإنتاج العلمي لباحثيها وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير المعرفة وإثراء الإنتاج العلمي العالمي في خبر آخر، المندوبية الجهوية للتربية بجابس تكشف أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بلغ 5423 مترشحا موزعين بين 4614 مترشحا من المعاهد العمومية و582 مترشحا من المعاهد الخاصة و227 مترشحا بصفة فردية. وتشمل دورة هذا العام 12 مترشحا من المكفوفين و7 مترشحين من المساجين، إلى جانب 19 حالة تنتفع بإجراءات استثنائية خاصة بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعرب عن اعتقاده أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي الذي أصيب بالضربات الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية حي وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات رغم عدم ظهوره علنا منذ توليه السلطة. وروبيو يضيف في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة وستبحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي، مؤكدا أن المفاوضات المعقدة تحتاج إلى وقت وأن بلاده لا تتوسل الاتفاق بل قد تكون إيران هي الساعية إليه حسب قوله. ختاما، رئيس بلدية لالينيا دي لا كونسيبسيون في جنوب إسبانيا يصدر قرارا بمنع مباراة ودية كانت مقررة في 9 جوان الجاري بين منتخبي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة في حكومة الأندلس الإقليمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
13: أريد طور عالمك.
14: سبور إكسبرس،
15: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو شويه اخر على المنتخب الوطني التونسي، لكن نبداو نحكيو شويه على الميركاتو قبل انطلاقه الميركاتو يعني بالمواعيد الرسميه، لكن ديما تحركات موجوده وملامح الترانسفير زاده موجوده نجمو نحكيو عليهم. كيما نجمو نحكيو على عياض الرياحي لاعب الملعب التونسي، ظهير الايمن للملعب التونسي والمنتخب الاولمبي. اللاعب هذا عنده اهتمام النادي كاسيم باشا التركي، حتى تم فماش عرض رسمي لانتداب اللاعب، لكن الوفد من نادي الفريق التركي كانوا موجودين في تونس في الفترة الماضية، تابعوا بعض المقابلات اللي شارك فيها عياض الرياحي بانتظار انه فما يكون موجود العرض الرسمي لإدارة الملعب التونسي. نعرف من نادي كاسيم باشا فيه ملعبيات وينسى كيما مدافع الملعب التونسي سابقا آدم معروس، بالإضافة إلى اللاعب مرتضى بن والناس لاعبي المنتخب الوطني التونسي. خير المداوي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي قدم موسم متميز في إعارة للملعب الجيبسي باش يرجع رسميا باش يكون موجود ضمن المجموعة اللي تكون موجودة زادة في الموسم الجديد للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي تقريبا بعد 15-20 يوم يرجعوا الملعبية للتدريبات. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نعرف اليوم بعد ما نهاية المقابلة متاع البارح مع النمسا، نذكر كنا خسرنا البارح مقابلة ودية 1-0، كنا ماشيين لبروكسل بلجيكا، لكن فما إضراب عوان المطار تاع بروكسل خلى الطيارة تتأجل الغدوة، يعني فما تغيير في البرنامج، واليوم فما راحة للملعبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في فيينا، يعديوا الليلة في فيينا وغدوة الصباح إن شاء الله وغدوة نقولوا نص النهار السفر إلى بروكسل إلى بلجيكا، ونلعب منتخبنا ثاني وآخر مقابلات ودية قبل المونديال نهار السبت ماضي ساعتين مع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا وإحنا نحكيه عليه قاعد يلعب في مقابلة ودية زادة تو مع كرواتيا، ربح 1-0 حتى تو في الشوط الأول، تو بداية الشوط الثاني من المقابلة، فما مقابلة زادة تستحق الفرجة اليوم، مقابلة ودية كيما المغرب ومدغشقر اللي بدأت تو، زادة البيتغال مع غانا اللي تبدأ 8:15. هذا بالنسبة للمقابلة الودية الدولية اللي نحضروا بها المونديال. زادة نحكيه على حنا باع المجبري، وإحنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي البارح خرج مصاب، نطمنوا على حالته والحمد لله، يعني صبري لموشي قال أن إصابة خفيفة لا تكتسي خطورة، باش يكون موجود إن شاء الله في المقابلة القادمة أمام المنتخب البلجيكي. نكملوا بأخبارهم، مدرب تونسي وشكري الخطوي وأولمبيك أسفل المغربي أعلن اليوم نهاية العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الخطوي، دونك الخطوي ليبر من كل يعني ارتباط من مع الفريق المغربي بعد نهاية العلاقة التعاقدية. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.com وzykfm.net. معكم حيدر توتويت في ريكاب سبور في حصة خاصة بتتويج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس موسم 2025-2026.
16: أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
17: أريد طور عالمك.

0: هيدي شيرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام عودكم اليومي وعودة على اخر واهم المستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس. بعد شوية كون اليوم ركاب سبور سبيسيال تتويج درجة تونسي بكاس تونس رقم 17، بعد شوية تشوفوا التروفي. يكون معنا زادة إيهاب المباركي المدرب المساعد، عودة على مقابلة التتويج، على الموسم ككل وعلى الموسم القادم شنو ترجي في برنامج للإعداد الجيد للزيشانس اللي جايين مستقبلا. دونك كيف كيف عودة على آخر وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس. رفقني اليوم في تحليل وتعليق علي عبد السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر خويا، توحشتك.
1: أهلا وسهلا،
2: توحشت علي وسيم أصدقائي.
1: أهلا بك، معاش تغيب، معاش تغيب، معاش تغيب علينا في ركاب
2: سبور. ساعات واحد يغيب خاطر ظروف صحية. بصراحة عندي ام بروبليم دودو قلقني ونبارتاجيها الحكايه مع المستمعين. النيرسياتيك خويا ذا يعذب بنادم بصراحه، ان شاء الله نتخلص منه، ان شاء الله بشويه تريتمون دويات ان شاء الله ربي يفرج.
1: لا باس، نعرف اللي عزيمه كاسحه عندك، نعرف عزيمتك ويراتك، ان شاء الله باس. وليد
2: تغيب وليت العزيمه
1: بالعمر راك هوك ربي كبرنا في طاعته هوك. ان شاء الله باس وليد. رحب دلي في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. دونك بعد اخر مسار يكون معنا ايهاب المباركي، تشوفوا التروفي زاده معنا على في الاستوديو، وعوده على تتويج الترجي الذي تونسي وتقييم للموسم مع إيهاب المباركي وليد الهيشري اليوم. لكن البداية بعد لحظات من آخر مسار.
3: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
4: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، IA جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: الو الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
6: لحظه لحظه، ما تعلق
5: علي هكا قهوتي الكل شربت هالي.
6: شكون يشرب لك قهوه؟
5: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
6: بيت النوم، ماخذ راحتها لله في داري.
5: زيد عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك.
6: خلص فيك زيد.
5: في وين هي اللونز؟
6: الو
5: الو. يا حبي خلت ولا علقت انت؟
6: ايه تنوريك فيها.
5: لا لا، ما غير ما تجي سي بون. قتلتها
6: قتلتها،
5: عملت لها بخه لونز، ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسه
5: لونز تنسيك السوفرانس.
7: برودوي LTH.

0: بعد لحظات في آخر مسار خبر متداول منذ ساعات انسحاب ثلاثة من أعضاء الهيئة المديرة للنادي الأفريقي. مدى صحة الخبر هذا تفاصيل كل بعد شوية يكون معنا نائب رئيس النادي الأفريقي سيد مهدي ميلاد بعد لحظات.
1: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
2: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: آخر مسار.
0: من ساعات كما قلت متداول خبر انسحاب مهدي ميلاد وكذلك هشام مناعي وهجر بكار وردود أفعال كبيرة على الكلام هذا. قلنا خلينا نثبته في الخبر من مصدره. وعلى ذلك عبد الوهاب الحاج تنقل حتى يلتقي نائب رئيس النادي الأفريقي سيد مهدي ميلاد ويكون عنده الحقيقة فيما هو متداول. عبد الوهاب أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بك حيدر. مرحبا بك. مرحبا بجميع مستمعين على راديو موزايكا فام. وليد إن شاء الله لاباس نقول لك
4: مرحبا. عايشك
3: عايش خويا وليد عايش. حيدر, تفاعلا مع ما تواتر من أخبار حول استقالة السيد مهدي ميلاد اللي شفنا طويكة برشا أخبار قاعدة تخرج, حبينا نستقيو المعلومة من مصدرها وتوجهنا طويكة بحث سي مهدي ميلاد اللي بيشي يأكد أو ينفي كل ما قيل في الموضوع.
5: ألو السلام عليكم.
0: أهلا بيك سي مهدي. مرحبا.
5: مرحبا. مرحبا بيكم. مرحبا بمستمعين موزايكا فام.
0: باه سي مهدي, أكيد طلعت على الأخبار المتداولة من ساعات على استقالتك أنت, استقالة السيد هشام مناعي, كيف العضو هجر بكر.
5: سي حاجر ما طلعتش.
0: ما طلعتش.
5: قلت لكم راه العادي لا فيسبوك لا انستغرام, ما طلعتش في نفسي طلعت.
0: شو ما كلمك حتى حد بالتليفون قال لك شو الحكاية ولا شو فما؟
5: التليفون نتاعي مخليش يتلف يقول لي ما لتوش لا تعرفني ما نجاوبش على التليفونات, انا راهو ساعات جاي بالفريق ما نجاوبش على التليفونات, خليه بعيد عليه.
0: باهي, شو حقيقة الكلام المتداول واللي أنت ما طلعتش عليه؟
5: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس النادي الأفريقي ورئيس فرق وخدم إلى حد اللحظة هذه.
0: خبر خلينا نقولوا إشاعة.
5: شكون اللي خرج وما نعرفش, مي راهو إشاعة. أنا ما استقلتش, أنا نائب رئيس ورئيس فرق وخدم للنادي الأفريقي ليوم 2 جوان 2026, غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب.
0: ما هيك تولي فلوس شوية سي مهدي باش الناس تفهمك, خاطر جمعية نادي الأفريقي هم هي سر الموضوع هذا.
5: سي حيدر ضامن لغدوة موجود في الدنيا؟
0: حتى حد ما هو ضامن. أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم, إن شاء الله غدوة موجود هكا.
5: لا حتى أنا إن شاء الله غدوة نرجعوا نترينيو, إن شاء الله غدوة نلقاو جوارد باهي, إن شاء الله غدوة نهزوا الشامبيون, إن شاء الله نهزوا التيتروين, إن شاء الله غدوة كل شيء إن شاء الله. أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس فرق القدم النادي الأفريقي.
0: باه منعرف اللي أنت ماكش نعرف اللي أنت ماكش نتقرا اسمي, ما زاد الكلام اللي تقال على سيد هشام مناعي أيوة الأخت هاجر بكار وكذا كيف معناها ينسحب عليه نفس هذا القول؟
5: أكد لك ما استقالوش.
0: هذا هو المطلوب. دونك الكلام هذا ينفي كل الإشاعات اللي تم تداولها, وهيئة النادي الأفريقي موجودة وتواصل عملها كما قلت أنت اليوم, هي موجودة وتمارس العمل نتاعها. واضح. شكرا كبير ليك سي مهدي ميلاد, يعطيك صحة. شكرا سي مهدي ميلاد نائب الرئيس في النادي الأفريقي. وهكا يتسكر يظهر الموضوع واضح, ما فماش استقالات فماش انسحابات. ونشكر برشا عبد الوهاب الحاج اللي تنقل لي حتى ناخذ المعلومة من مصدرها. حاولنا بكري ملي بدات الكلام هذا يدور ناخذ المعلومة, ما نجمناش نتحصلوا على أعضاء الهيئة المديرة. تنقل عبد الوهاب الحاج وجبنا لكم المعلومة وين ما انتم كما سمعتوها. لا استقالة ولا انسحاب, وهيئة النادي الأفريقي تواصل عملها ضمن النادي الأفريقي. دونك نكون هكا كملنا مع آخر مسار.
1: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
2: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap sport. Récap sport. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
0: بعد شوية سبيسيال تتويج الدرجة التونسي بكاس تونس. بعد لحظة تلقاو التروفي, تلقاو معنا زاد المدرب المساعد ياب المباركي عاود على مقابلة التتويج على باركور الكوب, لكن زاد تقييم لهذا الموسم للدرجة التونسي. فاصل ثم نعود.
6: ريكاب سبور.
7: مونديال السنة مع تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
9: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people.
11: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
12: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.

0: موسيقى سبيسيال ديديكاس لكل حبايا الترجي الرياضي التونسي. واليوم ركاب سبيسيال تتويج ترجي بالكاس 17 في تاريخه كان ذا ترجي الجيس. اليوم كما صار بالضبط مع نادي الفريق اللي تحصل على البطولة اليوم احتفلوا زادة بالترجي التونسي اللي يتحصل على هذا اللقب. وفرحان اليوم نستقبل المدرب الواعد يعني عنده مستقبل كبير, هو مساعد الآن لكن استنيه شوية بركع ويمات خدش 3-4 سنين. هي بأهلا وسهلا مرحبا
1: حيتر ومرحبا بالمستمعين كله. أول حاجة قبل ما نبدأ شكرا على الاستقبال وبالدوار إن شاء الله مش غريب عليكم في موزايك. ثاني حاجة مرحبا بخويا وليد, خويا الكبير من الناس اللي نحبهم برشا وعاونوني برشا في أول بدايتي كلاعب في النادي هذا بنزرتي, وصافي بليزير باش نكون معاه في البلاتو اليوم.
0: أهلا وسهلا بيك. الحقيقة نعرف برشا مكاشخين اللي تبعوا كذا فمنو للأسف حابين يكونوا معنا ملاعبية اللي كانوا معناها فعليين في التتويج هذا, لكن التزامات عائلية الناس كل مشيت لديارها وبالتالي جبناه إياب اليوم بنزرت. مش لازم نقول خرجناك من البحر
1: كما قال سي شكري البارح, راهو بالحق حتى نهار العيد راهو ترينينا واليوم تغدا من العيد كنا في ميزوفير يعني ففريمون لي جوار راهو اصلا يضر لي برشا ما عيدوش مع ديارهم. فديكو كانوا من بعد الماتش كما كان فسر البارح سي شكري في التلفزه قال المشكله نتاع العيد اللي جات قبل نهائي كاس تونس, فلي جوار لتي اوبليجي بعد مقابله مش كل واحد يروح يشوف
0: عائلته. على ذكر شكري وتونجي ونحكيه على التتويج وعلى الباركور في الكاس, شاركنا وليد الحوار بكل تاكيد شو طبيعه العمل نتاع شكري في المده الاخرى وصوله شنو اضاف لكم في المجموعه ايهاب؟
1: يظل لي اكثر على الصعيد النفسي والسيرتو مع الجوارات كانت حضور كما كنت البارح حتى البارح ذكرت قلت كان حاضر في التمرين التدريبات الكل حاضر في النزل في الإقامة كان معنا بريسك في الحصص التدريبية الكل اللي تي بريزون يحكي مع لي جوار دي ميساج بوزيتيف خذي لي كا باركا. انا نجم نقول لك بتيتر فما 26-27 جوار مع 4 جارديان اللي فيكتيف الكل حكي معاه اون انترن ومن بعد حتى في الجروب اللي تلقى شاف مشاكلهم شاف ظروفهم. نتصور خدم برشا على الجانب النفسي والتحفيزي سيرتو للاعبين وكما قلت لك يظل نتصور وين نجح في المهمة متاعه على خاطر سي با فاسيل باش تدخل في جروب متاع اسبيرونس اون فان سيزون في بيريود صعيبة بالسرعة هيك اللي صارت له معها.
0: مهم وليد اوكي مش شرطه وبشرطه هي, اما مهم زاد يكون المسؤول لاعب كوره يعرف ترى يعرف احتياجات الملاعبيه يخمم كيفهم ساعات لانه الملاعبيه زاد راهو معناها نحكيو على مجتمع مصغر هكا 30 لاعب يعيشوا مع بعضهم وانترونور وكذا, فما حكايات وفما مش بالضروره ناس كل احباب واصحاب وفما

0: نحب نرحب به
1: هيت مزلت وانا نسيت مزلت مرحبا
0: ديما كنتي خاطر سالت انا شكرا اني رجع لك فيس عليه قال لك حاجه مهمه نحبوا ياسر انا لعب معانا 2009 طلع صغير في سي ابي مع سي العربي زوي تحيه ليه
1: انتم لعبتوا مع بعضكم في سي ابي وفي الترجي
0: لا الترجي ما خلطوش مع بعضكم لعبت في فتره خرجت انا جيت بعد 2014 15
2: لا انت خرجت 13 وانا جيت 13 نفس الميركاتو نتاع الصيف انت خرجت في السما تقابلناش
0: الترجي هذا التونسي فوالا ان شاء الله ربي معاك ويوفقك كمدرب ونتمنى لك كل خير سينو شوف فما الجانب الاداري في التسيير وفما معناها الجانب معناها التطبيقي ولا التيران هذا معناها امر الناس كل نعرفوه فما ناس تنجح في الاداره فما ناس تنجح في الميدان شكري اكيد معناها وجوده باش يعاون في الميدان تكلمت انت على التجربه اللي عنده تكلمت على الملاعبيه وتفكير الملاعبيه وهذا حاجه مهمه خاطر لي جوار راهو تبايع راهو انواع واشكال راهو باش نجم تجيري جروب فيه 25 30 معناها في ليكيب سينيور نحكي لي جون موضوع اخر لي جون موضوع اخر بالنسبه للسينيور لو فيت ديتر ان ريسبونسابل معناها كو سوا مدرب معناها مساعد مدرب اول تابع ستاف تكنيك والا مسؤول على فريق الاكابر رئيس فرع راهو يلزمك بالحق وصعبال ويلزمك معناها كما قال لك ايهاب كباركا
1: وخاصه وليد نحكيو على الترجي لموسم ما غير تتويج كارثه معناها وتدخل على ظروف كما هكاك وعلى معنويات وكذا والناس اللي كريتيك دو بارتو وكذا معناها لازم الحقيقه يكون يكون يكون عندك طريقه واسلوب باش تنجم تنجح
0: شوف وقت اللي راهو الفريق ينجح رياضيا سهل باش تعاود معناها ترولونسي وتبدا سيزون جديده باللي عندك ملاعبيه تحسن بوتيتر تشوف شنو هي النقائص باش تزيد كلكو جوار اما مش كيما تخرج من سيزون بدوبلي وبتشامبيونز ليغ وكيما الفتره اللي لعب ايهاب معناها كانت معناتها ترجي تهز في الالقاب وكانت ايكيب تري سوليد السنه من عام ناول والسنه ليكيب ناقصه شويه على المستوى الفني بوتيتر في كلكو بوست وكذا مع هذا ترجي هز كأس تونسي اللي يعتبر بالنسبة للترجي الذي تونسي كهيكل وكفريق وكانتظارات الناس ترجي ما نجحش يقول لك رياضيا أما ديما تيتر يقعد معناه مهم كأس تونس زادة عنده الشارم متاعه اتبقى أنا حبيت نقول حاجة راهو كل فريق نجم يتعدى بفانسيكل يتعدى بموسم ساعات ما يهزش حد شيء والترجي معناه مر بالفترة هذه 2013 مر بها فهمتني 2013
1: نعطيك رقم
0: كمل
1: نعطيك رقم في 30 سنه الاخرى صارت فقط 5 مرات في الترجي يعمل سيزون ما يهزش معناها بطوله
0: ولا كاس
1: معناها ماهوش حاجه من الدوله في الترجي
2: 2016 هذا كوب دي تونيزي هزينا 2016 مع سي عمار وقتها والعام اللي بعده
0: 2023
2: لا 2016 هزينا كاس تونس مع سي عمار وكملنا الثانيين في البطوله وخرجنا يذولي من الكاف طحنا في الكاف
1: صحيح
2: العاملين بعده العاملين بعده مع سي فوزي هزينا شامبيونا هزينا كوباراب وعملنا ديمي فينال تشامبيونز
1: مذكره مليحه
2: اكزاكتومون ومن بعد ونا شيني دو تشامبيونز ليغ اللي تيتر ذوكم الكل
1: شو يعني لك الكاس اللي بعدك شو تعني لك تتويج لول كمدرب في ليكيب اف ترجي هذه تونسي وتو نعملوا شويه فلاش باك كيفاش تم الاستنجاد بيك باش تطلع على ليكيب اف اعطيني لانه معناها اوكي هزيد كم لاعب تيتر وات اما وانت في ستاف شاركت باختيار شاركت بديسيزيون شاركت بفكره براي سيرتنمون عنده حاجه اخرى عنده معناها معنى اخر
2: بيان سور في اول عام تدريب ليك انت وسيرتو اول ثلاثه جماعات ولا اربع جماعات مع الكبر تلقى روحك ترى فينال كوب دو تونيزي وشامبيون حاجه ما تنجمش تكون بدايه خير من هكا الحمد لله اللي واحد ساعة في الاسبيرونس ثاني حاجه راهو مع احترامي للناس الكل راهو الكاس هذايا راهو يلعبوا عليه برشا جمعيات يعني مش من ننسيوش الكوب هذا يلعبوا عليه جمعيات يخرجوا من التصفيات الأولى يوصلوا دي فينال
1: تلعب عليه تونس كامل
2: عكس يعني البطولة راو تعب عام كامل الكوب هذا يعني ماهوش جاي من الفراغ راو وسيرتو في الفينال لعبنا ضد فريق محترم ومحترم جدا اللي هو ترجي جرجيس خرج السي اس اس في صفاقس خرج المستير في المستير خرج السي ابي في جرجيس يعني الكوب هذا راو التيتر هذا عزيز وغالي وبش يقعد في تاريخ الاسبيرونس من بعد 10 سنين 15 سنه 20 سنه يقول لك الاسبيرونس اون 2020 هزت كوب دي تونيزي ويدخل في التاريخ نتاع البالماريس نتاع نتاع النادي تحب ولا تكره.
1: فكره شكون التحاقك بال بال بالستاف تكنيك تاع

0: والله الفكرة بالإجميع متاع الناس الكل يعني الحقيقة حتى كي قعدوا معايا الناس الكل قالوا لي ما خممناش برشا ما كانش فهم إجميع متاع الناس الكل الحقيقة من رئيس النادي لسيرياض وقتها للمدير الرياضي سي يزيد منصوري للمدرب مسيو براكوني خاطر يعرفني بالكدية قاعدين
1: بارونتيز يزيد منصوري اللي وفات رسميا مهام وفترجة دي تونسي
0: نحكي لك في وقتها يعني معلومة وقتها موجودين
1: معلومة وانت تتكلم
0: موجودين السيد حمدي المدب وسيرياض بنور والمدير الرياضي والمدرب يعني بالأربعة كان الاختيار علي أنا وكاو الحمد لله واحد عمل اللي عليه وحتى مع حتى المدرب من بعد حكيت انا وياه قلت له مخسي وعلى الفرصه نعرف اللي هو زاد حتى فيا يعني كيما نقولوا بالكوره نوت بي اللي فيك خدمنا مع بعضنا سي فري ما كنتش خدم معاه في السينيور بي خاطر هو كان يخدم في السينيور بي ما كنتش معاه في السينيور بي كنت اصغر في الاصاغر انا اما فيو اللي هو كان قريب في لي زونترينمون ونعملوا في ديرينيو يعني يعرف يشوف في خدمتي ونحكيوا برشا في الكوره فكي طلع كان الاختيار علي انا والحمد لله ذولي كنت قد المسؤوليه والوبجكتيف اللي جيت عليه كوب تونيزيا وقدامنا ومبروك على الترجي الرياضي التونسي.
1: عاده الاسيستون لادجوان في التجارب الاولى يسمع اكثر انت ديسيدور ولا تسمع اكثر؟
0: ما نجمش نكون نسمع برشا على خاطر
1: نسمع بركة
0: على خاطر السيتواسيون وقتها صعيبه وداخلين في ثلاثة أيام كل ثلاثة أيام ماتش يعني فريمو يلزم تكون قريب من اللاعبين وتعرف الجو العام سي با فاسير راهو كيما قلت لك راهو تحطينا في بنجردين في بنجردين أول مقابلة ويلي بعد المتلوي في المتلوي ومن بعد لا القروين للكوب في اللي بيتنا في القروين الفريق نتاع الدرجه الرجيم مش رجيم
1: لا لا انت مذكر الاسم
2: بعث
1: بوحاج
2: ماتش صعيب
0: يعني شوف ثلاثه مقابلات وليد راهو نشيني كل ثلاثه ايام مقابله وشوف ديبلاسمون دي بنكارتين وفي الترتون ماك تعرف لي جوار خارجين من الديربي وخساره شامبيونا فهمت يعني سيتي با فاسيل يعني فما رول نتاع مدرب وفما رول نتاع جوار اونسيان جوار كيفاش تاخذ لي جوار وكيفاش تحكي معاهم وكيفاش تتعامل وسورتو راهو لهنا سباس في المخ حكي الكل خاطر راهو كل ثلاثة ايام مقابله فان سيزون راك ما تنجمش حتى بصمه ولا حاجه صعيب راهو كيمشي يقول لك واحد حط بصمه البلوز امبورطون انك تكون تعرف الجو العام في كره تونس والجو العام اللي في اللي عندك في الفيستير وتعرف تختار لي جوار واللي بون شوا
2: اكزاكتومون
0: ولو بلوز امبورطون انا اللي حكيت انا وياه المدرب اللي البلوز امبورطون اللي كل واحد يلعب في البوست نتاعو من غير تفلسيف
1: وتقريبا هذاك اللي شفناه معناها بعد ما مشى بومال كل واحد في بلاصته
0: والله ماتش بعث بوحاجلة تلزينا من غير لي زيترونجي تلزينا فما دي بوست يا هكا يا هكا طلعنا دي جوار في اللي بوست هذوكم من اللي جون اللي انا نعرفهم والمدرب يعرفهم مش هذا الكل من لعب مش نقعد ونقاغط نفس استراتيجية اللي بدينا بيها من اول نهار كنا نجم ونلعب واحد نبدلوا له البوست نتاع وسمار شبالا اللي دينا بيها استراتيجية وناسيومي وكملنا طلعنا الوليدات صغار وكنا كان حتى مشينا النصف نهائي كونتر ساقية الدير كنا باش نزيدوا نطلعوا لاعبين اخرين في مراكز اخرين
1: بوسك ما عندكمش الحق في ليزيترونجي
0: اكزاكتومون
1: هو اصعب ماتش ما نحكيش على لادفيرسير صعيب ولا لا ما ظروفه نفسيته ذهنيه اللاعبين اصعب ماتش
0: بنجردين في بنجردين خاطر اول ماتش وماشي دو ميور غادي يلزمك تربح باش تمشي تشامبيونز ليغ عندك راك ماشي في أربع أيام يلزمك تحضر فريق خاسر ديربي وخاسر تيتر دو شامبيون دو تونيزي وماشي الزلقة فلق تعمل إيكس ما تمشيش تشامبيونز ليغ يلزمك تربح فذاك التصعيب فريمون الماتش كان صعيب برشا ديجا من بعد المقابلة ذيك فما سولاجمون كبير وارتياح حتى أنا واحد من الناس قلك معك حمد لله، قلت اللي بعد المقابله قلت حمد لله للترجي الرياضي التونسي عم جاي في الشامبيونز ليج.
1: ما تمشيش الشامبيونز ليج معناها مش فقط انك ما تلعبش المسابقه هذه، يعني انك زاد ضعفت حظوظك انك تكون موجود في المونديال، وفرضت وخليت روحك قدام فرضيه واحده انك وقت اللي ترجع العام اللي بعده للشامبيونز ليج لازمك تهز التيتر باش تكون موجود في المونديال. معناها الترجي تو قاعد يستفيد ديما من الترتيب التراكمي، موجود ديما دومي فينال كاردو فينال كذا، لكن اذا كان ما لعبش كان لازم انه يهز التيتر. وبيان سور معناها اوكي الترجي نجم يهز ومن عمدة القاره، ما لوبليغاسيون خايبه، دونك كان ماتش كابيتال ضد اتحاد بن قردانه.
2: مع هذا جست معناها باش تفاعل معاكم راهو ساريف راهو باش تلعب الكاف، راهو معناها ناخذوا ليكزامبل نتاع الاهلي المصري السنه معناها كمل في مرتبه باش يلعب كاس الكونفدراليه، وحكينا من اللي فات على الفرق اللي بيشارك في كاس الكونفدراليه، يعني ما هي باش تكون معناتها ديسيبسيون كبيره، باش يكون بالنسبه للترجي حاجه خايبه سو لو بلان سبورتيف، خاطر متعود بريس كل موسم يلعب تشامبيونز ليغ. اما راهو في كره القدم ما فماش معناتها كيما نقولوا نحن واحد باش يعمل دوي ويقعد حزين على خاطر باش يلعب الكاف.
1: لا
2: انت تعديت بموسم نقص معناها كلكو بار في الجال ليكيب فيها نقايس، حبيت تمشي لو بلو لوان والتشامبيونز ليغ ما نجمتش، في البطوله كملت في مرتبه ماهيش باش تخليك تلعب تشامبيونز ليغ، هذا راهو يصير. انا اللي حبيت
1: امر واقع تتعامل معاه
2: صحيت. اما معناتها من حسن حظ حظ الترجي كيما قال لك ايهاب تحذير ماتش بنقردان وناس الكل هبطت مركزة باش ربحت المقابله ذيك اللي خلات ترجي يمشي.
0: وفما حاجه اخرى وليد، الشوا نتاع تغيير الشوا والديسيزيون في الوقت هذاك وانت تلعب بالنار عندك مقابله بنقردان، انت تحسب هذا شوا باش تنحي ستاف تكنيك وتجيب ستاف اخر تحب ولا تكره، سي ان شوا تري ديفيسيل. ونمشي معك حاجه اخرى وليد، اللي يحز في النفس اللي الاهلي تنحات من الشامبيونز ليغ ومشيت الكاف خاطر لقات زمالك قويه بيراميدز قوية برش. بالكونتر الترجي ما نتصورش في الشامبيوناتورز مع احترامي للفرق الكل، ما عنيش 4-5 فرق اللي يتزاحموا باش يمشيو للتشامبيونز ليغ، باش يمشي واحد في بلاصه ليسبيرونس. يعني كي ما مشاتش ليسبيرونس فريمون الناس الكل باش تندم عليها، خاطر بالحق ما فماش شكون اقوى منك باش يمشي قبلك ولا يتعدى قبلك للتشامبيونز ليغ. ماهوش الميم كام تاع مصر. بورتون الاهلي انت زاده تعرف اللي عندها تري جروند ايكيب ودي جوار يظل اغلى جوارات في تاريخ الاهلي، وابريتو لقات دي زادفيرسير قدامها قويين ولا مانيش متابع ما نعرفش شنو اللي صار.
1: اما بيراميدز كاس حق قوي
0: زمالك كاس كيف
2: حتى النيفو نتاع لي زيكيب الاخرين
0: ماهوش خايبين. سيزما كانت لولا يظل عام كامل سيراميكا يظل كام تاع عام كامل لولا
1: المصري بورسعيدي زاد عملها لي ممتاز معنا بالكوكي بعد رجع شويه. صحيح المنافسه في مصر مفتوحه على اكثر من زوج ولا ثلاثه فرق، صعبه اصعب. وفي الكوب انا هو اصعب ماتش
0: الفينال
1: ترجرجيس اللي كان نحى اتحاد مونستيري نادي صفاقسي، وفريق الحقيقة معناها عنده كوليكتيف ممتاز، فريق يلعب بالترانزيسيون لعبيته رابيد
0: نقطة قوة متاعه
1: يعني. قويين معناها فريق ممتاز
0: الحقيقة. نظم فريق منظم عنده نقطة قوة متاعه هي ترانزيسيون أوفنسيف يلعب على ترانزيسيون أوفنسيف. بار كونتر
1: قدمني شوية
0: بار كونتر باش تلعب ترانزيسيون اوفنسيف يلزمك تعرف توقف البلوك نتاعك، يلزمك تخدم على البلان ديفونسيف على البلان اتليتيك، خاطر سي با فاسيل باش تقعد بلوك طايح وشاك فوا ترا في دي جوار يتنطر القدام. خدمه
2: اكزاكتومون دو لينيرجي بسرعه
0: يعطيك الساحه والبلوك يا اخي باش تقعد. راي جرجيس من اقل الجمعيات اللي قبلت بونتويت يعني سي با فاسيل انت باش تدافع، راك يدافعوا بريسك على 90 دقيقه يدافعوا 70 دقيقه وما يقبلوش في مونتويت، يعني كيب منظمه
1: وما لاشيوش
0: سي با اكزاكتومون
1: يعني حتى كي تماركيلو ما يقفوش
0: اكزاكتومون. هذا كان نجم تتماركي انت هما كونتر سي اس اس 1-0 كونتر سي ا بي 2-0 كونتر المستير 1-0 كنت نحن انزيرو، يعني ماشي كلي كيب
2: تنجم يعني المستير كانوا خاسرين ورجعوا من بعد سوبر بينالتي سجلوا زوز مستير سجلت قبل وجرزيس رجعت عدل التقريب في الاخر وقبلت ماتش مستير
0: فما اكزاكتومون. يعني وليد ماهيش كريب كيبك اللي والله تلعب على ترانزيسيون اما الديفونس نتاعها برونابل، لا كيب واقفه وتلعب ترانزيسيون على دي جوار تري تري تري تري رابيد الحقيقه. مؤمن الرحماني رابيد اما الحمد لله عندنا في الديفونس تاعنا سيرتو لاكس سنترال مرياح وجلاسي عندهم ما يكفي من الاكسبيريونس باش يعرفوا يجيريو السيتياسيون هذه نتاع اللي كونتر رابيد وربي جابنا في سواب وفوزنا بالتيتر.
1: كيفاش كان الديسكور مع اللاعبين؟ تحدثتوا على ماتش متاع سيزون فينال الكوب انه ترجي 50-50 قدامه تيتر ينجم يهزو كما ينجم يهزوش لانه منافس محترم جدا كنا نحكيوا عليه ترجي الجيز. كيفاش كان الديسكور مع اللاعبين في الفيستير ولا في التحضيرات؟
0: الديسكور هيك هو من معنا ما نكذبوا
1: يعني معنا قلتوا ماتش متاع سيزون مثلا
0: بيان سور ماتش اخر ماتش ما نجموش هذاك هو الواقع يعني ماتش اخر مقابله في الموسم قدامك لقب يمكن تكمل الموسم بلقب تيتر يعني ما فماش شوا ثاني فعندك شوا واحد تهز اللقب. فالديسكور كان هذاك الناس الكل كنا موتيفي باللي جوار باللي داره بالستاف بالناس الكل اوبجيكتيف واحد ماشيين الرادس عنا اوبجيكتيف مرة أروحوا كان بالكوب متاعي.
1: بكري حكينا على الملاعبية وعلى أنك عندك كلمتك في الستاف وأنا نعرفك ملي كنت ملاعبي مكش مكش بروفيل بقى معني عندك رأيك وعندك كلمتك وكذا. دونك شفنا مثلا التعامل مع حمزة رفيعة. حمزة رفيعة بدا في نيفو طالع طالع طالع نجم نحكيه على البيك تول بتاتر يمكن مازال البيك متاعه على خاطر الحقيقة قاعد يوري في حاجات اكسبسيونال على الأقل في مقارنة بالبطولة التونسية معني
2: يزيدوا 3 4 ماتشات
0: اخرى مالوروزمون بور حمزه رفيعه العامو في مالوروزمون بور لويا
2: وقت اللي شد الفورم في البيك
0: سيزون في
2: اما نجم المانتيان راهو الحكايه ذي
0: بروفيسيونيل راهو تري بروفيسيونيل ولا تري بروفيسيونيل في مخه في عيشته في اونترينمون
1: احكي لي شويه احكي لي شويه
0: حمزه بور مو راهو سي ان اكزومبل اسويفر بور لي جون اللي يطلعوا جديد. حمزه راهو ما شاء الله متكون في الاوروب انسان متدين منضبط خدام عمرك ما تسمعوا تسمع حسه خدام في الوقت يعرف ياكل يعرف يعيش يعرف يترينا
1: يعرف يريكوبيري
0: يعرف ياكل يعرف يريكوبيري يعرف كل شيء يجي قبل الوقت يروح بعد الوقت مش كان هو ما نحبش نسمي برشا مش ما ننساش اما حمزه سي ان اكزامبل اسويفر سورتو بول لي جون جوار هذوما كي يدخل الفيستير نتاع ليسبيرونس ما يشوف يشوف يشوف يشوف فور اكزامبل حمزه كيفاش يعيش كيفاش يتصرف كيفاش يترينا شنو يشرب قبل لونترينمون شنو يشرب بعد لونترينمون يمشي يسالو خاطر كل شيء متوفر في الاسبيرونس. يعني حمزه انا بيرسونيلمون ما خافش عليه قلت ربي السيزون الجايه باش يعمل سيزون كبيره برشا على خاطر رجع في فورما ودخل في الجو العام نتاع كرة تونس ونتاع الاسبيرونس تحب ولا تكره كان يجي في تونس ليكيب ناسيونال راهو 4-5 ايام في 3 شهور توا عاش في تونس وتحط في تونس وعرف في الجو العام في تونس
1: للكره هي الكره
2: ولا الترانات هي الترانات كونديسيون الاول ماهمش باين برشا هو كان ماهوش حاضر فيزيك ما مده طويله قعد ناكتيف مع بومال ما خذاش برشا طون دو جو الا في الاخر لعبوا معناها قبل ما يغادر بومال اما فما دي سيركونستانس ودي كونديسيون تحط فيهم اللي ما يتمشاوش معاه هو معناها مع تركيبته كلاعب ومعاه وين زاد كان يتدرب وين تكون وين اليوم جوار يبدا 50% دو سي مويان ما تنجمش تلعبه في ترتون معناها
0: صحيح
2: وفي سخانه 40 وكذا ينجم بوتيتر يعمل كيلكوز اكسيون اما ما تنجمش تطلب منه جوار كيف هو ولا فما برشا ملاعبيه كيكون في طبيعه معينه ويكون في يلعب ولا يدرب في دي كونديسيون معينين وهو ناقص فيزيكمون ما تنجمش تطلب منه باش يعمل اكسيليراسيون وديزابوي وفريناج في الترتون وكذا يعني
0: ماهوش حاضر لهم ماهوش حاضر لهم
2: ماهوش حاضر لهم ماهوش متعود بهم معناها سانفو با دير هذا اللي هو يعني معناها مشكل لاعبين الاخرين اما مشكل مجهور متعود بطولة التونسيه اعوام وعوام يلعب وفترتون وغازون ومستنس بالكليما وبالليزيكيب وبالبلايس وكذا وإنسان جاء نون سولمون ناقص على المستوى البدني وزيد شركته ملقاش روحه من الأول أما الحقيقة أنا واحد من الناس معناها أعجبت بالمردود متاعه تكلمت ديفوا في في في في النقطة وكونه يلعب التالي شوية حبيته يطلع دانكرون
1: ولا هو العكس يظل رجع عم تالي
0: المشكلة وليد سامحني المشكلة اللي كي لعب غادي سنتينيل
2: إلا دوني ساتيسفاكسيون
0: لا بار اوبليغاسيون لخاطر
2: فما ديزابسونس
0: ونوش مضروب اوكبيلو كان مضروب فشوا كان عليه هو فيو ليكسبيريونس اللي عنده سورتي دو بال اللي عنده كل كان فما دو شوا يا حسام يا هو
1: جربتو الزوز
0: جربنا الزوز وجربنا الزوز ما عندكش وقت راه جربنا الزوز فريمون في الماتش فهمت وحتى كيما قلت لك حتى نحكيو مع لي جوار وين انت ترتاح وين انت تريح عندك ديميسيون يلزمك تعمل كل شيء باش تنجح فحكينا معهم بالكدا حمزه اللي تي اليز غادي تقع اللي تي اليز في اوريليور بوكس تو بوكس وكل والحمد لله ربي وفقنا ولي جوار الكل عطاو ساتيسفاكسيون وعملوا اللي عليهم
1: خلينا نسالك على النقطه هذه بالنسبه لاقبيل الجديد اللي يقولوا انه اليوم صار اتصال مع المانجر نتاعو من طرف شكري الواعر صار اتصال خذا وقت موضوع قبيله في وقت من الأوقات كان مسكر معناها ماشي على روحه الاتحاد الليبي في وقت من الأوقات فما شوية مشاكل الآن ترجي يزيد يحل فيق أخرين شكري الواعر كان تحدث مع المانجر نتاعو وفما 48 ساعة القادمة تنجم تحسم مصير قبيله في الترجي هذي تونسي ولا خارج الترجي هذي تونسي يعني الوقت الحالي الوقت هذي فما شانس للترجي أنه يحتفظ بقبيله هذا الخبر السؤال اللي كانت الآن لو كان أقبلوا يغادر فإنه المعوض الطبيعي هو حمزة رفيع اللي نجربته ونجح في البوست ذاك
0: ما نعرفش عاد اسكل
1: عطيني رأيك انت
0: اسكل الإدارة الإدارة اسكل الإدارة باش تعوضه اسكل فما دي جوار أخرين
1: هاو سؤالي إذا كان جاي ملاعب آخر في نفس البوست وكذا أوكي إذا كان ما جاش ملاعب آخر حمزة رفيع هو المعوض الحقيقي اللي أقبلوا في الموقع
0: صحيح كما قلت انت اسكل معوض اسكل معوض باش يكون كيما أقبلو كيما كوليبالي كان كيكي نجم حمزة رفيع يخل يقدم أني كنون خاطر حمزة تحب ولا تكن عنده أبور أوفونسيف كبير برشا وزادة فما عنده أبور آخر الناس بتتر مطراش اللي حمزة في اللي سورتي دبار راهو كي تحطه سنتينير راهو يعطيك برشا يعرف يلعب وينسلتوش يلعب بظهره يعطيك برشا حلول يعرف حتى
1: ما هوش ملاعب نتاع قسان كورة والسلام
0: اكزاكتومون وتو الكورة العصرية راهو نمرو ستة مش كان فكان كورة كهو راهو الرولونس عليه هو كيفاش يتبلاسي وقتاش يدخل ما بين ليزاكسيو وقتاش يطيح على جنب وقتاش فهم سي تري امبورتون
2: يكون انا تو هذا بالنسبة
0: بيان سور عندك حمزة رفيعة عندك واحد اخر وعندك دي جوار اخرين يعني
2: لكن انا من رايي الاكسبلوتاسيون نتاعو استغلال رفيع يلزم يكون في 30 متر الاخرى معناها في البوست تاع 9.5 يكون قريب خاطر عنده لي تير دو لوان معناها بريسيزيون كبيره
0: كاليتي دو باس
2: للدريبل فهمتي والكاليتي دو باس ينجم ترجي معناها كيما يلقاش الحل يلعبوا سنتينيل بحكم اللي هو يلعب مليح وتكتيكمو يعرف يقف ويفك زادة وكذا لكن استغلاله القدام أكيد معناه لابور نتاعه باش يكون
0: ستريبيع عندك جوار يلعب في دو بوست يعني أي انترنور يتمنى الجوار ذاك عنده حمزة يلعب سنتينيل ويلعب القدام يعني حل إضافي لأي انترنور يعني
1: صحيح هنسألك على ملاعبي آخر يمكن واحد من أكثر اللاعبين في السنين الأخرى في الترجي اللي عليه اختلاف على مستوى الاراء متصورك عرفني على شكون تحدث معناها ناس تقول لك مهم يبيز لور على الديفونس نتاع الادفيرسير ناس يقول لك لا انا نحب اتاكون يحط كره في الكاج واحد اخر يقول لك لا انا نحب اتاكون اللي يخلي السباس لصحابه واللي ينجم يقلق ويعمل ارسالمون للمدافعين دانو يعمل في هذوما الكل بساعات يماركي يضيع برشا شو الاهميه نتاعو لكم انتم كستاف تكنيك لانه ثبتوه دانو في التشكيله الاساسيه
0: دانو كما قلت انا نحكي على الاربع جماعات ما نجمش نحكي على حاجه اكزاكتو ما نجمش نحكي على حاجات ما عشتهاش ولا مريتهاش انا اللي عشت معاه دانو انسان سيريو يخدم اللي يطلبوا منه ستاف تكنيك يعملوا اللي ديما ديسبونيبل لاصحابه في اللعبه في الـ في الـ في الاتاك بلاسي في لي بالاريتي سي فري ما وفقوش ربي وماركا لي زوكازيون اللي جاوه الكل بار كونتر كان ديسيزيف في برشا مقابلات مقابله العبران ترشحنا بالبونت نتاعو هو مقابله بنغردين سجل هدف بعد اكسيون مزيانه برشا ومالوريزمون البونتو تلغى بالفار وتونس كل شافت اللي هو صحيح يعني اكزاكتومون تونس كل رات تحب ولا تكره احنا في اربع ماتشات ابار المقابله الاخرى نتاع الكوب اللي ما نجمش يلعب فيها هو على ثلاثه ماتشات ماركي لك بريسك في زوز بونتو واحد نحى بالفار وواحد كان ديسيزيف نتاع العمران سينو ماتش الفينال ريتو عمل دو ولا تروا زوكازيون كان فيهم الامتياز للحارس حارس ترجي جرجيس سيرتو الكرة الأخرى متاع المقام متاع الشوط الثاني أول الشوط الثاني كيفاش عمل البريس كيفاش
1: فك
0: الكرة
1: متاع كيفاش ضيعها
0: اكزاكتومو. أما شوف لونشينمو اللي عاملك بيوريك متاع لاتاكون عنده لونفي
1: قاعد يخدم في خدمة سبيسيفيك
0: ما تنجمش راه كيما
1: في العمر وتجربه
0: في اربع جمعات وتجي كل ثلاثة ايام مقابله
1: تخدم بالموجوده
0: ما تنجمش راه سبيسيفيك واش نقول
1: يستاهل هو خدمه سبيسيفيك
0: اي جوار في العالم راه يستاهل سبيسيفيك خاطر راه اتاكون يعيش بالمونتويت اتاكون يقول لك في لغه الكوره راه لازم يمس الشبكه في لونترينمون يلزم ريت الشبكه يلزمها تتحرك فهمت شنو نقصد الشبكة يلزمها تتمس باش يعطيك النهار لحد اما كيما قلت لك احنا كل ثلاثة ايام مقابله راك رانا نلعبوا اليوم غدوه ديكراساج النهار اللي من بعده تحط ليكيب اون بلاس تخدم شويه تكتيك بالواقفه وتلقى روحك تكاور راهو ترافاي سبيسيفيك تحب له وقت تحب له وقف تحب له مجهود تصور الجوار راهو عنده شارج فيزيك خدم في المقابله ومن بعد 48 ساعه عنده مقابله اخرى تجي تحطه طاف شوف 20 كوره عامل سبرينت ينجمش حتى
2: فما وقت للترافاي سبيسيفيك
0: اكزاكتومون كيما قلت له توا فان سيزون اربع جمعات على فان سيزون نلعبوا كل ما عندكش وقت باش تخدم سبيسيفيك
1: برشا ناس يتسالوا على الياس عرعار ما خذاش شانس لا قبلكم لا معناها مع باتريس بومال ولا معكم انتم معناها براكوني ويهاب المباركي عرعار مازال بعيد على النيفو نتاع اساسي او حتى احتياطي ويلعب في الاكيبا
0: شو بكل حيادية وبكل واقعية وبكل صراحة اربع جماعات وليد ماشي البنجردين دو مير يلزمك تربح بتمشي الدرجة تشامبيونز ليج اسكو عندك الوقت باش تجرب
2: ايه تجرب ليه ما
0: تنجمش خويا ما تنجمش تلعب واحد عنده ستة شهور ما تنجموش احنا نتحملوا المسؤولية متاع الناس الكل جيت ماتش بنجردين يلزمك تعمل 11 وتسعة رومبلاسونات من احسن ما فما والحاضرين باش يلعبوا الماتش هذاك ما تنجمش تجيب واحد في عام لعب اربع مقابلات
1: نفهم انه نجم يكون هو من احسن ما فما ماهوش من الحاضرين هكا
0: شو منحيوش الميريت نتاع لي جوار يلعبوا فما راهو فما تعرف قداش فما لاتيرال دروا في الاسبيرونس
1: جايك على
0: جوش دروا ما نجموش نحيو راهو الاسبيرونس فيها اليوم امين بن حميده الوحيد من الترجي راضي التونسي راهو رير جوش نجموش ناحيه الميريت نتاع الولايد لارير دروار عندك دراجر عندك تايزن بن علي عندك كايتا اللي هو انترناسيونال عندك بوزيان
1: يسالوا برشا على بوزيان
0: فهمتني شنو نحكي لك في على اليمين وعلى اليسار يعني فعندك الشوا بار كونتر كيما قلت لك بنجردين يلزمك تعمل احسن ايكيب حاضره للماتش هذاك والحمد لله مادام ربي وفقنا ونجحنا وربحنا سيكيسيور اللي احنا حطينا احسن ما فما نهارتها
1: معناها باش تعطيني نفس الاجابه على بوزيان
0: هذاك هو نوع شوي بوزيان خويا بوزيان بوزيان خويا
1: نحاولوا ايهاب حتى نفهمك ناس تبع فينا وبكثافه كالعاده دونك نحاولوا نوصلوا شويه سالتهم برشا ناس يسالوا على بوزيان وهو سؤال متداول عنده اكثر من عام راهو على بوزيان والموحلي نحبوا ناخذوا رايك في هذا
0: بوزيان راهو يتمرن مع المجموعه ومن بعد سيدي شو تايزن قبله بن علي قبله ماهيش عيب كنت انا نلعب سامح يلعب في الشامبيونز ليغ وانا نلعب في الشامبيونا فهمت وفما ارير دروا اخر اورليست يعني سيدي شوا فهمت شنو نقصد من ناحيه ميريت للناس قاعده يلعب تايزون ماتش المتلاوي ماركه في التيران المتلاوي ماركه بونت وعطى اسيست ماتش فهمت شنو نقصد
2: الفان سيزون
0: يعطيك الصحه
2: تايزون عمل ماتشات
0: باين انا صح عليه انا ندافع هكا مانيش ندافع نحكي في الحقيقه خاطر انا راني قديما نعاود ميساج خنعاودها مره اخرى لان نحكي راني على اربع جمعات اللي عشتهم
1: صحيح صحيح.
0: يعني انا برموا بن علي عمل اللي يلزمه كايتا عدا متلاوي ماتش عالمي كايتا وكايتا راهو انترناسيونال زاد ما ننساوش المشكله هذيا عندك دراجر زاد اللي بليسي وعندك بوزيان انا كما قلت لك جينا ماتش بنجردين يلزمك تربح ما تنجمش تجي تلعب عرعاري عنده عام ما لعبش فيه برشا مقابلات
2: يعني ما تنجمش تجيب كومبروندر اللي بوزيان جايته غالطه مثلا معناتها كي انا مثلا عندي ملاعبيه في البوست هذاك وهو جور كان يلعب في السويد في كيب كونفيرمي وصل حتى قائد فريق جاء من الاول لعب كلكو ماتش مش برشا لعب ظهر لي دو تروا ماتش في المقابله اللي رجع فيها الجبري نسيت كونتر ايكيب من الافريق وقت الترجي يلعب في التور بريليمينير وقتها الناس قالت والله لاتيرال هذا مهم. هي بتعرف انت كنت سورتو تريز اوفنسيف انت في البوست هذاك كنت تفكرك مليح حتى في الترجي كنت تطلع وتطلع لي سونتر. بوزين وقتها شافت فيه العباد خصال وكونه معناها ملاعب نجم يقدم الاضافه بعد بوجود كايتا كما قلت وبن علي اللي معناها كان في بيريود يتضرب ويرجع وديفوا معناها غاب مده ورجع بن علي معناتها ملاعب كوستور
0: ديفونسيف اوفنسيف
2: نعرف مليح. اما الكثره نتاع لي لاتيرو خليته يكون ضحيه معناتها بوزين ينجم معناتها في الموسم الجاي يقع التحدث معاه ممكن يواصل معناها ويحطوه في البروجي نتاعهم كيما نجم زاد يعلموه باش يشوف مستقبله على خاطر
1: يعني
2: مش معناها ملاعبي ونحس في بلاصه انجوار راهو يقعد ما يلعبش راهو ايهاب احنا ملاعبيه وراهو البنك يقلق والجرادان يقلق سوتوك العبد يبدا يشوف في روحه ينجم يقدم حاجه وهو معناتها ديليسي معناتها يلزمه يمشي ايور ويشوف مستقبله ايور خير
0: حاجه اخرى وليد انت تعرف كاتلا تيرو اربع اريير دروا في فريق اسكو على 50 ماتش ينجم ما تنجمش تقسمهم فما واحد راهو باش يلعب ماتش زوز ثلاثه اللي من بعده باش يلعب سبعه ثمانيه تسعه
1: اذا كان فريمون دورتش يلعبوا زوز
0: اكزاكتومون انا نتفكر فما عامين اللي خذيت تروازيام اللي خذيت حمرا اللي خذيت حتى شيء عملت اونشينمون تاع عامين من العاب لعب الماتشات الكل يعني اللي وراي
1: سامح اللي وراي سامح قعدتوا على البنك وقعدت العب
0: وبول فينين في النقطه هذه عرعار راهو كي طلعنا واحد من الناس كي طلع الستاف هذا راهو ما كانش يتمرن مع الاكابر احنا رجعناه باش يتمرن في الاكابر كان يترينا في مع الاكابر بي ورجعناه احنا في
1: بالضبط. خليني فقط معناها الناس العدد الكبير اللي تبع فينا فما اسئله راهو ما نجمش يجاوب عليهم يا على خاطر هي يا اما من اختصاص الاداره ولا من اختصاص الناس اللي باش تعمل ريكروتمون وهو يتحدث فقط على الاربع جماعات اللي عداهم في الفانتيزون نتاع الترجي. فما بوادر ايجابيه كشبان كي نشوفوا الحميدي نشوفوا خاصه هيثم ضو قاعد فما لاعبيه صغار قاعدين محب الترجي اللي يسمع الان كيفاش نجم تهنيه للمستقبل في الموسم القادم ولا المواسم اللي جايه.
0: فما برشا قلت لك قبيلي كان تفكر قلت لك كان ترشحت ساقيه الدير كنا باش نشوفوا لاعبين شبان اخرين اول مره يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي عليه خاطر عندك على شنو تدلل عندك الكاليتي عندك من 2009 ل 10 ل 8 ل 7 ل 6 فريمون عندك برشا واحنا راهو طلعنا بريسك راهو مقابله الكاس راهو نحكيوا على 9 10 شبان طلعناهم
1: شفنا تويتي زيد
0: شفنا تويتي فما امين الله الحميدي فما ضو فما
1: طبوبي.
0: فما العفاوي الحارس زاد طلعناه فما سيريغو الحارس
1: زاد طلع الحراس امين الله مميج زاد رجع في وقت صعيب اصابه بشير بسعيد جات في الفان سيزون وامين كان متعدي يعني باساج خايب الحقيقه كان رزينا زاد على كتافه كامل
0: الحقيقه مميج عمل مقابلات محترمه جدا ووقت استحقته الترجي واستحقوه اصحابه لقاوه بريزون سورتو في لي باراد والحاجه اللي عجبتني برشا اللي سون فروا اللي عنده سورتو في اللعب بسقيه اللي تري اليز في السورتي دو بال في لي رونفيرسمون في لي سولتوش في البريز ديسيزيون بسقيه في لي بالاريتي اللي تي بريزون الحقيقه عمل خمسه مقابلات محترمه وكهو هذيك هي الاسبيرونس راني نثبت عليها انا لعبت بريسك 8 سنوات في الـ في الـ في الاسبيرونس راه عمرها من الاسبيرونس كان تلعب جارديان واحد راه
1: صحيح
0: ما هزينا حتى تيتر بلقب حارس واحد معز كان مع فاروق معز كان مع رامي معز كان
1: حتى
0: مع
1: قبلتي زي حمدي القصري
0: عمرها من الاسبيرونس تلعب جارديان واحد فهذيك هي بتيتر زاد الراوي الخدمه مع وسيم زاد ما نحيولوش الميريت نتاعو مع وسيم نواره وستاف الكل اللي لهي بالحراس فما خدمه وفما البشير ودبشي وامان وعفاوي الكاتريام فما حتى المنافسه كانت تقوي فيهم حتى في اللونترينمون
1: ابار اللي تواصل في الستاف شنو المعلومه اللي عندك
0: ما والله ما فما منزل ما فما حتى شيء. السكيسور كان فما حاجة أو تخرج على الصفحة متاع النادي
1: سوى الصفحة راح نخرجوا قبل
0: والله والله منزل ما فما منزل ما فما حتى شيء
1: نستنى الصفحات نخرجوا نحن في العادة أن الكرونيكور منهم وليد الكرونيكور العزيز صديق العزيز نقول 10 ثواني ونكملوا 10 ثواني إذا كان عندك مامتي مساج للببليك ولا الإدارة أو لأي شخص.
0: لا باش نعاود نقول مبروك الترجي الرياضي التونسي لقب الكاس على الجماهير الكل وعلى الهيئة المديرة ولاعبين وستاف العائلة الترجية الكل. موسم وفاء بالباهي نتاعو بالخايب موسم كيما المواسم الكل تعدى على روحه وفاء. توا عندنا مواسم قدامنا ان شاء الله ان شاء الله الريكروتمون يجيو ان شاء الله اللي جوار اللي يستحقوا باش يقعدوا تا يقعدوا ان شاء الله. فما خدمه الاداره انا متاكد وكيما الناس الكل اللي باش يعملوا خدمه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله العام الجاي نلقاو الترجي في في في, في المكانه نتاعها اللي ينتظروها الشارع الرياضي التونسي كل وجماهيرهم سيرتو.
1: هذا هو شكرا لك إيهاب يعطيك صحة. شكرا على تلبية الدعوة نبارك لك أولتي ترك مدرب شاء المسيرة تواصل برشا كلام به قاعد يتقال عليك في كمدرب أتمنى لك النجاح لكل إيهاب إن شاء الله موفق. مبروك مرة أخرى جماهير ترجي. قبل ما نكمل عندي ديديكاس ونحب نتمنى الأوس عيد ميلاد سعيد أوس بوطار يحتفل اليوم بعيد ميلاده 18 أمه أمل وأبوه معز وأخته إيلين وجداته فتحية وسعاد وكل خالاته سماح ومجدة وعموماته صالح وأشرف وصحابه ياسين وخليل وشهاب. معز بوطار كتب لي الحومة الكل وأيوه بيتمنى له عيد ميلاد سعيد وكل عام وهو حي بألف خير. هكا نقول لك أوس عيد ميلادك 18 هذا هو. شكرا لكم كمان هكا مع ريكاب سبور. شكرا لك إيهاب. شكرا وليد العشري دلي كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم صيف توت سويت في الأخبار.

0: Calypso.
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger, pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، وتصدر في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. وتشير تفاصيل الملف إلى أن أفراد العصابة عمدوا استدراج الضحايا تحت غطاء عمليات شراء وهمية وتسوق إلكتروني عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وفور حصولهم على البيانات السرية للبطاقات البنكية الأجنبية يقومون بقرصنتها وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها. مخيم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء بالعمرة من ولاية صفاقس يستقبل اليوم 81 من الراغبين في العودة الطوعية، من بينهم 68 شخصا قادم اليوم من تونس العاصمة في حافلة خاصة في انتظار تجهيز تصاريح وتذكر السفر لهم. والمشرف العام على المخيم يفيد في تصريح لموزايك أن مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية كان في البداية مشروعا موجها للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الموجودين بمعتمديتي العمرة وجبنيانة، ثم تطور المشروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسية، حيث تقوم وحدات الحرس الوطني مع الهلال الأحمر بحملات تحسيسية في كامل تراب الجمهورية وخصوصا في الولايات التي تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين غير النظاميين.
4: بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي تقوم وحدات الحرس الوطني مع الهلال الأحمر التونسي حملات تحسيسية في كامل تراب الجمهورية وخاصة في الولايات التي تشهد فيها التدفق متاع الأفارقة جنوب الصحراء، على غرار ولاية تونس، ولاية أريانا، ولاية سوسة، ولاية نابل. تم أحداث نقاط تجمع وبرمجة زوز رحلات في الأسبوع الثلاثاء والسبت دونك لاستقبال الأفارقة هذوما اللي راغبين في العودة الطوعية لبلدان. بالحافلة اللي وصلت اليوم دونك حاليا الموجود في المخيم 300 شخص. المخيم هذا الملاحظ أنه راهم ما يستقبل كان الناس اللي تحب ترجع طوعيا لبلدانهم، حتى حد ما يقعد فيه ما هوش راغب في العودة الطوعية. الناس اللي تحب تروح كما شفتوا الحافلة اللي فيها 68 نقسموهم، فما ناس عندها باسبورات وناس ما عندهاش. بالنسبة للناس اللي عندها باسبورات في الحين نقع تسجيله والتنسيق مع الخطوط الجوية التونسية لاقتناء التذاكر. أقصى تقدير لبقاء الشخص اللي عنده باسبور هو بين 24 ساعة 72 ساعة، بالبقية اللي عندهم معناتها وثائق تثبت الجنسية متاعه البلد المنشأ دونك ديريكتومون ناخذوا الوثيقة ويقع أخذ صورة شمسية ليه وتحضير ملف، معناتها في ظرف 12 ساعة يكون عند السفارة والقنصلية اللي عادة يبقى تحضير البطاقة العبور تقعد بين أسبوع وعشرة أيام.
3: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وإن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. مسؤول إسرائيلي يقول لهيئة البث الرسمية أن تل أبيب لا تتوقع شن هجوم على بيروت بسبب الضغط الأمريكي، لأنه أكد عدم انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة الأمنية التي تتوغل فيها إسرائيل داخل الحدود اللبنانية. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس،
5: واحد من الناس، واحد من الناس. شاكر بسباس.
6: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فم. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. حديثنا يكون اليوم بشكون عن التاريخ وعن كتاب وعن مؤلف للصديق والدكتور مختار الخلفاوي، التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس. باش نحاولوا ناخذوا واحدة من هذه المختارات في هذه الحلقة. مختار الخلفاوي، سعيد باستقبالك، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا، مساء الخير شاكر. كأننا استأنف حديثنا اللي هو عنده ليلة
6: عنده
0: أنا ويقو حتى مرويان زاد كيف كيف كأن البرح في الأيام
6: التاريخ لا يقول وداعا، مؤلف نرجع فيه ساعة قبل كل شيء لشخص مختار الخلفاوي الشغوف واللي عنده هواء بالتاريخ، فقعدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفاصل.
5: واحد من الناس، واحد من الناس.
7: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
5: أول ساعة موزيكا فام نفام.
7: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
5: موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس.
6: مختار الخلفاوي، التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس عن دار الكتاب تونس، مؤلف جديد. للي يعرف الدكتور مختار الخلفاوي، متحصل على التبريز والدكتوراه في الأدب واللغة والحضارة العربية من كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وعندك أيضا كل مؤلفاتك تقريبا عن التاريخ، عتبات في الكلام على الكلام، ديمقراطية إن شاء الله، هل غدرنا السقيفة، الحنابلة الجدد في تونس، المحروسة. أنت اللي ما تقولش للتاريخ وداعا مختار الخلفاوي.
0: يظهر لي هذاك علاش شاكر، هو فعلا أنا الكتاب ليس في التاريخ، هو في الكتابة، والكتابة أحيانا تكون عندها مضمون تاعها في التاريخ، أحيانا يكون في الاجتماع، في العمران، أحيانا يكون في التربية، أحيانا يكون في الشأن الجاري، في الصحافة. إذن الموضوع هو الكتاب كسائر تقريبا المؤلفات الأخرى السابقة، هي تندرج ضمن أفق أوسع شوية شكر، هو تاريخ الأفكار، تاريخ الذهنيات. من خلال مدخل تاريخ الأفكار، تاريخ الذهنيات، نجم نمشي شوية ونشوف التاريخ العام. هذا هي تاريخ عام، لأني أنا في كتابي الأخير التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس كما ذكرت أنت الآن، بتقديم الأستاذ عبد الواحد المكني، تحية لي، ودار الكتاب، وتصميم الغلاف الجميل كما تلاحظ الآن شاكر، من تصميم الفنان الرسام توفيق عمران، وطبعا
6: نعرفك باش صديق كان ضيف لهنا
0: طبعا، وتوفيق عمران تلاحظ ديما ثم عنده الطابع متاعه موجود في أنه يعكس التصميم، يعكس الفكرة، والفكرة تلاحظ أنت فكرة التعاود والعودة والإعادة. التاريخ لا يعيد نفسه بالطريقة اللي يحكيه عليها، لكن يمكن أن التاريخ يرجع يعاود نفسه إذا لم نعي الدرس منه. هذاك علاش، لأنه الفكرة اللي قاعدة شايعة وأنا حبيت الحقيقة نتناولها بالنقد، وهو أنه نتعامل مع التاريخ على أساس أنه ماضي منقضي من شيرة، ومن شيرة ثانية أنه حاجة للحفظ، حتى أنك يكون تلامذة شاكر يقول لك اسمعني في البكالوريا كما توا إن شاء الله ينجحوا وليداتنا وبناتنا في البكالوريا، يقولوا يا أخي التاريخ حفظت ولا مازلت؟ يقولوا لا مازلت، مادة الحفظ نخلوها في الأخر. التاريخ ليس للحفظ، التاريخ للاعتبار،
6: وليس للحفظ بزوز معاني،
0: وليس للحفظ بمعنى أحفظ وترك، وليس للحفظ بمعنى الاستظهار، أي أنك تحفظ حاجة وتستظهرها كالمحفوظات. التاريخ للاعتبار،
6: وكأنك شفت حاجات ربما خليتك تعاود القراءة الأخرى للتاريخ مختلف.
0: أكيد علاش، وانت قلت تحكي لي توا في قبل ما ندخلوا في اللونتين شاكر، قلت لي انت ثم درج فارغ تيروار قجر، انت شوف الملامح بتاع الشباب بتاعنا، شباب كهول بل حتى المتقدمين في العمر، احكي معها كله على تاريخ تونس، يقول لك تونس بدايتك النهار، اما بدات اللي كبير شويه يقول لك بدات مع بورقيبه، واللي جاء من بعد يقول لك اي بدات مع بن علي، واللي توا يفبروا الدنيا بدات بعد الثوره تاع 2011، ما يعرفوش انه البلاد هذه تاريخها طويل بعيد برشا، تعديت عليها حقب وعصور وقامت فيها دول وطاحت دول. اذا القجر الفارغ هو انه ما نعرفوش تاريخ بلادنا،
6: وفيه معناها محطات نفخر بها مختار الخلفاوي.
0: هو شوف شاكر، خليني نشتبك معاك منذ البداية. نعرفك أنت إنسان ديمقراطي وساعة الصدر نشتبك معاك
8: نشتبك.
0: هو التاريخ ليس للتمجيد، أنا رأني لست من هذا النوع أنه نمشي إلى التاريخ. أسمعني التاريخ متاعنا تاريخ أمجاد
8: في بعض منه
0: شوف أي فيه لكن أنا التاريخ نقوله تاريخ اعتبار، أي كنشوف أنا مثلا العينة اللي خذيتها أنا خذيت عينة من تاريخ تونس في 1705 تاريخ قيام الدولة الحسينية 1705 وصلت حتى للربوع الأولاني من القرن العشرين 1925
6: على أنقاض الدولة المرادية
0: هذيك البداية النشأة، وقفت بها أنا في جزء أول لأنه هذا مشروع يعني مازال باقي من الأجزاء. وقفت عام 1925 عند تشكل وتبلور النخبة بتاع الحركة الوطنية أما الحزبية حركة الشباب التونسي أو الحزب الحر الدستوري التونسي ثعالبي ورفاقه، ثم تشكل الوعي النقابي مع قيام جماعة عموم العمل التونسية محمد علي الحامي 24-25
6: وهي فترة الثلاثينات فترة غنية حتى ثقافيا
0: تماما. إذن أنا عودتي إلى التاريخ، عودتي إلى التاريخ ليس للتمجيد ونفس الشيء ليست للمحاكمة أو الإدانة، يعني مش نرجع للتاريخ حتى نعمل محاكمات لأشخاص مروا في هالبلاد ونقولوا فلان بيه وفلان عليه وما كاروش وحقه وما حقوش. لا
6: الإسقاط
0: هذاك إسقاط، أما أنا أعود إليه للاعتبار، بمعنى أنه نقف شنو شروط قيام الدول، شنو شروط بقاء الملك، هل الظلم يقيم دولة أم إن الظلم مؤذن بخراب العمران، ما الذي يجعل من حاكم ما نتحدث عليه الآن كما حمودة باشا جاء من عام 1782 حتى العام 1814 يقولوا عليه هذا واحد من بنات الدولة التونسية، ما يحكيوش عليه برش الشباب أو الناس حتى يعرفوه، لأنه هذاك أنت تذكر أنت البيجي قائد السبسي الله يرحمه مرة هكا يعمل في جولة في القصر وقف قدام الصورة متاع حمودة باشا وقال هذا واحد من اللي باتيسور الكبار، لأنه فعلا ما يعرفوش الناس يتوقفوا عند فلان وفلان كعبتين. أما حمودة باشا وعلاش نحكيه عليه من عام 1782 حتى 1814 تاريخ وفاته، لأنه فعلا هذا بنى شروط الدولة، عمل الإدارة، عمل الجباية، عمل الديوانة، عمل البنية التحتية، قناطر وطرقات، هو اللي بدأ يا سي شاكر. وهذه من الأشياء اللي مشيت لها بالبحث وصلت لها بشوي بشوي، حمودة باشا كان هو اللي بدأ في تبليط الحي الأوروبي اللي تسمى من بعد المدينة تونس شارع بورقيبة بالبحر وطريق البحرية اللي هز للبحيرة بحيرة تونس تجي ينتوى كانت كلها خلاء، كانت كلها أوساخ، كانت هذا هضاب وجبال من الأوساخ، حتى أنه أحمد فارس الشدياق زار تونس وعمل قصيدة هجائية قال كي يتعدل البلاد العربي يلقى الأوساخ. الأوساخ وين تعرفوين؟ ببحر توا شارع بورقيبة اللي كان اسمه شارع البحرية
6: قلب البلاد،
0: طريق البحرية، ثم شارع البحرية، شارع جول فيري، شارع بورقيبة الآن
6: حاليا.
0: هو اللي بدأ في تبليطه، الماء كان في مستوى الأفريكا، الماء كان هناك وبدأ في تبليطها وعباها بك الشيء أكل فواضل وأكل هضاب متاع اللي كانت تنزل من المدينة العربي، وكانت الخنادق تنزل من المدينة العربي يعني كانت ما كانت تخيل أنت فقط. هو اللي بدأ اللي قام بتبليطه، قام بمليان بدفع الماء حتى رجع إلى الوراء، وبدأت بشوية بشوية تبنى. أول حاجة تبنيت المنطقة هذيك هي القنصلية العامة الفرنسية اللي توسفرت فرنسا.
8: أول حاجة تبنيت؟
0: أول حاجة 1859 هي أول واحدة تبنيت، زوز ثلاثة دور من هنا وهناك، ثم مساكن تقليلة زواولة. منين جايين هذوما؟ تطلين ومالطية اللي هما زواولة كانوا وقتها غادي وسكان المدينة
6: كانوا يحقوا تلين لتونس،
0: كانوا يحقوا تونس وسكان المدينة كانوا يشوف فيهم زواولة هذوكم. بعد شوية بشوية الحي الأوروبي جبدنا حلينا محل شاهد شاكر باش نقول لك انه شوف شبابنا كي يعرف يقول لك هالسيد هذا نحكيه عليه لانه بناء. اذا نحن نحكيه على الحكام اللي تعدوا على تونس اللي بنوا، نحكيه على احمد بي مثلا. احمد بي صاحب الرحله المشهوره الى فرنسا، واللي كان معه احمد بن بالضياف، واللي كان معه خير الدين التونسي، وبعد في اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان شفنا خير الدين كيف تاثر بالحضاره والتحضر والتمدن الغربي والفرنسي، وجاء لتونس حب يعمل كيفه، وبدات الانجازات في الغاء الرق، في اعداد مشروع الاول لعهد الأمان
6: والبناءات المعمارية
0: ولدستور 61 ثم البناء والتعمير. إذن الحكام يذكرون لا بظلمهم وبطشهم وفتكهم، الحكام الذين مروا في تاريخ البلاد يذكرون لبنوا اللي خلوا أثر اللي عدلوا. إذن هذا التاريخ كيف نرى إليه أنه خير مؤدب، خير خير يعني خير اعتبار هو في التاريخ.
6: هذا المعيار اللي اخترت به الفترة الزمنية مختار الخلفاوي لهذا الجزء الأول، خلينا نقوله لأنه نعرف
0: عندي
6: ثم أجزاء أخرى.
0: صحيح، وقريب أجزاء أخرى فيها التاريخ الاجتماعي وتاريخ الثقافي، فيه الذاكرة الشعبية، لأني لا أعتمد على المصادر الكلاسيكية الأكاديمية عند باحث التاريخ، فأنا لست مؤرخا. أنا نعتمد أيضا على المصادر الشفوية، نعتمد على الغاني، على الشعر الشعبي، على الذاكرة وما تثبته من حوادث ومن وقائع. هذاك علاش أنا
6: قد قد في معناها في الأحيان قد يمكن معناها يتشك فيها الروايات الشفوية.
0: شوف شاكر،
6: لكن أعرف أنك أنت مدقق فيه.
0: أنا مدقق محقق، بمعنى أنه تلقى عندي إضافة، لكن الإضافة مش فيكسيون، مش ظفيرة مثلا خرافة خيالية، حاجة باهية تتعمل في الدراما، تتعمل في السينما
6: طبعا.
0: أما أنا نقول أنه نضيف أشياء أحيانا لا يلتفت إليها مش المؤرخ، مدرس التاريخ مثلا، وهي التي تشد الناس. علشان يجوني ناس حتى درسين في التاريخ مرحلة الثالثة ماستر وأطريح وأساتذة، يقولوا لي علاش هذه المسألة دي نعرفها في البرنامج لكن مش كما تقولها أنت. أنا مثلا أعطيك مثال، أنا أهتم بالحكاية التاريخية، أي أني نلتفت إلى التفاصيل التي لا يتم الاهتمام بها في العادة. نعطيك مثال، نعطيك مثال باش نقربه. قالك بالمثال يتضح الحال،
6: واضح.
0: يا شيخ جيتك باش تحلبني انت ما قلت انت اسمع، اما يظل عندك تجربه في في الحلبان انت
6: الحديد ذو شجون،
0: هو ذو شجون. وانا كيما نقول لك، انا كي نبدا ناس نحبهم،
6: وانا زاد اخويا
0: والله كي نبدا ناس نحبهم الحقيقه، انا يعني تو نحبكم الكل، نحب الاذاعه دونك نسرح.
6: لو انا نستنى في حضورك في هذا البرنامج لانك من المستمعين الاوفياء.
0: انت طبعا ديما كي نسمع ضيوف وكل شيء واحد بالناس نسمعها راه ديما، ونرجع لك نقول لك شيء كذا كذا وكذا، تصويب تدقيق اضافه الى اخره. قلت لك محل شاهد، محل شاهد مثلا في ثمدي فصل بديت به انا من الاول اسمه الملك عقيم. علاش يقول القائل؟ نقول لك هو الملك عقيم بمعنى انه في السلطه الكرسي لا يعترف لبو لا بخو لا بصاحب لا بولد عم، تلقى الخو يقتل خوه، الولد يغور على ابوه، الاصحاب شوفوا التاريخ متاعنا القريب، اصحاب مشاو مع بعضهم، ولكن بعد الاستقلال اتقامت محاكمات كما وقع في عهد زعيم بورقيبه. وزعيم بورقيبه رجل عظيم، ولكنه بالمعيار يعني يقول لك انيمال بوليتيك، حيوان سياسي بالمعنى الايجابي يعني يعرف السياسه، بلا أصحابه علي بلهوين صلاح بن يوسف وغيره.
6: لا تقبل القسمة، السلطة
0: السلطة لا تقبل آلهتان، يلزم ربان إله واحد، إله واحد. في الملك عقيم اللي حكاية ترجع لهارون الرشيد، معناها قالها في توصية لابنيها المأمون والأمين، ولكن تم استعارة هذه الجملة عندما هم يونس بن علي باشا بي بقتل عمه حسين بن علي اللي كان هارب للقروان عام 1746 45، هرب قبل من الأول، ولكن من بعد عندما تمكن منه جاء هارب حسين بن علي وعلى الجواد نتاعه في حصاره للقروان، جاء هارب طاح، هو طاح وجيه ولد خوه مش ولد خوه، هو ولد خوه، لأنه الفتنة بين علي باشا وبين حسين بن علي هكا ولا هذا يونس ولد علي باشا، يعني ولد خوه في مقام حفيده هكا ولا يا شاكر. بس
6: هو حسين بن علي ما كانش منو عنده اولاد علي،
0: هذيك باش نجيها،
6: هذيك
0: باش نجيها الحكايه. هو هم به وغزر له قال له كيف يعني اتقتلني وانا قد ختمت اباك، طهربوه. قال له انا بوك طهر في حجري. قال له بوك انت يا علي بي
6: اللي باش تقتلني انا
0: وانت باش تقتلني من اجله، انا طهرته في حجري. قال لك زلو، قال له الملك عقيم، معناها الله غالب، سياسه البوليتيك، قصت راسه وبعث راسه، بعثوا البوه في باردو لهنا علي باشا بي بعثوا البوه لهنا يقولوا انه لما شافوا بكاء
6: اثر
0: شوفوا بكاء لانه عمه اللي طهر وعمه فعلا يعني عمه ريحه بوه
6: ولي اللي عمل
0: ولكن قبل انه الراس دفن هانو في خارج تربه البيت اللي هي تدفن فيها راس حسين بن علي ويقولوا انه من بعد بمده خلطوا
6: بقيت
0: الجثه بقيت الجثه وهزوها من بعد وحتى للبلاد العربي غادي وين قريب من التربه هزوها بلاصه هي اسمها سيدي قاسم التربه اللي تدفن فيها حسين بن علي التوا هي موجوده غادي لمحل مخربه ماهيش لاهين بها هبطوها في كريطه من بعد وحتى الغادي. المهم الملك حقيم انا كي نحكي الحكايه نقول انه شوف نعطي تفسيرات معينه لماذا السلطه احيانا تستدعي البطش تستدعي انه الواحد معناها ما عادش يشوف بك العواطف والمشاعر
6: ولا روابط الدم ولا غيره
0: ولا روابط الدم عقيم يعترفش لا يجيب لا يجيبوه لا يلد ولا يولد انا هذيك الحكايه هذيك حكايه هذيك حسين بن علي هو سمى ولي العهد نتاعو علي بي ولد خوه سماه ولي العهد نتاعو
6: لما قبل ما
0: بي لمحال خاطر هو ما كانش عنده صغار لكن في الأثناء تزوج بعلجية
6: جارية
0: بجارية جنوية من جنوة الجارية هذه ماريا اسمها ماريا ماريا من عائلة جنوية كانت بوها وأهلها كانوا شاكر هذوما سادة البحار متعرف جمهورية جنوة قبل الوحدة الإيطالية جي بعد مدة هذه عائلتها كانوا يحكموا في الفار نتاع تبرق القلعة لأنه القلعة
6: كانت مبلاسة هي ديجا اسمها تباركينو في
0: تماما هي تبرق
6: في إيطاليا
0: كانت منطقة مستعمرة محتلة فما شوي حس في وذني ما عارش صحيح ولا
6: هذاك التبيخ
0: عادي
6: وانت متعود انت
0: قلت لي ذا البيديا مرات درنا الشيخ هذاك راه باش نطول معك
6: باش نعرف
0: كانت باش نطول عليه
6: لا نهم ونطول بالعكس
0: شوف العائله في غادي بوها في
6: يعني تبرقه كانت مستعمره ساحة.
0: المهم دونك هي في رحله من الرحلات بين تبرقه وبين جنوة تم اسرها كمتعرفك القرصنه البحريه كانت
6: ونحن كنا ملوك القرصنه في
0: وطبعا قرصنوها جابوها اهدوها لحسين بن علي هي بنت 18 هداو له ماريا حبها ولا يتربش بها يسميها منانة
6: هي.
0: ولات منانة منانة هذه جابت له أولاده البيت جابت له محمد رشيد بي ومحمود بي وعلي بي

0: ولاية العهد باش تمشي الولدي. فثار عليه ووقعت الفتنة الحسينية الباشية. أنا كي نحكي الحكاية نحكي الحكاية نعطي أهمية كبيرة برشا المارية المنانة اللي شدوها سابية شدوها سابية في قرصنة في البحر وجابوها عاشت عند البي في الحريم متاعه. قداش عاشت يا شكل بسباس؟ 20 عام. شوف عاشت 20 عام وعندما اندلعت الفتنة سنة 1728 يقال اختفت ماريا منانة من حريم البي ونمشيت غادرت واكتشفت بعد مدة انها رجعت الى جنوة. عائلتها ما اعترفوش بها قالوا لها انت مطورنا
1: مطورنا مبدل جنسيا مبدل
0: بدل دينك.
1: بدل دينك
0: لانها اسلمت وتعرف البي تونس يلزم ياخذها الا ما تولي ما كانت سبية هي سبية ما تولي ام ولد
1: تولي حره سودي.
0: حره يلزم تسلم. المهم اعتبروها قالوا لها انت مطورنا فاعترفوش بها. ايش عملت ماريا؟ عدات بقية حياتها قربت 60 عام فوق 20 و20 وصلت 100 ايام عدات وين سي شاكر؟ في دير رهبنة في جنوة. مشيت الجبل في دير عاشت الرهبنة وحدها امرأة في دير في جبل المنسي. انا شو نقول؟ انا نقول هالسيدة هذه اللي قاعدة تعيش الان الوحدة في الدير
1: الزهد.
0: ولادها على بعد اميال جنوب المتوسط وقتها السلالة متاعها هي تحكم في تونس معناها سلالتها من بعد محمد الرشيد وعلي ومحمود وبقية بيات تونس بكلها ولادك السيدة هذيك
1: الزاهدة في الحياة
0: الزاهدة ورهبنة. عاد كي نعمل المقاربة بين واحد اختار الرهبنة والدير لقضاء بقية حياته وبين انه ولادها على بعد اقل من مئات يعني
1: فراسخ اللي نقول
0: اي باي فراسخ الا فراسخ قويه هذه قويه هذه فراسخ هذه تاع جمال تاع صحراء في البحر يقولوا اميال على بعد بعض الاميال ولادها يحكموا في سلاله يحكموا في تونس. اذا ان نهتم بالحكايه اللي هي موجوده في التاريخ لكن لا يلتفتوا الى درس التاريخ ما يلتفتش الحكايه اللي يقريها مع حوايج اخرى.
1: والجميل انه حكايه التاريخ معاك مختار تولي عندها بعد اخر طريقة أخرى في القص وأنت تبدع في ذلك. فقعدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل. مختار الخلفاوي التاريخ لا يقول وداعا هذا الكتاب ننصحكم باش تقراوه راجعين بعد الفاصل.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9-1 الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس واحد من الناس
1: زينا معكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفي مختار الخلفاوي، التاريخ لا يقول وداعا، هذا آخر كتاب مختار الخلفاوي. وقبل الفاصل كنا نحكيه على اهتماماتك مختار في المختارات أو في المقتطفات من القصص والحكايات اللي تختارهم باش تحكيهم. ثم رابط بين القصص الكل مختار، ثم بحث في زاوية تختارها لكتابة، أو أنا أقول كتابة ويبلحق كتابة لأنك تعاود تكتب القصة من زاوية أخرى كما يقول سي عبد الواحد بلا فانتازيا.
2: بلا فانتازيا صحيح. أي تحية سي عبد الواحد المكني فعلا، لأنه هو كان متابع لهذا الكتاب
1: وقدم الكتاب
2: شوف شكر، بدنا حديثا بكري والحديث والشجون، ومرات الحديث والسجون روا نحي ثلاثة نقاط
1: صحيح
2: بالمعنى بالمعنى الحديث ايش بدا حديث شوف شكر العينة يقول قايل المختارات، والمختارات ديما فيها جانب ذاتي
1: طبعا.
2: ايش معناها؟ يسموها الانتولوجيا كما المختارات الشعريه والادبيه، معناها كل واحد والذوق نتاعه. انا في التاريخ، التاريخ موجود بصرف النظر عليا انا، التاريخ موجود، اما انا فاتعامل مع

0: التاريخ وهو الخطاب حول تلك الوقائع التاريخية. أختار ما يخدم أطروحتي.
1: واضح.
0: أنا أطروحتي شنية؟ خذيت العينة هذه باش نعالج بها رهان كما قلت لك، وهو رهان الاعتبار أنه نشوف التواريخ ونعتبره. كي تقرأ الكتاب أو فصل منه تقول لي أنت شنو علاقة بين التاريخ وبين الحاضر؟ هو تاريخ الحاضر. غدوة في الأيام كي تمشي أنت الخلوة بتاع انتخابات في أي زمان تكون مسلح بالمعرفة التاريخية.
1: استحضر،
0: وذلك مهم
1: طبعا، استحضر
0: في القرار،
1: تلك القصص
0: في صناعة القرار متاع الإنسان. باهي، خذيتك العينة هذه 1905 حتى 1925، خذيت حكم البليك، حكم البيت، مشيت بحكم المماليك زي موزونة هي. بيليك من البيليك إلى المماليك. المماليك، المماليك بعد سألني عليها مسألة سجل عندك شكل قولي عليها
1: طبعا.
0: وبعد من البيليك إلى المماليك إلى الحماية، حماية 1881 الحماية الفرنسية، ما غير ما نعملوا ثم مرات عنتزه لا الاستعمار مش حماية، هو اسمها القانوني حماية أما هي استعمار
1: طبعا،
0: أما اسمها فما عليش
1: هما حبوا يسميوها ما هي في الأصل استعمار،
0: هي استعمار لكن اسم بتاعها القانوني التاريخ. شوف مماليك، بيليك، مماليك، حماية، مقاومة، لكل فعل رد
1: مكافئ.
0: أنا كي تبعت الدول كيف الحسينية كيفاش قامت، بدأت أول ما بدأت بعركة على كرسي فتنة دامت قرابة نص قرن، وشاد والتوانسة وهم اللي دفعوا الثمن. تعاركوا زوز مش أتراك لمحالة، هما واحد من كريت من اليونان
1: حسين
0: علي تركي، بو حسين ومحمد
1: حسين من علي تركي آغا،
0: أي طبعا هو أصله من كريت من اليونان، بو جاء انكشاري في الجيش التركي وخذا زوز نساء علي تركيا، علي تركي خذا زوز نساء. بربي هذه اسمعها شوية شاكر خاطر علاش تو تو والله عندي صديق سألني قال لي بربي نسمو بيات تونس، اسمعني المدة هذه نحكي على مين بي يعني ساعات الأخيرة الملك المصير الحزين للبي محمد لمين، قال لي أتراك واستعمار، مش هكذا الأمور، مش هكذا تتم، لأنه علي تركي جاء في الجيش الانكشاري نتاع الأتراك لكنه هو من كريت من اليونان، إذن لا هوش تركي في الأصل، من اليونان كي جاء هنا خذاء علي تركي خذاء زوزو نساء توانسة منين سي شاكر من كيف واحدة شنوفية والأخرى شيرنية،
1: شيرنية عندهم على الحكم زاد،
0: علاش هو شيرنية يقول لك احنا خوال البي وحتى الكافية كلهم يقول لك تبدا توكيف لا دولاب اقتصادي لا صناعي، عندها الفن وعندها الشعر وعندها الغناء وعندها الادب وعندها كل شيء، ما فماش دولاب اقتصادي، اما فما ديما نيف يقول لك خوال البي لانه
1: حتى وسيله كانت شيرنية.
0: اي طبعا اي سمعتك وحسن حسني عبد الوهاب العلامة هو بوه شيرني،
1: اي
0: بوه عبد الوهاب الشيرني جاء من القرن 17 تقريبا. المهم
1: باه
0: خذا زوز نساء خذا واحده شنوفيه مش نافع كي تسمع بلقب شنوفي تعرف من قاعد، وفي واحده شيرنيه الشيرنيه جاب منها حسين بن علي والشنوفيه جاب منها محمد بن علي تركي، محمد هو ابو علي باشا بي اللي هو من بعد ثار على عمه فهمتي توا، هما من عائله واحده، اذا هذوما خذاو توانسه هنا نقول لك ما عادوش
1: ذابوا في العرق التونسي.
0: طبعا هم صحيح عنده ثم شويه كي يتزوجوا ديما يتزوجوا علجيات علجيات علجيه يعني كما نقولوا احنا عبيد البيف نساء، فقعدوا ديما تحسهم راس خاصه، ولكن بالاربع قرون قداش ولوا توانسه فهمتني
1: تبدل الموضوع.
0: هذه اكيد برشا ناس توا في التعليقات يقولوا من بعد يقولوا لنا كيفاش يقعدوا محتلين واجانب المحاكمات ما تدخلش فيها أنا هذه البيات سي شكل من بعد رباو المماليك، نعطيك مملوك، مملوك قصته تضرب في تونس هذه يوسف صاحب
1: الطابع،
0: هانو الجامعة متاعه في الحلفوين، جامعة متاعه توه في الحلفوين جامع صاحب الطابع،
1: نهايته كانت حزينة برشا
0: تماما، هذه جابوه من مولدوفيا أو مولدافيا مولدافيا من جابوه عمره 4-5 سنوات تباع في سوق النخاسين، باعوه في اسطنبول، ومن اسطنبول جابوا واحد الجلولي هذا قايد كبير سفاقسي شراه من السوق نتاع العبيد البيض، معنا عبيد بيض وعبيد سود، شراه وروح بيه لسفاقس رباه علم وكاي مليح مليح، وبعد هداه الحمودة اللي حكينا عليه بكرة، الحمودة باش باي اللي حكينا عليه اللي باتيسول
1: واصبح قريب منه
0: مستشار وقريب من اولاده، وصل من بعد وصل مرتبه وزير اكبر، لانه يعني هو صاحب الطابع يعني ليه بالكاشي هو الكل، وصاحب ولا كاينه معنا نقول احنا وزير اكبر، يعني هو في السلطه اعلى، في اعلى السلطه البي مش هو اللي يحكم، يحكم يوسف صاحب الطابع. ولكن النهايه نتاعو، النهايه الاليمه اللي قتلوه فيها،
1: قطع رأسه وكرك سحلوه،
0: وسحلوه صحيح شيكا سحلوه فاك البطحة هي كبيرة وين باب قرطاجنة توا حتى الباب سويقة والحلفة وين في الاخر وصلوا، جاء واحد ززار من غادي قال من بعد وبعد وغادي، ما تعرف ديما في الحضب تلقاك العوام والغوغاء اكل يتلموا ديما على
1: على اي حاجة
0: على خلاها حاشا من يسمعني، جاء قال لك بعد وغادي وشقلوا هكايا وخرج له القلب وعمل مشوى في البتحة. وقتها يعلق صاحب الاتحاف أحمد ابن أبي الضياف، ما كانش معاصره، بو أحمد ابن أبي الضياف كان معاصره، هو اللي معاصره، ما عائلات
1: طبعا،
0: هو كان صاحب القلم وكان معاصره. قال لك النقطة السوداء هذه ما تتنساش على مدينة تونس، رجل خدم تونس، خدمها يوسف صاحب الطابع،
1: آثار خدمته لتونس موجودة إلى حد هذه اللحظة،
0: آثار اللي خدمها في البناءات، وصل القربص، وصل للماتل، وثم وصل لك القنطرة تاع بنزرت للتو نعرفوها، قنطرة بنزرت عملها هو، الطريق تاع قربص هذاك هو اللي شقه، معناها خدم البنية التحتية رجل،
1: وجابوه من بناة البلاد،
0: شوف وجابوه ولد 4 سنين، معناها هو مظلوم، اتفك من حجر رمه كل واحد، ولكن وتباع في الاسواق وجاء هنا اتربى وكذا، هذوما المماليك عندهم تنشأة خاصة وممكنش يزاد راتسة، هم الحكموا البيات يتكاوا على جنب
1: خير دين كمملوك ايضا
0: طبعا مملوك طبعا، لكن القوقاز لكن مولدافيا، ثم المماليك الشركس وثم الاخرين الغرب، ثم مماليك الغرب اللي جاوا من اسبانيا وجاوا من ايطاليا ومن سردينيا آخر رؤساء تونس في المدة القريبة جدا أصول العائلة من سردينيا،
1: آخر رؤساء تونس،
0: رؤساء تونس توا المرحوم باجي قايد السبسي من سردينيا، طبعا هو من العائلة بتاع القايد السبسي اللي هي من سردينيا، من شنو
1: ثم أخذ وظيفة السبسي منها في مع البيت
0: طبعا هو يعني شوف كيفاش يعني أخي، هل هو أقل تونسية مني
1: طبعاً
0: ولا منك ولا من مروان؟ لا، أما هذا تاريخ، هذا تاريخ. شوف أنت الأمم الأخرى، هذا الأمم الأخرى واحد يعيش 5 سنين في لندن يصبح
1: رئيس بلدية،
0: رئيس بلدية والآخر داتي في فرنسا وزير الثقافة ورئيس بلدية، وتلقى واحد 3 سنين لا يفك الحرف لا كذا، يولي صاحب حقوق وجنسية، وإحنا احنا لا ما نحبوش
1: في النهايه انت تونسي بما عطيته لبلادك
0: طبعا
1: بما قدمت لبلادك،
0: هذا قوس من نقص حتى شاير، انا عارف روحي انا زاد منين جيت، نجم نكون زاد في جايه من جايه الله اعلم به. المهم اذا اذا اذا اذا فما في المظهري ما ينبئ عن المقبري
1: تونسي، نحن مش فايده البحث في
0: مال طبعا كل انسان وفعله. جبنا بيليك المماليك، حكينا يوسف صاحب الطابع وغيره، ثم مماليك سيئين تو كيما مصطفى خزندار، يعني تفهم الباهي والخايب، كيما تلقى الباهي والخايب في ولد البلاد، نعطيك واحد انا ولد البلاد ابن عن جد ولكن عمايله
1: كبيره،
0: محمود بن عياد اللي خذا الخزينه نتاع تونس ها هو ولد بلادنا، ولا معناها الخايب والباهي موجودين في كل، يا اما ولد بلاد ابن عن جد ولا جاء بعد هجرات اما اندلسيه ولا جاء كما من سردينيا ولا جاء الاخر جاءوا مظلومين، انا عايش نتعاطف معاه هذوما كما يوسف صاحب الطابع لانه مظلومين، هذا يفكوه من حجر رمه وعمر 5 سنوات في حرب تاع العثمانيين في المناطق هذيك تاع اسيا الوسطى.
1: وفي النهايه مختار خفاوي اهتمامك اكثر بالتاريخ السياسي،
0: اي هذا التاريخ
1: اكثر منه التاريخ الشعبي،
0: هو صحيح قلت لك هكا، شوف بيليك مماليك الحمايه انتصبت الحمايه حضرت البلاد، قال كما قال بيسمارك في مؤتمر برلين 1873 74 قبل الحمايه 5 6 سنين، قال انه الثمره التونسيه نضجت
1: وحان وقت قطافها،
0: وقت قطافها، وهذاك علاش بعد 6 7 سنوات جات انتصبت الحمايه الفرنسيه الاستعمار الفرنسي
1: مباشره، حضر الكوميسيون المالي،
0: الكوميسيون المالي وغيره. طبعا الرد هو فوري من خلال المقاومه الشعبيه اللي عملتها القبائل التونسيه، اول مقاومه بدات في القبائل التونسيه وبدات دخلوا منين جاوا؟ هما جاوا على زوج ثنيه،
1: الشمال الغربي
0: جاوا الشمال الغربي من الكاف ومن شهر جندوبة برقة وبعد جاءوا من بنزرت متاع 12 ماي متاع الجنرال بريار اللي عمل 12 ماي 81 اللي عمل الاتفاقية متاع المعاهدة اللي جاءوا من غادي مش كما يتقال انه جاءوا كرحلة سياحية
1: طريق ممهدة
0: لا لقاو مقاومة متاع القبائل وخاصة المقاومة الشرسة متاع مقعد وخمير
1: وماجر زاد كيف كيف
0: ماجر مو في الوسط بالطبيعة كل القبائل شاركت فيها عملت دورة هي بدأوا دخلوا من الشمال الغربي وجاءوا باش يتقابلوا مع بريار والمجموعة الأخرى اللي جايين لتونس صح 12 ماي لكن المقاومة لم تنقطع بعد الشمال الغربي الوسط والوسط الغربي الماجر والفرشيش والهمامة ومن بعد الساحل أيضا الساحل كيف كيف إسفاقس والمقاومة الكبيرة عملتها إسفاقس والحصار وضربها من البوارج البحرية معناها في إسفاقس جابس أيضا والحصار متاحة 3-4 شهور جابس متاحة كان تقريبا بعد 8 شهور
1: في الحامة شهيرة أيضا
0: يعني صحيح يعني هي شاركت فيها تقريب القبائل مقاومة مسلحة وأيضا المدن بتفاوت قاتل من حبش نعمل محاكمات في التاريخ أو وصم تاريخي لبعض
1: أو جهة خدمة
0: أو جهة بتفاوت بحسب الظروف ثم مقاومة المسلحة هذه وثم مقاومة سياسية اتعملت من عام 1885 بعد 4 سنين فقط من انتصاب الحماية اللي هي معروفة بالنازلة التونسية أو جماعة البقال البقال اللي هو هاك اللي يشربوا به الماء البقال بتاع سيدي محرز يتلموا فيه البلدية أو سكان مدينة تونس
1: سكان الحاضرة
0: سكان الحاضرة عملوا لما في سيدي محرز وقروا يعملوا بيتيسيون فيها 3000 تصحيحة وبعثوها للبي قالوا له احنا ما نقبلوش بالشيء اللي حاصل في بين جايين الفرنسي باش يحرونا من اعتداءات القبائل على الحدود وعلى أملاكنا يا أخي ولوا عملوها دار مقام 1885 4 سنوات فقط بعد انتصاب الحماية وهذه أيضا مقاومة يعني مقاومة سياسية أيضا مقاومة عملوا مشية مارش من تونس حتى للمرسى
1: بالرغم من البلاد كانت تعيش في ظروف صعبة برشا مختلفية ظروف أمراض أوبئة
0: طبعا طبعا
1: فقر متقع في الفترة هذيك
0: صحيح هي. رغم هذا الكل التوانسة الحقيقة التوانسة أيضا دفعوا الثمن كي نشوفوا احنا اللي عملوا الجرائم اللي عملها الاستعمار الفرنسي وحكيت انا على الجريمه غادي هي التونسيون في غويان المنفى والسجن والنسيان بعثوهم الاف الاميال في المحيط بعثوهم في غويان في كايان اللي هما ناس منفيين لموا عائلات يلموهم اللي عندهم مشاكل وكذا مع الاستعمار بعثوهم منفيين تصور انت انا حكيت على واحد واش قلت لك الهدم بالحكايه التاريخيه اللي هو جيراني بن فتح الله جيراني بن فتح الله تو كان تمشي انت باب الفله تو تلقى بلاك يقول لك نهج
1: جيراني بن فتح الله
0: نهج تسالك شباب غادي
1: شكونه
0: السيد هذا كان تاجر مواشي لكن وقعت مشكله وقت اللي وقعت حادثه زلاج شاكر احداث معركه الزلاج اللي التوانسة يعاركوا مع خطر الفرنسيس باش يفكوا لهم المقبرة
1: هي باش يدفنوا فيها ديجا
0: هي مقبرة نتاع هي وقف المسلمين حبوا ياخذوا منها شوية باش يعدوا منها شو اسمه مش
1: طريق التراموي
0: تراموي وكذا باش يقصوا منها فالدنيا قامت هذايا الجيلاني هذايا من الناس اللي قاموا الحادثة الكبيرة اللي تعدم فيها في باب سعدون جرجار والقطاري
1: تعملت عليه الغنايه
0: وانت تلقاها موجوده بالتفصيل نحكي لك بالكرونولوجي نتاعها كيفاش ملي مشاو من الحبس الجديد يسموه حبس المدني اللي تو طيحوه باش يمحيوا الذاكره تماما حبس تاع تسعافرين يسموه قبل حتى الباب سعدون للبطحه كبيره وين تعدم غادي
1: والمقصله جابوها متزايد
0: نحكي عليها نجيبوها في الترين ومغطي نحكي على كل شيء
1: بكل التفاصيل
0: كاين كنت حاضر نرجع لك الجريني فتح الله هذايا راجل بنا زوالي ولد باب الله واحد من الناس
1: صحيح
0: واحد من الناس ما عجبوش الشيء هذايا اتكلم وكذا وثم طلعين هما طلعين اختهم مغطرسين في تونس اكثر من الفرنسيس حتى حضور العددين اكثر من الفرنسيس فيبدو اعتداء على واحد من الطلعين الاصابه والقتل تعاملت بالمحاكمه بعد حكم عليه بالنفي انفوه الغويان تعرف الغويان الفرنسيه يعني وين سورينام في امريكا الجنوبيه في مكان هكذا اللي فيها انا الهول كنت اتذكر اوري شارير عمل الروايه نتاعو بابيون للفيلم ايضا بابيون
1: فيلم
0: على جزيره الشيطان هذيك نفس المكان يبعثوا له في عتات المجرمين هذا يا زوالي التونسي هذا بعثوه غادي عمل العائلة مم يخدموا 10 سنين بعد يدخلوه يعمل اندماج انتجراسيون كذا. ولكن في لحظة ما تقريبا في أواخر في أوائل الأربعينات بدأت فرنسا تفيق أنها يزم تسكر هالمستعمرات السجنية المخلة بالكرامة البشرية بدأوا يسيبوا فيها. شو عمل الشاكر هذا؟ خلى وليداته وخلى المرأة خذها غادي ورجع على تونس. رجع على تونس يسكن في وكالة في باب الفلة ويتلموا به الناس يقولوا له شنو غريبتك انت؟
1: شنو مرجعك؟
0: شنو غريبتك انت؟
1: شنو حكايتك؟
0: خاطر لوترومير ماهيش كيما فرنسا، هي بلايص هذه معناها ما تعرف غويان هي تبع تو يعني تبع فرنسا ما وراء البحر. حتى الظروف نتاعها ماهيش نقولوا احنا حاجه باهيه يقولوا له صح عليك، لا لا. اما يجي يحكي لهم يقول لهم انا راني في معركه الزلاج وتبعثت لغويان وعديت ربطيه نتاع 20 ولا 25 ولا 30 سنه وفي الاخر كي بلادي حبيت نرجع لبلادي، يرجع لبلاد وعاش في فندق والحمد لله انه وصل للاستقلال. مات عام 58 59، عملوا له نهج باسمه فقط. يعني حياه بشر كان ينجم كان جاي كان بصر
1: استخص في بلاكه كهو
0: في بلاكه كان ينجم كان بصر ودبر اراضي ودبر هناشر وكذا وخليها ابا عن جد. ثم ناس تورث تلقى لابس بها وفما ناس يناضلوا. هذاك شنو نعمل انا سيجاك توا؟ انا نقول الناس اللي ناضوا ما خلاوش لهناشر والاملاك وصح عليهم اللي عندهم، اللي عملوا حاجه تاع شرف وتاع واجب ودافعوا على البلاد واعطاوا الحاجه الوحيده اللي كسبوها هي اما سلبوا حريتهم او اعطاها روحه كما الجرجار والقطار اللي تعدموا غادي.
1: ورد اعتبار للناس هذوما من خلال هذه المختارات،
0: رد اعتبار ونفض غبار النسيان. وماذا بينا نقولوا ما تكفيش نهج، ماذا بينا شبابنا يعرف واحد عمره 21 سنه كيما القطاري اللي تعدم غاديه في في في باب سعدون والا الناس اللي مشاو في المنفى واللي عداو في السجون. اذا انا التفت الى المنسيين، نحب ننفض غبار النسيان عليهم بشكل ما ومع كل التزيين اللازم لورنومون تاع الستيل
1: ثم صراحه الكتيبه
0: بطبيعه باش نخلي الانسان يشوفه يقول تيان مش نقرا تاريخ فيه ارقام وجداول وجاف، باش نلقى فيه الحكايه والحراره الانسانيه والعاطفه البشريه. يعني كي نكتب عليها المنفيين ونجبد الغنايه نتاع الشاب خالد وفوضيل كيفاش هذيك يقولوا لامي ما تبكيش
1: يا المنفي
0: هذيك هي تعملت في كاليدونيا الجديده في نفس الفتره. هذوم المنفيين الجزيريه يقولوا لامي ما تبكيش يا المنفي. والتوانسه عندنا اولادنا احنا في غويان في كيان معناها شوف انت
1: حتى حكيت اعدام الجرجار زاد كيف كيف راها قصه حزينه والغنايه ووالدته اللي زاد اللي
0: بين اللي هامت على وجهها معناها حزينه كي شافت الراس تاع ولدها طاح في الصندوق. عملوا له بانيي اللي يقصوا في المقصله يتيح. غنيت انا تعجبني ليلي الدهماني تغنيها وفي تسجيل جميل حتى اللي يسمعوا فيني يحبوا يشوفوه تسجيل
1: نعديوه كناك
0: يعني نعديوه تسجيل هي غنتها قدام الزعيم بورقيبه في المسرح نتاع الرئاسه تاع قرطاج. غنتها ليلي الدهماني غنيه جميله. لكن للاسف نذكر السنيات الاخرانيه فما مغني ربي يهديه والله نسمع فيه في برنامج تلفزيوني يغني فيها والناس تشطح فوق الطاوله
1: رغم انها وراها قصه.
0: انا من وقتها شفت هذيك يوم تغدو الصباح حكيت عليها في الراديو وقتها.
1: هو سمحني مرسل خليفة جاري وغنى غنيت
0: كيفاش الراس نتاعها مرمين كيفاش الراس نتاعها راسها كيفاش هذيك تعليل الدامنة غابت علي يقول معايا
1: برويجة هكا
0: برويجة يا الفارس ما ترد اخبار على الجرجار. معنا تصور انت من غير نذكره احنا المغني ربي سامحه ومسكين ذاك حد
1: ولا حتى الشعب جدا سمهني
0: والشعب بيده
1: شعب اني قلت لك منع على الاقل حاجه ما يلوش برشا يقوم يشتح حتى
0: هذاك علاش احنا هنا تو شوف ثم التبسيط الفيجاليزاسيون نتاع التواريخ ما نحبوش نعملوا ارقام وجداول وكذا الناس تنفر منها بحكي
1: هما حكيت ممتع الحقيقة وللي يحب سأتبع الحصة اليوم تبع واحد من الناس مع مختار خلفي وأيضا شريوا الكتاب هذا كتاب تلقاوه في دار الكتاب تونس مختار الخلفي التاريخ لا يقول وداعا مختارات من تاريخ تونس. ونحن مش نقول لك وداعا لأنه مش توعدنا نجيب حذنا مرة أخرى
0: في كل ما تدعوني نجيك
1: في هذه المختارات عنا ما نرويه في واحد من الناس على مزيكة
0: نجيب.
1: شكرا يا مختار
0: شكرا
1: على هذا شكراً الوقت الجميل
0: شكرا
1: لكم انتم جميعا شكرا مروان في الاخراج شكرا اشفاق في الاخراج الرقمي خليل بوثينه في الاعداد تحياتي لكم من قدم ميكرو شاكر بسباس موعدنا يجدد يوميا من الاثنين للخميس في واحد من الناس على موزايك FM

0: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde, avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaïque FM.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر عشية اليوم الثلاثاء أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين سجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس في الأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر، تراوحت الأحكام بين سجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، وسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا البروني وطار بحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، وسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز دغسني، وسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، وسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، وسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في سجن 48 سنة لقيس بكار، وسجن 46 سنة لبلحسن نقاش، وسجن 42 سنة لعلي العريض، وسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، وسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، وسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، وسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي موقوف، ونائبه علي العريض موقوف، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. الدائرة الجنائية بمحكمة الإسناف بتونس تقرر اليوم رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل محاكمتها لجلسة 19 جوان، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال. ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت خلال شهر مارس الفارط بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100,000 دينار في حق رئيسة جمعية منامتي على خلفية القضية المذكورة، فاستأنفت الحكم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب، من بينها جمعية منامتي، وتقرر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني بمباشرة تلك الأبحاث. اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بولاية سليانة تقرر إثر اجتماعها اليوم فتح مراكز تجميع محصول الشعير بداية من يوم غد الأربعاء 3 جوان، على أن يتم الشروع في قبول محصولي القمح الصلب والقمح اللين بداية من يوم 10 جوان. ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على إنجاح موسم الحصاد من خلال توفير أفضل الظروف للفلاحين وتسهيل عملية تسويق المنتوج وضمان انسيابية عمليات التجميع بمختلف المناطق. في أخبار العالم، أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسامة: الجناح العسكري لحركة حماس يدعو الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف النار للوقوف مع أبناء قطاع غزة ضد العدو الذي لا يحترم العهود ولا يقر بحرمات الاتفاقات. وقال أبو عبيدة في كلمة أكد فيه استشهاد القياديين بالقسام عز الدين الحداد ومحمد عودة على يد الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة لا تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية وأنما تخاطب أبناء أمتها ألا يساووا بين الضحية والجلاد وأن يقفوا موقف شرف يسجله لهما التاريخ. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وخالد دقطاط في كلتور بليس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزيك FM.

eyes, eyes. Mosaïque FM, الأولى في تونس. Mosaïque FM. Culture Plus. Culture Plus. مثل الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. على موزايك FM الموعد اليومي مع الثقافة من الاثنين الجمعة من 8 حتى 9 متاع الليل. عسلامة، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد جديد مع الثقافة، نحكيو في كولتور بلوز على مدة سويعة من زمان كهوا 60 دقيقة، فيها ثلاثة محطات كبيرة نحكو فيها بعد شوية على الفنان علي مصباح في الفلاش باك. عندكم موعد مع الأجندة، المواعيد الثقافية، وأيضا شكون الموعد زادة مع صابر الرحوم اللي هو رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما سيني كلوب. قداش عندكم مدة ما سمعتوش الترم هذايا سيرتو خالد؟ دخل سيني كلوب خالد ولا دخل سيني كلوب شوية؟ خالد المخرج بتاعنا اليوم في الحصة، حسام أهلا وسهلا، مرحبا بيك في الإخراج الرقمي حاش في ستاندر موزايك FM. بعد ساعة من تو يجيكم يسري في بنات الأفلام، لكن قبل هذايا باش نحكيو على المشروع الموجه للشباب واليافعين في الجهات الداخلية من تنظيم الجامعة التونسية لنوادي السينما. شكون المناطق المعنية بالموضوع هذايا؟ باش نحكيو فيها بعد شوية أكثر تفاصيل. وي ماهوش صوت سامي تضايب عليكم اليوم، ترجعكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من 8 حتى للتسعة متاع الليل. www.mosaikefm.net ولا الأبليكاسيون موبيل موزايك FM تلقاو فيها كل الأخبار، ستريمينغ لايف بيان سور، لأنه النوتيفيكاسيون في علاقة بالأخبار لحظة بلحظة. كريس كاب لاير لاير على موزايك.

0: الانترفيو. مشروع موجه للشباب واليافعين في الجهات الداخلية. نحكيه على المشروع هذا اللي هو عبارة على جولة للتكوين في مختلف مناطق الجمهورية. صناعة السينما الناس بتاتر اليوم أول مرة بشت كاميرا فيديا، أول مرة بش تعرف معناها بوست برودكشن، أول مرة بش تعرف معناها ورشات. هذا مشروع موجه للشباب، والجولة هذه اللي انطلقت من مارس اللي فات وتم تتواصل حتى لسبتمبر 2026. والفكرة هو أنه بش ندخلوا من الباب متاع الأفلام الوثائقية. مش أنا بش نحكي أكثر على التفاصيل هذه كأني حكيت على كل شيء. حب نستقبل ضيفي اليوم صابر بن حومه، رئيس الجامعه التونسيه لنوادي السينما. اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوه، ونحتفل بعشر سنين معرفه.
1: وي افكتيفمون، شكرا ليك مالك.
0: مرحبا يا اخويا،
1: شو تري كونتون اللي انا بحذاكم اليوم. شكرا على الدعوه، انتم ساعه مش اول مره، مش جديد على موزايكا فام، ديما نجيو بحذاكم ونحكيو على مشاريعنا. ولا كيف قلت لي بعشر سنين معرفة تقريبا طويل.
0: عشر سنين ولا خلينا نفسر للناس فينا. أنا كنت إكس سيني كلوب دونك مغير بيانو خالد شوية دراما. عشر سنين قبل كنا في السيني كلوب، كان السيني كلوب قبل ما يجيو لي ريزو سوسيو بالطريقة هذية، كانت لعبات في الويكاند تمشي تفرج في أفلام قصيرة وأفلام طويلة ويتم مناقشتها على ساعتين وثلاثة. من زمان كنت برمي مجموعة كبيرة من الجان اللي مواصلين اليومين هذية.
1: بالضبط، كنت سيني كلوب حمامات.
0: أنا سيني كلوب حمامات فوالا. ونشكر برشا دكتورة منال السويسي اللي هي كانت إكس رئيسة الجامعة وهي اللي عرفتنا عليك.
1: بالضبط،
0: ديجا شوف الدنيا صغيرة وتلاقينا في إذاعة أخرى واليوم نلقى بحذي هوني في موزايكا.
1: بالضبط.
0: ألوغ ندخل صلب الموضوع. سيني كلوب اليوم يرجع البريق إلى برشا مناطق من الجمهورية. فسر على المشروع هذا من الكاميرا إلى الرفاق، ما معنى؟ شو تقصدوا به؟
1: أن ترافاي دو جروب افيك دي جون مؤطر باش يأطرهم باش يعلمهم السينما تو سامبلومون. الكونسيبت عميق وبسيط في نفس الوقت، يعني هو بسيط من حيث الديغولمون تاعو. يعني نحكيو على ثلاثة مراحل أساسية في التكوين. دونك تكوين، تصوير، وبوست برود ما بعد الانتاج. يعني اخترنا مناطق في الجمهورية باش نزوروهم. بدينا احنا ديجا ونا كومونسي ديجا في بعض المناطق، وبدينا نخدموا وبدينا نشوفوا هكا شويه الريزولتات نتاع الافلام اللي بداو يصوروا فيها الشباب. مناطق كل منطقه نمشيو لها يكون معنا مرافق، يكون مخرج او استاذ او يعني
0: عنده علاقه بالدومين. يعني
1: اكيد باش يكون بالدومين ويكون زاد من المنطقه.
0: اوكي،
1: يعني مشينا الوقت الحالي عملنا التوجه هذا في بعض المناطق وقاعدين نشوفوا شنو اللي تعطي. مثلا كي يقول لك وقت اللي مشينا للقطار مثلا القفصة مروة طيبة اللي هي من المنطقة، وقت اللي مشينا للناظور في ولاية زغوان كانت معنا سلمى الهبي مخرجة فيلم ثنية عيشة اللي فاز بأحسن فيلم قصير.
0: طبعا برشا مناطق ماشيين لهم، عين دراهم، بوعرادة، سبيبة، بير الحفي، شنني، المحرس، ناظور، حملنف، برج العامري، البطان، من ولاية منوبة، ومنزل عبد الرحمن. هذو هم المناطق،
1: هذو هم المناطق. احنا ديجا مثلا كنا في بوعرادة اللي كان ذا كنا في بوعرادة وكان معنا سي سمير الحرباوي مخرج اللي هو أصيل منطقة بوعرادة وكان عمل ممتاز. في شنني كانت معنا مدام نبيلة قويدر أستاذة جامعية في بوزار جابس أصيلة منطقة شنني. فالكونسبت أنه كيكون المؤطر من المنطقة يعاون برشا لأنه يعرف المنطقة مليح، وخاصة أنا باش نخدم على الوثائقي.
0: يعني علاش الوثائقي بالذات؟
1: علاش الوثائقي بالذات؟ شوف الوثائقي صعيب كتيبته، وعادة نلقاو برشا شباب يستسهل الوثائقي، يقول لك أوكي نعمل دوكيمونتير، والنموذج اللي يراو فيها برشا ديما هما لي دوكيمونتير بورتري. دونك توا اي حد يحك راسه يقول لك اوكي نعمل دوكيمونتير، يختار شخصيه، يعمل بورتري، يحكي على الشخصيه هذيك، فوالا بالنسبه له عمل دوكيمونتير. نو، دوكيمونتير انواع وكتبته صعيبه، وخاصه انه في التوجه نتاع المشروع انه نحب الشباب يحكي على منطقته ويحكي على مشاكله من المنطقه هذيك. دونك الفيكسيون تنجم تاخذ وقت اكثر في الكتابه. دوكيمونتير ينجم يكون بالنسبه للتكوين ينجم يكون في في في في اقل وقت. صحيح فورماسيون اكسبريس ماناش نستناو دي فيلم كومبيتيتيف تاع دي فيستيفال، اكيد، لانه كما قلت انت قبيله في التقديم نحكيو على الشباب اول مره شد كاميرا في حياته. الشباب اللي نلقاو فيهم اللي هما بالاساس
0: يعني مش بالضروره يكون عنده تكوين سينمائي.
1: لا بالعكس مش بالضروره، احنا ماذا بينا يكون ما عندوش تكوين سينمائي، لانه نحبوا نغرموا الشباب هذاك. احنا نتصدر الثقافه يعاونونا في الاختيار بتاع العباد. وعملنا اون بلوس عملنا ابيل كانديداتور يعني بالنسبه للكاميرا كامارات عملنا ابيل كانديداتور باش قدمونا العباد من المنطقه هذيك ومن بعد نمشيو للمنطقه في اطار دار الثقافه ونخدموا معاهم المشروع. دونك مش بالضروره يكون عامل سينما.
0: اوكي ثلاثة ايام كهو
1: في كل منطقة ثلاثة أيام باش يعملوا فيلم. نحكيوا على أفلام قصيرة قصيرة جدا مام.
0: شو معناها منطقة دقيقتين ثلاثة؟
1: خمسة دقائق خمسة
0: دقائق ديكور يعني
1: هما ديكور الكور ميتراج سابوتخ دو سكوند يعني ما فماش ليميت تاع أقل كور ميتراج.
0: أي ما فماش مش نحكي بالترم التقني ما
1: فوالا الترم التقني عندك حتى 30 دقيقة هو 5 كور ميتراج 25 30 مينوت 5 كور ميتراج اوكي كبش حكوا بالترم التقني باش يكون اقل من 30 دقيقه
0: داكور.
1: فهما كيصوروا باش يصوروا فيلم يعني في دقائق قليله باش يحاولوا يحكيوا على المشاكل اللي هما يراو فيهم واللي يحبوا يطرحوهم.
0: شنو المفاجآت اللي لقيتهم وقت اللي مشيتوا بعض المناطق وشباب عمرهم ما مسوا كاميرا لقاو روحهم
1: لابليكاسيون تاع الشباب خاصه يعني شباب يستنى مالك شباب يستنى ماذا بيه شكون يجي ويقول له اجا شوف يا كيكو شوز كي اكزيست. احنا الهدف راه مش نطلعوا دي سينياست من بعد مش بالضروره انهم كلهم يشدوا القلم نتاع لو فيزوال لا
0: اعمل التجربه
1: اعمل يعطيك الصحه عيش التجربه تمتع بالتجربه. هذه فرصه باش تعبر بها تحب تحكي احكي احكي مشاكلك احكي مشاغلك احكي احلامك احكي انت شنو شنو تحب تقول. تعاشر مع اصحابك اخدموا اون ايكيب نحكي على كاميرا كامراد من الكاميرا الى الرفيق يعني هو سان ترافاي ديكيب كامراد كلمه كبيره. دونك الكامرادري اللي تتكون فيك المجموعه هذيك ولو على مده 3 ايام فقط سي ان دي زوبجيكتيف برينسيبو نتاع نتاع المشروع انه عيش التجربه. ومن بعد احنا شوف تعرف مليح لي مش اول مره نعمل مشاريع في نكايه ودولنا الجمهوريه وعملنا برشا مشاريع من
0: سينما في الجهات عملت برشا
1: بالضبط سينما في حومتنا مثلا من اكثر المشاريع اللي ضربت في البيت وتكونت منها نوادي مثلا نادي سينما البطان تكون بعد زياره تاع سينما في حومتنا. الشباب تغرم وقالك نعملوا سيني كلوب وموجود تو سيني كلوب لحد الان يعني سبيبه مازلنا عملنا فيها سيني كلوب بعرادة كيف كيف تو بعد الزياره هذه باش نبعثوا معناها هو موجود سيني كلوب موجود غاديكا وباش ينضموا له اعضاء جدد اللي لقيناهم موجودين غاديكا. يعني الشباب هذايا تجي فرصه انه باش يتكون باش يتعلم وسورتو انه المؤطرين ماهمش نيمبورت كي معناها عباد ولاد الدومين فباش يأطروهم
0: ولاد الجهه في نفس الوقت
1: ولاد الجهه في نفس الوقت فالتعامل باش يكون سلس باش فما سهوله في التعامل. دونك هذيك هي لوبتيك تاع المشروع.
0: صابر اليوم في ظل التوغل خلينا نقولوا هكا لي بلاتفورم والاكسي للسينما والافلام ولا ساهل برشا اليوم كسوا افلام بيراتي ولا افلام موجوده على دي بلاتفورم ولا بطريقه قانونيه او غير قانونيه بعدت شويه العبيت على السيني كلوب.
1: اكيد اكيد شوف
0: شنو قلت شويه راني قاعد
1: انت
0: تلطف فيها انا نلطف فيها نقول شنو العباد معاش كلمه سيني كلوب وكانها كانت حاجه ولات كما كاست بها شاس
1: بالضبط.
0: سامحني قلت كلمه هكا نسال فيك
1: لا لا كلامك مش غلط مالك انت والسيني كلوب وتعرف وتعرف مليح اللي قبل مثلا قبل في لابوجي نتاع الجامعه وقت نحكيو على الستينات والسبعينات وقت كنا نحكيو على 60000 و70000 منخرط
0: يعني قداش منخرط
1: 200 كيل تقريبا ما عنديش شيفر صحيح
0: بالضبط
1: اي نحكوا على 200 وكيك اي
0: في الجمهوريه كل
1: اي وي سي ديفيرون مش كيف كيف قبل شوف شو كان فما ممارسه العمل السياسي كانت تتم عن طريق السيني كلوب. قبل كانت فما لو جي تي تي وتجي بعدها جامعه تونسيه لنوادي السينما كقوه معارضه اوكي. دونك قبل تحب تمارس العمل السياسي تحب تمارس العمل الثقافي عندك السيني كلوب فمش حاجه اخرى اوكي. دونك اليوم وقبل كان وسمعني وقبل كان لنمي كان واحد لنمي سيتي لو سيستيم. اليوم لنمي مفرق بارتو لنمي حتى في مكاتبنا افيك نوتخو تليفون بورتابل دونك من مكتوبك يتخرج لنمي. اليوم اللي قلت انت بعد العباد على السيني كلوب
0: هذا سؤال علاش سالتك سؤال على خاطر يمكن نلقى الجامعه التونسيه لنوادي السينما هي اللي تاخذ في المبادرات ولا تعمل في المشاريع اللي كانت قبل لا النوادي في حد ذاتها يقدموه للجامعه ومتاع بربي اقفلنا على البروجي هذا نحبوا نعمل تو ما عادش حتى اونفي تاع خدمه مش اونفي
1: مش لونفي اما شو نقول
0: ما عادش تعمل نفس للانجاجمون
1: مش كيف كيف مش كيف كيف تبدلت الامور. اليوم مثلا احنا نحاربوا عليه ديما شنو انه تو العباد والشباب خاصه اللي بريفير يحل تليفون ويجبد يتفرج في فيلم سكي بيرسونيلمون راه انكونسيفابل انك تفرج في فيلم في تليفون بورتابل. فما فيلم تخدمت بلاي ماكس اللي يلزمها ان اكرون جيون باش تعرض. دونك هو الشباب يقرر يقول لك نتفرج وحدي انا راكش على روحي في بيتي ونتفرج في فيلم نحب عليه. لا انا نقول له ايجا ويجا نتقاسموا التجربه مع بعضنا ايجا نعيشوا التجربه مع بعضنا انا نتفرجوا في فيلم في صاله ونناقشوا خاصة قوة السينيكلوب شنو هو النقاش. دونك اليوم كي نعملوا مشاركة في الحكاية نحاولوا بجميع الوسائل أن نقربوا للشباب ونغرموه بالسينما. يولي الشاب وقت اللي هو الشاب أو الشابة وقت اللي يلقى روحه مساهم في صنع فيلم يعرف قيمة الفيلم شنو، يعرف قيمة العمل نتاع الفيلم شنو وتحضير الفيلم شنو وكل بلان قداش يطلب وقت وطلب إمكانيات. رغم اللي نحكيوا لنا على إمكانيات يعني ماشي إمكانيات برورة، نحكيو على كاميرا ولوميير دو جوغ عادة يصوروا فيها كان باش يصوروا لبرا ولا في الانتيريور معنا بلوميير اللي موجودة اكزيستون. دونك اللي يروح هو يشارك في العمل هذاك يفهم قيمة السينما. نعطيك اون انكدوت، اون جون اون انسينيون طلبت مني مرة باش تحب اون جون من تلامذتها تعمل ستاج في تورناج. علاش؟ كي لا جون سألت علاش قلت لها تورناج، قالت لي سنة في مسلسل. قالت لي اسوبوا يا اخي يبطاو باش يحضروا حلقة، حبيت نشوف كيفاش يتصور. وقت اللي مشيت للتيرا وشفت اللي عبا تخدم أربع سوايع باش يصوروا اون سين دو 3 سكوند فهمتش معناها عمل تاع سينما، فهمتش معناها تحضير تاع فيلم. دونك يطلب برشا مجهود، يطلب توت اون ايكيب. ونرجع مرة أخرى للترافاي ديكيب اللي هو عمل تاع مجموعة كاملة كل واحد عنده تاش نتاعو باش في الآخر نخرجوا كل الأوفغ هذيك. دونك يولي الشاب أو الشابة يشارك في العمل باش يعرف قيمته.
0: اليوم الجمعة التونسية لنوادي السينما، باش نكمل نحكي على المشروع بعد شوية باش نحكي شوية على الشباب وعلى الإكسبيريونس اللي تعددوا بهم. اليوم الجمعة التونسية لنوادي السينما في أكثر من مشروع وكانت ديما تمشي أكثر وتدخل للجهات وتدخل لمناطق للناس ممكن حتى ما عندهاش فكرة على صناعة السينما أو كيفية صناعة السينما أو حتى مشاهدة أفلام سينمائية بدرجة ممكن أقل شوية. واليوم كأنه المبادرات هذه من عند الجامعة هو رسالة واضحة لأن السينما مركزية.
1: هي السينما مركزية ما نجموش نكروها زي مالك، ما نجموش نكرو اللي السينما مركزية. يعني شوف نعطيك ان شيفر، حتى لزاني 70 ديزون لزاني 80 كان عندنا 120 صالة سينما في تونس، اليوم ما فوتوش العشرين. بيان سور كان ناخذوا لي كومبلكس، بالنسبة لنا الكومبلكس سي اون سال مي نحسبوها اون سال اوكي. اليوم ما نفوتوش العشرين، الفرق واضح. يعني كي تحشي في 120 صالة سينما العشرين فقط وكلها كونسنتري تقريبا ثلاث ارباع موجودين في العاصمة فقط، سينما مركزية نحب ولا نكره.
0: معناها ما غاديش نقول صناعتها ايضا
1: صناعتها بون سا ديبون صناعتها مثلا بون. لان ندخل في امور اخرى، وقتاش اخر مرة تصور فيلم في الجنوب التونسي بلوك بوستر؟ نحكي على غروس برودكسيون صافي دي لوستر عندنا برشا. دونك الصناعة نوليو نحكيو على فولي آخر.
0: الشباب هذوما اليوم اللي مشيتوا لهم شنو الأفلام اللي رغم أنهم ما عندهمش التجربة السينمائية الكافية أو ما عندهمش التجربة التقنية يعني مازالوا ما يتعرفوش يتعاملوا حتى مع الكاميرا ولا غيره، ما كمان سماش مشاريع اللي جلبت انتباهكم حقيقة وخلتكم
1: فما احنا مازلنا توا في الفيزيوناج بتاع لي روش ديجا معناها وفما اللي بداو يتمنطيو سايي وقاعدين نشوفوا في لي بريميس. ما نحبش نحكي حتى شيء على الانتاج خاطر احنا من بعد سلموهم الكل باش نعرضوا الافلام. دونك
0: هذيا
1: مازلنا ما قرناش باش
0: في سبتمبر يعني
1: في سبتمبر بيان سور احنا كي بدينا راه مارس. شوف مارس بدات التحضيرات. دونك ريسامون تو كان شهر تقريبا ما بدينا التورني نتاعنا، نحاولوا نقربوا شويه التورني لبعضهم باش يكونوا بعض خاطر لوجيستيك مورا صعيبه ياسر الحكايه. معناها طلب برشا تحضيرات والمنبر هذا تحيه لمدام عايده اللي واقفه على اللوجيستيك نتاع المشاريع والمنال اللي هي تنسق في المشاريع هذوما. دونك قربوا شويه لي بيريود من بعد احنا باش نلموهم الكل. دونك بور لو مومون مانيش نقول حتى شيء على الافلام خاطر مازالوا فما مناطق اللي باش يصوروا. مي نحب نقول لك اللي بيرسونيلمون جيتي اغريابلومون سوربري من الغوندمون من البريستاسيون تاع سارتان جون. فما شباب كيما قلت لك متعطشين يحبوا عندهم اون انفي. شباب وقت اللي يجيك الصباح بكري ويقوم ويجيك وفي مناطق معناها تعرف لي ترونسبور فيها ماهوش ماكش في العاصمه معناها دونك ويجيك
0: ناس فرحانه
1: على الاخر.
0: سي
1: اون فيت سي اون فيت معناها عباره على عرس. Donc c'est une fête, mais ils sont très impliqués. Que ce soit le chabab qui est le manat qazaï ou les formateurs, même les formateurs, فما سلاسة في المعاملة مع الشباب هذايا وجسبير نكملوا على نسق هذاك.
0: صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، فما من الأفلام اللي تم تصويرها من عند الشباب هذوما نجم يكون مشروع فيلم إذا كان فما مخرج يركز شوية؟
1: مازال بكري في الكلام هذايا، مازال بكري خاطر نشوفوا الكل.
0: مشروع فكرة مش مشروع فيلم، مشروع
1: لا
0: فكرة
1: الأفكار فيلم. يقول الأفكار كل فكرة راهي قابلة باش تتطور وتتعمل فيلم هذايا أنا من بهنا كل فكرة. راهو شوف احنا ياما شفنا أفلام كي سون تري مال في ومعناها نحكي البرة اوكي نحكي البرة انا واحد نشوف برشا افلام كي سون مالفي اما الفكره مزيانه قول قالوا كان الفكره هذيك تخدمت اوترومون كانت تعطي حاجه كبيره الافكار يا توجور دي زيدي ديفوندابل كيفاش تعملهم سوت خوشوش مش كيما مشروع كيف هكايا في 3 ايام مع شباب باش يخدموا هكايا حكايه نتاع 5 مينوت مش كيما تاخذ نفس الفكره وتطورها افيك اون ايكيب بروفيسيونيل وتو لي كتيبه ودي زاتولي ديكريتور وكل وما يتبع ذلك
0: المناطق اللي باش نمشيو لهم توا الجايين دي 6 سبتمبر 2026 كيفاش تم اختيار الساعه الشباب هذوما لانه ثم شروط معينه لازم يكون منخرط في سيني كلوب ولا لا
1: لا لا مش بضر
0: معدل الاعمار من الى اذا كنت تحطني في الاطار العام حتى يسمع فينا بيتر يتشارج او يستنى الموعد هذايا في منطقه من المناطق باش نمشيو
1: شوف ما فماش دي كريتير بيان بريسي احنا جوست اخترنا مناطق حسب توزيع جغرافي معين حاولنا نمسوا اغلبيه مناطق فما مناطق عندنا فيهم دي سيني كلوب سي فري مش بالضروره يكونوا منخرطين احنا بالعكس نحبوا نجيبوا عباد جدد دونك ما نحبوش نعملوا فورماسيون تكون حكر على ولادنا وبناتنا من لي سيني كلوب لا بالعكس احنا قبلنا دي دوسي جدد وكلمنا وتصلنا معناها فما شكون لاهي بالحكايه هذه ويتبع فيها وينسق في الاتصال مع المشاركين فحاولنا نستقطبوا اكثر عدد ممكن وحاولنا نعملوا توزيع جغرافي المناطق اللي حسب دراستنا وحسب خبرتنا قبل معناها في المشاريع السابقه واللي دورنا كل اوكي المنطقه هذه نمشيو لها هذه مشينا لها قبل فيها امل انا نزيدو نكبروا حاجه هذه عمرنا ما مشينا لها دونك اجا نحاولوا غاديكا
0: الاولويه لشكون
1: مناطق داخليه بالاساس المناطق الداخليه عندنا برشا في تونس نحاولوا كل مشروع نبدلوا شويه نزيدوا مناطق ما مشينا لهمش قبل نقصوا المناطق اللي مشينا لها مثلا اذا كان فما منطقه مشينا لها مره او مرتين خاصه مرتين مثلا نقول اوكي خليها اون ستاند باي تاوي كنحاولوا نشوفوا منطقه اخرى يعني فما امتي كالكول
0: اليوم صابر فما ناس ولا تتصور في الافلام بالتليفونات اليوم ما عطيتو البوسيبيليتي اللي جانا دوما نصوروا الفيلم تاعهم بالسمارت فون ولا
1: هذه نحكيوا عليها في مشروع اخر اسمه تي سي فيفون دونك في كادر اخر نجمو نحكيوا
0: عليه نحكي على المشروع هذايا
1: بالنسبه للمشروع هذايا
0: موجود ولا بكاميرا
1: هذه كاميرا اسمه كاميرا كاميرات دونك هذايا بالكاميرا دونك بالنسبه للبورتابل عندنا مشاريع اخرين ونعملوها ديما عندنا تي سي فيفون اللي هو يخدم على البورتابل عندنا الورشات اللي نعملوهم في بعيونهن كل عام وانت تعرف مليح المهرجان هذايا
0: حضرت على الدوره الاولى
1: فوالا انت من الدوره الاولى حاضر معنا سي تري بيان دونك هذاك نعملوا فيه كيف دقيقه ضو فالمشاريع بتاع البورتابل ديما نحاولوا ان

0: اها وبما انه شباب يحب يخدم على البورتابل اوكي اجي نعطيك فرصه مي على الاقل بالبورتابل ما تسواش نيمبورت كومون اجي نوريك
1: التقنيات
0: التقنيات راهو هاك فاش تنجم تعمل بالبورتابل تخرج حاجه مزيانه
1: معقول اسعار واجبك تحيه كبيره على المشاريع اللي تقوم فيها الجامعه التونسيه لنوادي السينما شنو حول الجامعه صبر
0: بخير تعمل في المشاريع
1: تعمل في المشاريع
0: لا بروفوني
1: او كونتر باتي قاعدين تقاف صعوبات ماليه ولا
0: تتكلف
1: نحكي على الميزانية اليوم تاع جامعة التونسية نوادي السينما هي ميزانية معناها باهية انها تنجم تخليكم تعملوا اكثر من مشروع في العام وإلا
0: مهمة الميزانية خلينا نقول مهمة مش ندخل في ارقام دايرا مش قدامي للتابلو مانيش ندخل في ارقام مي باش نقول لك اللي الميزانية مهمة لا بروف انا قاعدين نخدموا في المشاريع كوسوسوا مع الوزارة كوسوسوا مع لي بايغ دو فون لان هذه دونك كلمة يلزمني نقولها المشروع هذايا مشروع كاميرا كاميرات داخل في اطار مشروع كبير اسمه مغرومين مغرومين هو في اطار صندوق الادماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب في برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم الشباب التونسي European Union for Youth بالشراكه مع الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي من اجل التنميه والاتحاد العالمي للتصوير الفوتوغرافي الفياب هذم الكلهم والبريتش كانسل زاد داخل في المشروع يعني هذو كلهم في اطار مشروع كبير اسمه مغرومين دونك هم اللي قاموا بالتمويل هذايا كما زاد عندنا مشاريع اخرى اللي قاعده تمشي مع وزاره الشؤون الثقافيه بني في دمام
1: لازمنا ننتشئوا للبر باش نجموا ندعموا مشاريعنا
0: والله احنا هنا
1: نحكي على الالزاميه الاشياء ما عنديش اشكالين نحكي على الالزاميه اليوم
0: والله شوف احنا نحاولوا بالوسائل الكل كيما خذينا مع الوزاره كيما خذينا من برا يعني كل وسيله ممكنه باش نجيبوا بها ديفون باش نعملوا بها مشاريع للشباب احنا معه بيان سور
1: الغايه تبرر الوسيله يعني
0: لا مش غايه تبرر الوسيله بيان سور بو تيرميني ما فراس
1: سامحني تفضل
0: فوالا بيان سور مش نابورت كي رانا نجمو نتعاملوا معاه رفضنا التعامل مع جهات معينه دونك مش اي جهه معناها
1: تدرسوا يعني اختياراتكم
0: شوف ايش نقول لك حاجه مالك في تحضير المشاريع فما دو ميثود يا اما انت تلوج على بايور دو فون وتشوف اي اول بايور وتحاول تعمل له حاجه
1: فلوس
0: فوالا حاجك بالفلوس تعمل له حاجه اللي ترضيه يا اما انت عندك مشروعك وتلوج له على بايور دو فون احنا في الموديل الثاني احنا عندنا مشاريع يعني كاتبينهم احنا حتى مشروع متمول كوسوسوا من الوزاره ولا من برا ما تبدل فيه حرف في الكتابه نتاعو لي كونفونسيون موجودين لي كونترا موجودين احنا حتى معنا منخرطين نجم يطلعوا على هذا كل بيان ايفيدامون من حقهم احنا ما نخدموش مشاريع معنا سيغ مجور لبايور دو فون احنا عندنا مشاريعنا خدمناهم حاضرين لو جولهم على التمويل نلقاو التمويل تفضل خويا هو المشروع قلنا اوكي تفضل اخدم على روحك
1: ممتاز اللي يسمعوا فينا توا موضوع الجامعه والسينما والمشاريع اللي نحكيو فيه من الاخر في وقت اطول نحب نعطي الاولويه اكثر للمشروع من الكاميرا الى الرفاق دونك على الكتاب ثم لازم تكون فوق 18 سنه العمر
0: في
1: اكثر من 18 سنه ولا
0: شوف فما سهله ياسر العمليه صفحه نتاعنا
1: جامعه
0: تونسيه لنادي السينما فيدراسيون تونيزيان دي سيني كلوب لقاو بالفرنسي ولا بالعربي في الفيسبوك تدخلوا على الصفحه parmi les annonces في القاو برشا بوبليكاسيون باش يرجع شويه التالي دونك بالنسبه للمناطق اللي مازالت ويدخلوا يعملوا الانسكريبسيون تاعهم احنا بوط بصوا احنا تقريبا عملنا فرز للمناطق مي ما فيها باش نزيد نذكرهم كمان ينجموا يدخلوا على الصفحه ونجموا يشوفوا
1: هذه فرصه للناس اللي تسمع فينا بتاتر انه نرجع للسيني كلوب نرجع للاصل لانه السيني كلوب فيها برشا حاجات منها انك تتعرف على الناس اول حاجه تدخل في كونتاكت مع الناس وتنجم تعرف تولي تتناقش مع الناس يخطو في علاقه بالسينما مش في مشاكلهم الاجتماعيه ولا هذايا الكل السيني كلوب يعطيك نظره اخرى للناس كيفاش نجم تتفرج في السينما هذه حاجه مهمه جدا تتعلمها في السيني كلوب اللي اذا ما تعلموش في حتى بلاصه اخرى بتاتر الناس بلومونك ما نجمش تعلموا في بلاصه اخرى السيني كلوب هو خلينا نقولوا كلوب سينمائي ولكن عنده طابع اجتماعي واخلاقي وعلمي وثقافي اللي يخلي الناس ممكن تطور بشوية بشوية وراو تنجم ديك ديز اوبورتونيتي من سيني كلوب في حد ذاته حقيقة انا شخصيا معناها ممكن كيما برشا عباد اخرين كانت عندهم تجربة في السيني كلوب ونقعد نفتخر بها اليوم تجربة كيما هذه في السيني كلوب داير توا صوتها في السي في ولا انا نحيتها في السي في تقولش كبرت
0: برافو
1: سيني كلوب من الحاجات اللي بالحق اللي تعلمك السينما مش تعلم السينما بالطريقة التقنية لانه عثمها ناس وعندها اختصاص ولكن كان متفرج كان متابع كان مغروم تتعلم برشا حاجات شو رسالتك للناس للشباب الشباب اليوم يتابع فينا اللي ممكن يعرف السينما من التلفزة ولا من السمارتفون وما يعرفوش

0: السينما حقيقة شنو فيها؟
1: باش نحاول نكون مختصر في كلمتين ثلاثة. سيني كلوب يعلم أكثر من السينما. أول حاجة كما قلت بيان سور لو كونتاكت. ثاني حاجة لو ديالوج، تعلموا الحوار في السيني كلوب، أدب الحوار، كيفاش نتناقشوا، كيفاش نناقشوا أفكارنا. ثالث حاجة السيني كلوب يعلم الاسبري كريتيك، الحس النقدي. حس النقدي كيفاش انك ما تاخوش حاجه مسلمه كيف ما هي، كيفاش تخدم فيها مخك، كيفاش تحللها وتفركها باش تفهمها. رابع حاجه سيني كلوب ايضا يعلم ممارسه الديمقراطيه، لانه احنا النوادي مثلا كل عام باش ينتخبوا هيئه، يعني باش تلقى شباب انت او معنا دي جون ودي موان جون يمارسوا العمليه الديمقراطيه عن طريق نادي السينما بالانتخابات. يعني منين باش تدور باش تشوف باش تلقى هذا، بخلاف بيان سيغ انه باش يعلموا السينما في حد ذاتها، انك كيفاش تقرا فيلم، كيفاش تتفرج فيلم، كيفاش تفهم فيلم، وكومون بيرسيفوار ان فيلم، كيفاش تقبلك الفيلم هذاك وتاخذ منه اللي حاجتك انت، والفيلم يكون جينيرالمون ان بريتكست باش نجمو نحكيو في عده مواضيع. دونك من جميع النواحي معنا دو تو لي زونغل منين باش تدورها باش تلقى السيني كلوب باش يزيدك مش في نقص منك.
0: صابر فرحنا برشا بحضرنا اليوم مشروع من الكاميرا الى الرفاق، كل التوفيق ان شاء الله حتى لسبتمبر 2026. ندخلوا على الصفحه الرسميه للجامعه التونسيه نوادي السينما
1: وشوفوا لي زاكتيفيتي.
0: فوالا شوفوا لي زاكتيفيتي، بخلاف هذا برشا مشاريع موجودين. ممكن انا حكيت بشويه، حايلت شويه راني اليوم حكيت بسيرتي خاطر انا عندي ممكن سنوات ما ريتكش، وظهر اليوم جبنا في انترفيو كيما هكا نحكيو على المشروع نتاع الجامعه التونسيه نوادي السينما. ممكن نتفرج فيه يقول لك شبيك ياسر هكا تحكي على سينما سيني كلوب سينما.
1: مش في بليزير
0: طبيعي جدا، راهو تعيش بارتي من صغرك، صغرتك في الفاسينيا كلوب، طبيعي جدا باش تبدا عامل بونكي. صبر حمو ميرسي بوكو، خلي الكلمه ممكن انفيتاسيون لي جون اللي باش تجيهم ان شاء الله في الاسابيع والاشهر علينا القادمه.
1: شوف انا حاب تكون انفيتاسيون جينيرال، مشكلة المشاريع كهو ما تستناوش المشاريع، احنا اوكي نقوموا بواجبنا، نحاولوا معنا بجميع الامكانيات، مي انا ندعو الشباب باش يشوف يتفرج يمشي للسينما اذا كانت توجد الفرصة، كل ما يلقى فرصة باش يتفرج في فيلم يمشي يتفرج، وخاصة انه تكون العملية مشتركة، اجا نقسموا لو بليزير دو السينما مع بعضنا. فوالا
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. تلقاو الانترفيو كامل على باج موزايك اف ام على فيسبوك.
2: L'interview. Culture Plus. Couture Mazin et Joie. Mesmanier et Saint-Alil.
0: بعد شوية الموعد باش يكون مع الفلاش باك، نحكيو على علي مصباح أو علي مصباح فنان سكن كل الخشبات وما يغادرش الذاكرة. بعد شوية بورتري تينا ريوان ساستنقم.

0: من جينيكات المسلسلات اللي ما تنسهاوش ما تنحاش من الذاكرة. لكن مش نحكيه على فنان قعد اليوم في الذاكرة. 1 جوان 1958 جاء الفنان التونسي علي مصباح للدنيا من مساكن باش يبدا شق طريقه. مسيرة فنية استثنائية جمعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة قبل ما يغادرنا في 17 أكتوبر 2005 وخلى حضوره مازال حي في الذاكرة الثقافية التونسية. تخرج علي مصباح من المعهد العالي للفن المسرحي عام 85 وخدم أستاذ مسرح وما اكتفاش بالتدريس أما زاد ساهم في تأسيس فرق مسرحية وتنشيط الحركة الثقافية في عدد الجهات. كان فنان متعدد المواهب، ممثل ومخرج وكاتب ومترجم وشاعر ورسام ومصور فوتوغرافي. يأمن أنه الفن مساحة للتجريب والبحث والتجدد. نقل بين عوالم المسرح المختلفة وخدم مع أسماء باردة كما الفاضل الجعايبي وفاضل الجزيري وتوفيق الجبالي وهشام رستم، وشارك في أعمال كانت من العلامات الفارقة في المسرح التونسي كيف نقول مثلا فاميليا وكلام الليل وفهمت الله ويعيش شكسبير، وكيف كيف كان يعرف أنه مغروم برشا بحبه للترجمة واقتباس وعرب أعمال عالمية كبيرة.
1: حبيت أقول لك اللي عشنا في واقع فرقين على بعضنا، لا هي غلط ولا هي غلطي، دنيا قدامنا بحر، انت غرفت وانا غرفت، طلعوا الوصلة متاعنا زوز منقوبين، قلت لي احتجت لي ما لقيتنيش كنت من في برا، قلت لي احتجت لك ما لقيتكش كنت لاهية في همك، اذا واحدة بواحدة انا سمحتك انت لازم تسمحني.
0: يعيشوا شكسبير حمكم تفرجوا فيها، إذا كان ثمن عرش مصور ولا موجودة ولا لا تفرجوا فيها البياس هذية. في عالم السينما وعالم الفن السابع أثبت قدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والعميقة وشارك في أفلام لعدد من أبرز المخرجين التونسيين بينهم نوري بوزيد وعبد اللطيف بن عمار وكلثوم برناز وسلمى بكار وغيرهم، ونال التقدير على أدائه المتميز خاصة من خلال شخصية صليح التاكسيست اللي خذا بها جائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية. بتبيع الشاشة صغيرة نحكي على تلفزة بالأساس، ارتبط اسمه بأعمال بقات راسخة في وجدان مشاهد التونسي من بينها عشقة وحكايات من نامتها الروسية ودوره لليوم يتحكي عليه، وأيضا جمرة سيدي محروس اللي في مثل فيه دور منوبي الفرملي وشخصيات خلينا نقوله اللي كانت نابضة بالحياة جمعت بين العمق الإنساني والعفوية والصدق وأدوار ما تنتسى زادة.
2: هذاك راه في بيته واقف قدام المرايه ويتكلم وحده.
3: اهلا اهلا عسلامة نوفل، شنو احوالك؟
4: لاباس خالتي جميله، وخاصه تلك شميت ريحه العصبان من راس النهج.
2: تفضل ارتاح ونعمل عشمه، احنا اللي جينا لدارنا يولي منا ولازم يكون على راحته.
4: يعيشك خويا منير.
2: اي نظم لي جوك ونحيل الحشمه، وانت كانك جاي تخطب.
5: عفوا جاي يخطب، قولوا لي عدم الاول اللي الحكايه فيها خطبه ورغبه.
2: جميله خالتي، شنو حكايه الخطبه؟
5: عدنا جبت
0: حاجة
5: من عندي.
0: مسلسلات اليوم ما تموتش وأدوار ما تموتش حقيقة، يعني حتى بالصوت بركة ممكن تجيك الماش قدام عينيك. علي مصباح ما معناها ما أداش كان أدوار كما هكا، كان فنان مثقف منخرط في الشأن الثقافي، كان يكتب الشعر بالفرنسية، يترجم النصوص، يشارك في التكوين المسرحي، وخاصة من أنه أمن أنه الفن رسالة معروفة، رسالة ومعرفة قبل ما تكون مهنة. الحل على بكري وذيك الدنيا، ولكن خلق أثر كبير من سنوات عمره وما زالت أعمله شاهد على موهبة استثنائية نجمة تتعبر بين المسرح السينما والإذاعة والتلفزة، وأنه اسمه تحفر في تاريخ الفن التونسي. علي مصباح واحد من الفنانين اللي عاشوا للفن بكل محبة وبقات أعمالهم حية كي قلوبهم اللي خدموا بها المسرح والسينما.
2: شكون المواطنين اللي يمشيوا مثلا للمعارض الفنية متاع الرسم أو للندوات الشعرية أو يشتري كتاب أو معناها هذا مدعات أنه الإنسان ينظر في مراية الواقع متاعه أكثر.
6: الثقافة أو الدمار، لأن عندما تغيب الثقافة ويغيب الفن ما الذي يقع؟
2: لقيت مع ناس أنه يدافع عن الجهل ويدافع عن الضحالة. البخار أنا ديما سميها البخار اللي هو ثقافة واللي هو فن، كينو الكسرونة تغلي فيها برشا أشياء ثم بخار يطلع هو الريحة هذيك اللي تبقى.
7: كتير بلس كل يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل الفلاش باك
0: توال 8:47 دقيقة. بعد شوية المواد تكون مع الأجندة لكم أنتم، كان معكم حتى بروجرام في علاقة بالسينما ولا شنو فما وما فماش. بعد شوية المواد تكون مع الأجندة تايمليس ذا ويكند.

0: سمعتوا سيلم هاف شو ما حلينا هاك اسم الأغنية شو ما حلينا زادك نعملوا برامجنا على بكري سيخطوف بالنسبة للثقافة ريمات هذية أجندة أي سيدك في الأجندة بالنسبة لليلة نعطيكم أهم المواد الثقافية في الأيامات القادمة. نبدأ بالسبيكتاكل تلقاو عرض خيال جميل في سنتر كولتوريل بن عروس مع نهار 5 جوان أبارتين من 6 متاع العشية. نهار 6 جوان تلقاو عرض قربي لنزال اليحيوي في الكاتر يامار مع 7 متاع العشية. بالنسبة للأفلام غدوة تلقاو فيلم قلب الرحى لومول في سيني الهامبرا زفير 7 متاع العشية. فيلم اختراف زاد موجود في قاعة السينما زاد غدوة أبارتين من 4 في الزفير. وبالنسبة للناس اللي مازلت ما تفرجتش فيلم مايكل جاكسون عندكم موعد نهار 4 جوان 9 متاع الليل في الزفير ومن غدوة نهار 5 جوان 4 متاع العشية في نفس القاعة. أجندة كولتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. مرسي بوكو خالد في الاخراج, شكرا لك سالف في الاعداد, شكرا سيدي حسين في الاخراج الرقمي. بعد شوي الموعد يكون مع الاخبار اخبار التسعه مع مراد الدريدي والموعد يتجدد يوميا مع يسر جديدي في بنت لفام من 9 حتى النص. يسر قاش عندك فلوس اليوم قداش؟ مليون؟ اجا بحذا محلول الميكرو بحذا هيك
1: مليون و700 اليوم في بنت لفام
0: مليون باهين على الاخر فوالا دوبل سالير
1: ويكاند
0: ديبي تاع شهر جديد ان شاء الله يا ربي تستمتعوا مع يوسف يعني مدة 3 سوايع كاملين. احنا حكينا بك شوي على مايكل جاكسون. مايكل جاكسون وقت اللي خرج الاغنيه هذه عمل ثوره في العالم سيغتو مع الكليب وين تصور they don't care about us على خير.

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الأستاذ الجامعي المختص في الجغرافيا الطبيعية نعمان الفهري يؤكد أن تونس مدعوة إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتكثيف الجهود الوطنية من أجل بلوغ الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، معتبرا أن البلاد مطالبة بتدارك التأخير المسجل في هذا المجال. والفهري وضع في تصريح لموزايك أن مبادرة تيراماد تندرج ضمن مجهود إقليمي يهدف إلى بلوغ إنتاج تيراوات من الطاقة النظيفة بمنطقة البحر الأبيض المتوسطة بأفق سنة 2035 في إطار المساعي الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
2: مؤخرا تمت المصادقة في مجلس نواب الشعب على مشروع واعد لإنجاز 5 محطات للطاقة الشمسية بطاقة جملية تقدر بحوالي 600 ميجاوات، وهو مجهود وبادرة أعتقد أنها مهمة، ولدينا كثير من التأخير في هذا المجال وعلينا أن نسرع الوتيرة وأن نسرع النسق وأن نستحث الجهود وأن تتكافل كل المجهودات على المستوى الوطني لبلوغ الأهداف المنشودة التي تم رسمها من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والانتقال الإيكولوجي واللي هما مربوطين كما تعلمون ببعضهم ارتباط وثيق.
1: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي اليوم الثلاثاء بقصر باردو عميد الهيئة الوطنية لعدول الإرشاد عقبة الهاشمي مرفوقا بأعضاء الهيئة كمال بن منصور ومحمد سعيد وأسامة الزوش. وأبرز أعضاء الهيئة الوطنية لعدول الإرشاد الأهمية التي تكتسيها مهنة عدول الإرشاد ومساهمتها الفاعلة في سير المرفق العام العدلي والقضائي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأشاروا من جهة أخرى إلى التطور المتواصل الذي ما فتئ يشهده هذا المرفق القضائي، مبينين أن القانون عدد 60 لسنة 94 و900 ألف المنظم لمهنة عدول الإرشاد لم يعد يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات أصبحت تكبل عمل عدل الإرشاد. وشددوا على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإرشاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام، وذكروا بإيجابيات المقترحة معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإرشاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية. بلدية القيروان تنطلق عشية اليوم الثلاثاء في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة ناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشارية. والكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبد الله يفيد أن هذه الحملة الميدانية تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاء العمومي والحد من المظاهر العشوائية بما يضمن حماية مصالح وحقوق كافة مرتدي في إطار مدينة أكثر جاذبية وتنظيما وأمنا للجميع. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية بلدية شاملة لتحسين جودة الحياة داخل المدينة والرفع من كفاءة الخدمات المزداة للمواطنين. في أخبار العالم، وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكدوا أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم الثلاثاء أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران جارية بشكل مستمر، نافيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية. وأوضح ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه شدد على أنه أبلغ طهران بأن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وأزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. Musique FM. Aqua Musica.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا بونيماغ.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: اي سيد المخرج يحكي لكم على الكنيوت من بعد, خاطر فيهم برشا فلوس. هكا بعنا ديجا مع مالك, خدش عنا فلوس, متى نرجع لكم بعد شوية. اليوم اكيد عنا الموزيكا لبونيماغ كالعادة في ثلاثة سوايع, نونسوكم ساعة سيسروا رواحكم في الكياس واحدة واحدة. اكيد نحنا خليوا علينا الجو, خليوا علينا البلاي ليست, تلقاو كل شيء الحقيقة, كل شيء ما يعجبكم موجود.
2: او ماي داغ,
0: هكا هو من شنو الانماط الموسيقيه الكل, مطربيات الجولدن ميوزك. اي
3: اللهم صل على النبي, اللهم صل على النبي.
0: سيد
3: سيد مخرج
0: مبدع,
3: عام صابه هي العام عامنا, زيدها يا ربي زيدها.
0: بس سيد الحكم انت شنو تحب تقول لهم اللي ماهمش يربحوك اليوم؟ هذا شنو
1: علي خلاقو دايره
0: به الكنيوتة الليلة, كنيوتة فيها برشا فلوس, وتنجموا بعد تكلمونا على 71 113 ألف. تركزوا مليح مليح مليح مليح مليح على خاطر على 71 113 ألف بعد شوية نجموا تربحوا برشا فلوس.
4: كيفيك وحشين؟

0: مليون و700 دينار اللي له في بنت فام اللي ربح 71,113 زوز ملايين ل 300. اي اليوم فرصتكم الحقيقه باش تربحوا معانا الكاش. فرصتكم
1: اخر يطلينا.
0: فرصتكم اليوم الحقيقه باش انه تتحدوا سيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا. عندكم من بعد 1,300,000 في نيوي نينا التحدي 60 ثانيه. لو تركزوا مليح مليح نجموا تفكوا الكانيوتا.
2: عليه لاقو زاهيه. عليش بيه لاقو زاهيه اليوم.
0: شنو عليه كان يربح اليوم 1,300,000؟ مش خلاقو تولي زاهيه برك. اي اما ليه ها سيد الحكم كم ليه مش بخليهم يربحوا كهو بيه يوب. اوكي اوكي تشرحوا بعد تفاصيل. الحقيقة فرصة عندكم
3: يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك.
0: لا ثم قواعد لعبة ثم 60 ثانية ركزوا نربحوا الكانيوتا 1,300,000 فيني وينينو تحدي 60 ثانية بعد شوية نجم تربحكم الكاش وزاد عنا فك بلاستيك زوز متبارين
3: عليهم زيبة هي. ثم قانون في البلاد
0: ثم اي ثم قوانين وثم قواعد لعبة فك بلاستيك بعد 400 دينار زوز متبارين نجموا تكلمونا على 71,113,000 الليلة تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترح عليكم من بعد شوية نعطيكم ليزانديس نبداو نقربوكم هاي على خاطر باش نخليكم تربحوا باش نسهلوا لكم الربح والكاش 400 دينار بعد شوية في فوك بلاستيك ليكم انتم على 71,113,000 تلقاو الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71,113,000 1,300,000 في نيمي نينو 400 دينار في فوك بلاستيك برشا كاش الليلة 1,700,000 في بنت
2: فين يا سمير يهديك ربي
0: يا سمير يهديك ربي ركزوا معانا مليح مليح يهديكم ربي بعد راو الربح سهل 60 ثانية تركزوا بالكدي بالكدي نجموا تربحوا سيد الحكم
3: قدرة ربي
0: نكاو فلا كاو فريق كامل معاكم من توا حتى نص الليل أكيد بمختلف الفقرات وداير بعد شوية نحكي وصحة نفسية
2: تعبنا يا دكتور رانا تعبنا
0: فسر لي في فسر لي الليلة باش نحكيه على موضوع الحقيقة انه ديما نتسألوه ويقول لك فما شكون مثلا عنده فوبيا من لي اسانسور ما يحبش يطلع في الاسانسور اي بالحق قبل يوم كانت عندك الحكايه فوالا فما برشا الحقيقه نعرفهم اكيد عندهم الخوف من الاسانسور فوبي كاريمون فما شكون يخاف حتى من الماء فما شكون يخاف من انه اي من الطيارات اي بالحق والحق ولا مثلا البلايص الضيقه اون جينيرال جوستومون هذوما الكل يقول لك فوبيا اون فوبي شنو هي حكايه الفوبي شنو هو الفرق بينات فوبيا وبينات اكل الخوف الطبيعي او مثلا حتى لو كان تبدا عندنا هكا تجربه سابقه تخلينا نخافوا وقتاش تولي فوبي الحاجه هذه كيفاش تاثر على حياتنا اليومية الفوبيا هذي على خاطر نتصور انه تمنعنا من برشا حاجات ان نعملوهم وكيفاش نجمو نتجاوزو الفوبيا ونفرقوا بيناتها هي والخوف الطبيعي بعد شوية تكون بحثينا على اخصائية نفسية نس الشعنبي نحكيو باكثر تفاصيل على موضوع متاعنا الليلة الفوبيا تلقاونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا مزيكا فام مع الاحداث غير بوع متاع الليل في فسر لي كالعادة نحكيو صحة نفسية ومواضيع مهمة ياسر وانتم تنجموا تبعثوا لنا اقتراحاتكم على ريزو سوسيو مزيكا فام انستغرام فيسبوك تبعثوا لنا مساجات فيهم اقتراحات المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم واحنا اكيد تكونوا انتم موجودين معنا في الاميسيون كيما كل ليله من الاثنين للخميس وكالعاده زيد نبداو بالموسيقى
4: كاميرا مين نقول له يو ار جود مان قال لك سمايل لايف لسن اند لوك ذا لايف ذا بيج ذا مان اند ذا بيج مون عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك
0: بالله عليك فاش عرفت زياد الغربي مخرج الليلة سلام عليك برشا زياد كيف معنا يوب في الديجيتال كيف كامل معاكم الليلة في بنت لفام بلا بونيمير نهار تلاف حاجة فانكي حاجة جروفي من عند غريغوري بورتر نمشي وكيد في جوة ذيها في ليكويد سبيريت على موزيكا فام

Black Eyed Peas Meet Me Halfway على موزيك FM توصلنا للتسعة 21 دقيقة بعد شوية 400 دينار في فك بلاستيك لربح 71,113,000 تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا 400 دينار بعد شوية نكملوا مع الموزيكا في Sampling. Sampling.

Link. الليلة باش نحكيو على الغنية اللي ورا فيها داير 50 سنت الجانب الرومانسي وحاجة مختلفة كمام عليه. هو خليته يتصدر التشارتس، غنية اسمها 21 questions اللي فيها صوت Nate Dogg.

21 questions خرجت عام 2003 وهي الفولو اب يعني السنجل اللي جاي من بعد اغنيته القويه ان ذا كلاب اغنيه في الهيب هوب ار ان بي وتحكي على 21 سؤال يسالهم الحبيبته باش يتاكد من وفائها ليه. اما السر وراء اللحن الدافي والدريمي داير اللي قاعدين نسمعوا فيه هو انه ماخوذ من اغنيه سول اسطوريه.

اللحن الهادي والرومانسي اللي سمعوه في غنية 21 Questions، خاصة الريف متاع الجيتار الكيبوردز اللي قاعدين يتعاودوا داير، أصله جينا من غنية It's Only Love Doing Its Thing لأسطورة السول باري وايت. غنية خرجت عام 78 من ألبومه The Man، وهي غنية في سموث سول R&B معروفة داير كما غنية باري وايت الكل بالفوكال متاعها وجوها الرومانسي. هنا البروديوسر ديرتي سويفت خذا الانسترومنتال لوب هكا دافية كمام، والحاجة اللي خليتها ساحرة وهذاك بطى فيها شوية، زاد درامز بيس لاين متاع هيب هوب بيت داير خلق جو رومانسي كبير ودريمي هكا يتناسب تماما مع الموضوع العاطفي اللي يحكي في عليه 50 سنت ونيت دوغ اللي داير صوته كان خيار ممتاز للهوك. كالعادة نسمعه مع بعضهم.

0: must relax you. I mean, totally relax you.
1: Barry White.
2: Hey, العظيم Barry White. داير شوف كيكون هو الانسبيراسيون تاع واحد داير من اقوى التراك ومن ما بين داير التراك اللي خليو الموسيقى نتاع 50 سنت كوميم. هو مستنسي يحكي على الاكسبيريونس نتاعو في الحياه الخيانه ودار الغدر اللي تعرض له قداش من مره محاولات القتل. نلقاو هنا 50 سنت يحكي على قصه حب. اي نعم 21 سؤال يسالهم لحبيبته في غنية 21 questions اون كولابوراسيون مع نايت دوغ. خذيها داير من غنية It's Only Love Doing Its Thing الباري وايت. Something.

0: سامبلينك من
1: بعد شوية على 71,113,400 دينار للربح. نحكيهم بعد شخصية فنية. هذا أول انديس. نخليكم مع ديستينكت تك

شيرين محمد حمائي جديدهم بحرية على موزيكا فام توصلنا ل 9:35 دقيقة بعد شوية 400 دينار في فك بلاستيك لربح زوز متبرين تكلمونا وتدخلوا في القرعة أما توت سويت نمشيو الموندو الديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة في كولتور ديجيتال باش نحكيو على ميزاجور طارئة جدا سورتو للناس اللي تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام اللي عندكم دي ايفون اي نجم تكون انت تو تتفرج على الفيديو هذية على الايفون نتاعك واليوم نحكيو لكم على ميزاجور جديدة هبطت لازم راهو تنستاليوها على خاطر لازم تحميو بها تليفوناتكم اي على خاطر الحكايه وصلت لطريقه خطيره برشا كي نلقاو برشا مستخدمين لقاو رواحهم يعانيو من مشكله غريبه وستريسانت على الاخر انه كي تحط تليفونك يتشارجا فجاه تلقى تليفون يسخن بصفه مرعبه والشارج يقص بالكل. الحكايه طلعت بوك برمجي خطير في نظام اي او اس قاعد يهدد في سلامه البطاريات نتاعنا. زعما شنو اللي صار بالضبط ورا الكواليس؟ الحكاية تقنيا طلعت متعلقة بالالغوريتم دو جيسيون تيرميك أو خوارزمية التحكم في الحرارة متاع الايفون. نظام الاي او اس فيه ميزة ذكية تبطئ الشحن كي يسخن التليفون باش تحميه. أما البوغ الجديد هذايا خلى النظام هذاك يدخل بعضه يقرأ في حرارة التليفون بصفة غالطة ويعطيه أمر باش يوقف الشحن تماما حتى لو كان التليفون يبدأ بارد، والنتيجة أنه العباد لقات روحها الباتري هيلث أو صحة البطارية قاعدة تطيح. أكل ليتات باتري هذاك اللي من بعد كي تعاود تبيع تليفونك بعد فيه مشكله كبيره كان طاح 80% الفالور نتاع الايفون تطيح برشا. ايبا لهنا الباتري هيلث هذه قاعده تطيح بصفه مشكوك فيها وزيد عمليه الشحن السريع واللي تاخو سويع وسويع من غير حتى مبرر تقني واضح. اي سيدي ابل هنا كيفاقت بحجم الكارثه وخوفا من انه الحكايه تتطور المشاكل اكبر كيما انه البطاريه ذيك تتنفخ وتعمل مشاكل كبيره. نتفكروا الكل ثم تليفون قديم ما غير ما نذكروا الماركه داير في الاسم نتاعو فماسيت وقتها منعوه حتى من الطيارات التليفون هذايا. ليه ايوب مش التليفون هذاك هذاك بالعكس ما في حتى مشكل يا حسر اش خاص كان نرجع للتليفونات القدوم اللي ما همش سمارت ما كان فيهم حتى مشكله. كانت المشكله الوحيده انه تلقى سونوري بايد نجم تحطها كاو باش تفرق بين تليفونك والتليفون الاخر هكا هو هذه هي المشكله الوحيده اللي كانت موجوده فيها. يبا هنا ابل عملت باتش جديد بالنسبه للاي او اس بصفه مستعجله. التحديث هذا يعاود يعمل الكاليبراج نتاع المستشعرات الحراريه ويرجع الباور ديليفري يخدم بصفه مستقره وامنه. هذا يورينا الحقيقه توا قداش الكراهب والتليفون والأجهزة الكل في 2026 وليت رهينة عند الكود، يعني غلطة في ستر برمجي واحد نجم تفسد الهاردوير اللي غالي يتشرب ملايين وملايين الدولارات وعند ملايين المستخدمين في العالم. بيه صار بقذي خويا نحنش دخلنا في تونس، هل ثم حاجة لازم تتبدل عنا إذا كان عندك ايفون وانت موجود في تونس؟ يبقى أول حاجة لازمك تدخل للسيتينجز متاع التليفون أو الباراميتر، بعد تنزل على جنرال وبعد تعمل طلع على كل ميزاجور، وهنا باش تلقى ميزاجور جديدة اللي هي 26.5.1 أو 26.5.1. وقتها بيان سور لازمك تصب الميزاجور هذه بطريقة فورية وما توخرش حتى نهار. ثاني حاجة حاول ديما تبعد على لي شارجور المقلدين خاصة زادة في الصيف. سلموا برشا على زميل لينا عنده حكايه مع الشارجور المقلد هذايا، ربي يبقى علينا ستر اكيد الناس الكل، ولكن البوغ هذايا جوستومون مع شاحن مقلد ينجم يعمل نهايه عمر البطاري نتاعك. نحكيو هنا راهو في اشهر، معناها التليفون يكون لابس عليه ثم ايتاد باتري تلقى 95% مثلا، راهو ينجم يتيح حتى لل 79 في غضون جمعتين اكاو، اللي هي حاجه مخطره ياسر. وتكنولوجيا الليله ذكرنا انه الوقايه الرقميه خير من العلاج بيان سور، وانه الميزاجور ما هيش ديما ديزيموجي ولا ميزات جديدة موجودة في هنا الاي او اس مثلا، اما ساعات تكون هي الدرع اللي يحمي تليفونك من الموت المفاجئ. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنات الفم في الجمعة بتسعة لنص الليل شخصية فنية بعد شوية في فك بلاستيك 400 دينار نجمو تربحوهم زوز متبرين كي تكلمونا وتدخلوا في القرعة. خليكم مع جيزي بيونسي بوني انكلا

0: لايكا بلاسينز على موزايك فام توصلنا للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل توتويت فوق بلاستيك
1: فوق بلاستيك
0: فوق بلاستيك الليلة 400 دينار نحكيه على الشخصيات فنية. هل يا ترى مروة ولا عماد شكون فيهم اللي بشي فوق بلاست وبحثينا في الاميسيون؟ خلدنا نسلم على مروة. مرحبا
2: مرحبا عشرين
0: أحوالك شي الأمور؟
2: الحمد لله يا رب يعيدك مبروك وسنين
0: بيه يعيشك يا مروة علينا وعليك. لك مزنا نعيد ومزنا اسمعني الجمعة ذيك اللي بعد العيد مزنا نعيد وراء يعيشك يا مروة يعيشك يا مروة إن شاء الله تكون أكيد بخير وفيقة على اليوم. نحبك في فورمة مروة.
2: في فورمة
0: أوكي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك عماد. مرحبا يا عماد.
3: عايشك مرحبا بك.
0: شو الأمور؟
3: فين كل عام طالحين بخير.
0: عايشك عيدك مبروك يا عماد.
3: عايشك مرسي علينا.
0: عايش يا عماد. اليوم باش تحاول تفك بلاست مروة هكا ولا ايه؟
3: الله يبارك يا سيدي الله يبارك.
2: عماد جونتي خلي بلاست.
3: عايشك يا مروة حتى انت جونتي كنت تتكلم يعني.
0: مش نقول لكم انا سلموا على بعضكم اكم سيبون سايري قلت اموركم. يا سيدي عماد ومروة خليني نفكركم بقواعد اللعبة. فوق بلاستيك اليوم 30 ثانية تنجم تربحكم 400 دينار. ما عليكم كان تطلعوا الشخصية الفنية اللي نحكيوا عليها الليلة. كيفاش نجموا تسهلوا على روحكم المأمورية وتكون لكم شخصية سهلة برشا برشا برشا برشا سورتو لزانديس يقربوا لكم أكثر ما يمكن هو أنه تختاروا أنكم تواصلوا. شو معناها تختاروا تواصلوا؟ معناها اللي بش يربح فيكم اليوم مروة ولا عماد يربح اليوم 400 دينار يرجع هدوة يلعب على نص مليون 500 دينار نزيدوا كل نهار 100 دينار 600 700 مليون زوز ملايين. نحن كل نهار تنكم تختاروا انكم تواصلوا الكنيوتة تكبر من ليلة ليلة وفرصكم تكبر باش انكم تربحوا برشا برشا كاش على موزايك فام. دونك كي تختاروا انكم تواصلوا هي الربح مازال متواصل صحيح اما تكون لكم الشخصية سهلة بيان سور. اذا كنت تختاروا زوز انكم تواصلوا ليزاندي سهلين اما زيدا الربح يكون مضمون ابارتير من غدوة. معناها غدوة كي نلعبوا على 500 دينار راكم ديجا ترجعوا تلعبوا معانا وانتوما ربحين حتى لو كان لقدر الله ما طلعتوش مش نقترح عليكم غدوة. هذه كيفاش هذه واحد يخسر ما يربح وميم طون اي خاطر اي سوفي تواصل معانا تولي غدوة شطر الكنيوتة متاع كل نهار مضمونة ليك للربح حتى لو كان ما تربحش معانا نهارتها. دونك نتصور فرصة باهية برشا وخلي عاد كي تسهل لكم الامور واموركم تبدا مريقلة وكل شيء نتصور حاجة مهمة ياسر 400 دينار نجموا نبنيوا عليهم مازالوا نجموا يكبروا بالقدا ونبنيوا عليهم والكنيوتة تكون الحقيقة باهية بالقدا. كيما تنجموا زادة تختاروا انكم تقول لي انا نكتفي بالنسبة لليلة يعني كان طلعت الشخصية الفنية هاوكا سي بون نهز فلوسي نهز 400 دينار كان ما طلعتش نروح يدي فارغة للأسف وهذا اللي ما نحبوهش يصير. ولكن السؤال مطروح ليكم انتوما مروة تواصل ولا تكتفي؟
2: والله لا نعرف
0: بالجد والله باهي خلينا نمشي لعماد ونرجع لك. عماد عماد تواصل ولا تكتفي؟
3: انا نكتفي عاد انت دبر
0: وعليه عمده
2: بيه شو
0: تاثرت بيه مروة؟
2: نعم
0: تاثرت بيه هو قال نكتفي قلت له والله حتي انا
2: ليه مش مش نقول لك عارف انا مش نسالك سؤال مش نزيد انا نفهم روحي معناها
0: اسالني يعني
2: بيقولوا مثلا انا ما اكتفيتش وربحت مثلا طلعت 400 دينار عندي
0: سي بون ليكي
2: صحيح طلبوا نحن على 500 كان ربنا ما يجاوبش بالصحيح نقول الكل في الكل
0: تروح ب 250 دينار ما عمرك ما تروح يديك فارغه صحيح باهي انتريسونت عاد
2: نعم
0: انتريسونت شنية فيها فلوس لحكي
2: كومي الشخصيات الفنية بيقعدوا ديما سهلين يعني
0: انت قلت اخترتوا الزوز انكم ما تواصلوش ولكن الشخصية بون معروفة ولكن ليزانديس متاحة باش يكونوا أصعب شوية من الشخصية الأخرى. كان اخترتوا زوز انكم تواصلوا خليني نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو. اليوم القرعة خليت مروة هي اللي باش تبدا الأولانية دونك يا مروة بعد 3-2-1 وقتها نبداو نجاوبوا مش وقت ليزانديس كيف كيف بالنسبة لعماد. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح
0: سوبر. يلا خلينا نبداو بالليزانديس الثلاثة اللي باش يخليكم تطلعوا شخصية اليوم. هو فنان عالمي معروف في العالم الكل عنده أكثر من 20 سنة دونك فنان مخضر ماهوش فنان جديد. هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني يقول هو أنه الفنان هذية معروف أكثر في عالم الهيب هوب دونك فنان عنده ديسكوغرافي باهية في عالم الهيب هوب. والانديس الثالث والاخير هو انه الفنان هذايا كانوا له دي كولابوراسيون كبار برشا في العالم, ولكن الفنان هذايا عنده مشاكل في العالم الحقيقة, دونك اسمه هكا يدور يحير شوية في العالم. دونك الفنان هذايا هل يا ترى تطلعوه اليوم والا لا؟ خلينا نبدا مع مروة في 3 2 1 انطلاق. يلا مروة الكرة عندك.
2: هيب هوب مش بوب؟
0: لا ماهوش بوب, قلت لك هيب هوب.
2: امينيم؟
0: لا ماهوش امينيم. عندك عماد؟
3: مايكل جاكسون؟
0: لا ماهوش مايكل جاكسون, هيب هوب اكثر. برا مروة.
2: يا ربي دكتور دري؟
0: لا ماهوش دكتور دري. عندك عماد؟
3: 50 سنت؟
0: لا ماهوش 50 سنت. عندك مروة؟
2: هيب هوب هيب هوب يا ربي قريب هكا امينيم وفازيت والا
0: ايش تحبني نقول لك؟ قريب الدكتور دري اكثر من
2: اكثر من ويست.
0: لا ماهوش كاني ويست.
2: شنو هذاك؟ شنو يا ربي
0: شنو هو اسمه هذاك؟ سي انت وفي امورك وفيه توا مروة سي. عند عماد توا الاجابه الاخيره.
3: كندريك لامار؟
0: لا ماهوش كندريك لامار. لا لا سمعني قبيلة, سمعني قبيلي ككولابوراسيون هو وبيونسي نحكيو على جاي زي. هاي في عالم ريت ما سهلين عاد الشخصيات الفنية يا مروة. للأسف اليوم جاي زي ما خليكمش تعرفوا 400 دينار. ميرسي مروة, ميرسي عماد. امباير ستيت اوف مايند شكرا لكم. اكيد للأسف اليوم 400 دينار ما تربحوش, ولكن مازالوا عندكم 1,300,000 بعد في نيويني نو. اكيد بنت لفين مازالت متواصلة. بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس مع احمد عدالة, لكن تو سويت

0: الصباح هو موزايك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
1: موزايك فام،
0: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام.
2: أحلى صباح،
0: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
1: موزايك فام، الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلم أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابيزين في عينة العصبان، مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسي، وهو يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق النبتة برية سامة من نوع نيكوسيانا جلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وتؤكد الهيئة أن مادة الأنابيزين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. وعليها تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري يؤكد في تصريح إعلامي أن البنك المركزي أعلن في آخر إصداراته تسجيل تطور ملحوظ في التجارة الإلكترونية سنة 2025 من خلال انخراط 1005 مؤسسة في منظومة الدفع الإلكتروني بقيمة 19.3 مليون معاملة تناهز قيمتها المادية 1375 مليون دينار، مع تسجيل تطور في عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 1.8% بقيمة 8.4 مليون معاملة، مبين أن هذا النشاط يحتاج مزيدا من التنظيم خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي التي أغلبها خارج التراب التونسي.
4: سنة 2025 فما عدد المؤسسات المنخرطة في الدفع الإلكتروني 1005 مؤسسة عندها خدمات على الخط اللي تدمج دفع إلكتروني. بالنسبة للعدد بلغ قرابة 19.3 مليون معاملة بقيمة تناهز 1375 مليون دينار. كذلك فما تطور هام في عدد دفع الإلكتروني، تطور قرابة 81% 8.4 مليون ترانزاكسيون. ولكن الإشكال اليوم يلزمنا نلقاو حلول باش ننظموا هالنشاط هذا اللي نشوفه أغلب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاو في آليات في طرق بتتر أحداث منصة. هدف من الاستراتيجية هذه كيفاش نسهلوا الإجراءات بالنسبة للمؤسسات اللي تحب تصدر. فما قاعدين نخدموا راهو على الإطار القانوني، على خطر فما أسبي آخر، أسبي خص مثلا التعاون الدولي كما زلكا فعلنا بروتوكول على الكوميرس نيميريك، دونك عملنا دراسة الفوارق بين القوانين الوطنية وبروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة زلكاف. اليوم فما إشكاليات على مستوى الرقابة، أنا باش ننظم خطة استراتيجية من الخمس سنين إن شاء الله.
3: المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس يحتضن اليوم الثلاثاء أشغال الندوة الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراماد بالبلاد التونسية. وتهدف مبادرة تيراماد إلى دعم الانتقال العادل نحو الطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال العمل على بلوغ إنتاج إجمالي يناهز تيراوات واحد من الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030. والمنسقة الوطنية لمبادرة تيراماد الدكتورة نجوى بوراوي تؤكد أن المبادرة تعد مشروعا متوسطيا يجمع دول الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول سنة 2030.
5: تونس مازلنا نمشيو بخطى صغيرة شوية، إن شاء الله توا فما انطلاقة، فما بعض مشاريع كبرى بدأت تصير بحسب الأنديسي متاعها. معناها لازم النجاعة الطاقية متاعنا توصل إلى 47% في حلول 2035. أما الإنتاج الطاقي متاعنا مع الإنتاج من الطاقة المتجددة والنظيفة في حلول 35 يوصل 18 ماكسيموم 20%، لكن النجاعة الطاقية تكون أحسن. النجاعة الطاقية أنك معناها بالنسبة للإنتاج البي بي متاعنا لازم تكون على الأقل 45% الرابور بين الإنتاج الطاقة النظيفة والبي بي متاعنا. وأحنا تعرف 300 ميجاوات اللي تو المنطقة المتوسطية تنتجها الأغلبية متاعها 60 أو 70 جاية من الضفة الجنوبية اللي هي من المنطقة العربية. فعليش أحنا ما نولوش معناها ننجو إلى 1 تيراوات ولو أحنا نصدره للخارج؟ الضفة الشمالية بكلها أوروبا عندهمش برشا شمس، ما عندهمش برشا رياح، أحنا عنا أكثر منهم، ما عندهمش برشا فضلات، أحنا عنا الفضلات، فضلات متاعنا نجمو ذيك ننشو بها طاقة، طاقة بديلة البيوغاز وغيره وغيره. يعني نوليو أحنا نصدروا لهم في الطاقة النظيفة.
3: في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود جراء هجمات من مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان، بينهم جندي احتياط بحالة متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة. وجاءت هذه الهجمات في ظل تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب لبنان بين استفاف آلية عسكرية في محيط بلدة زوطر الشرقية. بالنسبة للتوقعات الجوية يوم غد الأربعاء 3 جوان، تقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM 3

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: سبور إكسبرس.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. باش نبداو بالنادي الافريقي. الاخبار اللي انتشر اليوم ومش انتشر ووسيله اعلام محترمه جدا اكسبريس اف ام زميلنا بشير القروي زاده كان وصلته معلومه كثبت فيها بطبيعه مهدي ميلاد اعلن عن استقالته هو وبعض من اعضاء الهيئه المديره، لكن في الاثناء حاولنا نثبتوا حابين نزيدوا نثبتوا في الوضعيه بالضبط شنو اللي صار. اونتخوتون زاده ثم وثيقه انتشرت وتم تداولها على مواقع التواصل اجتماعي في فيسبوك صحيحة غالطة نجموش نعرفه في وقت اللي جاي موجودة بختو، لكن الحقيقة برشا من وسائل الإعلام وبرشا من صفحات الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا صحة الوثيقة، لكن المعني بالأمر في حد ذاته هو السيد مهدي ميلاد كان تعدى معنا في موزايكا فام وقت اللي مشاله زميلنا زادة عبد الوهاب الحاج تعدى معنا في موزايكا فام مع حيدر الشيرني في ريكاب سبور وهاو شنو وقال بالضبط على الموضوع هذا. يا
5: ما طلعت
6: قلت لك برا العادي لا فيسبوك لا انستغرام ما طلعت في نفس طلع
5: شو ما كلمك حتى حد بالتليفون قال لك شو الحكايه ولا شو فما
6: التليفون نتاعي مخليش الطرف يقول لي ما تشوف ما تعرفني ما نجاوبش على التليفونات انا راهو ساعتي هي بالكريود ما نجاوبش على التليفونات خليه بعيد عليه.
5: باه شو حقيقه الكلام المتداول واللي انت ما طلعتش عليه؟
6: مهدي بلاد هو رئيس نائب رئيس نادي الافريقي ورئيس فرق وقدم الى حد اللحظه هذه يكون لي خرج ما نعرفش مي راهو إشاء أنا ما استقلش أنا نائب رئيس ورئيس فرق قدم للنادي الإفريقي ليوم 2 جوان 2026 غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب.
5: ما هكا تولي فلوس شوية سمعني باش الناس تفهمك خاطر جمعية نادي الإفريقي هم هي سر الموضوع هذا.
6: أنت حيدر ضامن لغدوة موجود في الدنيا؟
5: حتى حد ما هو ضامن. أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم إن شاء الله غدوة موجود هكا
6: معنا حتى أنا إن شاء الله غدوة غدوة نرجع نترني وإن شاء الله غدوة نلقاو جوارد بهي إن شاء الله غدوة نهزو الشامبيون إن شاء الله نهزو التيتروي إن شاء الله إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. أنا قلت لك إلى حد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس فرق القدم للإفريقي.
4: فوالا يظهر مهدي ميلاد كان تدخل كامل داير تلقى على سبور باي موزايكا فام. التدخل نتاعو في ريكاب سبور مع زميلي حيدر شاني اكد كونه لم يقدم استقالته وكونه لم يطلع على حتى حاجه في الموضوع هذا. بالطبيعه الايام الجايه زاد نجمو كونفيرم بانه سيد مهدي ميلاد كان سمعته مليح في اخر تصريح نتاعو مع حيدر شاني في ريكاب سبور قال راهو انا الى حد 2 جوان مازلت انا رئيس النائب رئيس في النادي الافريقي ورئيس فرع كره القدم بالنادي الافريقي. كيف كيف زاد هو تصريح كان موجود على سبور باي موزايك تلقاه في الكاسبور زاد كيف كيف كان اكد كونه لا هشام المناعي ولا هجر بكار قد مستقالتهم من الهيئه المديره للنادي الافريقي. حلو فاجئ المنتخب الوطني التونسي الانطلاق غدوه باش يكون لبروكسل بعد ما تاخر اليوم بما انه ثم غريف في المطار في فيينا وين موجود منتخبنا الوطني التونسي. يمكن لعب اول ماتش البارح واحد بلاش رزيتا ما تهمش مردود مباهي برشا نبنيو عليه ثم اخطاء نصلحوها ثم حاجات باين نحافظوا عليها ثم ملعبيه ربحوا برشا نقاط ثم ملعبيه اكيد لازمهم يحسنوا شويه في النيفو، لكن احنا متفائلين برشا برشا برشا بالمنتخب الوطني التونسي. داير جست معلومه قبل حتى ما نبدا انا سبور اكسبريس زياد الإخراج الرقمي غنيات المنتخب الكل غناهم فهمتي ولا لا حتى الاربيتر نتاع الماتش الاولاني بعث له ميساج دونك واضحه العمليه ان شاء الله بقدره ربي روحوا كان فرحانين من الولايات المتحده الامريكيه من المكسيك وقت اللي تعداو للدوزيام تور. المهم المنتخب الوطني التونسي الرحله نتاعو تاخرت بسبب الاضراب في مطار فيينا غدوه ان شاء الله ينطلق لبروكسل. اليوم كان كارتي ليبر خرجوا الجوارات تفردوا شويه الماتش نهار السبت مساعتين مجموعه كل لباس حتى حنا بعد المجبري اللي كان تعرض لاصابه خفيفه خليته يغادر الميدان في دقيقه 78 مباراة البارحة. منتخب آخر قاعد يلعب ويشرف اللي هو منتخب أقل من 23 سنة منتخب الأولمبي من الله المحرزي يخلط غدوة بعد ما كان تم إشكالية صغيرة على مستوى التأشيرة والباسبور متاعو. منتخبنا باش يلعب ضد السعودية نهار الجمعة منتخب يدرب ونيس بوجلبان حتى التو يدرب فيه نيس بوجلبان دونك يلعب نهار الجمعة ضد العربية السعودية. العربية السعودية اللي ربحت اليوم كولومبيا 5-3 وكونغو الديمقراطية اللي ربحناها احنا 3-0 في الماتش الأولاني ربحت اليوم الصين 3-0 هذوما لي تورنوا دو تولون ديما هذاك علاش هما فيهم برشا شارم. نادي قاسم باشا أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الظهير الأيمن عياض الرياحي لاعب الملعب التونسي دون أن يقدم إلى حدود الآن أي عرض رسمي. داير ماهوش العرض الوحيد اللي نجم يوصل ستاد تونيزيان في خصوص عياض الرياحي، ثم عروض أخرى من تركيا ومن دول أخرى في أوروبا. مصادرنا قالت كونه نادي قاسم باشا كان أوفد شكون تفرج على الماتشوات اللي شارك فيهم عياض الرياحي في الفترة الأخيرة. نادي قاسم باشا زاد عنده برشا تاريخ مع تونس، برشا ملاعبية لعبوا في نفس الفريق ذي، والداير توا فيه ادم عروز زميل عياض الرياحي السابق في الملعب التونسي، ومرتضى بن وناس زاد عنده سنوات في قاسم باشا وملاعبية ضم الزمرجين مع المنتخب الوطني التونسي. عقوبة منع من الانتداب جديدة تسلط على المستقبل الرياضي بجيبس، وهذا حتى تسوية الملفات العالقة متعلقة بخلاص أجور اللاعب الإيفواري جون فيليب كوفي اللي أمضى عقد مع الفريق الموسم فرد دون أن يلعب أي مباراة، حاجة كلاسيك برشا في تونس. كانت إدارة مستقبل جيبس اعترضت على القرار ذي منذ التنبيه الأول من الفيفا بسبب الشك في سن اللاعب. أولمبيك إس في أعلن عن نهاية التجربة التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوية. في المقابل سعيد السيبي أمضى رسمين مع نادي النهضة العماني كمدرب للفريق الموسم القادم. ماتش ما بين لغديسي الكونغو الديمقراطية والشيلي كان مفترض كانوا يلعبوا نهار 9 جوان تم إلغاءه. علاش؟ خاطر رئيس بلدية لا لينيا دو لا كونسيبسيون، إذا كان ننطق صحيح باللندلسية والبالإسبانية قريبة شوية حسب المخرج الرقمي أيوب. المهم البلدية ذي موجودة في إسبانيا، في إسبانيا قال ما تلعبوش الماتش ذي على خاطر ثم ريسك متاع إيبولا، ونعرفوا الوضعية في الكونغو الديمقراطية شاء ربي يشفيها الناس اللي غادي. دونك داير الكونغو الديمقراطية في ستاج في بلجيكيا، دونك الماتش هذا انيولي كونتر للشيلي. ولكن زاد للتذكير المنتخب الكونغو الديمقراطية يلعب زاد قبل هذا الكل، يلعب غدوة ماتش ضد الدنمارك وين في بلجيكيا في ليج. نشوفوا زاد غدوة انيولي الماتش هذا ولا لا، لانه اسبانيا هي اللي خذت القرار مش بلجيكيا. النتائج خارج تونس بتبيع ثم كم ماتشات ودية استعدادا لكأس العالم، ثم ماتش يهمنا مع أنه اللي بش نلعبه كونترها غدوة، شكون هي بش نلعبه كونترها غدوة نهار سبت بليتو المنتخب البلجيكي. دونك الربح منتخب كرواتيا اليوم 2-2 فيهم هدف لوكاكو، جورجيا تعادت مع رومانيا 1-1، المغرب فازت 4-0 على مدغشقر، وويلز تعادت مع غانا 1-1. أنا شاهدك الأخبار هذه تقعها على موقعنا موزايكا فام بوينت. خليكم توا مع زياد بيسري بليتو، بعد زياد وبعد أيوب وبعد الحاج، أظن كل مع بعضهم تلقاهم في بنت لفام.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك بنت لفهم. بنت لفهم الفجرة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: الهادي دنيا يا ليلي على مزيكا فام. اي هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت الافام مع العشرة متاع الليل. هذا هو الجو اللي ديما موجود. سيسر ويحكم طريق السلام عليكم. الموزيكا مازلت متواصلة في بنت الافام. واربح والكاش 1,300,000 في التحدي لمينينا بعد شوية على 71,113,000. تكلمونا وتتحديوا سيد الحكم باش تفكوا من عنده الكانيوتا. اما مواصلين بالموزيكا في هات سيليكشن.
1: Hot Selection by Dalib Ahmed.

جروب اللي الحقيقة هو ما قعدش ياسر برشا الاكتيفيتي نتاعه، ولكن فك السنوات القليلة نحكيو من عام 1990 حتى 2006 كانوا لهم نجاحات ما يتحسبوش. كي نحكيو على هنا لاغلواغ نتاعه الجروب هذايا، وصلت مع بيونسي، وصلت مع كيلي رولينز، مع فارا فرانكلين، مع ميشيل ويليامز، لتويا لاكيت، هذوما الكل كانوا موجودين في جروب واحد. اي هو اسمه Destiny's Child.

Destiny's Child بدأوا المسيرة الفنية متاعهم عام 90 في هيوستن تكساس، ووقت الحقيقة خلينا نقولوا قعدوا سنوات وسنوات من غير ميزون دو ديسك، يعني يخدموا حاجة انديبوندونت. وقتها كانوا في الادوليسونس متاعهم، ما كانوش كبار ياسر في العمر، وكانوا يكتشفوا وقتها في الثنية متاعهم الحقيقة في الموزيكا. وخلينا نقولوا بعد مثلا السكسي الكبير اللي لقاته بيونسي في الكارير سولو متاعها، تفهم بالضبط اللي الجروب هذايا كان محطة كبيرة برشا في حياتهم. هنا سكسي كبير برشا، ان سوكسي كوميرسيال زيد اللي نخاطر وصلوا معناها هنا برشا غنيات عندهم في التوب 100 في البيلبورد، وقعدوا لي معناها اسابيع واسابيع تشارتيو في برشا بلدان في العالم. اليوم ان جروب سبيسيال برشا اختلهن دالي بن احمد في عالم الار ان بي، في عالم الجوسبيل، هذا ديستنيز تشايلد.

خمسة ألبومات ستوديو في تاريخ Destiny's Child، أولهم من ألبوم بنفس الاسم عام 98 وآخرهم عام 2004 Destiny Fulfilled. نبدأ بغنية مزيانة برشا من عن Destiny's Child، غنية خليكم تكتشفوها وخليكم تعيشوها لايف. الغنية ذي هذه Destiny's Child Hot Selection.

0: Child Independent Woman à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali à la Hot Selection اليوم, un groupe légendaire في R&B. ولو انه السنوات بتاع الاكتيفيتي ما همش برشا ولكن برشا دي هيت اليوم اسمعنيهم في Hot Selection.
1: بنت FM في الجمعة من 9 لنصف الليل.
0: مليون و300 اليوم في بنت FM نيوي نيناي نجم يربحهم ايمن مرحبا.
2: وفيك عايشك يا غالي.
0: صباح شنو الامور؟
2: والله الحمد لله وشكرا لله.
0: هيا بيه ايمن هيا حاضر عاد باش تربح مليون 300
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: تسمعك سيد الحكم مش يحكي معاك قالك تجبد عليه بالدم بارد شنو هي ذي باش تربح ديريك؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل يا ايمن. قواعد اللعبه سهلين, هو انه في 60 ثانيه لازمك تركز لا تقول لا اي لا ني ويني نو يس نو ايواه ما راهم ممنوعين منعا باتا على خاطر يخسروك ديريكتومون يا ايمن.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: ايمن زاد ثم حاجه اخرى اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمن وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمام اي رد بالك رد بالك كلمه واحده ذيك راي مشكله. كيف كيف وقت اللي تعاود الكلام حتى اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث, مثلا نقول لك لاباس قولي لاباس الحمد لله راي تعتبر انك عاودت وقت الكلام على خاطر عاودت استعملت نفس الكلمه. وقت تحصل على انذار وقت اللي تجاوبني بكلمه يعني خارج عن الموضوع او اجابه خارج عن الموضوع, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمام, وقت اللي تحاول تكسبك الثواني الثمينه جدا لصالحك يا ايمن تتحصل على انذار.
3: اوه ماي دوغ.
0: بعد قديش من انذار يا ايمن غادروا؟
2: ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات ويوفى. هاي ايمن
2: تفضل خويا.
0: هذا خويا
2: بحول
0: هاي بيه
4: ايش خريطة لي انا.
0: حسيتك مركز بالكدا يا ايمن.
2: ربي بكر.
0: الحمد لله الحمد لله. يلا ايمن يلا هاي نبداو. ايمن
2: نبداو خويا نبداو.
0: هاي خويا
3: علي خلاقو دايره.
0: لا لا ايمن خلاقو زاهي اليوم يحب يربح. ايمن اليوم 100 مليون و300 ان شاء الله يكونوا من نصيب ايمن.
3: علي خلاقو زاهيه
0: هذا هو علي خلاقو زاهي جاوك به. ايمن خلاقو زاهي اليوم وان شاء الله يربح معانا مليون و300 بعد 3 2 1 انطلاق. يحب يعملك سوسبانس سيد الحكم هيقولوا له انطلاق.
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: لا لا بدنا نركز بدنا نركز. وايمن مركز جاوبه. هاي لانسيو ايمن
2: لانسيو خويا.
0: هاي يا خويا يا ماما يرولي هزيزك تفو علي هذه بعد نفرحوا بها ان شاء الله سيد الحكم كاودي ما دمش نفكوا له كانيوتا ما دم جاونا بها. ايمن هاي سيدي نبداو نيو نينو بعد 3 2 1 انطلاق.
3: تفيق وحشي
1: اتونسيون نيوي نينا.
0: ايمن
2: تفضل نسمع فيك خويا.
0: عيشك عيش خويا. تسمع فيا سافا مريقل
2: مريقل مريقل لاباس.
0: اي بيه خاطر ساعات الريزو يقص شويه انت ماكش تسمع فينا مانيش قاعدين نتقطعوا ولا
2: نسمع فيك عادي عادي.
0: اي بيه اي بيه مريقل مريقل. خاطر ماكش حاطو بارلور.
2: حاطو بارلور بعد
0: لا علاش حطوا بارلور اخي ما مش
2: والله خاطر تليفوني حطيت حطيت الفيلم بالغلط.
0: ما جربتش حطيت الكيت.
2: الكيت ما نحطوش ديما ساعات
0: وعليه
2: مرة في القداس.
0: كيشبيك ياسر تعاود في الكلام
2: خاطر يقلقني خاطر يقلقني بس.
0: وانت شبيك تعاود ياسر في الكلام؟
2: بالعكس نحاول ما نعاودش في الكلام.
0: نحاول نذكر على الكلام. اسمعني ايمن في نعسان انت توا
2: نسكن في نعسان ما نيش نعسان تفكر فيه.
0: ايمن ايمن ايمن ياسر حاول الكلام يا ايمن. من بكري يقول لك رد بالك تعاود الكلام ريت الكلمه اللي انا اقولها تعاودها انت بعد وتتحصل على الانذار. بورتو اسمعني لو سيد الحكم والله يسامحك في زوز انذارات الحقيقه معناها. ريت اسمعني ما هو نقعد مركزين على اي والا ليه اللي ننساو الانذارات. يا ايمن يا بيه
2: قاعد نحاول باش نعاود الكلام
0: وكذا. اسمعني انت عاودت تبعت ولكن عاودت الكلمه هكا والله غالب. اسمعني هي تبعتها لعبه ونحن فرحانين برشا اللي كلمناك اليوم ايمن. علاش كنت تسلم يا بيه؟
2: والله يحب نسلم على امي برشا برشا برشا خدمتني في روحي وقلبي. نحب نسلم على اصحابي الكل وعلى اولادنا عسين الكل وعلى اصحابي اللي يعرفوني وعلى بنتي.
0: يعيشك يا ايمن. لكن بعد مراد دريدي في الاخبار. اسمعني مراد دريدي في الاخبار ولد حومتك راه
2: فيري مرة قلت قلت لي مراد الدريدي
0: كهو تم بعد نسلم عليه بالقديم مراد الدريدي. شكرا لك
2: يا علي برشا برشا.
0: حاضر يا بي حاضر يوسف يوسف. شكرا لك يا أيمن ميرسي بكل كلمتنا اليوم. للأسف أيمن اليوم ما ربحش سيد الحكم، ولكن هذا يعطيكم فرصة باش غدوة تربحوا برشا كاش برشا فلوس. السنة فيكم غدوة 1,400,000 في بنت لفان.

0: مليون و 400 فيني ويني نون زيدو 500 دينار في فك بلاستيك يوليو زوز ملايين الا 100 برشا فلوس برشا فلوس غدوة على 71 113 ألف. فرصة كبيرة برشا الحقيقة وانتوما فرصتكم باش انكم تشاركوا معنا وتكونوا موجودين وتربحوا سيد الحكم بالضربة القادمة. لازم غلطة ليه الحقيقة؟ غدوة فرصتكم على 71 113 ألف.
1: عليك خلاقو دايرة
0: للأسف للأسف اليوم أي من خلاقو دايرة للأسف خاطر خسورة معنا اليوم, ولكن فرصتكم انتوما.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: غدوة غدوة الربح, أنا نأكد لك سيد الحكم غدوة فما شكون باش يربح معانا كي كلمنا على 71 113 ألف. هلا والفرحة تكون موجودة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. عليكم غدوة كان تكلمونا وتكونوا موجودين معانا فرصتكم باش تربحوا الكاش كالعادة في بنت لفام.
2: تعبنا يا دكتور, أنا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي اليوم كالعادة انو نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما, مواضيع اول الميشن كنا حكينا الحقيقة على الفرق بينات الخوف الطبيعي وكليفوبي. يقولك تم شكون يخاف من البلايص الضيقة, شكون يخاف من الاسانسور, شكون يخاف من ما نعرفش الحقيقة, ثم برشا دي فوبي حكينا عليهم في اول الميشن. ولكن اليوم خلينا نحكيو على الموضوع هذي باكثر تفاصيل مع الاخصائية النفسية ناس شعبي. مرحبا يا ناس.
3: عسلامة يسري.
0: هلو, خنبداو الساعة بالبديه معناها الخوف العادي والطبيعي والنورمال, وألا ممكن يجينا خوف من حاجات دي اكسبيريونس قدم, والفوبي الفرق بيناتهم نتصور ثم فرق شاسع هكا ولا
3: اي؟ هو ان فيت نحن ياسر نستعملوها كلمه فوبي جوست مثلا حتى باش نحكيو على حاجه نحن ما نحبوهاش والا نخافوا منها خوف بلوز او موان طبيعي ما نفضلوهاش تو سامبلومون.
0: اوكي,
3: اما معناها الكلمه في حد ذاتها معناها عندها كيما نقولوا احنا طابع مرضي, نحكيو على ان تروبل بسيكولوجيك.
0: داكور.
3: الفوبي هو خوف شديد برشا ومتواصل من أشياء وإلا من وضعيات اللي ما يكونش فيهم خطر حقيقي. يعني الشخص اللي عنده فوبي يكون يعرف معناها هو واعي اللي الحاجة اللي خاف منها ما هي ما تخوفش, ولكن الخوف يكون الخوف يكون معناها حاجة أقوى منه, ردة فعل تكون أقوى منه.
0: داكور, دونك والله بالحق هنا فرق وحاجة ما كنتش نعرفها قبل. أنا سخايب الفوبي أنه معناها يخاف سي مصدق اللي هو بالحق الحاجة ذيك راي ان دونجي ايمينون بالنسبة لي هو, مش معناها أنه واعي اللي الحاجة هذيك راي ماهيش باش تضر وما كمان يخاف منها بالكدير. دونك هنا ثم فرق.
3: اي فوالا, هو يعرف اللي الخوف يعني هو مبالغ فيه. بون مبالغ فيه نقصد به معناها ماهوش مناسب للحاجة. يعني الحاجة ما فيهاش خطر.
0: أوكي.
3: كي نشوفوها ما فيهاش خطر ما تخوفش, اما هو يخاف منها ويعرف اللي هي نورمال مو ما تخوفش, اما حاجة اقوى منه ما ينجمش.
0: اوكي باه, هنا هاكا
3: بتينا فيها انواع.
0: فوالا, خاطر جوستومون تعرفنا على شنو, ولكن خلينا نحكيوا على الانواع جوستومون ايناس نتاع الفوبيا هذه خاطر تنقسم لبرشا حاجات.
3: فوالا, نبداو باكثر نوع انتشار اللي هو الفوبيا من الحيوانات.
0: باه,
3: معناها فما برشا موجود الفوبي من القطاطس من الكليب. مي جوست معناها باش نوضحوا راهو الفوبي من الحيوانات اللي ما تخوفش, خاطر ما نجموش نكونوا عندنا فوبي من سيد ولا نمر مثلا على خاطر هو معناها فما خطر ويخوف. هذيك حاجه معناها أباخ. اما نحكيو من الحيوان ما يخوفش كيما ما نعرفش فما اللي فوبي من الكفاغ, فما من الطيور, فما برشا اي حيوان نجم معناها الشخص يخاف منه. فما فوبي من الوضع من لي سيتواسيون المواقف.
0: أوكي.
3: مثال مثلا الشخص يخاف باش يركب في طيارة, يخاف من لي مويان دو ترونسبور, يخاف مثلا انه يطلع في الاسانسور.
0: اوكي,
3: فما زاده لي فوبي من العناصر الطبيعيه كيما مثلا فما شكون عنده فوبي من البحر.
0: داكور.
3: فما شكون عنده من الرعد ومن الشتاء. وفما النوع الاخرين اللي هو الفوبي من الدم ومن التدخلات الطبيه. فما شكون معناها كي يشوف جوست الدم اكهو. النوع الاخرين في الانواع الاولانيين اللي حكينا فيهم رده الفعل, فما قلنا الخوف معناها الاحساس الشعور نتاع الخوف. وفما رده الفعل الفيزيولوجيك البدن معناها نلقاو معناها القلب يولي يدق بالقوي, الشخص يولي يرعش يتعرق, التنفس يولي صعيب برشا. باركونتر في النوع الاخرين نتاع الفوبي من الدم, شخص توصل معناه للاغماء كي يشوف الدم يدوخ.
0: اوكي, معناها هنا البدن وحده يعمل حتى رياكسيون حقيقيه معناها انه يفقد الوعي.
3: فوالا.
0: اوكي, دونك هنا الحقيقه كي نحكيوا على مختلف الانواع هذه في الفوبي نفهموا اللي ماهيش حاجه بركه, ماهوش خوف مبالغ فيه, ولكن هي حاله وكما قلت انت هنا ان تروبل نعيشوه وما نصورش نجمو نتحكموا فيه.
3: ما نجموش نتحكموا فيه. وزاد فما حاجة, فما ان كريتير مهم على الاخر باش نقولوا اللي هي سيكون فوبي, انه التأثير نتاع الفوبي هذيك على حياة الشخص. على خاطر انا مثلا في تونس كان عندنا فوبي من مثلا من حيوان ماهوش موجود معانا مثل هوني, سي با اون فوبي ما نستحقوش معناها ان نعملوا تدخل. اما مثلا اذا كان فوبي من شخص مثلا ما ينجمش ياخذ طيارة, في الفوبي هذه فما اشخاص ما تنجمش حتى تمشي تعمل مثلا عندهم بروموسيون باش يترقاو باش يسافروا باش يخدموا, ما ينجموش يرفضوا معناها حاجه كي من هكا جوست على خاطر عندهم فوبي ويخافوا من الطيارة. والا مثال الناس اللي عندهم فوبي من البلايص المسكره ولا من الاسانسور, مثال تلقاهم يطلعوا مثلا 10 ايتاجات باش ما يطلعوش في الاسانسور, ويكون معناها الخوف كبير برشا. وفما كريتير اخر اللي هو التجنب. يعني باش نقولوا سيكون فوبي لازم الشخص يتجنب الحاجه هذيك. مثلا انا عندي فوبي من قطوس ولا من كلب, نولي نتجنب اني اصلا نتعدى من بحذيه في الشارع. يعني كي نلقاه مثلا في سنيتي نبدل سنيتي مثلا كاريمون, كيما قلنا ما نطلعش في الاسانسور, نتجنب اي حاجه عندي منها الفوبي. ونلقاو ديما فما اون انكسيتي انتيسيباتوار, ديما فما قلق استباقي. مثلا انا غدوه نعرف روحي باش نمشي للبلاصه, نجم نلقى فيها الحاجه اللي انا عندي منها فوبي. كيما قلنا حيوانات ولا سيتواسيون, تلقاني من ديجا من ليلتها نبدا مثلا متقلق, كرشي توجع, خايف, نخمم انا كيفاش باش نمشي كيفاش باش نعمل, ديما في الخوف الاستباقي. وديما تلقاني نتجنب الموقف هذاك. جوست بور كلاريفي, زاد راهو لاغورافوبي ماهيش تابعة لفوبي سبيسيفيك. الرهيب نتاع الساحات. انه الشخص الشخص ما يخافش من الساحه, ما يخافش من العبيد تكون الملفول, معناها من انه يكون فما برشا عبيد, مي باغ كونتر يخاف من انه كان تصير له حاجه في بلاصه معبيه ما يلقاش شكون ينجم ينقذه. جينيرالمون نلقاوهم على التروب البانيك, كي يجيهم دي تروبل بانيك برشا يوليو يخافوا, لا كي يمشيو لبلاصه معبيه يجيهم لاتاك دو بانيك وما يلقاوش شكون ينجم يعاونهم.
0: داكور اوكي, دونك هنا الحقيقه تاثير كبير على حياتنا, معناها على سير الحياه هذيا. ونتصور هنا ما نعرفش, ممكن السؤال مطروح كيفاش نجمو نتجاوزوا حاجه كيما هكاي باش ما نخليوهاش تعرقل حياتنا.
3: هو احنا باش نتجاوزوا لازم سيترون ثيرابي, معناها لازم التدخل العلاجي, ماهوش معناها ماهوش علاج دوائي, اما سيترون بسيكوثيرابي علاج نفسي اللي هي لي تي سي سي, سي معناها الثيرابي دو ريفيرونس, العلاج السلوكي والمعرفي. في الثيرابي باش نتعرضوا معناها بار اكسبوزيسيون للحاجه اللي خايفين منها. هي اون فيت كيفاش صارت الفوبي, تلقاه مثلا اول مره شخص مثال باش ناخذ مثال نتاع كلب, قدموا كلب. دونك يلفا اسوسي من بعد الاحساس اللي حسه نتاع الالم ونتاع الخوف للكلب. يعني الكلب هو من الاول ما كانش يخوف, اما هو المخ باش يعمل اسوسياسيون. شي يصير كل كونديسيونمون اشتراط, انا كل ولي كل ما نشوف كلب نولي نبعد ونخاف. وليفيتمون هذيك هو اللي يلفا رونفورسي الفوبي, على خاطر انا كي نتجنب الموقف المخ باش يتعلم انه بالحق السيتواسيون هذيك خطر, سي تان دونجي, اللي انا لازمني ديما نتجنبه. كيما مثال زاد لاسانسور, اذا كان شخص مثلا وقف به لاسانسور وصار اذا يكفي انها تصير مره كهو, والا مش حتى مثال تصير لي انا نجم نتعلمها باغ ايميتاسيون باغ اوبزرفاسيون. مثال اذا كان الشخص عنده شكون في العائله امه ولا ابوه عنده فوبي من حاجه, كي يشوف هو لي بارون تاعو كيفاش يخافوا منها, دونك يولي الى كي سيت سيت فوبي بالاوبزرفاسيون. دونك احنا كيفاش باش نفكوا الكونديسيون اللي صار, منوليو انا نتعرضوا للحاجه اللي خفنا منها, كاين باش نعاودوا نعلموا المخ
0: اللي راهي الحكايه ماشي خطر,
3: اللي هذيك ماشي خطر. وبالتكرار نتاع التجارب انا باش نجرب المره الاولى والمره الثانيه نتعرض وما يصير لي حتى شيء, دونك المخ باش يتعلم انها الحكايه ما ما تخوفش.
0: دونك هنا لازم بالحق تدخل نفسي, معني من عند اخصائي نفسي, وهذيك نتصور الحل, على خاطر ممكن وحدنا الفوبيا هذيك ما تخلينيش نجم نتعرضوا للحاجه
3: هذه. التعرض ما يصيرش طول التعرض تدريجي, باش نخدموا على الافكار وعلى
0: وهذاك علاش من المهم داير جوستومون انه الاخصائيين النفسيين يكونوا عندهم دور كبير, سورتو كي نحكيوا على الفوبيا. وهنا عرفنا الفرق بين الخوف الطبيعي والفوبي باش ما ننسوسيوش الحاجات, كل حاجه نسميوها بمسمياتها. شكرا ليك الاخصائيه النفسيه نيس شامبي اللي كنت بحضرنا اليوم. اكيد ديما تلقاو لا فيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام, فسر لي من الاثنين للخميس في بنت لافام مع ال11 غير بوع نتاع الليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. تو سويت مراد دريدي في الاخبار.
4: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار, وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان.
5: على كل لسان.
4: فوتخو ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها، وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس.
6: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله وقادكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن تونس تمتلك مقومات مهمة لتطوير التجارة الإلكترونية، من بينها إطار قانوني متخصص وخبرات معترف بها وبيئة ريادية مبتكرة قادرة على دعم التحول الرقمي. وأشار عبيد إلى أن عددا من التحديات لا يزال مطروحا على غرار تحين المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني وتحسين التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة. وأضاف أن عدد الاستراتيجي الوطني للتجارة الإلكترونية يأتي استجابة لهذه التحديات وبهدف توفير رؤية متكاملة لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة. قال وزير التجارة أن تونس تطمع في فوق سنة 2031 إلى أن تصبح منصة إقليمية مرجعية في مجالات التجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب تمكين عدد أكبر من المؤسسات التونسية من النفاذ المباشر إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي العالمي. تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير وتريتيكال بولاية بن عروس غدا الأربعاء، وموسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم 10 جوان الجاري وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، وخصصت لاستعراض أهم الاستعدادات الخاصة بتجميع الحبوب للموسم الحالي ومختلف المعطيات المتعلقة بقطاع الحبوب بالجياع. الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقر تونس تمضي مذكرة تفاهم مع مكتب المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على التعاون المشترك في النفاذ إلى البيانات الفضائية وتعزيز استخدامها عبر تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنية للجمعية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز القدرات للنهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائية واعتمادها من قبل الجهات المعنية وتقديم الاستشارة والمرافقة الفنية اللازمة، كما تشمل مجالات التعاون تبادل الموارد ونشر المناهج والتحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم الأنشطة المنصة الأممية مع تبادل فرص التدريب والمنح الدراسية الدولية في مجال الفضاء. في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. وأفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية الأمريكية على أن تستأنف غدا الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. مجلس وزراء الكويت يجدد الثلاثاء إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد يومي الاثنين والخميس الماضيين، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ الأمن. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وزياد في بنت لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
6: الأولى في تونس بنت لفام.
8: بنت لفام في الشارع من 9 لنص الليل.
6: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: على موزايك فام تربيه ديما موجودين الحقيقة أغاني الزمن الجميل اللي تفكروا بهم برشا برشا ذكريات وأحسن موزيكا ديما موجودة في بنة الفام.
1: Gold Music Gold Music All the best music.

0: vous dit quelque chose, ça? Ça vous rappelle quoi?
1: Les versions ont à la musique, à l'hypnotisement, à Dima Fi Gold Music, et les versions live. معنيها بالانتراكسيون بتاع الفنان مع جمهوره عمرك ما تسمع دو لايف كيما بعضهم مش كيما يغني مثلا في الغرب مش كيما يجي لتونس مش كيما يغني في مختلف البلدان كل جمهور وعنده الخاصية نتاعو دونك لي فيرسيون ياسر مزياني باش نسمعهم ديما في جولد ميوزيك باش نبداو بالفلورون باني ما ليبرتي دو بونسي

0: Coldplay, Fix You, live في بوينوس آيرس على موزايك اف ام الجولدن ميوزك ديما تسمعها وديما موجودة لايف أحسن الفيرسيون تلقاهم في بنت لفام
1: بنت لفام

ديما جديد زادة تسمعوه على موزيليك اف ام. هذا جديد مروان خوري، غني ممكن عنده برشا. مروان خوري ما سمعنيش جديده، وسورتو ديما وين ما يكتب مروان خوري يكتب برشا حب، يكتب قصص ممكن نجم يكون هو عاشهم في الحقيقة، ولا ممكن يحب يعيش الجمهور والقصص هذية برشا أحاسيس. هذه ممكن على موزيليك اف ام.

كارول سماحة أقول أنساك تخلطنا الأخير بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 نص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج الحاج مكرم في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعادة نصدون رونديفو غدوة في نفس التوقيت في بنتلفين، ثلاثة سويع فيهم برشا ربح وكاش لابونيمور وأحسن الموسيقى. بعد شوية تلقوا مراد الدريدي في الأخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. غنية ترجع بينا 23 سنة تالي مع أرتيست كبيرة برشا في عالم البوب. كان معاكم يوسري جديدي، نخليكم مع أليشا كيز If I Ain't Got You. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. يجتاز بداية من اليوم الأربعاء 3 جوان 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوري 2026. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ويبلغ عدد مراكز امتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. ويجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسة السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعقد جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات. يتقدم مدير عام العمليات للشركة الأم أوليفي لفابر وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. وقد تمحور اللقاء حول دراسة سبل تطوير وتوسيع المشاريع المستقبلية للشركة، مستندة إلى النتائج الإيجابية والنجاحات التي يحققها فرع شركة فورفيا تونس حاليا، حيث يضم الفرع الأول المخصص لصناعات أغطية مقاعد السيارات حوالي 800 موطن شغل، في حين يركز الفرع الثاني على نظم المعلومات والرقمنة والتدقيق التكنولوجي بتشغيل قرابة 250 مهندسا وتقنيا تونسيا. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة توجه في بيان أصدرته الثلاثاء نداء لرئيس الجمهورية للمبادرة بإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل المعرض للاندثار عبر اتخاذ جملة من الإجراءات. وطالبت الجامعة بالإذن بالكف عن عقلة وسائل الإنتاج بالمؤسسات من قبل إدارة الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب حجم الديون المتخلدة بذمة المؤسسات وإبرام رزام الدفع لمدة لا تقل عن 10 سنوات، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون ثقيلة، والتخفيض بصفة كبيرة في نسب خطايا التأخير حتى لا يتم اللجوء بصفة متكررة لآلية العفو، وتوفير إجراءات تضمن حقوق المؤسسات. مخيم العودة الطوعي للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء بالعامرة من ولاية صفاقس يستقبل الثلاثاء 81 من الراغبين في العودة الطوعية، من بينهم 68 شخصا قدموا اليوم من تونس العاصمة في حافلة خاصة في انتظار تجهيز تصريح وتذاكر السفر لهم. لا تزال حركة العبور في مضيق هرمز معطلة بنحو 92% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 3 أشهر، وذلك على الرغم من الهدنة المتواصلة منذ شهرين. فقد كان المضيق يسهم في عبور ما يصل إلى 20 مليون برميل نفط يوميا قبل الحرب، لكن هذا العدد تراجع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا وفق وحدة تحليل بيانات في قناة الجزيرة. وانعكس هذا التراجع سلبا على أسعار النفط العالمية التي صعدت بنحو 27% عما كانت عليه قبل الحرب، وكذلك الغاز الطبيعي المسال الذي لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي. موزايك
1: الأولى في تونس. موزيك FM. Top Matin. The Morning Top.